Chevrolet.

0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تبداو الجمعه ما فيها كان الخير، تبداو الجمعه برشا نشاط، ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله نجمتوا تستمتعوا بالويكاند، يظهر لي الطقس كان مناسب خلينا نقولوا في اغلب الجهات، ان شاء الله نجمتوا تتفرهدوا، نجمتوا تقضيوا قضاياتكم، نجمتوا تعملوا الحاجات اللي ما تنجموش تعملوها وسط الجمعه، طلعوا على الناس اللي تحبوهم، تعدي وقت مع العزيز عليكم، ان شاء الله ربي يفضلكم ويفضلهم. شكرا لكم على استماعكم مزيكا فام، شكرا لكم لأنكم تختاروا تبداو النهار معنا، تبداو صباحكم مع مزيكا فام، ومشكورين برشا زادة على مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على 23 500 و13 ألف. كالعادة الفقرات اللي تعودتوا بيهم برشا أخبار برشا جديد كل ما يهمكم، باش نبداو صبحيتنا زادة برشا مزيكا برشا هدوء، زادة نبداو صباحنا هدوء نشاط فرد وقت، انتو كا كومبينيزون باهية.

0: بين هدوء النشاط. طريقة سليمة للناس الكل ما تسمع في موزايك فام, إن شاء الله تخلطوا كان بالسليمة. تحية ليكم, نسلم عليكم زيدا كان مزلتوا توكي خرجتوا كان مزلتوا في الدار, تحية ليكم زيدا كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net خارج حدود الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير ونتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة. خلي نصبح على فاطمة برشا اللي تسمعها بعد شوية في الزابينج, بعد شوية زيدا عنا موعد مع الميتيو ناخذوا فكرة على توقعات الجوية, عنا موعد مع الأخبار الأكتواليتي, هذا الكل أكثر من توا حتى لسة متاع الصباح. خلينا نبداو بأفا باينوفا يدير توت سيتي أول ساعة.
1: أول ساعة

0: إيماجين هذا جون لينون. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. الموعد كالعادة مع فاطمة بعد ويكند فيه برشة تصريحات فيه برشة أخبار برشة ضيوف كانوا موجودين في عدد من برامج موزيكا فام. الموعد تصيت مع أول زابينج لهذا الأسبوع مع فاطمة.
1: زابينج شهر سبتمبر وصلنا إلى 12500 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقراءة فلسوس. فيهم 240 طفل جاءوا بقرار قضائي ويعيشوا في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع مع أمهات SOS في أربع قرى اليوم قمرت وسليانة والمحرس وكودة. وفما أكثر من 12000 طفل اللي نعاونوا فيهم في العائلات متاحهم الطبيعية موجودين في ولاية جندوبة, موجودين في سيدي بوزيد, موجودين في القروان في القصرين وكذلك في ولاية مدني. بالطبع هو الطفل علاش يجي لقرارات فلسوس؟ يجي بمقترة قرار قضائي إذا كان العائلة ما تنجمش تكفل بصغير متاحه, وفاة الأب, وفاة الأب والأم, عجز الأب بالمرض أو غيره أو حالات اجتماعية, فالصغير يكون في الشارع وما عندهش مأوى, فيأخذ سيد القاضي القرار بإيداع لقراءة فلسوس. قلنا هات نبدأ للتوقيع قد ما نلقى عائلة اللي هي الأب يكون غايب, يكون متوفي, يكون في السجن, يكون مريض, يكون الأم غايبة كذلك, فنحاولوا بشكل صغير نعاونوا في العائلة الطبيعية متاعو باش ما نتلزوش باش ناخذوه بشكل دائم في الجمعية التونسية لقراءة فلسوس. هدفنا حتى صغير ما يقعد متعهد في المنازل متاعنا, كل صغير لازم يعيش في المجتمع متاعو.
2: الوليد يقرأ سنة خامسة غسان حاجي 10 سنين. الوليد يقرأ من ساعتين لثلاثة أونجلي, ومن بعد يقرأ عند زميل آخر من ثلاثة للخمسة. ساعة عنده راحة من ثلاثة غير درجين حتى ثلاثة ودرج. كي خرج كمل ساعة الإنجليزية تعدى طول ما بيش يحبط محبط يعمل فرحة متاعه وتعدى للصال ديريكت. تعدى هو البنية تعدوا يجيروا الاثنين مشوا الاثنين حبوا شدوا يحوزوا الصفة الطاولة الأولى. يخي البنية دزيته كي دزيته الوليد طاح على الجمجمة تاع راسه من تالي. ومن بعد البنية هو حاول باش يهرب لخي هي عاود ضرباته. الناس كل حالة تحبط التجري شوية طلعوا الزملاء يجيروا فوق وشو هزوا تلميذ يجيروا به وتواصلوا هزوا للسبيطار. فما بركة حاجة نحب نوضح, بنية أمها تخدم في المدرسة وما كانتش حاضر الحادثة, راهي طلعت مع الزملاء الفوق ماهيش حاضر الحكاية. كي بشت الزملاء يطلعوا يجيروا طلعت معهم واش تم قالوا لها قالت لهم راهو بنتك ضربت غسان, بل هي قالت لها علاش تضربي فيه, يعني من الرسيون هذه من الحاضرين في المؤسسة ومن التلاميذ اللي أقروا معه. أهل الميت قالوا نحن باش ناخذوا حق ولدنا في إطار قانوني, ما عنيش حتى إشكال توراي الأمور هيد, الناس كل رائزة نفهمش حتى شيء, المدرسة عادية, كنت هي البنية تخرى مع 10 سنين وشي قدروا ربي والعائلة متفهمة وقلت نحن راو كان حق باش نوقف في إطار القانون.
3: احنا في سنة 2026 من أول 1 جانفي إلى حدود شهر أوت 2026 تم التفطن إلى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها ما عنيش لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة, بيسر ما تقلقاش في تأثير, ما عنده حتى وجود قانوني اللي خولنا مراقبته أو متابعته. مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبته ومتابعة الفضاء الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية يترأسها السيد الوالي, يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضاء فوضوية. الفضاء اللي زهوه ساعات صغيرة داخل خارجة لكن ما فهمناش ثاني, ما فهمناش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية. فما عمل جبار يقوم فيه اللجان الحق كما قلت لك, تم التفطن لحوالي 246 فضاء يخرجوا لهم تم معاينتهم ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية. شنية الصيغة القانونية هي كراسية الشروط, إنسان يحب يحل وإلا قاعد رسولي وإلا كخيش وإلا كلاب دنفو تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية, يودع ملف تخرج له إطارات التفاق بالإرشاد البيداغوجي, تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتكوين بالبرامج
1: الديانة. أنا الأطفال ما عندهمش والدين, يعني البو يكون مجهول النسب, ما نعرفوش الأب متاعه ما نعرفوش الأم متاعه, فهذو ما راهم يمشيوا المعهد الوطني للطفولة وهم أبناء تونس, هم اللي يمشيوا العائلات التونسية في شكل الكفالة والتبني, ما يجيوش لقراءة فلسوس. القراءة فلسوس الأطفال اللي جيونا هم أطفال عندهم والديه, ولكن في بعض الأحيان السلوك الأب أو الأم يكون خطير حتى على صغاره, فيتلز السيد القاضي يجيب الطفل عنا باش يتربى تربية سليمة. في بعض الأحيان يكون الأب معناها متوفي, وإحنا في بعض الهيانة ورجعوا الصغيرة الوالدين. إذا كان العائلة الكبرى إذا كانت توفر الظروف الوصمة الاجتماعية لصغارنا لازم يوقف. فنعتبر أن كل دينار نستثمره في الطفولة راهو كمجموعة وطنية مش نربحوا 1000 دينار في مجابهة الظواهر خطيرة اللي نشوفوها في المجتمع متاعنا. لو كان الشركات التونسية كنت خرجت معنا، لو كان الشعب التونسي داخل وخارج تونس خرجت معنا، راه نجموا نوصلوا 50,000 طفل مستفيد، وهكا نجموا نوصلوا لكل طفل يحتاج.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمه. هذا كان زابينغنا الاول بالنسبه لبدايه الاسبوع. اكيد باش يكونوا فما اخبار جديده تلقاوها ديما على سيت www.mosaicfm.net، وين تلقاو كل الاخبار اخر التطورات لفيديو التصاور كل ما يهمكم باش تكون عندكم المعلومه الموثوقه من مصدرها. بشوي معدنا مع الميتيو كيفاش تكون بدايه الاسبوع. هذه الشيمه في ريبريز الغنيه نعرفوها برشا، غنيه تونسيه زعما النار تطفيشي تصيد في اول ساعه.
4: اول ساعه. Yeah.

شلي all about your love. شلي صباحكم في برشا محبة. شلي نهاركم في كل الرزق وفي كل البي في كل الخير في كل التسهيلات. وإن شاء الله الصباح تبدأوا كان بالحاجات المزينة الكل وبالأحاسيس البي الكل. خلينا ناخذوا تطفيت فكرة على توقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 5 أكتوبر طقس مغيم جزئيا احيانا كثيف السحب بعد الظهر على مستوى المناطق الغربيه. باش يكون فما خاليه رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. درجه الحراره في استقرار نسبي تقريبا كما طقس البارحه تتراوح بين 28 و33 درجه. تكون في حدود 26 درجه بالمرتفعات الغربيه. البحر عامه مضطرب ما عدا بمنطقه سيراف باش يكون متموج. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الضيفه فمعتدل ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة 3-6 أكتوبر مازالت الحرارة في ارتفاع طفيف. البحر مضطرب بسواحل الشرقية قليل الاضطراب بالشمال. الطقس عامة مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. هذا نحكي على مستوى المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة لغدوة الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميديو مازلنا معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم زين بداية أسبوع خارقة للعادة. كنت حليتوا راديو مرحبا بيكم. هذه أول ساعة معادنا اليومي من 5-6 متاع الصباح معكم أنتم اللي تبدأوا نهار على بكري. نهاركم أنتم اللي تبدأوا صباحكم إن شاء الله معنا كان بالخير وكان بالحاجات البيئة وكان بالأخبار المزينة الكل. نسمع تسيت ساندي لاتي في غبريز المجموعة من أغاني اسمهين. نسمع تسيت في أول ساعة مرحبا بيكم. أول ساعة

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة لكم لما تسمعوا في موزايك فام موعد الأخبار في ليزيفينمون دو جو. خلينا نذكركم ساعة بموضوع مهم وهو بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تعلم الحرفين وفي إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسم من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج بن رشيق. كيف نحكي على مستوى البحر الأزرق اللي تشرف على إنجاز إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، فإنه تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقدر تقريبا 1000 مليمتر اللي قاعدة تعترض في مسار الأشغال، قاعدة زادة تعيق في مواصلة الأشغال هذية في الأجال المبرمجة، واللي ادعى الضرورة القصوى إلى تحويلها. دونك بعد التنسيق مع مختلف الإدارات، فإنه مسارح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه برمجة أشغال باش تقوم بتحويل القناة هذية وربطها، وهذا انطلاقا من غدوة 3-6 أكتوبر 2026 انطلاقا من الواحد الساعة الواحدة صباحا، دونك ابغتيغ ماضي ساعة متاع اليوم الاثنين، وهذا اللي باش نجار عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بالمناطق التالية. دونك نحكيو على بالنسبة للمرسى حي بوسلسلة، حي الطابق، حي الحكام، سيدي داود والبحر الأزرق. بالنسبة للكرم فانو فما الكرم الغربي، حدائق كرتاج، عين زغوين الشمالية والجنوبية، معتمدية كرتاج، حي محمد علي، كرتاج بيرسا، ومعتمدية حي الخضرة، البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد، البحيرة اثنين، حي طيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة. وبالنسبة لمعتمدية سكرة فانو بشتكون على مستوى دار فضال الانقطاعات ذي، ومن المقرر زد استئناف التزويد بالماء يكون تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، دونك من ماضي ساعة متاع نهار الأربعاء 7 أكتوبر. وتغتنم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه الفرصة باش تقدم اعتذاراتها لكافة المشتركين، خاصة اللي موجودين بالمناطق المشمولة بالاضطرابات وانقطاع التزويد بالمياه، عن هذا الإزعاج وهذا الانقطاع المؤقت اللي الهدف منه استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. هذا فيما يخص دونك المناطق اللي باش تكون معنية بالانقطاعات متاع الماء، ونعاودوا اللي هي باش تكون لمدة 36 ساعة. نرجع زيادة على تصريح المحلل المالي باسم نايفر اللي تحدث على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقول انه سيكون لتونس هامش تحرك احسن برشا في عام 2027 لو كان نقارنه بالسنوات الثلاثة اللي تعدي، وخاصة نحكيه على تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون. كان هذا في حوار لي مع وكالة تونس افريقيا الانباء، يقول انه إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 جاء بعد عام صعيب على البلاد، خاصة في مستوى تحمل الأعباء وأعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية اللي هي بطبيعتها أثرت بشكل كبير على أسعار المحروقات مثلا، وهذا اللي انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس. واعتبر زيدا أنه إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية العام 27 راهو يندرج في إطار الميزانية حسب الأهداف اللي تم إعدادها كل 3 سنين، وقال أنه ميزانية العام القادم راهي تفتح حلقة جديدة بالنسبة ل3 سنين الجايين، نحكي على 2027-2029. قال أنه مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 راهم ينصه رزوز في سياق تنفيذ السنة الثانية من المخطط التنموي الخماسي، ويكون أنه باش يتم ضمن هزوز مشاريع هذه أنه يكون فما المشاريع الواردة بالمخطط التنموي. يقول في زيادة غياب الأرقام في علاقة بموضوع إصلاح المالية العمومية، قال أنه مشروع قانون المالية جديد جي بعد دعم صعيب على مستوى المالية العمومية من خلال تحمل الدولة لأعباء ارتفاع أسعار المحروقات خاصة النفط والغاز، وهذا جراء التوترات الجيوسياسية اللي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والنزاع الروسي الأوكراني.
0: أول ساعة

0: موزايك فم.
1: الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة، نهاركم زين، مرحبا بالناس الكل. كالعادة موعدنا مازال متواصل معكم حتى لستة متاع الصباح في أول ساعة، وأفختيغ من ستة الموعد يكون مع أمين جارة أكيب أحلى صباح الكل، تكون موجودة معكم من ستة حتى لتسعة متاع الصباح. نعطيكم لمحة على شون يستنى فيكم من ساعتنا الأولى حتى إلى آخر موعدنا التسعة متاع الصباح. دونك موعدكم مع دقيقة حظ مع فاطمة، ستة وأربعين دقيقة، ستة وخمسة وخمسين دقيقة خربش تربح لي كارت دو شارج من أهداء موزايك فام. كل يوم تنجموا تربحون معنا 17 دقائق موعد الأكتواليتي والأخبار. اليوم ضيفنا باش يكون المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي، نحكيه معاه على الشح المائي في تونس، ونحكيه زيادة حتى على الأرقام وخاصة كل ما يهم المؤشرات متاع الوضعية المائية خلال صيف 2026، ونحكيه زيادة على تواتر الانقطاعات متاع مياه الشرب وتداعيات الشح المائي وزي تأثيره كيفاش باش يكون على الأمن الغذائي وغيره. هذا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل 17 دقائق موعدة مع اسكندر ابراهيم، دي مينوت كرونو 27 دقيقة. كل يوم تنجموا تربحوا معنا، كنت كنمون على 170-113 ألف، عندكم فرصة باش تربحوا عن بون داشا بقيمة 100 دينار من اهدي موزايك فام. سهل برشا، تكلمنا تصبح تربح وجاوب على سؤال اللي رومين يربحك معنا. عندكم زادة فرصة اخرى للربح، وتكونوا حاضرين معنا زادة بصواتكم مع ايمن في فقرتنا اليومية الو كوندكتور، يربحكم 200 دينار من إهداء توتال إنرجي، كنجاوبوا على سؤال يهم قانون الطرقات. وساعتنا الثالثة موعدنا يكون كالعادة مع إياد الدهمني في مع إياد البارومتر، وآخر زادة موعد مع الأكتواليتي، ونختموا بانتباه أشقال وتصريحات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة العادة، إن شاء الله جمعة جديدة تجي معها كل الأخبار الباهية. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي فاطمة زادة اللي تسمعها يوميا في زابينغ. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين.
0: الأولى في تونس.

صباح الفل والورد والعنبر والياسمين والرياح الطيبة وصباحكم دقلة وحلي وإن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع ممتازة وموفقة. صبحية اليوم الاثنين 5 في شهر سبتمبر 2026 إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة اللي خرج بكري ماشي يخدم على روحه وإن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله بإذن الله نسمعوا كان الأخبار الطيبة الجمعة ذي وإن شاء الله بقدرة ربي وإن شاء الله ربي نجح صغيراتنا بقدرة ربي آمين هذا ما نتمناه إن شاء الله في الصبحية نتاعنا اليوم إن شاء الله نهاية الأسبوع ارتحتوا بالقدا ورجعنا في فورما أول الجمعة ذي برشا موجات إيجابية كل الفريق حاضر معكم على امتداد 3 ساعات ابتداء من توا حتى 9 نتاع الصباح. بونجور ندو صباح النور فاطمة صباح النور صديقنا مراد باللكحل خونا عبد الناصر إن شاء الله كاس عاد الأيام خونا إياد خونا اسكندر إبراهيم أختنا كريمة في ستوندار وكل الفريق اللي حاضر معكم إن شاء الله اليوم من توا 9 نتاع الصباح حاضرين احنا هنا وفي فورما جوست نعملوا القهوة نتاعنا إن شاء الله بقدرة ربي ونرجعوا لكم بكل النشاط وبكل الحيوية وبمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم في الصبحية نتاعنا كالعادة اللي تبدأ من توا 9 مرحبا بكم على موزايك هذه أحلى صباح.

إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 5 أكتوبر، الطقس باش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار، حتى الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة باش يكون مسترب مع ذي منطقة سيرات باش يكون متموج، والحرارة في استقرار نسبي بين تتراوح هي القصوى بين 28 و33 درجة، وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. يتواصل غدوة 3-6 أكتوبر الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف، حتى الأربعة للحرارة زادة باش تتواصل في ارتفاع. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، بداية أسبوع موافقة مع خامس يوم من الشهر أكتوبر. ما تستعجلش على رزقك، كل حاجة عندها وقتها، واللي مكتوب لك راهو يلقاك وما كنت. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة تقدم في الخدمة، نحبك تركز مليح مليح، وفي الحب كلمة حلوة تنجم تبدل الجو. الثور نهار مناسب باش ترتب أمورك وتاخو قرارات، ماديا خليك متوازن وما تستعجلش في المصاريف. وانت يا جوزين نهارك راهو باش يكون خفيف وفيه أخبار بربية وإلا فرصة فرحك. السرطان اليوم راك تحس روحك أقوى أكثر ثقة، حاجة كانت مقلقتك تبدأ تتوضح، وعائليا زادة تلقى السند والمحبة. الأسد صل الأضواء هي عليك اليوم، فرصة باش تبرز وتثبت روحك خاصة في الخدمة. والعذرارة ونهارك متاع ترتيب وحسم، تنجم تسكر موضوع معلق وتحل صفحة جديدة ماديا. خطوة صغيرة اليوم راهي تنجم تكون بداية الحاجة أكبر. الميزان نهارك في الطاقة ذي راهي باش تكون حلوة وتوازن، خاصة هوني نحكيو في العلاقات، فرصة للتقارب للمصالحة زادة باش تكون واردة. والعقرب عندك عزيمة كبيرة اليوم، ركز على أهدافك وخلي خطوتك محسوبة. القوس روح المغامرة حاضرة، خبر وإلا فرصة جديدة تنجم تبدلك روتين. وعلى فكرة الضحكة والكلمة الباهية يقربوا القلوب أكثر. اللي جدي راهو تعبك الفترة اللي فاتت يبدأ يعطي ثمار وفما تقدم، لكن ماديا يلزمك شوية صبر وتنظيم، ما تستعجلش، الخير راهو يجي في وقته. وانت يا دلو نهارك مليان افكار جديده، ممكن تلقى حل لحاجه كانت واقفه اجتماعيا، لقاء والا مكالمه، ينجم تدخل تدخل هي عليك الفرحه. ونكملوا مع برج الحوت، حساسيتك اليوم قويه، اما احساسك ينجم يوجهك للطريق الصحيح.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله تلقى السلامه لكل اصدقائنا المستمعين. درجه الحراره فوق 30 درجه ان شاء الله باذن الله باش تكون في تونس العاصمه. تبعت شويه مع الوطن القصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل. تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا من توا في صباح تربح، نجموا تربحوا ان شاء الله باذن الله وصل بقيمه 100 دينار من اهدام موزايكا فين تطلب 71 113 ألف. اخواتي المخربشات شنحوالكم، اخواني المخربشين طابت اوقاتكم، والبطاقه رقمها هو التالي 81 61 37 35 43 42 32 37. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: برامج شتوية على موزايك اف ام. برامج مش حتتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى سباح أمين جارة، سباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل رخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها ثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حواد في جلسه فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضه، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، واحمد عداله، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك فان. في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس ودعم استقرارها الطاقوي، حسب ما أكده وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال خلال تباحثه مع الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري، مقترح إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات. وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتكثيف التنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يدعو إلى أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على توسيع الهامش التنموي للدولة وحماية القدرة الشرائية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي. واقترح السوسي إعداد الميزانية وفق سيناريوهين أساسي وضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو، مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى توسيع القاعدة الجبائية عبر ربط قواعد البيانات وتبسيط الانخراط في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهرب الضريبي، مع مراجعة الامتيازات ذات الأثر المحدود بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون زيادة العبء الجبائي على المطالبين الحاليين بالأداء. تعطيل أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة في معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية ويهدد استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، حسب ما قالته وزارة البيئة في إجابة كتابية عن سؤال النائب بالبرلمان ريم الصغير. ووزارة البيئة توضح أن الأشغال تندرج ضمن تهيئة إضافية للمصب تنجزها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف توفير حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المنشأة لمدة أطول. والوزارة تشير إلى أن الحوض مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح، مؤكدة أنه لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث.

باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة ومجهزا بحوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. أعوان مركز الأمن الوطني بالشرقية 2 التابع لمنطقة الأمن الوطني أريان الشمالية يتمكنون من إيقاف عنصر رئيسي ضمن عصابة متخصصة في السرقة من داخل شركات ناشطة بعدد من المناطق الصناعية بالعاصمة، تبين أنه محل عشرة مناشير تفتيش. عالميا، الولايات المتحدة تسحب بشكل مفاجئ 12 قاذفة من طراز B1 من قاعدة فيرفورد جنوب بريطانيا التابعة لسلاح الجو البريطاني، وذلك لأسباب أمنية ترتبط بتهديدات جديدة تتعلق بإيران حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: 10 دقائق ان شاء الله. نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله يا ربي، شمس الخير اللي طالت علينا اليوم، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم اوقات طيبه في الاستماع لنا حتى التسعة نتاع الصباح، وطريق سلامه للخدمه والا للقرايه. صباح نور اياد.
1: صباح نور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء الله نهاركم مبروك. امين لك يبتاع احلى صباح الكل والناس اللي تسمع فينا.
1: احنا جمعه بجمعه
2: صحيح. عندنا اصابات في الفريق كل مره
0: ان شاء الله باللطف.
2: اي شكرا بفضلك
0: وغرغر بالزيت والقرص
2: عصبي عالخوي كيما تو بالضبط. اليوم باش نحكيو على موضوع امين واياد، على رقم دايوغ احنا ديما نحكيو فيه الموضوع ذي متاع المياه ونسبه المياه اللي قاعده تضيع في الشبكات متاع التوزيع. المرصد التونسي للمياه قدم النسبه ذي اللي الحقيقه اثرت انتباه برشا من المتابعين، اللي هي 23% من المياه اللي تنتجها السونات تضيع في شبكات التوزيع. هذاك علاش اليوم باش نحكيو في الموضوع ذي، باش نحكيو زاده حتى على كيفاش اليوم المشكل متاع الشح المائي في تونس اللي ما عادش مرتبط كان بالصيف وإلا بالارتفاع متاع درجات الحرارة كها. اليوم نحكيو على مشكلة وليت على طول العام موجودة نتيجة لعدة عوامل تنحكيو فيها زيدا مع ضيفنا. وشوفنا أنه مؤخرا جمعية نوماد زيغويت والمرصد التونسي للمياه نظموا ندوة صحفية حكيو فيها على هالمؤشرات متاع الوضعية المائية خلال صيف 2016، وكان زيدا فما حديث على خريطة العطش وتواتر هالانقطاعات متاع مياه الشرب، تداعيات زيدا الشح المائي حتى على الأمن الغذائي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا اليوم سي حسين الرحيلي المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية. سي حسين صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير، تحية ليك وإلى يمين وإياد.
0: شكرا صباح نور صباح فل.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا سي حسين الرحيلي. خلينا نبدأ بتعليق على النسبة، وانت دايوغ كنت حاضر معنا سابقا وحكيت ونبهت زيد على النسبة متاع المياه اللي تنتجها سوناد واللي هي تضيع في يعني في التوزيع على مستوى شبكات التوزيع، واللي هي زيد حكينا زيد مرة على أنه ترجع الفكرة للتقادم زيد متاع الشبكة بكلها، واللي اليوم فما حتى مشاكل متاع انتروتيان اللي تخلي فما هالنسبة اليوم نحكي طورت 23%.
3: وصحيح هذا ليس جديد، وهذه حتى التقارير الرسمية للسونال والوزارة الفلاحة تؤكد أن الرقم هذا بتاع 23% هو الضياع الفيزيائي، أي ضياع كمية المياه اللي تضيع بسبب الشبكة. لكن ثم رقم هو أخطر أخر، هو أنه نسبة المياه الغير مفوترة بالمقارنة مع نسبة المياه المستغلة سنويا من طرف الصناد، وهذا الناس ما تعرفوش.
2: شو نقصدوا سي حسين بالغير مفوترة؟
3: اللي النون فاكتوري اللي ما تخلصش فيها السكاك، هي تستغلها لكن ما تخلصش
2: الصناد.
3: وهذه هي تدخل فيها 23% النسبة العامة للضياع في الشبكات، وكمية المياه اللي تضيع بالتبخر خاصة في لامني والأحواض الهوائية متاع المعالج اللي نقول، لأنه ثم لي غران باسان ولي غران كوندويت أسيال أوفير. اثنين، ما يسمى بالربط العشوائي على القنوات العمومية، بعبارة أخرى سرقة المياه، وهذه تمثل ما بين 17-18%. و 23%
1: هذوما 17 داخلين في 23 ولا زايدين؟
3: لا لا لا لا لا 17 وحدهم
2: اخت 23
3: 23 مع 17 او 18 يعطونا 41%. 23 المعدل نتاع الضياع في الشبكة العمومية لتقدمها، وانتم تعرفوا
0: ما بين الضياع والسرقة برسك شطر
3: تقريبا. وهذايا ما يسمى بالفرنسية لو راكوردمون اليسيت، واللي قاعد يستنزف في الماء، قاعد يسرق دماء الشعب التونسي، وكذلك هو نوع من التدمير والاعتداء على الملك العمومي للمياه الاصطناعي على ملك الصناد.
1: سي حسين، الراكوردمون اليسيت هذايا ولا الربط العشوائي معناتها يصير اكثر في الفلاحه والا في المساكن؟ خاطر المساكن صعيب كمان، معناتها سي بلو كومبليكي نتصور.
3: هذا اولا ما يصيرش في الراكوردمون تاع واحد عنده تويو في داره باش يعدي تويو الاخر، مش هذا الراكوردمون، هو سرقه المياه، مياه الري او مياه الشرب على القنوات العموميه المخصصه للمياه الشرب فقط. هذا على القنوات الرئيسية. وهنا لعل اليوم احنا تقريبا 2018-2019 في المرصد لقينا انه منطقة الرضيف مثال فيها كمية كبيرة انتع سرقة مياه وانتع ركورد مو إليسي. وكان معانا آنذاك حتى رئيس المدير العام للصناد، والصناد قدمت بقضايا ولا أعلم إلى الآن شو هو مصيرها، لأنه هذا اعتداء. وهذا مش كان في مناطق الحوض المنجي في قط، بل في معناها تقريبا في العديد من الولايات يحصل سرقة المياه من القنوات معناها الرئيسية، مش لكن حلاقة من البرجتير الصغار. وهذا الشيء اللي خلينا اليوم نقوله أنه هنالك نزيف كبير، وسميناه نزيف لأنه قاعد ينهض في الموارد المائية المعدة للشرب خاصة. والمعدل الوطني 23%، راه معدل وطني، لكن كي نعبد أولاوات معناها كي مجابس ولا قرصة وإلا تقريبا مبنين القنوات متهرقة برشا في جابس مثال إقليم الصناد في جابس، يؤكد أنه نسبة الضياع في الشبكة 50%. يعني أنه كل 500 متر نبعثوها في القنوات مينيموم 50 متر يضيعوا وما يصلوش إلى الأهداف نتاعهم. هذاك علاج اليوم عن الدولة اللي عندها 20% من قنواتها فاتوا 50 عام، معدل القنوات ما بين 25-30 عام، يعنيها بالطبيعة باش تدهور نوعية الماء الساعة، لأنه وين تتقادم القنوات ما عادش تأدي دورها وبالتالي تأثر على النوعية. وهذاك اللي خلينا اليوم نحن في تونس كمعناها في الإحصاء العالمي تقريبا مدمنين على استعمال المياه المعلبة.
1: سي حسين، احنا نعرفوا انه معناتها صيانة الشبكة وإلا تجديد جزء منها معناتها هو مطلب، ولكن زاد لازم نعرفوا انه في سكود دولاجون معناتها يحتاج تمويلات. اليوم هل انه فما اون استيماسيون، هل خاطر احنا زاد راهو المواطنين يسمعونا يلزم يلزم يلزم يلزم، ولكن معناتها من المهم انه نقولوا راهو الاصلاح هذا يتكلف طن، هاو مثلا كيفاش السناد تنجم تمولهم على 5 أو 10 سنوات عملية تجديد الشبكة. اليوم هل انه السناد ولا وزارة الفلاحة ولا اطراف المجتمع المدني عملت سو ترافاي ديستيماسيون نتاع الكلفة نتاع تجديد الشبكة؟
3: نعطيك تقرير البنك الدولي الأسبوع اللي فات واللي كان مهم جدا على مستوى الأرقام ويتوافق مع أرقامنا تقريبا على كنا نقولوه لسنوات، يأكد أنه إذا كان تونس ما نعمله حتى شيء من هنا ل 2050 وراو باش نوصلوا إلى مستوى 220 متر مكعب للفرد في السنة، وهذا تقريبا نصف الكمية اللي عنا توا 2026. والاستثمارات اللي قيمها البنك الدولي سنويا 900 مليون دولار في مجال الماء وحوكمة الماء وتعبئة الموارد المائية وإصلاح الشبكات،
1: معناتها منش بعيد على 3000 مليار في العام.
3: 3000 مليار في العام هي نصف الميزانية الاستثمار اللي في ميزانية 2026، وهو غير ممكن تقريبا لا نظريا لا تطبيقيا. ولكن هنالك أنا نحن نقول تحديات، فلو أنه إحنا لأنه العلاجي أصعب ديما من الوقائي، فنحن فقنا مؤخرين وخلينا الشبكة تتقادم إلى مستويات خطيرة برشا، وبالتالي عملية الإصلاح باش تكون مكلفة وموجعة جدا. وكل ما أخرنا كل ما الوضعية زادت معناها زادت تأزما. ولعل اليوم إذا كان نعطيك الرقم عام 2025 هناك 212177 تسرب تم إصلاحه، معناها أكثر من 200,000 تسرب في سنة و25 ألف كسر في القنوات. معنى ذلك أن القنوات هذه تقادمت وكذلك تتقادم، ما عادش تنجم تكون قادرة على أن تلبي كمية الضغط نتاع الماء حسب الطلبات المتزايدة. راهو قنوات نتاع 30 عام التالي كانت مثلا نهزوا سوسة ونابل وسوسة والمستير والمهدية نهزوا لهم في قنوات تهز مثال 100 متر في الثانية. اليوم مع بعد 30 عام معناه عدد سكان السواحل ولا ضعف أو 3 مرات، وبالتالي الطلبات أكثر، إطار عيش التوانسة تطور أكثر، وبالتالي القنوات المنظمة لم يعودوا قادرين على أنهم يؤدوا واجبهم وبالتالي يتكسر.
2: شكرا لك سي حسين الرحيلي، مشكور جدا على حضورك معنا اليوم على المعطيات اللي قدمتها لنا ضيفنا المختص في التنمية وتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي. ان شاء الله نركزين.
4: احلى صباح. الدكتور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الأونور بلي فانسي إكران تكتيل جاو بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسيي أونور بلي فانسي Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone.

0: جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوا. لا تكتشفوا على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا بيلان شنهارك أسعد الأيام. صباح نور.
2: صباح النور خويا مين. مرحبا بيك مرحبا بضيفك الكرام كيف تسميه مزيك.
1: إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. اللي محضر روحه يمكن الكبوت وصحابه وكل نقوله لا مازال شوية.
2: مازال بكري
1: ومازلنا في الثلاثينات من درجات الحرارة في تونس العاصمة على الأقل حتى تقريبا نهاية الأسبوع.
2: حتى تقريبا نهار الخميس تقريبا من أي سياحة مين مع تثم ارتفاع لدرجة الحرارة هو نحن توا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي اللي هو مع تمسيان في هذا الارتفاع أولا وكذلك التيار الهوائي اللي من القطاع الجنوبي مسيان في درجة الحرارة قاعدين نعيشوا فيها خاصة من ناحية درجة الحرارة القصوى ما فيش اللي كذلك مع الحمل الحراري يساهم كذلك في ظهور خلايا رعدية كما شفناها يوم أمس خاصة في ولاية الكيف ومحليا في جندوبة والقصرين ونعطت تقريبا 26 ملم محليا في قلعة سنان وكذلك 8 ملم في ساقيه سيدي يوسف 4 ملم في الفيجة أقل شوية في القصرين كانت في حدود 2 ملم في حيدر وملم وحيد كان في تالا وما زالت متواصلة الوضعية الجوية هذه تقريبا مع استقرار ظرفي نحن نقول في حالة الطقس مع عذاب المناطق الغربية اللي تكون فيها خلايا رعدية العشية مصحوبة بأمطار كذلك هو الحال بالنسبة لليوم بقية الجانب قسمية مع تمغشات ببعض الغيوم المرتفعة اللي هو طقس مغيم جزئيا مع تيارات هوائية اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي تكون في الجنوب ما سرعتها تتقلص نسبيا مقارنة بيوم أمس نظرا أن هناك مع تيارات بمبريح قوية البارح سير المفعول إلى حدود مع منتصف الليل اليوم مع تتقلص نسبيا سرعة الرياح وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات وعامة بالنسبة اليوم حارة البحر تكون مضطرب مع عذاب متقصيرات ويكون نسبيا متموج درجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد وفي حدود 25 درجة المرتفعات الغربية البارح مثلا في تونس كرتاج سجلنا 31 درجة اليوم تقريبا تكون في حدود 32 درجة وغدوة أكثر شوية تكون في حدود 33 درجة تنجم تكون درجة الحرارة لأنه ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة غدوة ومش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة على أغلب المناطق وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية كيف مع ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط لازم تشمل محليا مع بعض الجهات بالشمال الشرقي كما بالزرت وكذلك الزغوان تكون مصحوبة ببعض الأمطار نسبيا ضعيفة وتواصل التيارات هوائية اللي تكون بالقطاع الجنوبي على الشمال الوسط وبالقطاع الغربي غدوة تكون بالجنوب مش تبقى سرعتها قوية نسبيا خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية وضعيفة على معتدلة ببقية الجهات اللي توقعاتنا بالنسبة اليوم وغدوة الأيامات القادمة كما حكينا تبقى فقط مع استقرار في درجة الحرارة خلال يومين الأربعاء والخميس مع ظواهر جوية اللي هي تتمثل في الخلايا العادية في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
1: خويا بلال أنا عشرة كان ناجي نسألك ولا لا على اللي لاحظوه أصدقائنا في الجنوب الشرقي البارح مثلا جرجيس جربة وبعض مناطق ليبيا فيما يخص النيزة كذلك معناتها كان تم ملاحظته معناش بعض المعلومات نجموا في دوبيهم السادة المستمعين
2: والله سمين الشغل لكن احنا تونا هنا في التوقعات الجوية العامة معناتها بالنسبة لحالة التطلع
1: والله قلت لها رأى أختنا غفران ما قلت لي أسأله
2: هي ليه تجمع تتصب زمالينا معناتها في الأسترونومية معناتها يعطيكم أكثر تفاتير وديتاي
1: واضح يا سيدي يعطيك صحة بارك الله فيك شرارك أسعد لأيام في لبنان.

0: تاوشين دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي ميوت كونو. صباح نور سكندر.
3: صباح نور، مرحبا بمين. هارك زين،
2: أسعد لي
3: بداية أسبوع موفق لكم الكل إن شاء الله.
2: تسلم عليك العائلة
3: الموسعة.
2: لا المصغرة،
3: مرحبا بكم الكل.
2: معناتها الوالد والوالدة قالوا لي بالله سايب سكندر، ما تفهمش خذ العدوى وصلت لهم اليوم.
3: نحب نسلم عليهم برشا، نقول لهم حتى مشكل تعودنا
2: وخويا راه خليك ليه ما يزي ما بلا يحكي معاهم بلا اسكن.
3: والله عنده 5 سنين يقول في نفس الموضوع اخويا، ورم بعد الاخر مش يتبدل. لا ما الاخو ما حكيناش فيها، نحكيو على
2: الاصدقاء. لا تغش علي، قلت لهم اسكندر ما نجمش خويا يتغش على اخو.
3: اي صحيح، تحيه للعائله المصغر.
2: والله يمرجوني العباد الويكند هذايا، وخاصه البارح بجاه ربي كيجيك اسكندر اسأله على حكاية جوار الترجي هذا اللي ما عندوش حق يلعب لما يخلص فلوس. كون مش يخلص الفلوس
3: شكون اغبيرو؟
2: معناتها خلصها الترجي، خلصها هو. اسكو يلعب اسكو ما يلعبش، شنو الحكاية وين وصلت؟ علاش هكا سنة الأمور ما ماهيش قانونية مريقلة في البلايلي ومن بعد في هو؟ ما فازي خويا
3: فسر.
2: ترى وصل صوتكم لاسكندر ومن بعد هو طريق له.
3: لا ما بون ما القانونية مش مريق لاش معناتها البلايلي عنده المولدية بعد ما صح مع الترجي المولدية مشيت شكيت، هذا كموضوع آخر.
2: وهذا سان داونز،
3: وهنا الملاعب هذا من قبل عنده معناه نزاع مع سان داونز. سان داونز شاكي، هو شاكي على أساس أنه هو تخلى على العقد متاعه ومشي وقت القطر وبعد قطر إسبانيا وغيره. دونك الموضوع سهل برشا، وخرج عبر وسائل عالمية نقول احنا أجنبية، وما كتعرف ساعات احنا نلقاو صحافي أجنبي ولا حتى عنده علاقة بالصحافة الأجنبية يكتب لنا خبر كيما هذا، احنا نصدقوه ناخذوه كيما هو. إذا كان ناخذوه من تونس مع صحفي تونسي جنرال ما هو مشي ولا يشرب ياكل غير وكل حكايات هذيك الكل، ممكن نبداو نشكوا في المعلومات وصحة المعلومات، ولأنه من الأول حبينا نشوفوا معنا في الآخر الخبر هذا صحيح ولا غلط. نقلناه على الوسائل الأجنبية هذه، وعلى أساس أنه الملاعبي حكمة الفيفا للسان داونز باش الملاعبي يخلص لها 4 مليون دولار، يعني تقريبا 12 13 مليار ويزم يخلصهم ريبير لسان داونز. ومن بعد 24 ساعة الرد كان من المكتب المحامية والمحامي متاع اللاعب هذا ريبير، يقول لا الملاعب يوصل له تنويه من النوع هذا من عند الفيفا ولا مكتب المحامية متاعه زاد وصل له. دونك الموضوع هذا حتى التو ما فهمش منه، ونطوندو حتى لين نتلقاو حاجة وإشعار من الفيفا. ويقولك حتى في حالة أنه فما إشعار من الفيفا بعقوبة للاعب، لأنه راهو احنا مش بنقفل هنا، مش نمشيو للاستئناف ونمشيو للتاس معناها للمحكمة الدولية الرياضية.
2: قالت لنا تاخذ عامين ونص
3: وتزيد تطول الحكايه باكثر به.
2: اما كي تطول اسكو هذا يمنع من اللعب؟
3: لا يؤثر، هذا لا يؤثر حسب مع يعني نحكي عن المختصين في القانون الرياضي اغلبيتهم يقول لك هذا لا يؤثر والملاعب ينجم يقعد يلعب.
2: تحمي الملاعب ما تخليش ملاعب بطال، تخليه يكور من بعد.
3: بعد هذاك موضوع واحد اخر، اذا كان فما حكم من بعد فما ديليه زاد نتاع خلاص وغيره. دونك مراحل التقاضي نحكيو عليها ما نمشي نشدوا برشا وقت، والملاعب بروبليم ما هو يلعب على روحه ما عنده حتى اشعار مريقل مع الترجي الرياضي التونسي. وحتى في حالة أنه مطالب مش يدفع الفلوس، مش ترجي بتدفع الفلوس، الملاعب هو بيدو أن يتحمل مسؤوليته إذا كان فما حاجة من نوع هذا.
2: واضح موضوع تسكر مبدئيا وما رسميا ما وصل الملاعب حتى أشعار.
3: حتى شيء، حتى شيء.
2: فريق تونسي يهبط للميدان بحداش الملاعب عندهم نفس اللقب. ما تسكو غلطة هذا صارت في المريض؟
3: لا هو اليوم تنحكي لكم نقول لكم عنا خبر هكا طريف وخبر الآخر غريب ومخطر الحق نحبوا نحكي ولين بعد خليه للآخر نسكروا به. أغزر هذا الناس تتفرج فينا ديجا باش تلقى فيش نتاع ماتش ابو ماتش نتاع الواحه الرياضيه بقبلي والسي اس اس ماتش ودي تلعب نهار 3 اكتوبر. الواحه الرياضيه بقبلي خلي زاد فرصه انه نعرفوا بالفريق هذا للناس اللي تسمع فينا توا. جمعيه تاسست عام 64 تنشط في رابطه الهوات مستوى اول في مجموعه الجنوب. نهار السبت كما قلت لك تلعب مقابله وديه مع السي اس اس، وفي صفحه الفريق الرسميه تهبط التشكيله الرسميه قبل الماتش نلقاو فيها المدرب والملاعبيه الكل. شنو الملاحظه تنجم تقول تشوف الافيش هذا المدرب؟
2: كلهم ولاد البيا،
3: الكلهم ولاد البيا، كلهم عندهم نفس اللقب، ولا الكوتش هاكا سهيل ولد البيا، والبقيه الكل من عبد الرزاق هذاك نورمال موغول
2: حتى معليش سولاري ولد البيا.
3: اسمه سولاري بتقدر يتربجوا به سولاري، اما كلهم ولد البيا. تعطيك امبريسيون انه فما لقب واحد وعائله واحده قاعده تلعب وغيره وتلموا عملوا مدرب واحد اش ملاعب يهبطوا. خلينا نفهموا شنو هي الموضوع بالضبط، شنو السر نتاع ولد البيا اللقب هذايا من عند رئيس الواحه فراس الصحراوي.
1: بالنسبة للتشكيلة تاع الواحة الرياضية اللي هبطت كونت السياسات اللي فيها الأسامي واللقب الناس يكون نفس اللقب اللي هم ولد البي، أول حاجة ولد البي اللي هي الجمعية نتاعنا الواحد ذي قبلي، إحنا هنا في قبلي معناه يبرجوا عليه يقول لك البي جمعيتنا البي معناه نسموها ديم البي، فما أنسيان جوار معناها هبط تصويرة فيها الواحة الرياضية مش بقبل، حاجة خايبة حاجة ما معناه إحنا ما تربلاش عليها هنا في الجنوب ولا معناها في الجمعية نتاعنا. حبينا نرد واستغلنا ماتش السي اس اس معناه بحكم ماتش نادي صفاقسي معناه باش يكون فيه برشا انظار وبرشا ناس تشوف تبع، هبطنا التشكيلة نتاعنا اسامي اللاعبين نتاعنا اللي هم ابناء النادي والبقية المنتدبين وفي النهاية كلهم ابناء تونس معناه اولادنا، وحطينا اللقب معناها كل اسم مع اللقب اللي هو البي اللي هم ميساج صغير يوصل لرامل كلهم اولاد البي وكلهم اولاد تونس.
3: فورونا الرد ريت محلم
2: محلم والله محلم
3: مزخمة حتى للرد مزخمة.
2: نعطي كويز اللي كنتي للسادة المستمعين كي كما الأخبار الأخرين تخموا ترجعونا بإجابة
3: من بعد دي.
2: نفس الأي معتها نفس صارت هي أما بالرسمي طب مش معتها صارت بالرسمي
3: مش صارت بالرسمي.
2: ما هي العائلة اللي في وقت من الأوقات كان الخمسة ملاعبية ولاد عم وأخوة نفس اللقب يلعبوا سانكرون ترون في رادس وهما الخمسة في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الباسكيت ان هما الخمسة شو اللقب اللي يحملوه هما يلعبوا خمسة في رادس وخمسة مع المنتخب، والشيء اللي خلى انه لليوم رادس اكثر كيب هذا دوبليت ولا بعضهم بسبب الاكثر هو العائلة هذه.
3: خلي الناس تجيوب نوك من هاني الوقت
2: وانت بدك تخبر معهم زد
3: انا والله نذكر حكيت انت الحكايه هذه ما نسيتش كون بالضبط لقب انا الحق ما نسيت الحكايه كي قلت انت راد عرفت باسكيت وخمسه دونك نفس الفريق
2: كانوا من الباسكيت هزنا خويا الهوند برحليت فيديو شي دوخ
3: ايوه الفيديو شفت الناس الكل بصراحه ولهنا بكل استغراب باش نحكيوا عليه الموضوع وبكل اسف زاد على الحاله نتاع الرياضه نتاعنا نحكيوا على مقابله من الجوله الاولى يمين بطوله نتاع شبان بطوله نتاع اصاغر اول جوله يعني صغيرات ما يفوتوش 16-17 سنه هذا ماتش بين اتحاد صياده والترجي الرياضي التونسي. الفيديو اللي تشوفوا فيها ويتفرجوا فيها وتفرجوا فيها برشا ناس تفرج فينا على سبور باي موزايك ولا موزايك فيهم على الفيسبوك على اللايف نتاعنا نجموا تشوفوا الفيديو اللي في قاعه رياضيه مخصصه نورمالمون للرياضه ومقابلات رياضيه فيها على الأقل فما 50-60 واحد نفر نقول وإحنا من الجماهير يجري وراء وليدات صغار لبسين مراول للترجي هذوكم لعبية وتشوف كيما اللقطة هذه بالذات فما على الأقل تشوف هذي 15 واحد ولا أكثر ولا 20 شدين واحد برك يضربوا فيه في ضرب من نجم يكون كان يرتقي مرة أخرى قلناها قبل على ياسين مريح وضربة اللي جاته وقتها في مقابلة في مالي هذي زاد المشهد هذي يرتقي إلى الجريمة وإلى محاولة القتل. إذا كان 15 واحد 20 واحد شادين وليد صغير يضربوا فيه بالشناعة هذيك
2: يا اخي الكبار شبيهم يتفرجوا حتى لتوا دقيقتين تعدموا فما حتى كبير
3: دخل قاعدين يتفرجوا فما ناس قاعدين على على على على الحديد متكين يتفرجوا عبارة مسرحية. حاولنا ناخذوا ليفيرسيون وفيسا فيسا باش نحاول نعطيك لي زونغل الكل يعني بار اكزومبل من الترجي الرياضي التونسي كان باش يكون موجود معنا سي نزار والمسؤول على الصنف هذا لكن خذينا من عنده الفيرسيون وتعذر علي انه يكون موجود معنا في المباشر اليوم الصباح. شو يقول سي نزار؟ يقول الماتش راه نحكيوا على نتيجه رياضيه وفي الصيده ربحت الماتش نتاعها في السالون بعد المقابله تعرف يتقابلوا ملاعبيه يعملوا كالسالون هذاك فريق فلان فلان يعيش هذاك اكله تتعمل قبل المقابله بعد المقابله ملاعبيه الترجي يعملوا في السالون نتاعهم صارت مناوشه بين ملاعبي من هنا وملاعبي من غادي وكي يقولوا احنا تمدد شويه لدين ما بيناتهم الجمهور الحاضر هبطوا ويقول هو على الاقل فما 50-60 واحد هبط يقول انه كيفاش كانوا موجودين ورا الشبكه تعرف في الرساله هذوك نتاع الهوند والباسكت وغيره فما شبكه تفصل الجماهير عن الميدان
2: فيها جمهور
3: قطعوها الشبكه وهبطوا ويقول سينيزار انه هو شاف بعينيه انه فما شكون هبط حتى بسكينه في يده وفما شكون هبط حتى ببار حديد في يده ويقول انه في كل بلاصه تلقى فما 10-15 واحد شادين ملاعب يضربوا فيه وما كانش كل مواجهه واحد كما نقولوا باش نجموا نفضوا الامور لكن كان برشا عدد كبير برشا. سالته على الامنيين يقول لك ما فماش برشا امنيين يقول لك راه فما 3-4 امنيين مستحيل كانوا نجموا يسيطروا على الفوضى هذيك. يقول زاد انه حاولت نقولوا علاش ما هربوش من الفيستير للباب تاع الفيستير يقول لك راه حتى بالباب تاع الفيستير تاع حجرات الملابس تلقى ناس موجوده فوق الحيط غاديك وجايه من غادي دفاسون ما تنجمش تخرج الملعبيه من غادي تحصلوا كما نقولوا في صاله صغيره دونك هما في الاخر يقول لك احنا لمينا الملعبيه في الاخر حاولنا لماكسيموم انه لمهم باقل الاضرار وطلعوا في البيوس حتى كي الامن قال لهم راه تنجموا تمشيوا للمركز كان تحبوا تعملوا محضر وشكوى غاديك المسؤولين قالوا لنا نحبوا خلينا نخرجوا من هنا ومن بعد بكل حادث حديث وفما ملعبيه البارح مشاو للورجونس وقت وصلوا لتونس وكان عندهم برشا اصابات على مستوى الوجه على ظهر زاد الساقين وغيره كان عندنا تصاور ما حبيناش نعديهم صراحه خاطر يحشموا التصاور ويوجعوا برشا وانتوكا هذه الفيرسيون تاع سينيزار هذا المسؤول على صنف الاصغر في الترجي الرياضي التونسي كما قلت لك تصاور وحدها تحكي ترتقي الى مستوى جريمه الترجي الرياضي التونسي في البلاغ نتاعو يقول لك هبطا الملعبيه ولا طمن العائلات والناس كل وصلت بسلام وانه الترجي بدا في التحقيق في الحادثه هذه وبش يتبع كل الاطراف المعنيه المكتب الجامعي زاده والفيدراسيون تاع الهونت مبطات زاده كيف عبرت على الاستنكار الشديد وادانت الاحداث هذه اللي تضرب الرياضه التونسيه في عمق المبادئ وتقول انا زاده كيف عندها تحقيقات عاجله واستثنائيه نظر في ملف الاحداث هذه اللي بنحكي عليه زاده في الاخر هو بلاغ الصياده الحق بصراحه ريتم الاول بلاغ استنكاري هذا الاستنكاري يقولوا في اللغه تلقى تقول الحمد لله ولينا احنا نعترفوا بالخطا ونحاول نصلحه وغيره تلقى بلاغ طويل وعريض تلقى فيه على الاقل فما خمسة فقرات ملوء تبدا تقرا تقول انه في ثلاثة اسطرة استنكار من اسف شديد لما رافق نهاية المقابلة من احداث عنف وشغب وغيره وغيره وغيره وتأكيد انه العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت للروح الرياضية بصلة من بعد باقي كل تبرير مش نقولها كما هي تبرير راهو تعرفوش كيفاش اللي تشوفوا فيها ذاك الكل ماهوش الصوره الكامله فما الصور تنوريه لكم كما بار اكزامبل استفزاز الحارس تاع الترجي هذا التونسي استفز الجماهير وذاك علاش وصلت الامور هذيك عليه وذاك علاش فما كله تبرير للعنف اللي تستنكروا من الاول اداره الاتحاد صياده اتمنى ان يكون بلاغ اخر اكثر مسؤوليه ويتحملوا فيه اكثر مسؤوليه هم الملاعبين في الاخر امين كلمه واحده راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض وغيره وغيره وغيره ولهنا خلينا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وانطونكو جمعيه معناها قاعده كل مره نشوفوا خاطر هنا نداء من الوالدين ولي بارون والناس اللي تبع في الترجي في السكسيون هذايا وغيره من السكسيون يقول لك راه ماشي اول مره وراه فما هذا اللي وصل لكم راه فما حاجات ما وصلتش فما حاجات ما تحدثتش فيهم اداره الترجي لكن في الاخر يقول لك راه فما برشا عنف يتعرضوا له الاولاد هذوما الصغار في كل مره مش نقول في كل مره في برشا مقابلات وبرشا مناسبات راهو هالنعرات الجهويه اللي صارت كيما راهي من هنا راهي من غادي وراه التحريض كيسير راهو صار برشا من الناس نورمالمون تكون مسؤوله وكان عندها وزن وكانت فاعله وموجوده في المشهد الرياضي راهو يوصلوا نشوفوا فما ناس يمين وقت اللي نحكيوا على خطابات الكره هذيا والنقمه والحقد اللي قاعده يغذيوا بها في الصغيرات هذوما نشوفوا حاجات كيما هذه في جهات كيما هذه راهم وراهم ناس كانت مسؤوله في وقت ما واليوم يا امين نفس الناس المسؤوله عندي مثال واحد نتاع واحد مش نسميه وما يستحقش نسميه راهو فرحان كيفاش القانون تاع 54 تبدل ما عادش فيه حبس قال ما يحضر ويحكم هاني عملت هدنة كما نقولوا بريود وقت اللي كان وقت من الأوقات كان نجم يتعدى وكان في حالة أخرى وكان بي يعني يطلب السماح من الناس الكل اليوم ولا قال لهم تبدل القانون 54 هاي حضر ويحكم نرجع مرة أخرى لنفس الخدمة فمش حبس يحب يعود يحارض مرة أخرى لنفس الخطابات تاع الكراهية اللي تنجم توصلنا تصور كما كل واحد يتحمل مسؤوليته بالله كونتروليو الفيسبوك وحتى في وسائل الاعلام كونتروليتو تفهموا علاش وصلنا اليوم جماهير اولاد صغار من صيده هابطين بسكينه وحديده باش يضربوا اولاد صغار يلعبوا في كره يد الترجي هذا التونسي
4: واضح يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك ميساج واضح وصل جوست لي جاب على السؤال هي عائله السنوسي اللي هم الخمسه ملاعبيه اللي كانوا في المنتخب وخمسه ملاعبيه هم اولاد عم بعضهم اخوه اولاد عم دونك يلعبوا في النجم الراتسي ويلعبوا زاد كيف في المنتخب يعطيك الصحه اسكندر تفضلوا معك في سبور اكسبريس 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بلاد

0: هنا روتس عميه في الشر
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح
0: اونور. والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي اكران تكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبيريان. Un seul téléphone.
3: Pédalel. تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
3: تدلل
5: جيان ايام دللنا
6: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينه وكمل حطتهم في 60 درجه ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينه تستهلك ضوء
7: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
6: بالطبيعه التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينه وزيد في 60 درجه
7: باهي يا سيدي اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي
6: هاك حفظ درسك
8: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
10: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
11: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
12: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك
13: by the way لازم تكون أريدو
12: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
14: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
15: أريدو طور عالمك
16: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
17: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
18: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
19: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
5: صبح تربح
15: وجدي صباح نور
20: صباح الخير
15: ان شاء نهارك اسعد الايام صباح نشاط وحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين وسبيسيال ديديكاس يوصلوا في المرنقيه كل يوم الصباح ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين
20: يا عيش كيف
15: المعيش كلهم
20: طليعه
15: اي سهله على الاخر شنو هي الحاجه اللي عندها 22 ساق وزوز جوانح تبكل شربت قهوتك وجدي ولا
20: والله لا
15: ذاك عليه عرفت تخمم
20: 22 سيق
15: وزوز جوانح
20: وزوز جوانح 22 سيق وزوز جوانح
15: نسأل
20: فماش
15: جوست ما تطيرش
20: نعم
15: ما تطيرش
20: ما تطيرش
15: مدى 22 ساعة صار تجري أخر
20: 22 سيق وما تطير
15: حاول حاول حاول انت عمو حاول بش نجم نعمك
20: شو كرة
15: كرة تطير
20: انت ما تطير
15: قولك حاجة ماكش بيت
20: مانيش بيت
15: جملة زد
20: 22 سيق وزوز جوان
15: قداش فهم ملاعبي في الكرة
20: في التيران في الليكيب ولا في التيران كل
15: في الليكيب
20: في الليكيب أحداث
15: قاش من ساق هذو
20: هذا ما 22
15: باه وزوز جوان حناهم
20: هذيك هم اللي ما عرفتهم
15: الجناح الأيمن والجناح الأيسر هذوك هم لليه دروا ولليه قوش بعد توا أكثر
20: بشيء فهمتك أي
15: صحيح طيب شو اسمه اللي يلعب اللي يلعب على اليمين وعلى اليسار شو اسمه في الكرة
20: الشرى اليمين واليسار واليمين
15: دي اليمين واليسار شو اسمهم
20: جناح
15: هي دونك أنا هي اللي عنده 22 سيق وزوز جوانح
20: ليكيب
15: إكيب تاع كورة
20: إكيب تاع كورة
15: ألف مبروك ليك ربحت أن بوند أشا بقيمة 100 دينار من أهداء موزي كافيه موجد يا باهي برا خويا عمل زوز قاوي توا مالا على الفازة باش نجم تفيق بالكدا وموا على الأقل احنا الأسئلة الصباحية هذيا مجعولة باش نخليكم هكا تفيقوا وتصحصحوا معنا وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان
1: صباح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: صباح نور مراد.
1: عارف مبروك امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحة على مزيكا فن.
0: بسرعة البرق يا مراد تفضل.
1: سرعة البرق
0: خونا اسكندر اليوم خلى معمل خذا وقتك ووقتي ووقت الريبليكات الكل وعنده الحق خاطر الموضوع صحيح. الموضوع عنده الحق نادر خاطر الموضوع يستحق هذاك علاش
1: باهي بسرعة البرق كما قلت انت يمين حركية اللحظوها سوى فيها بداية كثافة في الجولان على مستوى المحمدية كذلك بوشانة واحنا داخلين الى بن عروس عبر مستشفى الفاروق من راح نزور حركية فيها كثافة كبيرة نفس الشيء على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة شارع المغرب العربي واحنا داخلين الى ساحة 14 جانفي كيف زاد اللحظة حركة فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع المنصبي شارع سعد زغلول كيف زاد اللحظة حركة فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال نبعد عن استعمالنا للهاتف الجوال الحزام الأمان كيف أوبليغاتوار بالنسبة للسائق واللي يركب معه التالي زاد كيف إذا كانت تكون موجودة وهذا ما نجم نعطيهم من نصائح إلى مستعملي الطريق نتمنى إن شاء الله بداية أسبوع موافقة وسياقة آمن للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مراد نهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: لما get ready with me bon plan اول حاجه نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون اريدو نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
4: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اريدو
5: اريدو طور عالمك
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي رونتري كوماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون un seul téléphone.
2: Couillon, mais c'est déjà moi. Mais c'est elle que ça me passe bien.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
11: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
0: ألو كوندكتور ألو كوندكتور صباح الفل يا أيمن
12: يا صباح الفل يا أمينة صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء يا رب كده بداية أسبوع موفق للجميع وإن شاء الله بإذن الله طريق للسلامة لأولادنا ولكل الناس اللي بتوصل أولادهم واللي رايحين الشغل النهاردة أمين ويوم خير إن شاء الله على كل الناس إحنا النهاردة موجودين في شوشة رادس زي ما أنت قلت لي الشوشة دي هي آخر الرأس فأنا تعلمت الموضوع ده بالتمام يعني صح كده شفت انا مذاكر وفاكر ازاي
0: معناتها انت توا بحده الولايه غادي ولا المحكمه
12: انا بحده الولايه
0: زمان
12: كانوا بيقولوا لي روح انا يعني قريب من رامبوا هذاك
0: ممتاز
12: يعني قريب من هناك فاهمني بس الحمد لله يعني خير ومعايا دلوقتي ابتهال صباح الخير
13: صباح الخير
12: لا بس ابتهال
13: لا بس
12: كله تمام
13: كله تمام
12: هدوم اصحابك
13: اي سوار وندى
12: سوار وندى انت بتوصليهم كل يوم
13: ثلاث
12: أيام
13: في الأسبوع
12: ثلاث أيام في الأسبوع أكاو فيش ما فيش مرة كده حد فيهم جاب لك كسكروت حاجة
13: سوار تروح بي قديم الورق
12: سوار هي تروح بيكي
13: صحيح
12: ما فهمتش حاجة دلوقتي تبي توصليهم بالعربية
13: الأيام ونحن روح بها النهاري
12: قاسمين والله سيبيان تري جانتي تري جانتي والله شو إيراك تري جانتي دي حلوة
13: الحمد
12: لله طيب تمام حضرتك اسمك ايه ندى انت قاعده لوحدك ساكته ورا ندى مش مشكله
0: خاتم ما توصلش معاهم هي يعني معاكم واحدين يوصلوا ثلاثة ايام واحدة نهارين والاخرى كسكتة
12: قال السؤال سهل وبسيط ويريد بقى ايه يبقى وشوشهم حلو عليك الصبح النهاردة ولو ربحنا نوزع الموضوع ده وبرحتك
13: ناكل ونوكل
12: والله مثل حلو
13: ناكل ونوكل
12: ماشي اوكي يلا بقى ايه نشوف هناكل ولا لا ماشي انت اذا تمشي انت لو ماشى بالكهرباء على سرعة 100-110 كيلومتر في الساعة قديش زمن ردة الفعل
13: بتاع الفلاج معناها بش نقص السرعة
0: مثلا زمان ردة الفعل من اللي تشوف إيه؟ من اللي تشوف الاختر من اللي تشوف الاختر اللي تنزل على الفرن
13: بسرعة 110 مفهمش احتمالات
12: احتمالات انت لسه هتفكري اسهل حاجة ايوة طب انا هعد لعد خمسة خدوا اراء مع بعض
13: ثانية واحدة ليه مش
12: ثانية طب يعني ايوة انت اللي قلتي ولا مين اللي قال الثاني
13: زمن ايه ردة فعلي ولا الكهرباء بتشتيقف
12: ردة فعلك انت مش ردة فعل الكهرباء انت ردة فعلك انت
13: في ثانية واحدة
12: ما ناخدش نص ساعة قبل ما نقف مثلا
13: ليه
12: او نفكر شوية نقف ولا لا
13: دي بليا قديش تقعد الكهرباء بتشتيقف
12: انت ساعتها بقى هتفكري بقى وتقولي اختياراتي مدمرة حياتي
13: ليه ردة فعلي بالوقت بالطبيعة
12: بجد والله طب نسمع زغروطة الله الله الله الف مبروك يا بتهال المثال دينار
13: يا حياتي الفي مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو صباحنا مبروك
12: الله يعطيكم الصحة والله العظيم
0: والله شرحتوني مشيمشي نقرأ معاكم
12: والناس فرحانين الناس كلها
0: مشين يقرأ ولا يخدموا عينه
12: انت راح انت تقرا ولا تخدمه
13: نخدمه اي مثلك الجيل
12: نخدمه لسه بدايه الخدمه
13: انا عندي 12 سنه خدمه اما احنا عندنا اقل من سنه اقل من سنه
12: انت قاعده انت قاعده ورا
13: قولي اي حاجه انا زغرتي انا راسم
12: طيب خلاص طب انا مش الزغرت ربنا يوفقكم وربنا يجعل يعني يديم عليكم الموده والصحوبيه الخير وان شاء الله الانسان بيدور على صاحب كده حلو فرح وما تنسيش اللي انا قلت لك عليه توزعي ها ما تاخديهاش لوحدك ال 200 دينار
0: يعطيك الصحه يا ايمن ان شاء الله نهاركم اسعد ليام احلاها الامبيونس معاك يا ايمن اليوم الصباح وان شاء الله باذن الله طريقه سلامه ريت نجموا لو تسوقوا الكهرباء وانتم عاملين جو معناتها ما نبداوش متغشين في وجوه بعضنا الصباح نضحكوا نبتسموا ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل طريقه سلامه ليكم مره اخرى 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
14: الفيدانج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كهربتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
15: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
16: الو كونديكتور

الخدمة كتبدا مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها. باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك تخلط لكليوناتك في الوقت، لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهلها لك مع إجارة معدية النقل، المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى المية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تنجم توصل حتى الخمس سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر وتحرك بثقة.

0: rejoint Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
1: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، واللوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71 124 124.

0: un seul téléphone. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
0: مونوبري ديما معك.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود الثاني من أكتوبر الجاري إلى 92 يوم توريد، حيث بلغ 23,645 مليون دينار وفق أحدث معطيات نشرها البنك المركزي. وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود 30 سبتمبر الماضي 93 يوم توريد، حيث بلغت 23,843 مليون دينار. إدراج وتحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار ومحو الأمنية ضمن أمر حكومي ضبط نظام التأجير الخاص بهم، في حين ما زالت تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية عبر تنظيرهم بسلك مدرسي التربية الاجتماعية تواجه عدة إشكاليات حسب ما فادت به رئاسة الحكومة. ورئاسة الحكومة توضح في إجابة عن سؤالين كتابيين لنائبين بالبرلمان أن المعنيين يتوزعون على فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات مختلفة، بما يعقد عملية إدماجهم ضمن رتب سلك التربية الاجتماعية. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا، ويستهدف سنويا بين 20 و25 ألف أمي بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما، علما أن نسبة الأمية في تونس وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء وصلت إلى 17.3%. فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيب أسنان مقيما، وذلك بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير، على أن يغلق باب الترشحات يوم 4 نوفمبر المقبل حسب ما أعلنته وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وتتوزع المراكز بين 45 مركزا لفائدة وزارة الصحة و10 مراكز لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وتشمل اختصاصات متعددة من بينها علاج الأسنان التحفظي وطب وجراحة الفم وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال والوقاية وبدائل الأسنان وعلم أنسجة اللثة والتصوير الطبي للفم والأسنان. وخصص القرار نسبة في حدود 10% من مجموع المراكز لفائدة أطباء الأسنان العموميين المباشرين الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة، ممن لا تقل أقدميتهم عن 5 سنوات، وذلك في 4 اختصاصات. شهد أمس جسم محترق مضيء في سماء عدة مناطق في تونس وغرب ليبيا.

0: الليبية والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يوضح أن الجسم المحترق واللامع الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهو يخترق سماء العاصمة طرابلس ليس سوى شهاب فلكي. وبيّن المركز أن الظاهرة ناتجة عن دخول جرم سماوي صغير مثل حجر نيزكي أو جزء من مذنب الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، ما يؤدي بفعل الاحتكاك الشديد مع الهواء إلى ارتفاع حرارته وتوهجه فيظهر على شكل جسم مضيء في السماء. عالميا، باكستان تعلن أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيزور السعودية اليوم للمشاركة في اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحضور مسؤولين بارزين من الدول الأعضاء، أي من السعودية وباكستان وتركيا. يذكر أن الدول الثلاث وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أوت الماضي، والتي تتعهد فيها بأن أي هجوم على إحدى هذه الدول يعد هجوما على المجموعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
3: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بليش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح نور، مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم قاعدة تتحرك وتسعى باش تلعب ماتش ليبيا اللي جاي من جولة الثالثة من تصفيات الكان في ملعب المهيري في صفاقس. تم اجتماع متضار اليوم في ولاية صفاقس بحضور كل الأطراف المعنية من أجل بحث إمكانية تلافي النقائص اللي تعطل تأهيل ملعب المهيري. إفريقيا إن شاء الله يكون حاضر باش يحتضن مقابلة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الليبي بصفة رسمية، هذا بعد تصريح نطق رسمي باسم الجامعة بالحسن بسمرة بمرور البارح برنامج لحد الرياضي. الترجي الرياضي التونسي لعب ماتش ودي البارح مع الاتحاد العسكري الليبي وفاق للترجيين الماتش هذا 3-1 بمنطويات البليلي بضربة جزاء الجبري ورفيع هذه الثلاثية. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أو الماتش للمدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي بالمناسبة نذكركم بالإطار الفني اللي موجود معاه، موجود هو كمدرب رئيسي بيانسور بابلو فرانكو الإسباني، ثلاثة مساعدين محمد أمين نفاتي مجدي تراوي معهم الإسباني فاندن برول اللي مازال مخرجش تونس منتظر يكون موجود في الحصة القادمة بما أنه اليوم راحة بالنسبة للترجي وغدوة نورمال ما يكون موجود في التمارين. مدرب الحراس ومبروك العكريمي في الأعداد البدني سليم لبرق وحسن الكسوري، ومحلل الأداء هو هاشمي جلوز. نقضوا مع الترجي الرياضي التونسي وملف ريبيرو مكتب المحامية للاعب ذي مكتب دوبون إيسال البارح كان أصدر بلاغ وضح فيه الوضعية القانونية للاعب لوكاس ريبيرو لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق سان داونز. نذكروا فما وسائل إعلام أجنبية من البارح كانت قالت أنه فما إشعار من لجنة النزاعات بالفيفا وصل للاعب يقول أنه يلزم يدفع 4 مليون دولار لسان داونز في نطاق النزاع القائم بين زوز أطراف. في البلاغ اللي أصدره مكتب المحامية الخاص باللاعب يقول أنه هذا بالنص بالضبط نقرأ كما هو، علم السيد ريبيرو عن طريق وسائل الإعلام بصدور قرار يفترض أنه تم اتخاذه من قبل غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار النزاع القائم بينه وبين ناديه السابق سان داونز الجنوب أفريقي. حتى تاريخ البيان هذا يقول المكتب ما فما حتى قرار رسمي بهذا الشأن، ما فما حتى إشعار تلقاه السيد ريبيرو وأي قرار رسمي. في حال تبين أن هذا القرار يقضي بإلزامه بدفع أي مبلغ لفئة ناديه السابق فأن السيد ريبيرو يعتزم التقدم فورا بالطعن أمام التاس. من المهم زاد التأكيد على أنه الإجراءات هذه لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة السيد ريبيرو أو حقه في تنفيذ العقد العمل بصورة طبيعية وكاملة مع ناديه الحالي ترجي الرياضي التونسي، بالتالي فأن ناديه الحالي لن يتعرض لأي تبعات من أي نوع بسبب بسبب هذه القضية. وللعلم فإن إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي تستغرق حاليا في المتوسط حوالي العامين. هذا بالنسبة لمكتب المحامية الخاص باللاعب ريبيرو. يقول أنه ما تلقى حتى إشعار رسمي من فيفا بخصوص اللي تقال في وسائل الإعلام الأجنبية. يقول أنه في أي حالة من الحالات أنه بيمشي للتاس للتقاضي. يقول أنه درجات التقاضي هذه تشد وقت يعني تقريبا العامين. يقول أنه هذا ما يأثرش على العقد متاعه الحالي مع الترجي الرياضي التونسي واصل النشاط, والترجي الرياضي التونسي ما يتحمل حتى مسؤولية في الموضوع هذايا. زياد الجزيري يرجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي في نفس الخطة اللي كان شغلها في موسم 2022-2023. هو المدير الرياضي الجديد القديم النجم, يقول يرجع زياد الجزيري هو مدير رياضي اليوم موجود في النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي, منتخب أقل من 23 عام اليوم عنده مقابلة مهمة في توغو في لومي مع منتخب البنين. بداية من الأربعة هي مقابلة إياب بالدورة التمهيدي الأول من تصفيات الكان. كان أقل من 23 عام منتخبنا ذكر في الأهلي كان ربح في سوسة 2-0 أمام منتخب البنين. نمشيو بسبقية زوز أهداف في المقابلة متاعنا هذه بمقابلة ذهب كنا نحكيو عليها في انتظار مقابلة إياب اليوم الأربعة. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي, إن شاء الله مرور إلى الدور القادم الدور التمهيدي الثاني من تصفيات الكان. في الليغ دو في الرابطة المحترفة الثانية من نتائج البارح بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الثانية زادة من الرابطة الثانية في المجموعة الثانية كله في الثانية اليوم. القلعة الرياضية مع شبيبة القاروين جي اس كا تربح خارج الميدان 1-0. جندوبة الرياضية مع جمعية تريانة 1-0 لجندوبة الرياضية. النادي القربي مع قواف القفصة 3-0 للنادي القربي. اتحاد قصور السيف يربح أولمبيك مدنين 1-0. مستقبل القصرين يربح أولمبيك الكيف 1-0. 3-0 لهلال الرديف أمام أمل بوشمة. الملعب الجيبسي يتعادل على ميدانه أمام سبورتينج المكنين 0-0 في المجموعة الأولى. مقابلة لعبة البارح مقابلة من الجولة الثانية دفعة الثانية بعث بوحجلة مع مستقبل سليمان مقابلة فيت بالتعادل دون أهداف. قبلت ودية زادت لعبت في القارة الإفريقية. المغرب مالي مقابلة فيت في المغرب 1-1 تعادل بين زوز منتخبات. وفي مصر المنتخب المصري جنوب أفريقيا يكمل رابح 1-0. في الليغ دي ناسيون أول منتخب موجود في الويتيام دو فينال في الدور الثمن النهائي هو منتخب البرتغال يربح 4-1 على التوالي. مع الجولة الرابعة يربح النرويج 2-1 في نفس المجموعة البيتغال مع الدنمارك. الدنمارك يربح 1-0. البرتغال 12 نقطة بعيد 6 نقاط على الدنمارك. دونك اليوم هو بصفة رسمية موجود في الدور القادم الدور الثمن النهائي. في الليغ أ نحكيه على مقابلة زادة من الجروب 2 اليونان مع ألمانيا التعادل 0-0 البارح. وهولندا ربحت صربيا 2-1. دونك الجريس يعني اليونان وهولندا زوز عندهم 8 نقاط في المركز الأول بعدهم ألمانيا بخمسة نقاط. اليوم أهم مقابلة في الجولة هذية ولا في الدفعة نتاع مقابلة اليوم الجولة الرابعة من ليغ دي ناسيون هي مقابلة فرنسا بلجيكا. فرنسا بلجيكا بدأ من 8 غير ربع نتاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على رواد وبالفي بوان موزايكا فام بوانات. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوليدو.
2: أوليدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
3: ثانية 16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو على برنامج جديد للتبرعات اللي باش يكون موجود في لي غراند سيرفاس المساحات التجارية الكبرى. هذا مكان أعلن عليه رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS محمد مكديش اللي تحدث على أنه الجمعية باش تقوم بإطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات في المساحات الكبرى. قال أنه الشروع الفعلي في تنفيذ الآلية هذية قاعد ينتظر الموافقة الرسمية من رئيس الحكومة, ويقول باش يتم الإعلان عن كيف التفاصيل خلال الأسبوع المقبل نوك بداية الأسبوع هذية. قال أنه الآلية الجديدة هذية باش تعطي للمواطن إمكانية أنه يقدم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية, وهكيكا تتزيد في الفاتورة متاع مشترياته. معنى كيجي يخلص عند الدفع في المساحات الكبرى يتزيد المبلغ اللي يحب يتبرع به تابع كينو القضية متاعه. وقال أنه لن يتم توظيف أي معاليم وإلا أداءات إضافية على المبلغ هذية اللي تنجم تتبرع به وقت اللي أنت تكون موجود في المساحات الكبرى. قال أنه الجمعية قاعدة تخدم على تنويع آلية جمع التبرعات المالية. نعرفوا فما الآليات عن طريق الكونت بانكير وإلا الدفع الإلكتروني المباشر, إلى جانب زيادة برنامج التبرع عبر المساحات الكبرى, وهذا من أجل توفير الموارد اللازمة لرعاية الأطفال والعائلات متاعهم من المحتاجين. ويقول أنه هذا يجي في إطار الاستراتيجية متاعهم لتقريب الخدمات من المتبرعين والعائلات المستفيدة. تحدث زيادة قال أنه بالنسبة لقرية أطفال جمرت فإنها بكامل طاقتها باش تكون على ذمة أكثر من 3000 طفل اللي هم مستفيدين, ويأمنوا لهم برامج التدريب والتكوين والمشاركة حتى في الأنشطة الترفيهية خلال العطلة المدرسية. وقال أنه زيادة اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال قاعدة تخدم على تطوير العمل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. قال زيادة أنه اليوم كان نحكيه على جملة المشاريع التنموية اللي قاعدة زيادة تسعى الجمعية لتنفيذها, تأمين النقل المدرسي مثلا لدعم التلامذة والعائلات في المناطق الوعرة, توفير حافلات صغيرة, نقل ريفي لفائدة 1000 تلميذ اللي موجودين في مناطق بعيدة برشا, ومن خلال زيادة البرنامج هذا باش تتم مساعدتهم على التنقل, وهذا من بين 10000 طفل متمدرس اللي قاعدة تتعهد بهم الجمعية. وهو مشروع طبعا يتطلب برشا فلوس ودعم مالي كبير متوانسة حسب تصريحه. كيف زيادة الجمعية تخدم على أكس آخر اللي هو توفير الماء الصالح للشراب من خلال حملة أطلقتها الأسبوع اللي تعدى لجمع المساعدات من أجل التدخل في مناطق كما مثلا في ولاية صفاقس, والهدف هو حفر الأبار بمدرسة ابتدائية اللي باش توفر الماء الصالح للشراب لتلاميذ المؤسسة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيكا فام.
2: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
0: عسلمة. Get ready with me. Ventelan. And guess what?
1: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوليدو.
2: أوليدو طور عالمك. أحلى صباح.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال,
5: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري.
4: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
6: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
10: 28 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل وإهداءاتكم قاعدة توصلنا. ونادية كل مرة باش نعطيوها فقرة تعديل الكاس بس نبدأ على بركة الله من اليوم.
3: فقرة الفرح هذه على الصباح بربي خلي نقولوا ساعة كل عام أنتم حايين بخير. الناس اللي مولودين اليوم 5 أكتوبر نحب زيدها سبيسيال ديديكاس الغالي اللي اليوم يحتفل بعام. ديديكاس من عند حاتم وماماته زيدها سفيل يقولوا إن شاء الله كل عام وانت حايين بخير وربي فضلك لينا وإن شاء الله كل عام وانت في حياتنا وكل عام وانت تجيب لنا في الحاجات المزيانين الكل.
10: به تعالوا نرجعك شوية آخر إن شاء الله اتنفس خلينا واحدة واحدة مش كل ما بعضهم بعضنا ما نعملوا بعض. إياد صباح النور.
11: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نرجع نحكي على البوليميك اللي صارت أوتور متاع الفيديفير متاع الملاسين متاع الجمعة اللي فات. إيه سورتو حاولوا نطرقوا الموضوع هل إنه الفقر هو اللي يصنع الجريمة وإلا السياسات العمومية.
10: ندو
3: في انتباهش قال اليوم باش نمشيو ولا حادثة غريبة جدا في سيبيريا واللي خليت برشا وسائل الإعلام تحكي عليها. نحكيو على خلينا نقولوا إصابة بالطاعون تعاود ترجع بعد سنوات وهذه من خلال مختبر هذا باش نرجعوا نحكي فيه بعد شوية في انتباهش.
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم باش نحكي لكم على كيفاش الايربودز تبدلت من مجرد سماعات الى جزء من منظومة الصحة الرقمية متاع ابل. بعد ما دخلت الابل واتش في عالم متابعة الصحة ومن بعد ما ولى تطبيق ابل هيلث يلم وينظم بيانات اليوزرز ابل زادت طورت دور الايربودز. في الايربودز برو 3 نجم تعمل هيرينج تيست من خلال الايربودز. تستعمل ادفانسد اوديو بروسيسنج باش تحلل قدرتك على السمع وتستفاد من الهيرينج اسيستنس فيتشرز اللي تعاون الاشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع. وزيد فيها تقنيات كيما الاكتيف Noise Cancellation والAdaptive Audio اللي تستعمل Machine Learning Algorithms باش تميز بين الأصوات المحيطة تقلل الحس وتعدل تجربة السمع حسب المكان اللي انت فيه. الفكرة انه أبل ما عادش تشوف الايربودز كجهاز للصوت كهو اما كبيرسونال ديفايس قريب منك كل يوم. في Processing Power Sensors و AI Capabilities باش يعطيك تجربة أكثر ذكاء وين نجم يعاونك انك تتبع وتحسن صحتك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز. يا جماعة خلينا نحسبوها قديش من ستوري في النهار قديش من ريل قديش من ميساج وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا. لا لا ما تحسبوش على خاطر الإجابة معروفة برشا وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملخوذ لوفخ فانسي متاع تيتي ب35 دينار و900 تتمتع ب35 جيجا لستوري للريل والبرتاج وزيد معاهم ديزابيل اونلي ليميتي غراتوي فيغ تو ليز اوبيراتور. ليز اوفر يبداو من 29 دينار و600. لوفر فانسي بتاع تيتي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: العثماني.
1: بونجور اياد.
2: صباح النور امين. تحيه المستمعين للكل. الاسبوع اللي فات كنا حكينا على الفيديفير ولا الجريمه اللي صدمت تونس ومعتها التوانسه الكل كسوا في وسائل الاعلام ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. حكاوا على معناتها القضيه نتاع بن ظفرين, الاغتصاب نتاع الفتاه الطفله اللي عمرها 15 سنه. أنا لهنا اللي نحب نسمي البلاصة اللي نحب نسمي الفتاة
1: بركلا معطيات الشخصية ضربة أطنابها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى في وسائل الإعلام.
2: اللي صارت هي مسألة المعطيات الشخصية وتشوف الناس معناتها حاجة رهيبة اللي
1: نأخذ
2: وقت
1: لبير إنه معناتها ساعات الأولياء هما اللي هبطوا
2: يودي هي
1: هما اللي يحكيوا اللي يحكيوا الأولياء دوخني أكثر من الحكاية بيدا.
2: قسم كبير من التوانسة اكتشفوا مش خول بن ظفرين تونس الشقيقة اللي معناتها فيها حاجات اللي برشة تواسة ما كانوش يتخيلوا انها موجودة. مثلا نعرف شكون من اصدقائي كي ويتي شوكي بار ولي متاع واحد من الاطراف اللي في القضية هذه اللي تقول انا بنتي عمرها 14 سنة اما رو عندها 3 سنين تستهلك في المخدرات. سمحني رو لهنا معناتها حاجة غادي من صادمة انه نحكيه على طفل عمره ولا طفلة عمره 11 سنة يستهلك في المخدرات.
1: ولبيغ معناتها هي اعطت اجابة على السؤال زاد دوخني كيفاش ما نتعطيهاش مصروف من نجيب في الفلوس.
2: انا لا ما نحبش التفصيل متاع
1: الاجابة ذيك مع التوى معناتها ما زاد في وذني تتعاود.
2: انا حبيت نرجع للموضوع اللي يلزم معناتها نقفوا عنده ساعات نستسهلوا إيكمبري. مثلا أنا واحد الناس من الحاجات اللي خلينا نقولوا معناتها نحب نراجعها هو أنه آخر مرة كحكينا معناتها فما نوع من أنه نكتفيه بتوجيه اللوم للي بارون أنه مثلا كأنه ما فماش مشكل فما فقط المسؤولية متاع الولي اللي ما قامش بدوره. مي بيسر خلينا نتفقوا أنه في وضعيات كما هكا الولي ما قامش بدوره, ولكن هل إنه هذاك هو فقط المشكل وإلا فما مشكل أكبر وأوسع وأشمل واللي إحنا كمجتمع عنا مسؤولية فيه. هنا يكفي إنه نشوفوا الخريطة متاع الكريميناليتي اليوم في المجتمع بتاعنا نلقاو إنه فما إن كونسنتراسيون في يلزم واحد يختار كلماته في بعض الأحياء على محيط العاصمة اللي توصف أحيانا بالأحياء الشعبية وإلا غيره وإلا الأحياء البعض يقول الفقيرة. هنا خلينا ننطلقوا من فكرة راه كل الدراسات في العالم أثبتت إنه الفقر لا يصنع الجريمة. خلينا نبدأ متفقين دونك إذا ما المشكل ما هوش الفقر, الفقر بمعنى هو مستوى الدخل متاع العائلة لو بروبليم اليو. هنا انا حاولت نبحث في الموضوع شنو اللي تكتب شنو المقارن. مثلا عدد من الدراسات تبين انه فما علاقه بين الاوربانيزم او السياسات العمرانيه والجريمه. نمشيو لدول متقدمه ناخذوا دي زيكزامبل في بريطانيا ولا في الدول الاسكندناف. الدراسات والاحصاءات بينت انه البلاصة اللي ما فيهاش تنوير عمومي فيها أكثر جريمة, البلاصة اللي فيها خرب هي فيها أكثر جريمة, البلاصة اللي ما فيهاش وسائل نقل عمومي هي فيها أكثر جريمة. ويخلصوا الخبراء إلى أنه راهو فما علاقة بين الأوربانيزم ولي بوليتيك أوربان والجريمة. نجيو احنا نشوف وضعيتنا كتونس, ما ننساوش احنا نفهم وضعيتنا احنا شنية ومين جاي.
1: اما اياد نعملوا ميزاجور شوية. مثلا واحد من الناس عملت ميزاجور في مخي ما تقبل راو انا وياك فار جينيراسيون تقريبا ما تقبل راو كنا في الاحياء الشعبية وفي حومنا وكل معناتها كنا محافظين اكثر برشا.
2: هاني جيك اكزاكتومون
1: كنا ما معناتها كي تعادل كبير نهبطوا روسنا. كانت بنت الحومة ما يغزلها حد, اخت فلان لا ما احشم لا ما يجيش. معناتها اليوم كاين هذا اختفاء فجاه
2: على خاطر هو سيدي
1: معناتها كنا عرفنا عباد معناتها في حياتنا راهو ومالاش معناتها راهو مولودين في القطن معناتها نحن زاد معناتها ما كناش كيما عشناش كيما معناتها قاعد بيه تقول لي خيري تونس ما نعرفش
2: فما دي بروسيس اللي هما سوسو اكسيليري لاسباب تو نرجعوا لها. ولكن خلينا نرجعوا للفون. عاده في العالم الحديث انه الدوله تخطط للمدينة وتبنى المدينة بعد التخطيط. احنا شنو اللي صار؟ هو انه خاصة بعد الاستقلال وسيرتو انطلاقا من الستينات مع بداية الحركة الاقتصادية سواء في العاصمة وإلا في عدد من المدن الكبرى على السواحل، صارت فما عملية حتى اسمها العلمي نزوح، مش دون لسانس السلبي اللي يستعملوه برشة توانسة، لا لا، انتقال السكان من مناطق إلى أخرى داخل نفس
1: اللي
2: البلد
1: اللي فيها معناتها مستوى عايش قد يكون خير.
2: فوالا به هذه شنو اللي صار فيها مواطن شغل، خاطر مواطن الشغل في الستينات كان تخدمش في العاصمة ولا في ثلاثة أربعة مدن كبار، وإذا ما عندكش فلاحة ما منين باش تعيش. دوك هالانتقال متاع عشرات الألف ومن بعد ولاو مئات الألف من المواطنين اللي استقروا في المحيط متاع المدن الكبرى، ما كانش فما مدن جاهزة لاستقبالهم، وما كانتش الدولة عندها الإمكانيات سواء العقارية وإلا المالية متاع المالية العمومية باش تبني لهم مساكن وغيرهم. إيه داير بشوف أنت، خلينا نعملوا إن بتيت كومباريزون. اليوم كي تحكي على المشاكل في لي بونليو في فرنسا، يحكيوا على لي تور اشلام هذوك ماك العمارات الكبار اللي سكنوا فيهم المهاجرين وقت اللي مشاو باش يخدموا اساسا في الصناعه في الستينات والسبعينات، ما يقولوا انه المشكل جزء منه جاي في السياسه اللي لمت الناس الكل حطتهم في ايبا. لازم نعرفوا انه راهو الاحياء هذيك قافزه بعشرات المرات على الاحياء الشعبيه متاعنا، سواء من ناحيه البنيه التحتيه، سواء من ناحيه
1: البدايه شويه. كي تقول لي مثلا هاولي ما وصلوش كياس، ما عندهمش تنوير، ما عندهمش شنو، هاو في فرنسا لي اش ال ام عندهم هذا كلما
2: بورتون
1: معناتها الجريمه مرتفعه جدا،
2: لانه ما فماش كان هذاك. فما ايضا لا كيستيون دو لا ميكسيتي سوسيال، انه في وضع عادي مدينه والا حي يكون فيه الطبيب والمهندس والفرملي والعامل والبلومبي والنجار والحداد. اللي صار هو
1: وولادهم يقراوا مع بعض،
2: وولادهم يقراوا مع بعضهم،
1: هذا اللي عشناه نحن قبل. فماش معناتها مدارس خاصة قبل الناس كل تقرأ.
2: اليوم هذا قاعد ينتفي، وانه يا دو تونيزي كي سو ريغارد اللي معناتها ما عندهمش نفس الوضعية. تقول لي باهي شنو تأثير هذا؟ مي بيان سور عنده تأثير، لانه موضوع على ميكسيتي سوسيال واللي هي مسألة مهمة، واللي السياسة متاع الوربانيزم متاعنا متاع السياسة العمرانية متاعنا ما خذتوش بعين الاعتبار، إيساسي أكسنتوية من السنين تحكي عليهم أنت متاع التسعينات والألفين لليوم، هو أنه في وضعية فيها هالاختلاط الاجتماعي. الطفل صغير إلى دوتر موديل قدامه متاع ناس تخدم، ناس تمشي الصباح تخدم، ناس عندها دخل، ناس تقرأ وترتقي اجتماعيا، ولكن كنتون كونسنتر المشاكل منطقة كونسنتر فيها كان المشاكل،
1: يولي العادي هو هذاك،
2: يولي العادي هو هذاك، ويولي المعيار هو هذاك، ويولي النموذج هو هذاك.
1: نرجع ديما لمثالنا احنا، علاش جبدنا الحكاية هذي؟ معناتها البنات الزوز ما سمعت حتى أم منهم ما حكيت على البو،
2: على خاطر من الحاجات اللي أصبحت عادية هو
1: الغياب
2: الأب، سواء في السجن وإلا
1: الطفلة رقم واحد
2: هرب وإلا مشاء
1: رقم اثنين ما فماش أب.
2: فلا دوك هذا يخلق أنه يولي عندك في نفس الفضاء فما كان اون كونسونتراسيون دو بروبليم، مشاكل اجتماعيه، مشاكل صحيه، مشاكل نتاع مخدرات، مشاكل نتاع بطاله، مشاكل نتاع، ويولي فما بيسور لي بارامتر اللي يعقدوا المشكله هذه برشا، من اولها ساعه لا ستيغماتيزاسيون اللي ما يلزمش نطيحوا فيها، راهو كي نحكيوا على الظواهر الاجتماعيه راهو مش كل حد يعيش في حي شعبي راهو مجرم ساعه هذيا،
1: ومش كل واحد يعيش في حي راقي راهو معناتها راهو ملايكه
2: اكزاكتومون، وكل واحد يعيش في حي راقي راهو ملايكه، مش كل واحد فقير راهو مجرم دونك، ولكن
1: مش كل واحد غني راهو ملايكه
2: اكزاكتومون، ولكن اللي في اذهان الناس هو مالوروزمون لا ستيغماتيزاسيون. دونك الناس اللي تعيش في الحياه هذيك تعاني من ستيغماتيزاسيون والا الوصم، هذاك جانب. الجانب الثاني غياب لو موديل نتاع انه حياته تنجم تتغير، دونك يولي ما هو عادي هو ليشيك، هو الفشل، هو معناتها إعادة إنتاج النموذج هذيك.
1: مش قدموا شوية خاطر الوقت قاعد يزر برشا. هل مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير على الصغار زاد دخل فيها
2: هذيك أكسنتوي هذيك؟
1: معناتها اليوم مثلا البلدان متقدمة قاعدة تمنع في تيك توك على الصغار يعمرهم أقل من 16 سنة.
2: مي بيسور اليوم معناتها الطفل اللي حتى إذا العائلة متاعه باش تفرض عليه نوع من الصرامة في التعامل، عنده نافذة نحو عالم غريب عجيب مريب اللي هو الويب بما فيه من شوية مضيء وبرشا مظلم. واليوم العائلات ما عادش قادرة انها تتعاطى مع الموضوع هذا، ولكن ديما نرجع اراه العائلة فما اون ليميت اللي هي المحيط.
1: وجست بربي جست حاجة برشا في المارتين الزوز ما فماش عائلة حسيد.
2: هو الوصول لعدم وجود العائلة هو سيد ديجا نتيجة للي شيء
1: ما قبل ما كناش نسمع إياد بنتي ضايعة ما عندها جمعة ونمشي للمركز الأمن. ما كناش
2: هذا هو اللي قاعد يتغير في البنية اللي هو مرتبط بهالجانب العمراني أوربانيستيك. جوست باش نختم مين برشا ناس يقولك شنو الليام بينا ذي راهو كيف تخطط انت المدينه تبدا مرسومه هنا فما مدرسه هذا عدد السكان هذا النقل العمومي
1: لا وهذا دار الشباب
2: وهذا دار الشباب وهذا دار الثقافه وهذا نادي. سامحني مش كيما انت حي يزيد في عشرات الالاف والدوله هي اللي تجري وراه برا خلط المدرسه برا خلط الروضه وبيسور ماهيش مبرمجه دونك تجي في البلاصه الخايبه اللي يصب عليها الماء واللي تفيض واللي بالسمعه الخايبه نتاعها المعلم والاستاذ ما يحبش يمشي يقري غاديك وحين يجبر باش يمشي يقري يمشي فوق من قلبه دونك ما يعطيش الاداء اللي يلزم دونك الناس ما يستفيدوش منه وهلم جر. دونك هذا يحتاج مراجعه اللي تحتاج برشا فلوس وبرشا وقت، ولكن زاد يلزم نكونوا واعيين بطبيعه المشاكل نتاعنا واللي راهو كان مش نقدروا نعملوا حتى شيء سيؤدي الى حاجات خايبه برشا.
1: بسرعه باش نحاولوا تو صغيرات دخلوا يقراوا قاعدين نحكيوا كبيرات تو نورمالمون مع بعضنا به تو الوليد يسمع فينا خايف على صغاره ما عنده الحق يخاف كي يرى الشيء هذا. ما هذا اللي لاحظته انا واحد من الناس انا كريت هذاك خفت قلت معناتها اسكو ونجيماجين برشا تونس كيفي ما تقول لك انا ما نعرفش الشيء هذا وكيفاش نجم نحمي صغاري اسكو الشيء هذا بعيد ولا قريب اسكو نجم يجرى لي واحد معناتها تطرح برشا اسئله في مخك
2: برشا اسئله واللي عندها برشا مستويات. اولا ساعه راهو بعيد ماهوش بعيد عندك مسؤوليتك لازم تقوم بها باش تحمي عائلتك وتكون يقظ وحذر ومتابع هذه مسؤوليه ما تنجمش تنازل عليها خاطر فما برشا مشاكل. الحاجه الثانيه لازم نكونوا واعيين راهو اللي يخمم يقول تلاه اليوم المشاكل بعيده 20 كيلومتر على وين نسكن انا إيه راهو بعد 10 و15 و20 سنة هذا كم مش بعد جمعتين وشهر باش تنجم تغير الأمور. حاجة ثالثة اللي يتصور انه في البلاد هذه ينجم يعيش هو في رفاهة وعايش كما يحب هو alors que ملايين الناس حائرة في كيفاش باش توكل صغارها والا كيفاش باش تستجيب للحاجيات نتاعها وحايره في صحتها وحايره في تعليمها وحايره في نقلها وحايره في لو مينيموم تاع جوده الحياه راهو غلط على خاطر ما فماش بلدان تنجم تعيش بفصل بين الناس بالطريقه هذه. هذاك علاش راهو يلزم نكونوا واعيين انه المشكل اللي في حي شعبي راهو مش مشكل الحي الشعبي راهو مشكل التوانسه الكل والناس الكل يلزم يكون عندنا رؤيه وتصور باش نخرجوا من هذايا ما نوصلوش الوضعيات انه عندنا احياء كيما اللي فافيلا اللي موجودين في امريكا اللاتينيه ولا غيرها.
1: يعطيك صحه ايد بارك الله فيك قعدوا معنا رجعين
0: مع الفيبر توبنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توبنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات الكل انترنت فما توبنات.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا اجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: تدلل تدلل.
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
9: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
10: By the way لازم تكون أريدو.
9: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
11: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.
13: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
14: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
15: صباحكم فل مع خامس نهار من أكتوبر. نهار جديد، أسبوع جديد وباب جديد للخير. يمي وليد الأبراج الكل. اليوم نحبوش نبدأ الجمعة بالخوف وإلا بالتشاؤم. صبحوا هالصباح مثال شراهو أضحكوا استفيلوا خير وإن شاء الله يا ربي أسبوع ممتاز لكم الكل. انت يا هوائي عنا جوزي دلو ميزين، خليوا نيتكم باهية والقلب فرحان وأعطيوا ثقة للخير اللي جاي. انتما اللي عندكم راهو الحماس كيف كيف زاد عندكم القوة. وكان على عذراء ثور برج الجدي مع بداية الأسبوع فما خطوات ثابتة وهما اللي زاد اللي فاهمين اللي نتيجة راهي تتبني واحدة واحدة. صحيتوا هكا نحب تخميمكم. واللي يعجبني في السرطان عقرب برج الحوت عندها إحساس قوي خليها تعرف وين تحط قلبها وين تعرف زاد تحط طاقتها. أما لكن الناريين كيما الحمل أسد برج القوس راهو بأفكاركم الحركة الاتصالات تنجموا تحلوا باب كان مسكر. وديما تفكروا يا أبراج في الخدمة كل مجهود تعملوا اليوم راهو ما يضيعش. وفي الفلوس خليكم عاقلين وخطوة بخطوة. مازال الشهر قال يا ربي العمل عليك. ولكن في الحب زاد خليه الكلام الزين ياخذ بلاسته على خاطر الكلمة الطيبة تنجم تفرح قلب وتصلح زاد نهار كامل. وخليوها قاعدة واحسبوها نصيحة دقيقة حظ لكم الكل. ما تقولوش ما نجمش قبل ما تجربوا. وما تقولوش فات الوقت على خاطر الرزق راهو عنده وقته والفرحة عندها وقتها. واللي مكتوب لك يلقاك وين ما كنت. إن شاء الله يا ربي يجعلها جمعة الخير عليكم الكل. جمعة فيها البشارة، جمعة فيها الرزق، راحة البال وضحكة من القلب. وإن شاء الله يا ربي صباحكم مبروك سعيد.
13: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: كالعادة في الباغومات خاخبار نساوتو عليهم بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق في 30 ثانية. خلينا نبدأ بالأخبار اللي هم تونس والجزائر ونحكيه على إنجاز محطة كهرباء ب 1400 ميجاوات زي اللي كنت بحثي وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري مع نظيره الجزائري مراد عجيل حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور اللجنة المغربية للكهرباء جهذية بعد الأشغال متاع الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين اللي انعقد نهار الخميس ولقاء ذي اللي كان الحديث فيه على مجلة التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويدعم أفاق الشراكة التونسية الجزائرية.
1: مش يكون للتصويت ما أخضر بطبيعة عندي مجموعة من الأسئلة إياد مش نسألهم لك كان عندك فكرة عن الموضوع بطبيعة معناتها هل هو مشروع مشترك في 1400 ميجاوات أم مشروع تونسي؟
2: لا هي الفكرة أنه مشروع مشترك تونسي جزائري لإنشاء المحطة هذه من بعد معناتها الإنتاج متاعها اللي هو إنارم راو 1400 يجب نذكره أنه راو في الصيف وصلنا للبرودكسيون متاعنا أكثر شوية من 4000 دونك أوفايترا فانسك وصور
1: ربع متاع الاستهلاء هو يجيبونا قد بيك السنة والإنتاج متاعنا
2: إكزاكتما دونك
1: مثلا اما هذايا بشوية انا كاش قلتك السؤال هذا معناتها نورمالمون كيمش معناتها في العاده يكون مشترك معناتها على اثنين معناتها 700 انت نصيبك مش 1400
2: لهنا تختلف خاطر سادي باو انت والحاجيه نتاع كل طرف ينجموا زاد الاشقاء في الجزائر يقول لك انا في عوض انه كل عام نبيع للتوانسه في الالكتريسيتي اللي هي منتجه في الجزائر نقوم معهم بمشروع لانتاج الطاقه الكهربائيه في تونس
1: وقتاش ينطلق المشروع هذا ومازال كلامك
2: انا في تقديري مازلنا ما نجموش نحكيوا على تاريخ خاطر يفوت شنو هي التمويل
1: كذا نجم يكون حاضر الصيف الجاي ولا
2: لا
1: هكا تفضل الاخبار اللي بعده انت
2: اما لا مشروع ممتاز وان شاء الله
1: ما نحب كلي قوي صعبك توتو ان شاء الله يرى النور
0: يرى النور بالحق بالصوص بخوف يرى النور
2: كيف هو يرى النور احنا زادنا
1: الراو الكليماتيزور تفضل
0: الخبر الثاني هي دراسة ونتصور باش تعجبكم الاولاد شختو انتوما على خاطر الدراسة ذي
2: بدات ترمي في المعنى
1: شنو الاولاد علاش مش البنات تعجبكم
0: خاطر انتوما الاولاد بحذية ما عنديش بنات بحذية
1: هذا مش تخصص الذكور
0: لا انتوما يا الاولاد نتوجه لكم بالكلام به الدراسه هذه تقول انه العمل لاكثر من 3 ايام اسبوعيا ينجم ياثر على التركيز والانتاجيه عند بعض الموظفين اللي عمرهم فوق ال 40 سنه
1: بعض المنشطين ايوه حتى مراد شد مراد هز اخضر مراد عبد الناصر انت وزد صغير عبد الناصر اخضر يد اخضر ها هاي
2: اخضر
0: اسمع الجمله هذه زيد امين واقترح تزيد الدراسه هذه تقليل ساعات العمل للحفاظ على النشاط العقلي
2: الله اكبر ما شاء الله
1: انا عقلي تمس ديجا
0: نشاط العقل
2: عندنا ادله راهو عندنا نجم ونثبتوا
1: تفضل يد دليل وليدي
2: دليل وليدي انا بصراحه نشوف انه اكثر من 40 سنه نايرين خدمه به
0: نايرين اقل من الدراسه
1: معليش انا والله نحب نتفرغ لحاجه اخرى
0: حلو
1: انا نحب نطالع مخروم تغرمت بالمطالعه معناتها كبرت وليت نحب المطالعه ونزيد ما نحبهاش ما فهمتش علاش والله وليت نحب نكتب يد بيزار وقعد قد تكون علامات الكبر هذا بدات تظهر معناتها ما عادش نحب ياسر تليفون شد تليفون مثلا ما عادش نحب نستعمل برشا تليفون ما عادش نحب نجاوب على التليفون كي يطلب لي حد ما نحبش نهز اي تليفون
2: انت عندك طبعا
1: انت عندك
2: مبدأ دوك الخلطه مع البشر
1: زاد انت هكا من 6 سنين 7 سنين هكا ما تهزش التليفون
2: والخلطه مع البشر واحد يتجنبها اكثر ما يمكن
1: وليت نحكي مع الشجره وانا نقعد عندي الشجره بدا نقعد نحكي معها سافاش نحويلك
2: وتسمعك بي
1: والله وتجاوبني ونجاوبها معناتها ونحكي
2: معك جاوبك من العرش
1: لا لا تجاوبني
2: هذي أكد الموضوع العقلي
0: بحاجة العقلي
2: هذيك أنا نعرف ليه تسمعك
1: مش نجي باركان زين أنا معناتها نظرا للحالة أتيك صحة نيديا بركة لو فيك قدوم أنا راجعين أحلى صباح
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
4: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نمشيو لسيبيريا ونحكيو على حادثه اللي خلت زاد العديد يتهموا اليوم انه مثلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول التعتيم على الحادثه نتاع الطاعون المشتبه به في سيبيريا. اليوم حتى عدد من التقارير يتسائلوا على نفس الفكره. نرجع بكم للحادثه، وفاه امراه في سيبيريا يشتبه في اصابتها بالطاعون اللي اثارت مخاوف كبيره من احتمال انتشار المرض هذا، لانه مرض ينتشر بسرعه كبيره. تم فرض زاد الحجر الصحي على مستشفى كامل وحطوا تقريبا 200 شخص من الناس اللي خالطتها، لانها تو بعد نسمعوا التفاصيل هي شنو تعمل في الحياه، خليهم تحت المراقبه الطبيه قبل ما تختفي سريعا بعض التحذيرات والمنشورات المتعلقه بالحادثه هذا. ما فماش برشا معناتها تراسابيليتي في الموضوع هذا. دونك التطورات هذه خليت مثلا وسائل اعلام امريكيه انها تحاول تتبع اللي صار في المنطقه هذه في روسيا، واستسئلات عن طبيعه الخطر وما اذا كانت زاده السلطات اليوم تحاول احتواء الموضوع هذايا بعيدا عن الأضواء وما تخليش برشا الحديث عليه. مجلة نيوزويك مثلا تقول انه اللي توفيت هي فنية تخدم في لابو، فنية مختبر عمرها 28 عام وتخدم في معهد إيركوتسك اللي هو معهد لمكافحة الطاعون. بعد وفاتها عدد من المسؤولين الروس حكيوا على تطبيق مجموعة كاملة من إجراءات مكافحة الوباء، وشفنا حتى اليوم الحديث على انه الموضوع يتعلق تعلق بحالة مشتبه فيها لعدوى شديدة الخطورة.
2: داريا شيبيلوفا البالغة من العمر 28 عاما كانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون، حيث يعتقد أنها أصيبت بالمرض عقب حادث داخل المختبر وفقا للديلي ميل. نقلت شيبيلوفا إلى المستشفى في 29 من سبتمبر، لكن حالتها تدهورت سريعا لتتوفى بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي بيومين. وفي عقاب وفاتها وضع نحو 200 شخص ممن يعتقد أنهم خلطوها تحت المراقبة والحجر الصحي، فيما أكدت السلطات أن نتائج فحوص المخالطين جاءت سلبية ولم تظهر عليهم أعراض المرض حتى الآن. ومع تصاعد المخاوف وصلت مسؤولة الصحة الروسية أنا بوبوفا إلى المنطقة بالتزامن مع تطبيق إجراءات احترازية وفرض ارتداء الكمامات في إيركوتسك. في المقابل دعت السلطات السكان إلى تجاهل الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية بانتظار نتائج المتخصصين التي ستحدد حقيقة الوضع.
1: اليوم زاد بعض القنوات اللي عندها صلة بأوساط أمنية روسية تقول إنه الوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي، لكن هذا التشخيص مازال ما تمش الإعلان عليه رسميا بصورة نهائية. صحيفة ديلي بيست تقول إنه احتمال إنه يكون مصدر العدوى حادث في وسط اللابو، واليوم يحكيوا على تحذيرات ومنشورات زاد بإنه فما محاولة للتعتيم على الحادث. فما زاد تقارير محلية متضاربة بشأن مصدر العدوى، فمشكون يعتبر إنه المرأة هذه اللي عمرها 28 سنة كسرت عن طريق الخطأ توب دونك فيه صحيح المسبب متاع الطاعون. فما زيدة دوتر فيرسيون يقول انه نجم تكون اصيبت خلال رحلة عمل، وفما حتى واحدة من الروايات الزوز معناها اليوم موجودة فيهم رد رسمي. شفنا حتى زيدة انه الساعات الاولى بعد ما بدأت الحادثة فما استنفار واضح الى جانب زيدة الحجر الصحي، فانه فما اجتماع طارئ شاركوا فيه كل من جهاز الامن الفيدرالي للروسي، فما كان حتى زادة شافوا سيارات إسعاف اللي كانت تنقل في أشخاص خاضعين للحجر، وتدفق المعلومات بدأ يتراجع في النهار اللي جاي بعد. دونك شفنا أنه فما تحذيرات للمتساكنين أنهم يتجنبوا السفر للمنطقة هذية. ومن بعد كيف شفنا حتى قناة رين تي في الروسية نحات حتى دي بوست عن الحادث من حسابها على تيليجرام، دونك هبطت في الأول معطيات ومن بعد تم سحبهم، لكن الإجراءات متاع الاحتراز ما نجموش يخابيوها، لأنه شفنا انه الوضع الوبائي يعتبروه في المنطقه هذه غير ملائم. وحتى شفنا تقارير عن اقبال السكان على انهم شراوا وحدهم مضادات حيويه تحسبا لانتشار العدوى.
3: Reports said Doria may have accidentally broken a test tube containing live plague bacteria while handling samples at the institute. Another report claimed the 28-year-old laboratory worker may have been bitten by a laboratory rat, although this account has not been independently confirmed. The exact circumstances in which the lab worker contracted plague remain unclear, with authorities yet to release a final account of the suspected exposure. Pneumonic plague can spread from person to person through respiratory droplets, especially during close contact with an infected patient. Rapid identification and immediate antibiotic treatment are critical when pneumonic plague is suspected, as delaying treatment can sharply increase the risk of death.
1: Mm-hmm. اليوم أمين حدك نحكيه على الطاعون الرئوي، فإنه مرض تسببه بكتيريا اليرسينية الطاعونية، واللي اليوم ينجم ينتقل إلى البشر عبر لدغات البراغيث المصابة ولا ملامسة الحيوانات ولا حتى المواد الملوثة. عنده ثلاثة أشكال رئيسية، واليوم منظمة الصحة العالمية تعتبر الطاعون الرئوي أشد أشكال الطاعون فتكا، لأنه يصيب الرئتين وتنجم فترة متاع الحضانة متاعه الانكوباسيون تكون 24 ساعة وينتقل من شخص إلى آخر حتى عبر التنفس وإلا حتى المخالطة القريبة ولا الحاجات اللي تخرج وقت اللي نتنفسه. اليوم زادة مثلا نيوزويك تقول إنه الطاعون قابل للعلاج بالمضادات الحيوية إذا يتم تشخيصه مبكرا، وقت اللي زادة يبدأ العلاج بطريقة سريعة.
4: باه مش لخص اللي كان تحكي فيه نادية أخي المستمع الكريم، اللي تقول شو ماذا تمو العلم تطور وما تطور نجم داوي وحكاية الفيروس هذا ما عندها ما تعمل، وكا كورونا ما تحكيه وحكيه عليها ما تعمل شيء إلا على الفيروس هذا بالذات. أخي المستمع الكريم، فنا نحكيه على فيروس كاد أن يبيد أوروبا بأكملها إياد، لا بيست نوار، وما أدراك ما البيست نوار. هي هالفيروس هذا اللي قاعدين نحكي عليه، إسانسيالمون الانتقال نتاعه يكون بطريقة التنفس، وأيضا جرذان زادك نجم يكون عنده
5: دخل
4: قوارض زادك كيف كيف. يقول لك أنه من 24 ل 72 ساعة لا قدر الله هو نجم يقتل، ما تروا رابيد على الاخر، ما تروا في بين 24 و 72، ما تبين نهار وثلاث ايام. يقول لك كان في ال 24 ساعه الاولانيه ما خديتش الانتيبيوتيك اللازم، فانه حالتك في البقاء على قيد الحياه تكاد تكون منعدمه. ما تفضل 24 ساعه الاولى لازم تفيق اللي انت مريض ويزمك تاخذ الانتيبيوتيك الدواء المناسب ليه. دونك هذاك علاش مخطر برشا، عرف بالتاريخ بي لا بيست نوار، وابدا من 30 ل 60% اسمعوا مليح، من 30 ل 60% من سكان اوروبا، ما اكثر من شطر تقريبا ولا شطر تاع سكان اوروبا في القرن ال 14 ابادهم تماما. عاود رجع مره اخرى في عام 1910، ظهر في في تقريبا في الشين لاندوشين جيت هذيك عاود ظهر، لكن تم احتوائه مره اخرى. 2017 يعاود يظهر مره اخرى وتم احصاء 2000 كا كونفيرمي. يقولوا اليوم هو موجود اكثر في المختبرات لدراسته اكثر، وشفتوا كيفاش بتيوب معناتها في فيروس تكسر لها في مختبر معناتها قادها الى الوفاه، ومفهم 200 ما عرفوش مصيرهم شنو.
5: اي اليوم معناتها هذا راهو زاد يخوف الناس، خاصه كي نذكروا انه الكوفيد من الحاجات اللي تقالت هو انه خرج من
4: المختبرات.
5: اي ولكن منين خرج؟ برشا كلام اللي تقال انه خرج من المختبرات، ايدايور حتى مؤخرا كنت فما معناتها
4: اللي يتفسر مستشفى فرق بين كوفيد والبيست نوار.
5: ريانا فوار خاطر معناتها
4: في الخطوره في مجال الخطوره.
5: لا اي لا بيست اون بكتيري، في حين الاخر سي ان فيروس، دونك معناتها في وضعيتين مختلفين. بقى انه زوز عندهم اعراض نتاع تنفس صغير، وايضا انه اللي فهمت وانا من معناتها المقالات اللي قريت على وضعيه سيبيريا، هو انه المرض اللي توفيت به المراه في سيبيريا معناتها يأثر بسرعة كبيرة، مش كيما شفنا انه الكوفيد ساعات يقعد حتى الجمعة باش تظهر الاعراض وباش من بعد تولي كومبليكي،
4: وتنجم ما تظهرش عليك اعراض كريمون تبدا حامل
5: في
4: وسط
5: في حين في الوضعية الاخرى مثلا متاع ساعات تنجم تكون محد.
4: ربي قدر الخير. هذا واحد شو يقول، هذا واحد شنو يتمنى ان شاء الله عام 2027 نبدأ
5: سنة سعيد
4: بداية خاطرنا بذكريات تاع شنية متاع مثلا نذكر كورونا وقتها بدينا نسمعوا بها اللي هي ولات في العالم مثلا متاع ديسمبر جانفي
5: فوالا اوائل 20.
4: اول حالة في تونس كانت في مارس،
5: هي
4: ما تنذكرها بالقدي معناتها 1 مارس يقول ولا فما مارس نسيت بالدات، اما في مارس سور اللي هو في مارس معناتها يكفي كان فما 3 شهور تقريبا باش مشين ولي نحكي على العالم كل مره.
5: اي ليه ليه العالم ما عادش اليوم مانيش في العالم نتاع القرون الوسطى اللي حاجه تصير في الصين ولا في الهند تقعد غادي. اليوم احنا في عالم انه كل شيء ينتشر احيانا في ساعات كان مش في دقائق.
4: يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شوي خل موعد الأخبار جوست بعد جيهان، نتقابل غدوة في الأمان.
6: مؤسسة الزواج ما تستهويش التوينسة، على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
7: فما عبيتها بتعارس كيفاش واحد يخدم 600 ألف ولا 700 ألف شي حل دار. التونسي اليوم ما يثقش في مؤسسة الزواج. الرجال ونسي زوز ما همش مسؤولين، ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة. الحقيقة
8: مؤسسة الزواج في تونس ما يثقش

0: عايشة.
1: جينيراسيون توا الرجال ما عادش تحب تتقدم، والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
2: إقبال التوانسة على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي يخول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوانسة على الزواج موضوع فرع من نهار الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
3: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي توثق ظهور جسم محترق ولامع يخترق سماء تونس وليبيا، مسببا حالة من التساؤل والفضول بين المواطنين. وفي هذا السياق، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يفسر في تصريح لموزايك أن الجسم المضيء الذي شوهد في السماء والمعروف بالكرة النارية ناجم عن دخول أحجار أو أجسام من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، ما قد يتسبب في ومضات ضوئية وأصوات أو انفجارات.
1: برح شهد وفق شهود عيان ظاهرة فلكية اللي هي تمثل في دخول كرة من النار، وهي عبارة على حجارة جات من الفضاء ودخلت بقوة في الغلاف الجوي، سرعة متاحة يوصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، يمكن أن تحدث وميض في الليل وأيضا تحدث أصوات انفجارات. الظاهرة هذه هي ظاهرة طبيعية تقريبا تنجم تصير حتى عديد المرات في اليوم، ولكن ما نفيقوش بها، أحيانا تنجم تصير حتى في واضح النهار. الظاهرة هذه تابعها بكل اهتمام لأنها تنجم تعطينا فكرة على الأجسام هذه منين جاية، منين تكون، متكون تكون الكرة الأرضية، أهم طرق اللي تكونت بها الأرض وحالة الأرض كيفاش كانت قبل. الظاهرة هذه بطبيعة يعني تابعوها العديد من المواطنين. نحن يعني كجمعية بما أنه ما شفناش الظاهرة هذه لأنها اقتصرت على تقريبا الجنوب التونسي، ولكن عنا شهود عيان قالوا اللي كذلك شهدت في العاصمة، ولكن ما نجموش نأكدوا أنه نفس الكرة النارية اللي شهدت في تونس العاصمة والتي شهدت في الجنوب.
0: ونائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يشير إلى أن هناك منظومة مراقبة معتمدة تضم كاميرات ترصد المجال الجوي تتيح تحديد مسار الأجسام القادمة من الفضاء ومكان سقوطها، بما يساعد على جمعها ودراستها والاستفادة منها في البحث العلمي.
1: في غياب منظومة هي مهيش غالية برشا تسمى منظومة مراقبة، عبارة على دي كاميرا يتحط يراقبوا المجال الجوي متاعنا مجال الأجسام هذية، وهكاك يعني نجموا حتى نعرفوا وين تحت ونجموا حتى نتحصلوا على الأجسام اللي هي تسمى أجسام نفيسة جدا ومهمة جدا نقولوا للبحث العلمي، خاصة انه كي نعرفوا وين تحت. نحب نطمن الناس اللي الأجسام هذية حتى كي توصل يعني حبيبات صغيرة ما عندهاش حتى قيمة، ما عندهاش حتى وزن، لأنه يعني الاحتكاك بالغلاف الجوي متاع الأجسام هذه مش يخليها تنقص، تدخل تقريبا القطر متاعها من نص متر إلى متر، ولكن الاحتكاك يخليها توصل حتى حبيبات صغيرة تندثر في الفضاء عموما.
0: الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير تتمكن من تفكيك مجموعة إجرامية

0: ورطت في سلب هواتف جواله لعدد من الطلبة على مستوى حديقة الجورجاني مونفلوري. وأسفرت العملية عن استرجاع المسروق وتسليمه إلى المتضررين فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس واحد بالاحتفاظ بستة أشخاص من أفراد المجموعة في انتظار استكمال الأبحاث. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن رفع 7,953 مخالفة تعلقت أساسا بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. يشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة بين جانفي و30 سبتمبر 2026 تجاوز 1600 شكاية، تصدرها الماء المعدني ب 816 شكاية. عالميا، الدول الأوروبية تتجه إلى تعزيز التنسيق في مواجهة ما تصفه بهجمات هجينة روسية تجمع بين المسيرات والهجمات السبرانية والتخريب والتضليل، وسط مخاوف من أن تتوسع هذه الأنشطة وتختبر قدرة الدول الأوروبية على الرد بصورة جماعية. أكثر تفاصيل حول مفهوم الحرب الهجينة ودلالاتها في تقرير سيف الدين المهري.
1: تعرف الحرب الهجينة على أنها استراتيجية تجمع بين أنماط الحرب المختلفة التقليدية وغير التقليدية ضمن نهج متعدد المجالات يمزج بين استخدام القوة العسكرية والعمليات السبرانية والضغوط الاقتصادية وغيرها من الأدوات لتحقيق أهداف سياسية دون أن تتخذ المواجهة شكل حرب شاملة. إعلاميا، يرتبط المصطلح بضم روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 ثم بتوظيفها هذه الأدوات عقب غزوها أوكرانيا في العام 2022 قبل أن تتزايد اتهامات حلف شمال الأطلسي لها بشن عمليات هجينة ضد دوله الأعضاء. وتتعامل أوروبا بصورة متزايدة مع احتمال تصعيد روسي باعتباره خطرا يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا، بعدما بدأت مؤشرات التهديد تظهر في صورة هجمات هجينة وتوغلات بمسيرات وتحذيرات من استهداف أراضي دول حلف الناتو. ووفق تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، تتصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حول كيفية التعامل مع ما تصفه الدول الأوروبية بالهجمات الروسية الهجينة، في وقت يسعى الاتحاد إلى تطوير آليات استجابة خاصة به، بينما يحذر الحلف من منافسة هياكله العسكرية والأمنية.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس.

0: هجر الميلاد.
1: صباح الخيرات يا صباح النور يا صباح الفل على اللي سمعونا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل. جمعة جديدة لويكاندك هاو، غمض عينك حل، ما أسرعش منعه ما أسرعش منه الويكاند، فهمتش عليش هكا ميحبش يسخن بلاصته معنا دكتور كان. إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع هكا فيها كن الخير والرزق والبركة والصحة لكل مستمعينا. الأخبار ليه مكثرهم عنا وتلقاو عنا نقولنا الزبدة متاع الزبدة متاع الزبدة متاع الأخبار، الأخبار الصحيحة واللي ممكن فيها أول مرة بتسموها حصري على موزيك تاون، فهمكم بعد شوية، خليكم عجوتون تزيد غرسة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: سجل صوتك معنا على موزايك اف ام. حبك مع يارو. تحية لسيزيد غرسة. هكا تبدأ ديما صباح الناس بنغمة تونسية تعمل 66 كيف. هيا حاضرين ولا ليه باش نبدأ وعاد نستقبلوا الأخبار والأكتواليتي وعادنا باشا بنحكي وبيش باش نبدأ بيش باش نبدأ نبدأ بالماء. الماء اللي بشي قصة 30 ساعة في هذه المناطق علاش وكيفاش، والمناطق اللي فيها أكثر فما مدارس فما مؤسسات تربوية فما مصحات فما فما فما فما شنو اللي بشي يصير. دوك خلنا نفهموا نستفسروا ناخذوا المعطيات. والحق بتاع ربي أنا فرحت به، معناها الخبر اللي باش نحكي فيه بعد معاكم هي نعتبرها هنا كعنوانة نجم نقول إنها مفاجأة غير سارة للسائقين المتهورين. مفاجأة غير سارة للسائقين المتهورين. ريت انت ماشي في بالك حارق الضوء سانس انتردي موتور كنت ولا كهرباء وفتنبك السيركولاسيون يظهر لك هكا باش تدوب العناس الكل وتعطي روحك الحق والأولوية باش تمشي وين؟ لا مش على الكياس، لا مش على التروتوار، حتى على سكة المترو ميسالش. الفايدة انك تخلط، الفايدة انك تدوب العناس الكل. هذه المفاجأة تستنى فيك. أتنعطيك التفاصيل بعد شوية على موزايك اف ام. نسمعوكم كلمة لكم في صندوق عجب وراجعين.
2: صندوق عجب.
3: عسلامة صندوق عجب. نحب نقول المزيك اللي قرض الشرف راهو قرض لفئات محدودة الدخل، أما ما رانا اللي هو معناتها للموظفين ولشهرياتهم طبع. احنا معناتها طلبنا قرض يزم قونت كورو معناتها ويزم فما برشا أوراق أخرى اللي هما ما قالوا فيه حتى ضمانات. احنا مزيك واحنا صندوق عجب بربي نديع لك الاساتذه نقصوا من الطلبات الاساتذه، جيب كراسه وجيب هذيه وجيب اثنين وجيب ثمانيه كرارس وجيب عشره كرارس وجيب هذا وجيب هذا وجيب هذا، والكوليج تطلبوا تعاودوا تطلبوا تعاودوا. ثم ناس ثم عائلات ما عندهاش يا عالم افهموا، ثم ناس ما عندهاش شنو يجيبوا جيبوا كراسه وسته وسبعه كرارس وعشره كرارس. الشيء هذا ايش ما ريناهوش في صغرنا احنا، الشيء هذايا شبي احنا ما ريناهوش الاولياء في صغرنا.
4: يا ولادي ما فهمتش انا، سوق في الاطروت ولا الاطروت في السوق؟ يا صندوق عجب يا عالم ما فهمتش، معناتها سوق هو قاعد والاطروت تعدى بعديه ولا الاطروت يعني كيفاش المناسير لما تصير كارثه؟ شنو سوق في الاطروت يا عالم بالله تكلموا.
5: صباح النور مزيك. والله اليوم الصباح شي يعمل كيف، تعديت قدامي كاميون انتع فضلات تاع البلدية تبارك الله تشعل شعلين ضيفة وجديدة توهذية. احنا معانا العقلية انتع البوبيلة من نطفوريش يا ولادي، راه في البلدان المقدمة بوبيلات يتخسلوا كل يوم، نحيو علينا العقلية انتع هذيك بقعة وسخ مش لازم ننظفوها، بقعة الوسخ هي اللي يجب تنظفها. دونك الكاميونة بالجيه هاوك تلهو بيها ونظفوها كل فين تتروحوا اغسلوها بشوية مي مش خاطرها تصبوا فيها الفضلات يزمها تقعد خامجة باهي، وتلهو بربي بالحاجات والسيانة بجاويل زيكم.
2: صندوق عجب صباح الناس.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: دريمز 9:23 دقيقة على موزيك اف ام.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: يثبت لنا يا جيهان وين مش يقصوا الماء؟ صحيح الاخبار اللي سمعناه 36 ساعة مش تقص، اي قالك ابتداء من نهار الثلاث وهكا بدات التليفونات والحكايات وعلاش باش يتقص 36 ساعة والمناطق هذه، وبربي انا ثبت لي المنطقة هذه تابعة ولا لا، وفي هذه تابعة ولا لا، عاد علاش انثبتوا وحدنا؟ شكرا ليهم السناد باش يدخلوا معنا باش نفهموا في 36 ساعة هذه قصا الماء علاش الاسباب، وفي انا مناطق بالذات تحديدا، وزاد كيف كيف اللي برشا يسألوا يقول لك فما المنطقة دي فيها أكثر معناها سكان أو مساحات ولا مؤسسات تربوية، أي خممنا فيهم شو مش يصير لهنا. سيمونير الدريدي المدير الجهوي للاستغلال بتونس الكبرى للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سوناد، نورتني سيمونير، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك رجان، نهارك طيب وصباح الخير، كيف مستمعي ذات مزيك؟
0: ربي خليك سيمونير، شكرا على قبولكم دعوتنا. نهار الثلاث باش يتقص الماء مدة 36 ساعة في هذه المناطق، نفهموا معك الأسباب وبعد نحدوا المناطق وبعد نحكيوا في أمور أخرى. تفضل سيدي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا، بالمناسبه نحب ان نوضحوا معناها الشيء اللي صار معناها واللي باش يصير القطاع الخاص 36 ساعه وتساؤلات المواطنين باش نوضحوها توا. هو في هو في نطاق حمايه منطقه المرسى من الفيضانات وتغطيه مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق في البحر الازرق، هناك معنى تقاطع ما بين هذا معنى المسيل وقناة التوزيع الرئيسية للمياه الصالحة للشرب في نفس المكان، هناك تقاطع وبالتالي معنى وقع معنى التفاهم مع إدارة المياه العمرانية ووزارة التشييد باش يقع معنى تعليق قناة المياه حتى يمكن معنى مرور المسيل، وبالتالي معنى يتطلب هذا معنى أشغال لمدة 36 ساعة، وهي معنى تعليق قناة المياه الصالحة للشرب اللي تمول معنى القناة الرئيسية اللي تمول المعتمديات المذكورة في البلاغ متاع الشركة. بالنسبة للقطاع الماء كما قلنا في البلاغ معنى بسياق على الانقطاع من يوم الثلاثاء الساعة الواحدة صباحا، وتنطلق الأشغال بعد فراغ القناة من الماء وإزالتها من مكان المسيل، وتنطلق الأشغال إن شاء الله على الساعة 7 صباحا إلى حدود يوم الأربعاء على الساعة 1 بعد الزوال، وقت ذلك معنى يرجع الماء تدريجيا بحول الله.
0: تبدأ وقتها تدريجين معنى مش نوضحه هوني مش ما تصيرش كل خطأ، مش يقول لك هاو صارت الماضي ساعة وما جانيش الماء، مناطق تبدأ له ماضي ساعة في انتظار الأخرين يخلط لهم كما ما ساعتين ثلاثة أربعة، تدريجين ابتداء ماضي ساعة
2: تدريجين الأشغال تنتهي على الساعة 1 بعد الزوال إن شاء الله، وقت ذلك نحل الماء النجم معناها الاشغال
0: تفقبل
2: اذا كان فات قبل، بس بيعرف شنو يقع معناها يرجع الماء تدريجيا في الوقت اللي تفاتيه ان شاء الله.
0: واضح وبالنسبه للمناطق المعنيه سيمونير،
2: المناطق المعنيه في البلاغ هي معتمديه المرسى بحي بوسلسلة برج الحوكي حي الطابق حي الحكام سيدي داود البحر الازرق، معتمدية الكرم عن الكرم الغربي حديقة قرطاج عين زغوان الشمالية والجنوبية، معتمدية قرطاج حي محمد علي وقرطاج بيرسة، معتمدية حي الخضرة البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد بحيرة اثنين حي الطيب المهيري حي الواحات حي السلامة والعوينة، معتمدية سكرة دار فضاء، هذوما المناطق المعنية بقطع الماء للفترة هذه.
0: بالقطع الماء اللي مش يبدأ كما قلنا ماضي ساعة متاع الصباح
2: الأربعاء
0: بالضبط انهارت الثلاث
2: الثلاث
0: ماضي ساعة متاع الصباح، معناها هوني مش جوست باش نوضحوا ماضي ساعة يبدأ يتقص ولا نجم يبدأ يتقص من قبل وماضي ساعة ما عادش يلقاو الماء؟
2: لا احنا ماضي ساعه تعليق في نقص الماء من خزان في دير حال الماء معناها البانه الرئيسيه باش نقص الماء بطبيعه، ثم فتره نتاع فرق القناه 4-5 سوايع وبعد ذلك تنطلق الاشغال ان شاء الله.
0: واضح به هوني سي مرير، نعرفوا المناطق هذه في عديد المؤسسات التربويه في عديد المصحات معناها تجمعات سكنيه، كيفاش باش يتم التعامل؟ لانه برشا قالوا علمونا مثلا نهار السبت عديد المؤسسات، هل نسقتوا معهم قبل البلاغ هذي في علمهم، مش تمكنوهم من عش من سيترنيت ولا حاجات هكا للتعويض تقريبا نهارين هذوما
2: نهارين هذا. بالنسبة لي نحن علاش حبتنا البلاغ معناها يوم السبت؟ علاش باش المواطنين الكل تاخذ احتياطاتها وتعبي شوية ماء، معناها إذا كان عندهم معناها أواني ويعبيوا شوية ماء للنهارين هذوما. وبالنسبة للأماكن ولا للكونسوماتور سونسيبل اللي عندنا مشينا لهم معناها بورت أبورت وكلمناهم، فما شكون اللي عنده باش هذيك عمل بروتين الباش نتاعو باش يخدمها للميت هذوما نهارين هذوما، وفما بالطبيعة اللي ما عندوش احنا باش نحضروا دي سيتير على سيتير مشي يجيو سيتير كل واحد 500 متر كيب معناها باش يدوروا في المعتمديات، واي معناها من التنسيق مع السادة المعتمدين والسادة العمد اي بلاصه معناها تستحق الماء السيتير حاضره على ذمتهم وفي كل وقت تجي معناها.
0: ونتصور هوني الاولويات للمؤسسات التربويه وغيرهم هكا ولا ليه؟ فما تلامذة يقرا
2: شيء طبيعي، شيء طبيعي الأولوي للتلامذة والمؤسسات التربوية والنبيتات إذا كان موجودين معناها احنا ننسق مع العمد وسادة المعتمدين وسادة العمد وحاضرين عنا 6 سيترنات معناها في مصداع غدوة من 7 متاع صباح من ولا قبل شوية مع 6 هم بشيخ من غدير القلة يكونوا حاضرين معناها سيرتنا وننسق معهم وبحول الله معناها نجموا فيهم الطلبات نتاعهم.
0: واضح سيمونير، يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا، نورتنا سيمونير الدريدي المدير الجهوي لاستغلال بتونس الكبرى للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. هذا فيما يخص انقطاع المياه اللي باش يكون ابتداء من نهار 3 ماضي ساعة متاع الصباح يتواصل 36 ساعة إلى حدود نهار 4 ماضي ساعة متاع القايلة، ابتداء من ماضي ساعة متاع القايلة ابتداء دريد تتبدل كل شيء، مش يقول ماضي ساعة لا هو يقول لك ابتداء سيمونير من ماضي ساعة معناها لتونك بديت تتملي ينجم يخلط لك انت ماضي ساعه ينجم ماضي ساعتين ماضي ثلاثه، لكن ابتداء ماضي ساعه كما ينجم الاشغال توفى بكري وباش يكونوا فما 6 سيترنات كما تفضل سيمونير، خاصه هوني المؤسسات باش يوزعوهم خاصه المؤسسات التربويه مبيتات وغيرهم اللي يستحق الماء في هال 36 ساعه الجايه. 39 دقيقه على موزايك فم
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
0: وعادة شو باش نعمل لك انت ما تحترمش القانون وما تحترمش غيرك وزادة كيف ما تحترمش روحك، لأن وانت تخلي روحك تخلي روحكم في المواقف البيخة دي، عرفتوا هذيك تعاد الإمام المقطع بالضبط هذا هو، وتتخيل انك فولا كيكا باش تربح الوقت وباش ندخل في السون سانتيردي وباش نحرق الضوء وباش نتعدى على السكة متاع المترو، ونعرفوهم هذوما الكل نعرفوهم. قال شنو مزروب، قال شنو تعطي روحك الأولوية، قال شنو روحك تتخيل روحك انت ما أقوى منهم الكل هاكا غزر كيفاش لقيت باش ندوبل عليكم الكل على التخوزين بوزيسيون ونطلع على التروتون. لا لا لا لا لا، خلطتك المخالفة ولا لا؟ جيتك مخالفة وقعت بينك وبروحك تقول أنا ما شدنيش الرادار وما وقفتني حتى دورية، المخالفة هذيك منين جيت؟ أعطوا نعطيك التفاصيل منين جيت بعد شوية.
1: صباح الناس
3: طغام أسس الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
4: فما عبيت تحب تعرس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 شي حل دار؟
5: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج، هم رجال ونسي زوز ما همش مسؤولين ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
6: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية الحقيقة، تولي لك دار فاتورات تخلي عاد كل شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها تلبس بالقدية تعمل كارهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
7: المؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل، الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي،
8: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهني ماهوش مسؤولين حتى طار.
9: مؤسسة الزواج طويكة ولد فايش لا الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه،
10: الراجل مش يستنى في المرأة مش تصرف عليه وهي زادة مش يستنى فيه مش نصرف عليه ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
11: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
12: إقبال التوينسا على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: بالاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرم مع أمينة بنتوا.
0: فرم
1: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: عسلمة، get ready with me maintenant. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
14: By the way، لازم تكون أريدو.
13: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
14: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
1: أريدو، طور عالمك.

0: أخبار البلاد تسموها معنا على مزيكا فهم، تلقاو من عنا كل الأخبار وتلقاو الفايدة الصحيح في الصحيح خاصة. مرحبا بكل مستمعينا 9:39 دقيقة. أنا قلت هكا كعنوان نجم يكون مفاجأة غير سارة للسائقين المتهورين. شرطة سيفيل شتولي موجودة بأزياء عادية لرصد مخالفات المرور. أي للناس اللي سمحوني ما احترمتش القانون، للناس اللي ما احترمتش رواحة وعطت روحها الحق باش انه تتعدى عليك اون ترويزيام بوزيسيون وتمشي حتى على سكة المترو وتحرق الضوء. مادام ما فماش بوليس وما فماش مخالفة خلنا نحرق الضوء، خلنا ندخل في السونس انتردي. خلي خلي خلي، هوني نحكي على تقريب كل وسائل النقل، من تاكسيات، من تاكسي جماعي، من كراهب مواطنين عاديين، من درجات نارية، من غيرهم. فممكن بالطريقة هذه باش تولي قبل ما تحرق الضوء، قبل ما تتعدى على سكة المترو، قبل قبل قبل قبل تخمم، خاطر فما شكون ينجم يصورك وتخلط لك المخالفة. شكرا على تدخله معنا مدير إدارة شرطة المرور العميد سامير شيكو. سيد العميد تحياتنا ليك، مرحبا بيك على مزيك.
1: صباح الخير أخت جيهان، صباح الخير كيف الكافة مستمعات ومستمعي مزيك فهم.
0: شكرا لك سيد العميد، تحياتنا لكل أعوان شرطة المرور مشايحين لكم ريقكم. نعرف في ليزور دو بوينت خاصة معناها وعلى كامل النهار تقريب. سيد العميد، شرطة سيفيل تنجم تبعث لك مخالفة متاعك، فسرنا لو مثلا ناخذ اكزامبل اليوم الصباح، هل تم رصد مخالفات وهكيت باش تقولي اي جهين لكن من خلال الشرطة السيفيل هذه، فسرنا الكونسيبت وخلينا في الإطار معك.
1: هلا أول أخت جيهان، دونك احنا في إطار سياسة التقييم الدوري تاع للأداء وللمظهر ولا المشهد المروري بصفة عامة، لاحظنا في المدة الأخرانية في خلينا نقول في السنوات الفارطة برشا معناها والظاهرة قاعدة تزداد برشا كما نقولوا مخالفات، برشا مخالفين ل لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في ليزور دو بوانت، في الحقيقة الظواهر هذه نلقاوها في ليزور دو بوانت. سيتادي ليزور دو بوانت أول حاجة قمة الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول ولا خروج من العاصمة، تو دي بوم السوايع الامبوتياج، وفين معناها تلقاها وقت اللي أعوان المرور براتيكمون كله معناها مجدودين في مفترقات وفي معناها في ديزاكس في محاور كبيرة من البلاد. دونك بعد فوا توفى ليزور دو بوانت ترجع الحالة عادية، معناها ترجع العباد تمشي في الثنية العادية، ولكن هي إن تاكس أنانية مفرطة معناها متاع بعض السواق، بعض خليني ديما نقول بعض خليني يكون متفائل، بعض السواق اللي ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف التالي. ولكن المشكلة اللي نحن كسولات معناها الظاهرة دي قاعدة تزداد، واليوم يخالفوا خمسة غدوة كيشوفوا ما فماش معناها إحساس بعدم العقاب أو الإفلات من العقاب،
0: الرقم يدوبل
1: الرقم يدوبل، وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك شوالا يلزم وقت ليزور دو بوانت ان نخصوا مالوريزمون نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات للعباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى اللي حد ما يوقف العون نتاع الامن الا والناس الكل تستوى، يعني الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات من عند عباد من عند دوريات سيفيل، هذا يخولهولنا القانون معناها.
0: احنا معاكم في المباشر الكواليس نتاعكم نعيشوها.
1: اي دونك هذا يقولون القانون معناه انه نرفع المخالفه كيف خلينا بعين الاعتبار ما خولوا ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض. كيحب هو كما الرادار الفيكس، هو التصويرة موجودة المخالفة تترفع آليا
0: معناها. سامحني شرطة سيفيل سيد العميد، شرطة سيفيل تكون كل مرة في في في وسيلة نقل
1: في مكان
0: ولا في مكان في وسيلة نقل وتصور.
1: احنا بدينا فيها منذ أسبوع، هي مش كلهم سيفيل، تلقى الأعوان الدورية ثلاثة أربعة أنت والدورية لازم تلقى فيهم واحد هذا لابسك الدورسار هذيك باش يوري للناس معناها لابسك التكجيلية ذيك اللي فيها شرطة زادة ما توليش قلك كلهم سيفيل شكون قال لهم بوليسي
0: لا هو في الأخر هو مش يوقفك هو باش يصورك هاو هكا ولا ليه
1: فما حالات النجم ونوقفهم فما متسع من الوقت كيف نلاحظوا برشا مخالفين ربحا للوقت
0: باش
1: لعدم الإفلات من العقاب دونك نصوروا نكتفيوا بالتصوير باش في صورة ما الاعتراف وهذا حق خول القانون لكل مخالف وأنه يقول ما نشأنا ولا كذا دونك الصورة موجودة
0: البرنسيب هذا يا سيد العميد سامحني هذا البرنسيب اللي كنا نستناوه من خلال الكاميرا اللي تم رصدها واللي قلنا انه باش تولي في انتظار
1: احنا نجمو تويك في انتظار الكاميرا وتركيز نتاع فيه برشا وقت لانه في اللمسات الاخيره راهو في الموضوع الكاميرا في انتظار ما نجموش نقعدوا مكتوفي الايدي احنا زاده في اطار كما قلت لك التقييم الدوري والتفاعل معناه الايجابي مع بعض ديما خليني نقول
0: مع بعض السواق المتهورين الانانيين
1: خاطر بالحق يخلق نوع من الاحساس معناها يولي السائق اللي قاعد يطبق هو اللي يخلط معناه يتعدى قدامه في التروزيام بوزيشن الاخر والثاني والثالث يولي هو معناه اللي يطبق القانون هو اللي معناه ولا يخلط المخر والاخر اللي عمل القصه واللي عمل التروزيام بوزيشن
0: مثلا اعطيني مثلا اليوم سيد العميد مثلا اليوم كنتوا متركزين وين في انا منطقه وقداش لقيتوا مخالفين
1: هو برنامج احنا برنامج اسبوعي يخرج من الاداره العمليات يخرج من العمليات نتاعنا دونك موجود معناه خرجنا نهار الجمعه في مركز العمران الشمالي وكانت النتائج بالحق على قد ما معناها خدمه للعوان الدورية على قد ما توريك معناها الحجم نتاع العباد اللي تخالف قاعد يزيد برشا بصفة مهولة دونك خدمنا في السنتر البانور خدمنا نهار السبت داخل معناها الشوارع العاصمة معناها نهج اسبانيا نهج انجلترا على وقوف المطور نتاع ثلاثة تروزيام بوزيشن معناها يسكر يخنق جملة حركة المرور في حركة أنانية معناها باش يهبط السلعة ويهبط الواحد في أوقات مش مخول هو باش يقف في تروزيام بوزيشن خدمنا اليوم كيف اللي نعرفوا اللي في ثلاثة بلايص اليوم موجودين في سكة المترو نتاع أريانا نتاع سكرة مستوى مفترق سكرة هذيك الأريانا ولون وراو احنا
0: ما عادش تتسمى سكة المترو راهي ولا تتسمى سكة السيارة والمترو
1: اي باهي تو احنا
0: قداش رسم المخالفات هوني مثلا في سكه المترو
1: احنا قاعدين نخدموا مع الخيام في النقل معناها لي حلول معناها تقنيه اكثر باش يحطوا حواجز هما حديديه واسمنتيه لحمايه الحرم زاد يبدا هو زاد برشا ناس بون
0: اليوم الصباح قداش تم رصد
1: مريتو والله مريتو برشا برشا برشا برشا الملفت الانتباه وأن العمليات هذه يلاحظوها الناس كل راه ما تصير كان وقت الذروه بعد كي ترجع معناها كي يرجع المفترق اللي بعده هو نقولوا احنا 8 و10 معناها الانترسيكسيون بين بين الطريق الوطنيه رقم 8 والطريق الوطنيه رقم 10 اللي هي تربه سكره بريانه دونك في المفترق كي يرجع المفترق يدور عادي معناها وتنقص عليه الضغط دونك يرجع الناس يمشيوا في السبيل العادي الحق معناها الظاهرة مش
0: على طول النهار اي هما يستغلوا الوقت هذاك
1: ويستغلوا وقتها ما نجموش نكونوا احنا موجودين بارتو ما نجموش نكونوا موجودين بارتو
0: حل من الحلول اللي يخليك اليوم قبل ما تعمل تخمم لانه فوالا اليوم بتصويرها في انتظار انه الكاميرا يكونوا موجودين بتصويرها وكفر
1: اثبات
0: لا ما نتفاجئوش المتهورين يستحقوا
1: بالتصاور ولا بيتفشوش بدورية سيفيل تصور في الأرقام السيارات وذلك بعد جيهم المخالفين نفس الآلية متاع المخالفين كيفاش قاعدة جي في الرادار الآلي أو معناه يلقاها بعد في القبضة كي حب يعترض ولا هو من حقه يقول داني منيش أنا ولا كذا مش كل نجم ونرجع وإحنا عنا كل شيء في إطار ممارسة حقوقه هو في
0: الاعتراف أنا جوست هكا باش نعرف سيد العميد تقريب معناها اليوم الصباح كنتوا على منطقة أريانا وجبدنا على سكة المترو متاع أريانا قديش قيتوا من وسيلة نقل اليوم فعوذ المترو
1: المؤسف
0: تقريب هكا
1: تلقى مواطنين عاديين تلقى تاكسيات ولا تاكسي جامعي معناها نقل عمومي اللي هو نورمالمون مؤمن على على على توصيل الناس وعلى نقلهم في امن معناها يخلطهم فما كل كونترات معناها ضمني ما بيناتهم انه مقابله الدينار ولا 2000 فرانك
0: يوصل
1: من من البلاصه للمكان سايس اوف كما يقولوا معناها لاباس مش تدخل بيا في سكه المترو ولا تدخل بيا في الانتردي المؤسف انه فما وسائل نقل عمومي غير منتظم كما التاكسي فردي ولا تاكسي جامعي الكبير هنا البعض ما باش ما نحبش نعمم هذه على مدار على قطاع ولا الوسائل النقل الخاصة وصلنا حتى في السيارات كيف تابعين مؤسسات عمومية مؤسسات عمومية ما شفت الظاهرة
0: تعم عن الكل
1: الإفلات من العقاب ما عنده حتى حل كان يعمم المشكل ويخليها تكسر. دونك في إطار التقييم كما قلت لك احنا بتاع الأمن الوطني بتاع الظواهر هذه في الظواهر هذه المرورية خلينا نقول. دونك حل نخدموا عليه ونطوروه كيف كيف في انتظار المراقبة الآلية اللي إن شاء الله معناها في القريب العاجل تتعمم
0: إن شاء الله. شكرا لك سيدي العميد، شكرا لك سيد العميد سمير شيكو، شكرا لك مدير إدارة شرطة المرور دورية سيفيل. بدأت العملية من نهار الجمعة متواصلة ليزور دو بوينت. الناس اللي أنا نقول هوني المتهورين كما قال سيد العميد، اللي ما يحترموش القانون، اللي بيحترموش الأولويات، اللي تخولهم روحهم باش فوالا يجي كون ترويزيام بوزيسيون ويدوبل عليك، ولا يظلوا باش يوقف سيركولاسيون كاملة جوست باش يهبط سلعة ولا يطلع سلعة ولا ملغزمه. حتى سي العميد في المؤسسة التربوية، في محيط المؤسسة التربوية اللي هبطوا حتى صغارهم قدام المؤسسة ويسمح روحهم بشيق في تخوزيام بوزيسيون وتعدى انت تراجع ربع عمله ملاحظة توي يعرف كيفاش يجاوبك. دونك هذم كل فما اليوم شرطة سيفيل يصوروك بالماتريكول وتخلط لك المخالفة في انتظار انه كما احكينا فيها عديد المرات كما يقول سيد العميد ما عادش برشا باش تكون موجودة الكاميرا اللي باش تولي بالكاميرا تشك تصويرة ولا ظهر لك انك قاعد تسوق من غير مثلا سنتور سيكوريتي في يدك التليفون، تدخل في السنتر انتردي، اتعديت وسمحت روحك سكت المترو اللي ملغزمه ما عادش اسمها سكت مترو لانه اليوم سكت عديد الوسائل النقل اللي تعديوا فيها كما تفضل سيد العميد يقول لك سواء كانوا تاكسيات والا حتى كراب إدارية كراب مواطنين عاديين. اليوم الكل يقول لك حتى بالتنسيق مع وزارة النقل فانه باش نلقاو حل انه يتم تأمينه يعملوا هكا حاجة باش تحد من الشرتين مش معاش تخلي أكسيل الكراب ضد كيف كيف باش يطلعوا على سكة المترو. ايش قاولكم في الأخبار هذه؟ ايش قاولكم في هالمخالفات؟ انا مع منعش كان نعمل هوني الأخضر والأحمر هوني لريد كل هوني معاه كلنا معاه الحق متاع ربيك هاو اللي يسمح الروح قدام تلقاه نفس الشخص رهو أما كي يلمح من بعيد فما دورية يولي منضبط إش بش نقولكم الانضباط التام وكي ما يلقاش دورية أك هاو يقول لك فولا تخوزيام بوزيسيون أنا خير من الناس الكل نتعدى عليكم ونخلط في وقتي خير. فولا نحب نسمع رأيكم زيدك كيف على 71113 013. هذه صباح الناس، هذه أخبارنا، هذا أخبار البلاد، هذو الأخبار كما قلت لكم نجيب لكم كان صحيح في صحيح معنا على مزيكا فم. مرحبا بكم، زدت عنا الأخبار وحتى نصف النهار
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: حتى لنص النهار مازلنا معكم كل مستمعينا توا 9:58 دقيقة. مش خليكم مع غفران في الأخبار، اسمعوا بعد شوي الأغنية بتلقاوها مع رترا. لو تعرف هي أصلا نسيت روح غنيتها أصلا نصري لو تعرفوا ملا مخرج عنا مبدع سيرفيق. يا راجعين بعد شوية
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم. هذه البرامج الشتوية على مزيك فم، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل عرخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوق، حسن الهمالي قدم لكم على كل لسان.

0: ايش الحكاية؟ كل شيء تلقاه على موزايك فن. إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
1: أنا و هيثم قررنا بدنا نعرس لحد الجاي
0: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
2: حبوا عرس تاع أكابر
0: محمد صابر الوسلاتي
3: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
0: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار ملاحظة تزايد عدد المخالفات المرورية في تونس خلال السنوات الأخيرة، إقرار إحداث دوريات مدنية مخولة قانونا لتحرير المخالفات المرورية مع ضمان حق المخالف في الاعتراض وفق الإجراءات القانونية، وذلك حسب ما أكده مدير وإدارة شرطة المرور العميد سامي رشيكو لصباح الناس على موزايك.
1: احنا في اطار سياسه تقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه، لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا الظاهره قاعده تزداد، برشا كما نقولوا مخالفات، برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوانت. اول حاجه قمه الضغط نتاع المروري في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو دي بوم السويع الامبوتياج، مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كلهم معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيره من البلاد. دونك بعد فوا توفى لي سور دو بوانت ترجع الحاله عاديه، انانيه مفرطه معناها نتاع بعض السواق ما عندهاش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف الطريق. ولكن المشكله اللي نحن كسلطات معناها الظاهره دي قاعده تزيد، واليوم يخالفوا خمسه غدوه كيشوفوا ما فماش معناها احساس بعدم العقاب الرقم يدوبل، وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك يلزم وقت لي سور دو بوانت نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات فات العباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا الناس الكل تستوي، يعني الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخولهن القانون، معناه وانه نرفع المخالفه كيف خلينا بعين الاعتبار ما خوله ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كيحب هو. كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده، المخالفه تترفع اليا.
0: 226 عارضا سيشاركون في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع التي تنطلق بداية من اليوم 2/5 أكتوبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته بقصر المعارض بالكرم، وذلك بهدف دعم الحرفيين وتطوير نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق. وتبحث الورشات سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى جانب الابتكار والتصميم والتعليب والتغليف وتثمين المنتجات والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشار إلى أن الصناعات التقليدية تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في تونس، إذ توفر نحو 300,000 موطن نشاط حرفي في 76 حرفة، وسجلت صادراتها أكثر من 150 مليون دينار في 2022. تنظيم تظاهرة

رياضية وإنسانية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الأحد 25 أكتوبر، تهدف إلى جمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان والتحسيس بأهمية الكشف المبكر والنشاط البدني في الوقاية من المرض. وتتضمن وتظاهر سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا مخصصة للعدائين المتمرسين، إلى جانب سباق للجميع لمسافة 5 كيلومترات مفتوح للعائلات والأطفال وعموم المواطنين، علما أن مداخيل التسجيل ستخصص لاقتناء معدات طبية لفائدة أقسام علاج الأورام بالمستشفيات العمومية ودعم الإحاطة النفسية بالمرضى وعائلاتهم. كما ستقام قرية صحية تتضمن عيادات متنقلة للكشف المبكر المجاني، إلى جانب ورشات توعوية يؤطرها أطباء وأخصائيون في التغذية والنشاط البدني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح النس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: نصر على موزيك اف ام. من القيروان صوت وصوره نكونوا حاضرين معاكم في كل بوا مارشي. اليوم باش نزوكم للقروان باش نسالوا بيان سور على المقروض اللي باللوز وعلى الكافتاجي اكيد, لكن قبل خلينا نسالوا اسوام الخضره والغله مع زميلنا خليفه القاسمي. خليفه صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: اليوم المارشي في القروان حافل ما شاء الله, وفما كل طماطم بالقديه فما موجود على قديه طماطم.
1: الطماطم تو تخدم ب 1500 حتى ل 2800.
0: اي بتاحت
1: السوق. اي الحقيقه اليوم كل نهار اثنين يتزامن مع السوق الاسبوعيه لمدينه القروان, هذاك علاش فما شويه حركيه في المارشي الرحبه وسط مدينه القروان. اليوم البطاطا 2500 كيلو, الفلفل زاد طايح السوم الحقيقه ما شاء الله, الدينار الحار والمسكي 1500, البصل 1500 كيلو, السفناري 3000 الكيلو, القرع يبيعوا فيه ب 2000 كيلو, المعدنوس 700 ربطة, الكلافس 800 ربطة, المرشين 1500 ربطة, التفاح من 4000 حتى 8000 كيلو, الخوخ 3500 كيلو الكيلو, الرمان تو الموسم تاعو تعرفي هاي الرمان 1500 حتى 2000 في متعف صغيرات خاصة
0: بلاد الرمان عاد القروين.
1: اي بكثير عنا برشا مناطق خاصة المعتمدية تشبيكة فيها برشا تنتج رمان من 1500 ل 2000, وكما تعرفي الصغيرات خاصة يسكنوا في الوسط الريفي يعملوا لهم جهنم بسيسة بالرمان الصباح قبل ما يمشوا للمكتب نتاعهم. اولا على ذلك الاسوام نتاع الخضره والغلال اليوم الدجاج نمشي للدجاج, الدجاج الكيلو ب 9840 الكيلو, الفخذ الدجاج 14 دينار و900, الزر الدجاج 10900, ستيك الدند 21 دينار, ستيك الدجاج 20 دينار و900, سكالوب الدند 20 دينار و790, كتف الدند 12 دينار و500. بالنسبه للحم نتعدوا اللحم, اللحم البقري الهبرة 48 دينار, الكتلات 45 دينار, اللحم الراس البقري ب 20 دينار, والمرقاز نتاع البقري 48 دينار, العلوش اللحم برا ب 60 دينار, الدوار زادة نتاع العلوش ب 70 دينار, وراس العلوش ب 20 دينار, البرشني اللحم ب 50 كيلو ب 50 دينار الكيلو, والدوار نتاع البرشني ب 60 دينار. نتعدوا الحوت. الحوت السردينة فما نوعين, فما 6800 وفما 7800 الكيلو, البوغا جويدة ب 5800, المرجان 10800 وفما 16 دينار و 800, السكومبري فما نوعين 12 دينار و 800 و 17 دينار و 800, التريلي 29 دينار و 800, والوراتا 23 دينار و 800. تو واش نعطيكم الأكلات المعروفة
0: القروان نبدأ بيلا عادة أبدأ حلنا بحاجة حلوة تو المقروض وما أدراك ما مقروض القروان.
1: مقروض القروان وما شاء الله المقروض العادي ب 80 دينار الكيلو, والبلوز ب 17 دينار الكيلو, واللي يحب يعمل دوره زيادة كما تعرف في المدينة العربية وفي الأسواق يعمل كسكروت صحن كافتاجي ب 4500 صحن.
0: وربيع الدجاج اللي يعطينا المنيو حاضر معنا لازم تاخذ الخبز غادي خبز القروين وصحي الكافتاجي وربيع الدجاج هكاك هذيك تكمل الصورة.
1: ولا وتبوزة ما وزادة صحن كافتاجي من الدين العربي يحطوا معه كعبة شبتية صغيرة, ممكن شبتية كيف يسمها برشا مناطق أخرى نحن نسميها شبتية, يحط كعبة شبتية فوق الفريت نتاع الكافتاجي.
0: يعطيك ألف صحة, شكرا لك خليفة القاسمي, تحية لكل مستمعينا في القروين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: 5 أيام اليوم بالضبط من اللي انطلقت عملية التسجيل في منصات البنوك الرابحة في 2025 للانتفاع بقرض الشرف. بيسور لازمنا نتبعه كما تبعنا بدينا من جويلة وإحنا المسلسل نتبعه فيه. دوك خلنا نتبعه توا ونعطيكم هكا تقريب معناها الاستيماسيون تاع اليوم قديش ينجموا ينتفعوا حسب البنوك، لأنه معروف كل بانكا في 2025 قديش ربحت. ونعود نذكر أنه قروض الشرف هم 8% من ربح كل بنكة، فما بنوك ربحة فما بنوك مش ربحة. 2025 8% هذية من البنوك تقريب، ما فما الخمسة وفما العشرة وفما 25 مليون، ولا ليه القروض هذية كان نعملوا عملية بسيطة من أول الخمسة اليوم في الشهر، قديش تقريب نجموا ينتفعوا اليوم من مواطنين اللي يقدموا. فما مواطنين زي دكلمونا تشكي بيقول لك أنا في بالك بعد ساعة سيء، قالوا لي ما عادش سيء وصلنا للعدد امتعنا. خنثبتوا من الأمور هذه ونرجع لكم بأكثر معلومات على موزايك FM. إن شاء الله تكونوا متونسين بنا كما كل صباح في صباح الناس.
0: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: مرحبا بكم على موزاي كافام، تسمعوا في صباح الناس توا 10:27.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل اخبار تلقاها معانا لهنا على موزاي كافام. ان شاء الله يا ربي كل شيء تكونوا متونسين بينا. قرض الشرف وما ادراك ما قرض الشرف، باش نكملوا نحكيوا فيه. انطلاق عمليه التسجيل كانت بدا من 1 اكتوبر، توا عندنا 5 ايام، 5 ايام اليوم، 5 في الشهر 5 ايام. برشا سجلوا النصوليل، استناوا النصوليل دخلوا للمنصه الخاصه بالبنك نتاعهم، ولانه احنا حسب ما علمنا من الاول انه تكون انت في البنك هذا او تاخذ من بنك اخرى فانهم يسمحوا لك، لكن برشا يكونوا يقول لك قيدونا لانه قالوا لنا الكونت نتاعكم في البنك هذيا باش تسجلوا فيه. دونك وكانه حصروا لهنا الحرفاء، معناها كل بنكه وكانه خصت حرفائها اكثر، ومش هذا اللي احنا سمعنا به من الاول. سمعنا انه عندك الحق باش تصب في مهما بنكه، معناها مش لازم بضروره بنكتك. مثلا لو فرضنا انه البنكه نتاعك 2025 خاسره، فانه تنجم تقدم في بنكه اخرى. حاصل كان نجموا نعرفوا، لانه تو معروفين البنوك اللي رابحه واللي خاسره، قديش لو مونطون زاد نتاع الربح نتاعهم 8%، نعاود نقول هو اللي باش يمشي كقرض شرف. دونك كان نعملوا عمليه حسابيه تو مثلا تقريب قديش كل بنكه باش ينتفع منها بقرض الشرف هذيا في العموم، قديش عدد المنتفعين، 5 10 25 مليون. تو نحكيو مع سي سوفيان لوريمي، خبير المحاسب في شان البنكي. سي سوفيان صباح الخيرات.
2: صباح الخير، مرحبا جيهان، مرحبا بكيف متابعات ومتابعين مزايك زين.
0: 5 ايام اليوم فما عديد البنوك من السوايع الاولى اكها وما عادش اكسيسيبل لليان والمنصه لانه اكتفوا.
2: جستمون هما خاصه بالنسبه للافراد، ما نحكيوش على الشركات،
0: خلينا في الافراد.
2: من نهار الاولاني ديزون، من نهار الاولاني ولا كي تتقدم بالطلب نتاعك تجيك ريبونس على الميل ولا غيره، اللي راهو البنك استنفذ الرصيد نتاعو من يعني المونطون المخصصين الافراد، واللي في حاله انه فما مثلا واحد حصل على موافقه مبدئيه، خاطر البنك هذا يعتمد على الموافقات المبدئيه، وما جابش مثلا الوثائق نتاعو ولا الوثائق ما كانتش مطابقه للمعلومات اللي حط في المنصة هذيرة، وذيك ماوش بشي يخذ القرض هذيك، ونجم المبلغ اللي كان مخصص للحريف هذيك يتخصص لعبد، معناها الحريف واحد اخر. دونك هذا اللي شفناه ديجا، فما كما قلنا بنوك ديجا تبعث اللي المبالغ المخصصة للأفراد تم استنفاذها بصفة مؤقتة في انتظار انه هالموافقات المبدئية يتم دراستهم عليها.
0: بهذايا في العشر ايام هذوما اللي هما اشتر المده تو تعداو 5 ايام، مازالوا 5 ايام اخرين، وعلى اساس يبدا الرد سواء بالقبول او بالرفض، وفما التعليل لو في صوره ما الرفض. سي سوفيان تو احنا معناها البنوك عنا موجودين بكل بنكه قديش ربحت اليوم، كان نعملوا هكا عملية حسابية صغيرة ونشوفوا حسب التقريب قديش بش يكون المنتفعين مثلا بالقروض هذه متاع 5 ملايين، نقول احنا مش بالبيمة مش بالشركات الصغيرة والمتوسطة والأهلية بي؟
2: اي واحد ينجم يعملها العمليه هذه، حريف نتاع بنك ينجم يشوف البنك نتاعو تاع نعطيه لي زيكوتيز اللي باش يحطهم باش يعرف خاطر شو حتى معناها انا لامبريسيون ساعات اللي فما بنوك كبار، اما كي تجي تشوف النتائج نتاعهم في 2025 خاطر تعديو بظروف معينه يمكن النتائج تراجعت مقارنه بقيه العوام. دونك السنه المرجعيه نتاعنا في هالحساب اللي باش نعملو هو 2025. خلينا نبداو ساعه نحكيو على عدد البنوك اللي باش تعطي الافراد، ما عرفت تحكينا احنا
0: البنوك الربحه والخاسره.
2: البنوك الربحه مي با كو، خاطر فما بنوك في الاستاتيو نتاعها وهذا يشملها المرسوم نحكي عليه، وما تعطيش قروض للافراد معروفين اللي هما نجم نسميهم كان تحب خاطر بنوك عموميه وعندها برامج خاصه اللي هي ذاك البنك التضامن وبنك التمويل مؤسسات صغرى ومتوسطه، واللي بالاضافه اللي هو ما يعطيش قروض للافراد البنك هذايا مازال ما نشرش القوائم الماليه نتاعهم تاع 2025، مش حقق خسائر ما نعرفوش،
0: هذوما
2: زوج ديجا مش مسمونين. ممكن اللي قاعدوا كان نحيوا البنك اللي في حال طاس زاد المعروف قاعدوا 16 بنك باش يعطيو قروض للافراد، 16 بنك هذوما المسمونين بالاجراء النتائج نتاعهم في 2025 ما بين 385 مليون دينار بلغتنا 385 مليار، اللي هو اكبر بنك حقق ربح في 2025، و 1.3 مليون دينار معناها مليار و300 بلغتنا هو اقل بنك حقق ربح وهو المشمول بالاجراء هذي. المبالغ هذوما كما قلت دونك على الاقل البنك يخصص 8% من الربح هذي باش يعطي قروض على الشرف وفما نوت ريجل معناها يجب يحترمها البنك اللي على الأقل 50% من المبالغ المخصصة ذي باش تمشي لك الشركات الصغرى والشركات الأهلية والشركات الصغرى والمتوسطة. دونك شو قعد كان اشتر من الانفلوب هذي من المبلغ هذي للأفراد
0: 50%
2: ناخذ دوز اكزامبل تاع لي دو كا اكستريم
0: اللي اكبر بنك حقق مرابيح واللي اقل
2: فوالا. دونك الاكبر بنك هذا 8% من الارباح نتاعها يعطينا حاجه كيما 30 مليون دينار 30 مليار. كان ياخذوا الشطار نتاعهم 30 مليار هذوما باش يمشيو للمؤسسات الصغرى كيما قلنا المتوسط. دونك قعدوا الافراد حوالي 15 مليون دينار. كان اون سوبوز اللي القروض كلها ب 5000 دينار. فماش اقل. دونك هال 15 مليون دينار البنك هذا باش ينجم يعطي كان حوالي 3000 قرض هذايا في اقصى الحالات. تو مثلا كان وهي صعيبه ياسر الفرق هذا كان هال 15 مليار هذوما 15 مليون دينار الناس الكل باش تتقدم مطالب واللي باش يوفقوا لهم ب 1000 دينار هكا هو مش 5000. دونك وقتها نوليو نحكيو على 15000 قرض. مي الاكثر واللي قاعد نشوفوا فيه
0: اللي هو 5 ملايين فماش يكون باش يقدم على قرض على مليون نمشيو على انه على اساس 5 ملايين في صوره 5000 معناها 3100 قرض
2: بالضبط.
0: اما هوني سامحني سي سفيان هوني انت البنك هذا كيف كيف اللي يسمع خاطر مش توزع على الفروع نتاعها ولا لا
2: على الفروع في الكل ديبوندامون موجود داير في مرحله اولى ثم حتى كونتاكت مع الفروع راه الكل يتعمل على البلاتفورم. ومن بعد في حال انه جاتك موافقه اوليه ولا جاتك موافقه باش تحط لي اسمه لي دوكيمون دونك الوثائق وقتها يصير تنزيل الوثائق ولا تتعدى تدخل الفرع نتاعك باش تجيب الوثائق الاصليه. في مرحلة أولى راهو لو كونتاكت مع البلاتفورم ما فهميش ان كونتاكت فيزيك ولا إماما حتى متدخل في
0: البنك. لا نعرف في بالي أما مثلا على 3100 قرض في الأخر هي مش تقاسمه مع الفروع متاحة معناها شوف كل فرع في البنك بتاعك قديش فواحد يوصلوا 30 قرضك أو 30 شخصك وش يتمتعوا بالخمسة ملايين فهمتك معناها هذا هو
2: الكيفية مش بروبورشنين مش خاطر ما معناها ما نعرفش أنا فرافي في القر في الفرع الفلاني هو مشتر الفرافي باش نعطيه مشتر ليه ديما كالأولوية اللي حكينا عنها الأسبقية شكون تقدم بالمطلب بتاعه الأولاني وفي الأسبقية هذيك شكون يستفي الشروط هذوك اللي هما أساسا شروط قدرته الحريف هذية أنه يسدد القرض ما فهمين شروط واحد أخرين. دونك قدرته أنه يسدد القرض خاطر قاعد نشوفه زادة توفي عبيد يعني تحت يطلبوا علينا وثائق يطلبوا راهو في بعض الحالات عادي أنه يطلب وثيقة البنك باش يثبت فيه أونكور إن فوا مدى قدرتك أنك تستوفي هالشروط هذية من باش تخلص القرض نتاعك. فتنعاد ونذكروا كما ذكروا البنوك كما ذكرنا معاك سيدة مرفترة وقرض ذي يزمو يخلص. دونك البنكة من حقها انها تضمن انه القرض ذي يخلص في الأجيال نتاعها.
0: هوني تو نجي على تسمية قرض الشرف وانه البنك كما انت قلت الكلمة تضمن وهي فرد المرة دون ضمان تو نرجع عليها هذه خلينا دونك اعطينا اليوم الفرضية قديش
2: اكثر بنك ربح
0: اكثر بنك
2: ربح مش نشوف معناها التفاوت ما بين البنوك. البنك هذي اللي نحكيه اللي ربح 1.3 مليون دينار 8% باش يجيو حوالي 100,000 دينار 100 مليون. دونك ناحي اشتراهم 50,000 دينار باش تعطاو لزوج شركات ولا زوج شركات اهليه خاطر 25 و25 شو قعد ال 50,000 دينار اللي قعدوا ماكسيموم باش تعطاو 10 خرافات كان كل الخرافات الاولى هذوما الكل باش يطلبوا 5,000 دينار. دونك ما واش نجم نعطيو
0: باش تفهموا التفاوت هذا هو
2: فوالا باش تفهم التفاوت يعني قلت لك الماكسيموم 3,000 حسب لي زيبوتيز اللي حاطينهم ومن بعد كل بنكه كيفاش حسب النتائج نتاعها وزاد ما يلزمنيش نتوقعوا لي البنوك الكل محقق ارقام كبيره معناها فما سيفريك فما مثلا هكا في 2025 اكثر من مش اكثر اربعه بالضبط بنوك محقق اكثر من 200 مليون دينار الباقي فما زوج محقين اكثر من 100 مليون دينار والباقي كل اقل من 100 مليون دينار. دونك هذوما الارباح اللي حققتهم مختلف في البنوك في 2025 واللي كما قلنا هما الاساس نتاع 8% هذوما.
0: سي سفيان
2: كان نجمعوا
0: فوالا باش نقول لك كل هال 16 بنك الربحه اللي باش تقدم قروض للاشخاص 5 ملايين.
2: جوستومون كان نجمعوا هال 8% نتاع مجموع الارباح اللي حققتهم البنوك هذوما كل 16 هذوما يجيو حوالي 142 مليون دينار 142 مليار بلغتنا معناها ممكن نحطوا نعاودوا نرجعوا ليزيبوتيز اللي حكينا عليهم
0: 50%
2: والشركات ولا واشتر لكن حوالي 14200 حريف ينجموا يستفيدوا من الاجراء هذايا بالنسبه لمختلف البنوك التونسيه. دونك هذاك علاش اليوم الضغط كبير ياسر وهذاك علاش ما لازمش توقعوا معناها انه
0: مش الناس الكل
2: الناس ما تنجمش البنوك اليوم بالارقام هذايا تعطي هالقروض.
0: مش يكون في حدود كما تفضلت سيتك 14200 حريف فقط هم اللي بتحصلوا على القرض الشرف بخمسة ملايين. نرجع للتسمية بربي سي صوفيا الناش، كنت معايا ولا ليه وذيا تناولناها مرة واثنين وثلاثة. دو كان ديما كي نحكي انا وياك انت تقول لي جاي نقول لك انا في قرض الشرف. كي قلنا قرض الشرف شو معناها شرف؟ معناها كاينو بالكلمة، معناها انا باش نعطي كلمتي للبنك اني باش نرجع لك. خاطر هي سبقتني لهوني البنك تقول لي راني باش نعطيك قرض الشرف هذا دون ضمان ودون انتري. معناها انا نشوف هوني الضمان، لا اعطيتني الضمان انت هوني في الاخر كما انت قلت البنك لازم تضمن انها ترجع. معناها باش تطلب من عندك فيش دو بي، فما حاجه مدخول. معناها اليوم انا نقول معناها خدمه صغيره بلومبي ولا حاجه مهما يكون مثلا خدمه صغار يحب هالخمسة ملايين هذيا، نقول له مشي حسن باش يريقل وضعيته باش يشي اكثر ماتريال، ما ياخذش، ما عنده ما ياخذش. فانا نشوف انه هوني قرض الشرف كان يتبدل يتحط يولي نعطيكم قرض من غير انتري يكون معناها اصح من انه قرض شرف دون ضمانات وفي الاخر فما ضمان انه فيش دوبي.
2: شو هو بور التسميه الشروط؟
0: لا التسميه، لا التسميه اللي عملنا عليها القاوقي سفيان شنو بو امبور
2: اللي شو حتى التسميه خديناها من بلدان اخرين في العالم.
0: خاطر دون دون معناها احنا التسميه دون ضمانات ودون انتري
2: دون ضمانات عينيه. قلنا دون ضمانات معناها البنك مش من حقها تطلب عليك لا رهنيه لا بشترهن حتى شيء من اللي متلكه ولا حسابات ولا غيره. من زيد كما قلنا زيد معاكم كورين فوا مارشيت، راهو البنك من حقها انها تضمن ان المبالغ هذيك باش تقع استقلاصها. راهو لان فما بنوك
0: عموما انت هكا ضمنتوا بالشرف بالكلمه اللي هذا هو التسميه نتاعو. معناها كان نطبقوا التسميه مع من الاول هكا كيفاش كان هو الكونسيبت، هكا كيفاش احنا تم تسويقه حتى من الاول الكونسيبت هذا. على ذاك برشا تونسه طمعوا نوعا ما ومن حقهم ان يقول لك هالخمسه الملايين هذا نجم انا ناخذها.
2: ما دام بالكلمه هي من حقها يقول البنك تثبت في الكلمه ديجا تثبت في الكلمه هذه سهل. خاطر انت تجي تقول راني نجم
0: احصرت، معناها انت احصرت هوني احصرت فما اللي بتجاوب نقول انا اللي يستحقوا هالخمسه ملايين وما ينجموش.
2: ما هو للاسف جوستومون هو هذا اللي يستحقوا. مع اسكو هذايا قروض موجهه لعباد عندها مشاكل اقتصاديه وماليه وغيره ونحب نعاونوه، ولا موجهه لعباد عندها قدره باش تتسلق وباش ترجع. اما يمكن خاطر فيو الكلفه نتاع القروض هذه اليوم ولا امكانياتها اليوم ما تنجمش تتسلف بك الفوائد اللي نعرفوهم، دونك نعطيهم ان كوت بوش. وهذا راهو لوجيك اللي موجوده في قروض هذه اللي كريدي سوبرنور في بلدان اخرى. سيت ان كوت بوش للعبد باش ينجم يتسلف من عند بنك، نعطيوه جزء هذه من غير فوائد ومن غير ضمانات عينيه ومن غير عمولات وغيره باش نعاونوه انه يتسلف باش يستثمر والا باش يستهلك. دونك هذايا لو كونسيبت اللي موجود واللي انسبيري منه هالقروض على الشرف هذه. يعني كما قلنا راهو اليوم صعيب وشبه مستحيل عبد من غير مدخول ما عندوش دخل انه يتحصل على قروض. وفما الجملة السحرية الموجودة في منشور البنك المركزي ذيك اللي هبط اللي ما انتبهليش برشا، اللي البنوك تقوم بدراسة وفقا للنظم الداخلية نتاعها والتراتيب وغيره وغيره وغيره. ذيك علاش مثلا من علاش حكينا فيه الموضوع هذا بالنسبة لروتريتي قلنا مرة راهو من حقهم ان ياخذوا هذا. فما بنوك مثلا جاوبت الخرفاء اللي تقدموا بالمطالب هذايا زيدوا العمر نتاعك يتجاوز سن معين راهو ما نجمش نعطيك.
0: معناها فما بنوك رفضت انها تعطي المتقاعدين رغم اللي انه ضمير اي هاكا عنده روتريتو.
2: مي جوستومون هذا خاطر هو في سياسته البنك هذا في السياسه الائتمانيه نتاعو بوليتيك دو كريدي انديبوندامون من نوع نتاع القرض ما يعطيش الاكثر من من من السن هذاك. دونك ما عملش حاجه سبيسيفيك للقروض على الشرف، طبق السياسات الداخليه نتاعو اللي يعطي بها القروض الاخرى على هالقرض هذه وذلك اللي كما قلنا اللي موجود في منشور
0: البنك. معناها اليوم مترسم لازمك تكون مترسم باش تتمتع بقرض الشرف مادام تطلب عليه فيش
2: دبي. مترسم في القطاع الخاص ما يعني ما تبدل حد شيء معناها داير ما ريتش تكون يطلب انا في حاجه تثبت اقدميه والشهاده عمل وعندك دخل نجم تكون اللي يجيب اللي بتحصل على القرض هذا. حتى مترسم ولا مش مترسم في الموافق القطاع الخاص ما يبدل حد شيء معناه. لخر ليسونسيمون نجم يسير كان فما حاسين من غير ما تدخلوا في التفاصيل.
0: ما غير ما تدخلوا في التفاصيل. احنا هنا شطرنا 5 أيام الويلة من الانتظار، نستناو 5 أيام الجاية ونبداو نحكيو في الأمور الأخرى. ربي يخليك سي سفيان، شكرا لك. نهارك زين. سي سفيان الوريمي خبير المحاسب في الشأن البنكي، كما قال بهكا عملية حسابية صغيرة لقينا أنه حوالي فما 14200 حريف هما اللي باش يتمتعوا بقروض هذه 5 ملايين قروض على شرف. من عشان كنتم عندكم مراية هكا تحبوا توصلوا تتناقشوا معنا، هذا كل مسموح بيان سور على ريبوندونا على 71 113 013.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على مزيكا فام.

0: تلقاو معنا كل الأخبار وأكيد الأخبار اللي سمعناه واللي عادته مزيك وتناولناها حتى في الأخبار. ومعه مراسلنا مشكور برهان يحيوي من القصرين وجعنا الناس الكل تحت اسم مستعار خالد طفل العشرة سنوات تلميذ اللي توفى داخل القسم على بلاصة وسمعتوا حتى في أخبارنا تقرير الطب الشرعي الوفاة كانت نتيجة شنوة. فحبينا نشوفوا اليوم المدرسة رجعت تقرير لأنه سمعنا أنه عديد الأولياء رفضوا أنهم اليوم صغارهم يرجعوا يقرأوا بصفة طبيعية. زميننا اللي متبع على حكاية الكل زميننا برهان يحيوي يعطينا أكثر تفاصيل بالقصرين. برهان صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان. تحية ليك تحية طبعاً كل عبد الزيات موضوعي.
0: ربي خليك برهان. نبدأ باليوم على أساس أنه تلمذة يكونوا في القسم توا حالياً ويقرأوا لكن
1: للأسف اليوم توقفت الدروس رغم تواجد الإطار الطرفي الإطار الإداري للمدرسة اللي مش نسموها هي مدرسة في مواطن ديت فريانة من ولاية القصرين. احنا نذكر بخصوصية المواضيع اللي تهم الطفل جهينا لك عليش عطيت اسم مستعار للضحية اللي هو معناتها سميناه خالد قبل العمر 10 سنوات. اليوم توقفت الدروس قرار من الأولياء أكثر منه تضامن أو مع العائلة متاع الفقيد مع الفاجعة اللي مست وجدان التونسي الكل. معناتها تلميذ يخرج في حصة مسائية العشر على أساس حصة مسائية العشية على أساس مش يرجع لداره أخي ما يرجعش لداره. نطار التربوي حتى قبل ما ندخلوا جهان كان قرر باش يتوجه لعائلة الفقيد لتقديم واجب العزاء في ابنهم اللي هو ابن المؤسسة التربوية هذه كيف ما هو ابن عائلته بحضور المندوب الجهوي للتربية اللي يتحول على عين المكان كي يقرروا الأولياء باش ما تصيرش دروس اليوم. نرجع لترد الأحداث جهان من نهار الجمعة. نهار الجمعة العشية خالد مشى يقرأ على روحه كما كل يوم في السنة رابعة ابتدائي في المدرسة هذه في مدينة أو في معتدية عادة هي مدينة هادئة ما فيهاش برشا حوادث اللي يكون عندها أثر وقضايا رأي عام كما قضية الوليد خالد. في حدود الساعة الثالثة مساء بعد حصة معناتها ما بين حصة وحصة التلميذ كان يستعد للحصة جديدة تصير حادثة في وسط القسم لحد توا نخلوها للمسار القضائي خاطر خذا معناتها طريق والمسار القضائي الحيثيات الكل مازلت ما هيش واضحة لكن تم تزاحم بينه هو وزميله اللي عمرها 10 سنين واللي هي طفلة زادة يتيح خالد يموت على عين المكان. تطور الأحداث من بعد طبيعي ثم مسار إداري في وسط المؤسسة وعن طريق المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين وزارة التربية خذا مساره جزء متفقدين تحولوا على عين المكان نهار السبت للبحث كان ثم وجود تقصير أو إخلال إداري لتحميل المسؤوليات إن وجدت. وثم مسار قضائي كيف كيف خذا طريقه تم الاستماع للبنية هي اللي عمرها 10 سنين
0: للطفل عمرها 10 سنين
1: أي نعرفه بالقانون معناته الاستماع يكون بحضور الولي على خاطرها ما زلت طفلة ونعرفه نحن المجلات مجلة حماية الطفولة مؤسسة مندوب حماية الطفولة اللي تحمي الطفل خاطر ما زال غير مدرك وما زال معناته نجم يتأخرش على نوعية متاع مدين ظفريا معناته كي نسموها جريمة ولو إنه نحبه باش ما نكيفوهاش هذه مسار قضائي خاطر هي نجم يكون حادث عرضي صحيح في فقيد وليد عمره 10 سنين لكن زادة الطرف الثاني اللي لازم نخمو فيه هي طفل عمرها 10 سنين واللي تحماها معناتها الهيئات القانونية هذه وتونس رايدة في مجال
0: وربي يهديهم الناس اللي مثلا كبرت شوية نفوس وجبدوا أسامي أخرين وفولا وقالوا تعرض الاعتداء من طرف مربية من غادي وكان في تدخل المعلم زادة كيف كيف عبر أمواج إذاعة موزيكا فاهم وسرد الحكاية وقال لي ما عندها ما فهميش منها الرواية هذه أي
1: نقطة مهمة أي. جدا جهان أشرت لها أنت هو التواصل الاجتماعي وعملية التوجيه أو التهويل هي مش تهويد، هي فاجعة باش يكون واضحين. بيت صغير مش يقرأ مع مرضعات الدار، هي فاجعة هذا لا يختلفوا فيها اثنين. لكن معناتها التذنيب امرأة ذنب لها اللي هي تخدم غادي وبنتها معناتها موجودة في المدرسة هنا. يعني شوفوا الفلو مع تكليفين تعبول دوناج تاع العملية اللي صارت، الصفحات تحكي راهي المرأة مشت قتلت الوليد، راهي ضربت، وهذا لا أساس له من الصحة. كسسوا من طرف التلامذة اللي موجودين وشوفوا في شهادات تاع التلامذة على فضاءات التواصل الاجتماعي، كسسوا الإطار التربوي أو الإداري اللي موجود غادي سيرو بلاس واللي كانوا شهود عيان أو حتى أمنيا وقضائيا وإداريا، السيدة هذه لا علاقة لها بالمشكلة.
0: الطب يعني الشرعي خرج أسباب الوفاة،
1: اي في المسائل القضائي اذا النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بالقصرين عهدت القاضي التحقيق باش يحقق في القضيه هذه، اللي عهد بدور فرقه الشرطه العدليه بفريان للبحث في القضيه. وتقرير الطب الشرعي يثبت ان الوفاه كانت ناجمه عن كسر في العمود الفقري للوليد اللي سميناه خالد واللي يبلغ من العمر 10 سنوات، مما ادت الى الوفاه. اذا نرد بينهم فضاء التواصل الاجتماعي الفضاء ولا تقريبا في نسبة كبيرة منه لبث الإشاعات. الحقيقة صحيح هي فاجعة مست وجدان التوانسة الكل، لكن هي حادثة صارت ما بين زوج تلامذة عمرهم 10 سنين، ثم مسار إداري خذا طريقه، ثم مسار قضائي خذا طريقه. وربي مع عائلة الطفل هذه اللي هو معناتها تقريبا مع عائلة تربوية، والده أستاذ، ولي كيف معناتها العائلة
0: كانت
1: يعني كانت حبت اللي كل واحد ينشر إشاعات على ولده أو على الفاجعة هذه باش تتبعوا قرائين ونصور هذا من حقها. وربي مع المرأة اللي حبوا زيدا يوحلوها في قضية ما عندهاش فيها لا يد ولا رجل، وزيدا كيف الهياكل معناتها كسسوا، ثم رعاية نفسية اللي تقرت من طرف وزارة المرأة، ثم كيف بشراكة مع وزارة التربية، ثم كيف مندوب حماية الطفولة اللي تعهد قضية ككل من معناتها قضية من الضحية اللي هو الطفل واللي هو معناتها مظهوري مندوب حماية الطفولة، كيف البنية اللي عمرها 10 سنين اللي هي كيف معناتها ترجع بالنظر لمندوب حماية الطفولة، أو أيضا التلامذة اللي كانوا حاضرين على الواقع واللي أثرها باش يكون عنده كلفة نفسية، وهذا أكيد معناتها كان نحن سمعنا معناتها تأثرنا هكذا. فما بالك تلميذ عمره 10 سنوات
0: شاف قدامه
1: زميله اللي كان يبقى بجنبه اليوم وغدوة معناتها ما عادش باش يرجع، واليوم على روين اللي هو مات في وسط القصر. ربي يرحم خالد، ربي يصبر العائله، وربي مع الاطراف الكل.
0: شكرا لك زميلنا برهان الحيوي، شكرا لك على تدخلك معنا، وان شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته.
2: تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على مزيكا فام. صندوق عجب
3: قال لك التلامذة وقت عندهم ساعة ما يخرجوش فيها ما يخرجوش من المعهد ولا من الإعدادية ولا من أي هو. أخي هما اللي المكاتب فيها مقفين زايدة فارغة، هما ديجا اللي يخريو يتشكيو من يقول لك القسم مكتظ فيها برشا تلامذة. علاش خاطر فماش برشا قفين. أنت باش تحطهم في الساحة، في الشتاء في المطر وفي الصيف في السخانة، وهاي اليوم أستاذة عم فيديو قد كفيحوا ويزغرتوا ويدربكوا يشوشوا على يقرأ.
4: السلام عليكم. الصباح كي نبدو ان شاء الله ماشيين قاصدين ربي الخدمه، ديما نشوف في السميات ونشوف الكمايل مسكر الكياس، بالله علاش هكاك؟ ما هو على الاقل هو الصباح بكري ولا يجو في وقت ما فيش وبعد ماشي تخدم.
5: ألو صباح الخير معك كفام، أنا سمية من نابل. ربي باش نلاحظ حاجة، ريتو شي حاجة، العرس ما عادش حلو، ما عادش فيه جو. شكولكم كان نجيب فنان يغني ليلة عيد ليلة عيد، بعد يغني ليلة عروسة، وده باش نوري ري وري ري روحوا به.
2: صندوق عجب.

0: ساعتها لنص نهار معكم كل مستمعينا دوك توما زيدا كيف كما سمعتوا صندوق عجبتنا جبوا تشيركوا معنا تواصلوا صوتكم تنقدوا عديد المداخلات وعديد المواضيع أحكينا فيها اليوم والتوى يبعثونا صحيحة بربي يا موزيك اللي قلتوها اي نعم صحيح نرى موزيك ما غير ما تقول معناها ريت سمعت أي خبر ادخل موقع موزيك فم ثبت في أخبارنا في السيت متاعنا لقيت موجود فإنه صحيح ما قيتش موجود فإنه الأخبار اللي قاعدة دورها غلط. نعطيكم كان صحيح فصحيح فيما يخص كما قلت لكم المخالفات اللي تنجم توصل إيه نعم موجود منها وكان تدخل معنا مدير شرطة المرور وحكينا على موزيكا فهم التجربة اللي انطلقت عندها جمعة التالي وما زالت متواصلة شرطة سيفيل اليوم للسواق المتهورين إيه نعم انتم المتهورين اللي بالنسبة ليكم سكة المترو ما عادش سكة مترو لا مترو سكة شفنا ساعات كيران وحلت غادي شفنا حتى تاكسيات مواطنين عاديين إدارات كراب إدارية زادة كيف تتعدى على سكة المترو لا من هنا فصاعدا خاصة في ليزور دو بوانت اللي يستغلوا وقت تكثر ان نقولنا الحركة فتوى شرطة سيفيل تتعدى تصورك وتخلط لك المخالفة وانت تبدأ تقول كيفاش مخالفة مرورية جاتني وانا لا وقفني للرادار لا دورية أمنية فلا راهم مش صوروك شرطة المرور ان سيفيل وبعثوا لك الخطية والله انا نحييكم على الفكرة ذي فماشي ما هالسواق المتهورين ذوما يحترموا رواحهم يحترموا القانون ويحترموا الاخر كيف ما تعطيش روحك الأولوية وهالأنانية ذي وتتسبب زيادة كيف شفنا في عديد الحوادث. خليكم مع غفران في الأخبار وإحنا راجعين نحكي وأكثر مزيل عنا المواضيع والأخبار والأكتواليتي في ساعتنا الثالثة. صباح الناس
1: طغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
2: فما عم بيتها بتعرس كيفاش واحد يخدم 600 ألف

0: والله الاجتماعي
1: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهني ماهوش مسؤولين حتى طرف
2: وقت الزواج طويك ولد فايش الراجل يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه
3: الراجل مش يستنى في المرأة باش تصرف عليه وهي زلا مش يستنى فايش نصرف عليه ساكونت ساكونت 50-50 العيشة
4: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال
5: إقبال التوينسا على الزواج هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرع من نهار الاثنين.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
7: بالاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ تتعلق بإجراءات الصلح الجزائي تشمل المبلغ المطلوب دفعه وأجال تسديد بقية المستحقات إضافة إلى كيفية توظيف عائدات الصلح. فما الذي تغير في إجراءات الصلح الجزائي؟ تقرير غفران العكرمي.
9: مرسوم جديد صدر بالرائد الرسمي يتيح لطالب الصلح الانتفاع بمشروع صلح وقتي مقابل دفع 50% على الأقل من المبالغ المستوجبة مع إمكانية تسديد بقية المبلغ في أجل تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز سنتين. ويختلف هذا الإجراء عن النص السابق الذي كان يفرض خلاص المبلغ المتبقي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر. كما أتاح التنقيح للجنة الوطنية للصلح الجزائي عند الاقتضاء اقتراح نسبة دفع أولي أدنى من 50% استنادا إلى معطيات كل ملف. وفيما يتعلق بعائدات الصلح نص التنقيح على تخصيصها لتمويل المشاريع التي يحددها مجلس الأمن القومي عوض الاقتصار على تمويل المشاريع التنموية وفق خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية. ويأتي هذا التنقيح بعد تداول مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام الصلح الجزائي.
8: المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع أعد برنامجا ترويجيا للموسم الجديد يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة. ويأتي هذا البرنامج إثر تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت لأول مرة 1,000,000,000 دينار متأتية من ترويج حوالي 160,000 طن أغلبها من نوع دجلة النور. والمسؤول يضيف أن المجمع يعتزم تركيز فضاءات لبيع التمور مباشرة من المنتج إلى المستهلك على مرحلتين تتمثل الأولى في الفترة التي تلي موسم الإنتاج مباشرة في حين تمت برمجة الثانية قبيل شهر رمضان. في الشأن الدولي التحالف بقيادة السعودية يعلن استهداف 324 هدفا عالي القيمة في إطار عملية عسكرية في اليمن بمشاركة 100 طائرة مقاتلة. الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان بدأوا اليوم مسيرة طويلة باتجاه إسلام أباد للمطالبة بالإفراج عنه وذلك في خضم انقسامات عميقة مع القيادة الباكستانية. الحكومة النرويجية تعلن أنها تعتزم اقتراح حظر مؤقت على استخدام النظارات المزودة بالذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة مرجعة ذلك إلى قلقها من احتمال التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد دون علمهم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين ورفيق. اصبح الناس
7: الأولى في تونس.

0: الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: إيه نعم معكم حتى لنص نهار. مشكورين كل مستمعينا, إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. أنا ديما هكا نحب نذكر بالوقت راهو 11:13 وجاء وقيت نحكيو على أمور تهم صحتنا. أستو سانتي على موزايك كافيم, تحية ليكم. باش نحكي على شهر أكتوبر, شهر أكتوبر ولا الأكتوبر غوز اللي نخموا فيه ونركزوا فيه إعلامين وباللي نحبه بكل وسائل اللي عنا على سرطان الثدي. إن شاء الله ربي يشفي كل امرأة محاربة, نقولنا نسميها محاربة اللي تحارب في مرض, وإن شاء الله يا ربي تغلبوا. أول حاجة بالاستقصاء المبكر, لأنه شفنا وحق بتاع ربي هوني مش نحكي على تجربة أنه شفت نساء زادة كانوا في مواجهة وفي حرب كما أنا قلت مع المرض, واللي أكثر يزيدهم الشانس السلاح الأكثر باش أنهم يغلبوا أنه تقول لك أنا فقت ببكري, عملت استقصاء بكري, عاوني يسر على ذي. فنحييكم لفام كومباتانت محاربات, وإحنا معاكم ومذ بيك ما نفكروش فيكم ولا نحكيوا عليكم كان في سرطان ولا في أكتوبر روز حتى على امتداد العام الكل. خلينا ناخذ معنا دكتورة نجلة رشيد, هي المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس. دكتورة صباح الخيرات, مرحبا بي.

0: صباح الخير مدام جيهان، مرحبا.
1: شكرا على قبولكم دعوتنا باش نحكي اكيد على الاكتوب غوز، لكن قبل كل شيء حب ناخذ فكره انا اليوم مثلا من عام لعام حسب الارقام الرسميه اللي عندكم، معناها هل العدد بتاع الاصابات بسرطان الثدي ينقص او مالوغوزمون يتزيد؟
0: عدد الاصابات قاعد يزيد ويرجع لبرشا عوامل.
1: قديش قاعد يزيد معناها؟
0: احنا كل عام موين عنا بين 4000 و 4500 حالة كل عام نسجلوها في تونس، هذا اللي سرطان الثدي.
1: كل عام يتزيدوا الحالات،
0: يتزيدوا الحالات وراهو يزيد يرجع الأمر هذية في تزيد عدد الحالات، زيادة اللي تكثف التقصي زيادة. معناها أنه النساء توا توصل لهم المعلومة اللي يلزم نتقصاو سرطان الثدي، يعرفوا شنو ما الأعراض متاعو والكل، دونك يقبلوا أكثر على التقصي.
1: معناها ما نقراوش الرقم على أنه يخوف على أنه إصابات قاعدة تزيد، أما على أنه النساء قاعدة تمشي باش تتقصى باش تعدي.
0: يعني نقراوها الرقم، معناه نقراوها أنه فما وعي أكثر فأكثر بسرطان الثدي وبأهمية التقصي المبكر.
1: عمني أول مثلا نرجع بيك دكتورة نجلة، عمني أول قديش من مرأة تقريب في الشهر هذية ولا عام كامل مثلا؟
0: عام كامل. نعطيك الأرقام تاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في 2025 تم تقصي أكثر من 137 ألف امرأة تقصي سريري. المامو لايف تو بعد نحكي عليها، المامو لايف زيدة قامت زيدة بتقصي أكثر في سنة 2025 أكثر من 4600 امرأة، ومنهم الكل في الكل الاشتباه في 64 حالة.
1: في 64 حالة. هوني السن متاع المرأة يختلف ولا قاعدين نشوفه في حالات متاع سن صغير شوية نوعا ما؟
0: أي تو الأعوام الأخيرة أصبحنا نشوفه أكثر، معناها ولا أصغر، معناها العمر باقي قاعد ينقص، معناها من نقاو حالات في 25 في 30 موجودين.
1: هوني يغلب أنه الطابع الوراثي، معناها الجانب الوراثي لهنا وإلا
0: اللي هو لي. فما صحيح، معناها معلومتك صحيحة أنه راهو سرطان الثدي فيه جانب معناها من الوراثة، هناك عائلات فيها سرطان الثدي، أما مش كان هذيك. أنا ديما نحب نأكد عليها المعلومة هذه، يعطيك الصحة اللي أنت ذكرتها، على خاطر فما المعلومة المغلوطة عند النساء تقول لك أنا ما عنديش في العائلة دونك ما نمشيش نتقصى.
1: مطمئنة نبدأ مطمئنة نوعا ما.
0: راهو فما نوع عائلي صحيح وراثي، وفما زيدا نوع اللي يجي ما عندوش حتى علاقة بالجينات.
1: ما عندوش حتى علاقة بالجينات. اليوم مثلا دكتورة، المرأة اللي تسمع فينا، أنا نتفهم المرأة على خطر مثلا يسمع فينا تقول لك أنا ثقت بهم آخر، أغلبهم كي تسألهم معناها حتى هكا من كونتاكت معهم تبدأ تسألهم فتقول لك تلهيت بالدنيا، سبقت العائلة، سبقت صغار، ديما كل جانب اللي تسبق الأم فيه هذه نقولها بربي ما تكون كون أنانية في النقطة هذه بالذات، كون أنانية وسبق أنت المرض.
0: صحيح، ديما المرأة والمرأة التونسية خاصة تسبق العائلة، تسبق الصغار، تسبق مشاغل الحياة على صحتها،
1: تقولك أتو
0: مش كان في سرطان الثدي في كل شيء، معناها ديما نرجع لسرطان الثدي راهو من السرطانات التي يمكن تقصيها، وهذه حاجة معناها باهية. شو معناها تقصي؟ معناها أنه نمشي نعدي وإنا ما عندي حتى أعراض، ما عندي حتى شيء. نحاولوا معناها في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نكثفوا من العمل الميداني، خاطر المرأة كما قلت أنت تبدأ مسبقة صغارها، مسبقة عائلتها، مسبقة دنيتها على صحتها، دونك احنا نحاولوا نمشيوا لها ليها هي، نحاولوا نكثفوا العمل الميداني متاعنا ونمشيوا للمرأة وين هي باش كي تلقى كيما مثلا نهار 30 سبتمبر وهي تخدم مثال في شارع الحبيب بورقيبة تلقى بحذاها حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي. دونك هذيك واجبنا نحنا كديوان وطني للأسرة والعمران البشري، أنه المرأة التي معناها هي معناها أساس العائلة متاعنا وهي أمنا وأختنا وصحبتنا وكل شيء في حياتنا، أنه احنا ما خليوهش هي المسؤولة على التقصي المبكر لسرطان الثدي، أما احنا نمشي لها وين هي ونحاول نسهلوا عليها عملية التقصي.
1: احنا مش في إطار أنه باش نخوفوك، أما في إطار أنه بيا لبريفنسيون، أنه الوقاية دي نقول الوقاية خير من العلاج، أي لأنه نتصور أنه دكتورة تشترني رأي، لأن لأنه اللي حاربوا المرض ذا يعرفوا أنه يقول لك قد ما يقول لي طبيب فقت بكري قد ما الشانس باش أن نبراو حتى بنسبة 100% فما.
0: صحيح موجود. وأحنا ولينا نحكيو على سرطان الثدي كمرض مزمن, ما عادش نحكيو عليه كمرض معناها مرض مزمن كيفو كي السكر كي التنسيون معناها, ونوصلوا نسبة شفاء. احنا في السرطان ديما نحكيو على ريميسيون معناها مرتاحه, اما ما نعرفوش في السرطان الثدي نحكيو على شفاء تام من السرطان. واذا كان نسير التقصي مبكرا راهو 9 على 10 نساء يتم شفائهم بالكامل.
1: ابتداء من أنا عمرو وفسرنا كنجم وننصح كل مرأة اليوم تسمع فينا تقولك بهي شو لازم يصير قبل ما يظهر لي الأعراض اللي تفعل لكم ولا
0: احنا شنو الاستراتيجية متاعنا؟ انه نشجعوا المرأة اولا اني تعمل الفحص الذاتي مرة في الشهر, هي تتفقد وحدها روحها مرة في الشهر, وهذا لا يمنع أنه مرة في العام يلزمها تمشي للقابلة أو الطبيب للتقصي السريري, يعني تعمل الإكزاما عند القابلة ولا طبيب إنسان مختص. فما حاجات نجم هي ما تفيقش بهم أحنا نفيقوا بهم. هذية من وقت إيش يبدأ؟ قلنا اللي سرطان الثدي باقي يمشي والعمر أصغر,
1: قلت لي 25 يوم
0: فوالا 25 سنة نبدأ التقصي السريري لسرطان الثدي. من 25 سنة مرة في العام ننصح كل النساء أنهم يتوجهوا لأي مركز صحة أساسية, لمركز الديوان, لأي طبيب معناها أو قابلة للتقصي المبكر. بالنسبة لينا نحن زيدا التقصي بالماموغرافيا يبدأ من 45 سنة, من 40 ل 45 سنة نبدأ ونعملوا ماموغرافيا في كل عامين
1: كل عامين.
0: هذه معناها باش يكون عملية التقصي. هذه بالنسبة للتقصي المبكر مش الكشف المبكر. الكشف المبكر أنا بديت لك بعض الأعراض وجع أي حاجة لاحظتها غير عادية على صدرك تتوجه طول, ما تقعدش تستنى المرة في العام وإلا تستنى الخمسة. هذيك أي حاجة غير عادية لاحظتها على صدرك تمشي تتوجه طول أي معناها إطار صحي باش تقوم بعملية الكشف المبكر.
1: اليوم في إطار أنتو بديو الوطني الأسرة والعمل عمران البشري بديت كما قلنا الحملات نوعا ما تحسيسية, هي هذه هي التحسيسية وصحية باش تتواصل في مختلف الولايات والجهات.
0: بطبيعة الحال هي صار نهار 30 سبتمبر 2026 تحت إشراف السيد وزير الصحة انطلقت إشارة شهر التقصي المبكر لسرطان الثدي شهر أكتوبر الوردي. شهر هذي ينكثفوا فيه الحملات التحسيسية كما قلت أنت باش نذكروا باش نوعيوا, تكثف فيه الحملات الصحية, إلا أنه هذا لا يمنع أنه على مدى العام راهو عملية التقصي تكون موجودة في مراكزنا بال24 ولاية. كل الولايات قدمت برنامجها الشهري لهذا الشهر في ال24 ولاية, وكما قلت من الأول راهو العمل ميداني بامتياز, يعني المرأة وين هي وين احنا باش نمشيو لها للتقصي. غدوة كان تسمح مدام جيهان انه نحب نذكر انه غدوة في حمام لمف في مقر المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري بحمام لمف سيكون هناك حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي,
1: شكون فما مختصين
0: مختصين سيكون تقصي سريري, وزيدة موجودة المامو لايف اللي هي المامو لايف وحدة متنقلة وفيها الماموغرافي فيها ليكوغرافي وحتى البيوبسي سور بلاس.
1: مامو لايف داكور انا استخيلها تقنية دونك هي باش تكون فيها الماموغرافي
0: والليكوغرافي وحتى البيوبسي, وسيصير معناها الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري كل الحالات التي سيشتبه بها
1: هذا بصفة مجانية راه نعاود نقولها
0: صفة مجانية دونك يتعهد بها الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري
1: فوالا دونك باش تكون غدوة في حمام لنف. وبعد معليهم كان يتبعوا صفحتكم
0: انتوما صفحتنا الرسمية فيها البرامج الكل على مدى الشهر كاملا. ونعاود ونذكر التقصي راه مش كان في شهر أكتوبر, راه على مدى
1: مثلا نسألك مدام نجم شنو فمنا مدى معناها المرأة أنها تجي هكا سبونتانيمون مش تتقصى مثلا في سبتمبر ما بديت الحملات معناها في النهار قديش يجيكم مثلا من المرأة تجيكم وتجي هكا بينيفول وتقول لك يا بربي أنا سمعت ونحب
0: نجي معناها المقر المندوبية. الحقيقة الحالات ما همشي برشا اللي يجي وحدهم سبونتانيمون معناها جنرال ما احنا اللي ديما نمشيو لهم ونعملو لهم التوعية, اما فما دو بلوز ان بلوز انسي يجي معناها شنو علي جيت تقول لي جوست نحب نشوف صدري. فما بين 10 و 15 مرأة يجيوا يوميا للمقرات متاعنا للتقصي معناها. ونعاود ديما نقول هالكلمة هذية وحتى في الحصص التوعوية كل نقول لهم راهو حق حق المرأة أني تعمل تقصي مبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم كيف كيف معناها راهو حق تطلبوا هي وإحنا نلبيوه لها.
1: شكرا لك دكتورة
0: عيشة
1: نورتني ربي فضلك دكتورة عيشة نجلة رشيدة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية لديوان وطني الأسرة والعمران البشري بتونس.

0: بري دور من البارح لليوم، لكن قلت خل نرجع لي بأكثر التفاصيل. فمش كون قالوا نعم مصابك، أنا عرفت البلاصة بالضبط وين طاحت هالتوال في لونت هذية، خل نمشي نبيعها لأنه قالك أجزاء منها تساوي وأغلى حتى مذهب سنة قبل ما ناخده للبيعان والشريان. خل نفهموا شو اللي صار. دوك الفيديو اللي دارت ياسر لتوال في لونت هذية اللي سمعها، فمش كون يقول لك كرة نارية جيتنا من ليبيا وتحديدا المنطقة هوني في الجنوب التونسي تحت، فمش كون يقول لك في الجرزيز، فمش كون يقول لك في الجنوب. دونك ما نعرفش اسكو نجم نحدو ولا لا البلاصة، لكن عديد المواقع وتصوروا الفيديوهات اللي دارت معنا. شكرا اللي تدخلوا معنا رئيس مصلحة علم الفلك ياسين زاروقي معنا بالتليفون. نورتني ياسين، مرحبا بيك.
1: وبيك ربي يصلك تخيل ليك والمستمعين وزيكتين.
0: ربي خليك سياسين. الأسامي هوني كثرت، وصلنا حتى نحكيه على كرة نارية. تتسمى كرة نارية؟
1: والله هي الظاهرة الضوئية اللي صارت البارحة اللي تم مشاهدتها في جنوب التونسي وأجزاء ليبيا خاصة شمال ليبيا، هي ظاهرة فلكية نسبيا عادية يعني متواترة بتعص بالشهب، والشهب هما يفقوا في الحدة متاعهم. ممكن احنا ظاهر شفناها البارح هي الحدة متاعها كانت أكبر. الشهب هما وقت اللي بجسم فضائي اللي هو يكون ناتج عن ركام بتاع مذنبات يدخلوا في الغلاف الجوي ويدخلوا بحكم الجاذبية بسرعة كبيرة برشا. نحكيه على سرعة بين 10 و 30 كيلومتر في الثانية، يعني نحكيه بين 30 ألف و 100 ألف كيلومتر في الساعة. السرعة ذيك ينتج عنها احتكاك كبير، انت الانسان كيشد يديه يحكم بين بعضهم يولد سخانة. فما في بالك انت بجسم يجري بسرعة كبيرة برشا ويحتك مع جزيئات الهواء، دونك تتولد كسخانة وكنارة ديك وتولي عبارة عن كرة نارية نشوفها احنا.
0: كرة نارية على ذي جيت التسمية،
1: اي كرة نارية في الغالب بتندثر وتنفجر في الارتفاعات العليا للغلاف الجوي في حوالي بين 100 و120 كيلومتر. بالنسبة للظاهرة الفلكية اللي صارت البارح، نتوقع احنا حسب الفيديوهات والتحاليل الأولية في ان الانفجار والتفتت نتاعها صار في ارتفاع بين 60 و80 كيلومتر، وهي الاتجاه نتاعها كي تهبط هذا جسم النيزك ما يهبطش بصفة عمودية بحكم الجاذبية ودوران الأرض، فإنه يسقط بها منحني. والمسار نتاعو كان من جنوب التونسي تطاوين إلى حد شمال ليبيا. الحجم نتاعو حسب الحقيقة التحليل الأولي، حتى عملنا احنا ركوبمون افيك لي زونت سيزميك، يعني عندنا احنا محطات الزلازل. من المتوقع انه الحجم نتاعها من جوسي 5 متر يعني في قطب. علاش؟ قد اذا كان يفوت الحجم 5 متر في ان تعمل ما يسمى بلي اوند شوك، الموجات الصدمية، والموجات الصدمية هي بنيتها عن ضغط الهواء وتصل للأرض. على سبيل المثال عام 2013 في روسيا، يعني الحجم نتاع هذا الجسم النيزكي كان القطر نتاعو 20 متر، وانفجر في ارتفاع يعني وتفتت في ان في ارتفاع 30 كيلومتر، لكن عمل الموجات الصدمية كبيرة برشا، يعني لدرجة انه الأضرار المادية كانت كبيرة في المباني حوالي يعني يمكن نوافذ يعني.
0: اي معناها البلار بتاع نوافذ يعني بقوة الحس
1: نتاع الهواء، بقوة الضغط نتاع الهواء كثير ما يسمى موجات صدمية. الموجات الصدمية ذيك توصل للأرض، وحتى محطات الزلازل في روسيا العام سجلوها، قالوا يعني فما احتمال بين 3.7 و4.8 درجة. احنا الحقيقة في المعهد تجندنا وشفنا الحقيقة الموجات، هل فما موجات صدمية ولا احنا بشفنا الفيديوهات ما فيش اضرار يعني العباد ما تقلقوش، لكن رغم ذلك شفنا احنا المحطات نتاعنا ما فيش موجات صدمية بين
0: لم يتم رصدها،
1: اي مع بين شفنا احنا بين 29 دقيقة و 39 دقيقة ما فيش حاجة يعني غير عادية وصلت للأرض كموجة صدمية. تبقى هي حالة استثنائية بالحدة متاحة، أما هي كظاهرة فلكية أو إنسان يخرج يعني المناطق الريفية مثلا ولا يخرج على التلوث الضوئي يبقى الضوء نشوفه من الشهوب أو يتعديه بمعدل لحنا نقوله 15 مرات في الساعة يتعديه والتبديل يتفال في لونت يفرق في الظاهرة. نحن من الطاف الله اللي هي كان الحجم متاحة ما كانش كبير، والانفجار متاحة والتفتت صار في طبقات العليا للغلاف الجوي الى يمكن في اللطف اللي كانت عندنا ديجات باب
0: اللطف هي واضح وفي التفتت هذايا معناها التفت في ذوما وين يتيحوا في الاخر معناها
1: والله هو من المتوقع حسب المسار نتاعهم اللي هما طاحوا في البحر وهذوما كلهم عندهم توقعات من المتوقع ان تفتت يعني نحكوا على بعض سنتيمترات يعني واللي وصلوا وتفتوا نحكوا على بعض سنتيمترات نحكوش على امتار بعض سنتيمترات في طاحوا خاطر لو كان جيمز واحنا يعني مثلا 20 و 30 متر يعني قبلها كي توصل الأرض يعني نحكي وتفرغ هذا الكومبوزيشن تاعها يعني المكونات تاعها يعني نحكي على الديب أم أم أم أم باكت يعني تولي توصل لطس تعمل يعني ديدي جاكبا على سبيل المثال نرجع أنا للنيزك نرجع اللي صار في 2013 في روسيا فإني قوة الانفجار نتاعه في الغلاف الجوي على 3 كيلومتر وصلت 20 مرة قنبلة ذرية اللي كيف تحت اللطف في هيروشيما وناكازاكي قوة الانفجار كبيرة برشا احنا ذلك هو انفجار كبير اما هو رو في طبقات العليا للغلاف الجوي انفجار كبير ذلك اللي صار
0: واضح
1: تصوروش انفجار صغير
0: هاي انفجار كبير
1: اما احنا حسب محطات الرصد الجوي محطات الرصد الزلازل ما فماش شي حاجه اللي هي بمثابة السينيات السميك حتى احنا لو نعملوا متابعه للحاله الزلزاليه بشي يعني متواتره كل ثانيه فهمتني
0: واضح
1: في الفتره الزمنيه دي ما فماش شي حاجه يعني شو نقولوا فما ديجاس صاروا فهمتني
0: واضح
1: يعني فماش اون شوك كبيره حتى كان فما اون شوك صارت الفوق
0: الحمد لله يا ربي أمختي جيتنا الحمد لله شكرا لك ياسين زروق شكرا لك رئيس مصلحة علم الفلك شكرا على تدخلك معنا
2: في الخدمة في كرهبة ولا في دارك بالشو والموسيقى والأخبار هكا يبقى نهارك
0: معنا على موزيكا فام لحداش واربعة وخمسين دقيقة كل عام وانتم حين بخير اليوم عاد ميلادك هاكا سبقنا نس الكل اما سنعاد ممكن فما شكون زادا كيف يخبي لك سوربريز وسجل في صندوقنا وحب يتمنى لك طول العمر

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، انا منى ابو عليك من الزهره، نهني نسيبي بشير الماجري بعيد ميلاده، ونقول له ان شاء الله كل عام وانت بخير بخير بخير يا بشير، وربي ان شاء الله يعطيك طول العمر، وان شاء الله بطول العمر ليك، وربي ان شاء الله يفضل لك مروه وغاليه وزيدون، عايش ولدي يا ربي.
2: لما نصير تاع بنتي رحمه، كلها كل عام وانت خير بخير، انا امها نطلع ان شاء الله بالصحه والعافيه.
3: اليوم عيد ميلاد امي سعيده، نحب نقول لها باسمي وباسم اخواتي كل عام وانت حيه بخير يا سعدونا الغاليه، ربي فضلك لينا ويطول في عمرك يا شمعة الدار.
4: الو صباح الخير مزيك، حبيت نعمل ديديكات لاختي واخويا اليوم عيد ميلادهم نعيمه عيفاوي، حبيت نقول لها كل عام حيه بخير وربي فضلك لبنياتك وربي طول عمرك، ومحمد عيفاوي كيف حب نقول له جويز انيفرسير وكل عام وانت الف خير سيدي اخويا وربي فضلك لينا.
5: اليوم عيد ميلاد والبلوستي جمال بن سليمان، نتمنى له الصحة وطول العمر، ونقول له جميلة المانا مع خالك، نتمنى لك إن شاء الله حياة سعيدة وربي يفضل لك وليداتك.
6: بأخير مزيك، أنا أسمع من الصمعة، نحب نهني خالتي شادلية بعيد ميلادها، ونقول عشاء لك كل عام حياة بخير وربي يفضلك لينا.
7: أنا جيت ميكني نهني روحي اليوم عيد ميلادي لو 5 اكتوبر، ان شاء الله كل عام وانا حيه بخير وربي يفضلني لصغيراتي وربي يعطيني بالصحه والعافيه وربي يهني كل حد.
8: بونجور مزايك، اليوم نحب نهني خويا حامد بوجنيب عيد ميلاده، ونحب نقول له ان شاء الله كل عام وهو حيه بخير، ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، ان شاء الله ربي يفرحه. بيزو.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
9: خلطنا لاخر صفحيتنا على موزايك فام، قبل ما نقولكم في لامين وخليكم معنا وفلوا ليكيب الكل في ميدي ماغ، نذكركم باهم ضيوفنا اليوم، اكيد حكينا ورجعنا على قرض الشرف واعطينا بهكا تقديرنا قديش، لانه كل الارقام موجوده اليوم على كل البنوك، كل بنكه قديش ربحت، اكثر بنكه ربحت سجلت مربيح في 2025 قديش، 8% اللي بشبشوا منها لقروض الشرف، 50% منهم اللي بشبشوا قرض متاع شرف للشخص على 5 ملايين، فبعملية حسابية لقينا فما أكثر من 14200 حريف باش يتمتعوا بالخمسة ملايين ذوما، كل الشروط وكل تعودوا ترجعوا لها. ادخل معنا حصري على موزايك فام، سمعتوها أول مرة لهنا على موزايك فام، مدير إدارة شرطة المرور، المخالفات اليوم ما تخلط لك مخالفة مرورية من غير ما يشدك الرادار ولا توقفك دورية أمنية، علاش؟ لأنه فما الشرطة سيفيل اليوم تدور وتصورك وتوريك بالتصويرة هوا وقتاش انت خالفت باللامارة. دونك برشا مواضيع تناولناها، شكرا على ثقتكم فينا، نتقابلوا غدو على موزايك كافي. ميرسي لفاطمة الكريمة، ميرسي عبد الناصر، ميرسي رفيق، لكم اللي تابعتونا، شهية طيبة في لمن، باي باي.
10: فغام أسست الزواج ما تستهويش التوينسة، على خاطر تستحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
11: فما عباد تحب تعرس، كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 في حل دار؟
12: التونسي اليوم ما يثقش في مؤسسة الزواج، هم رجال ونساء زوز ما همش مسؤولين، ما همش كابابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
13: مؤسسة الزواج في تونس ما يثقوش فيها الوليد بالبنيات، خاطرها مسؤولية الحقيقة، تولي لك دار فاتورات تخلي عاد كل شيء والصغار، تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك، تلبس بالقدية تعمل كارهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودر شناك.
14: المؤسسة متاع الزواج في تونس ما تنجحش، الناس ما عاش عندها فيه ثقة، لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل، الزوز كيف كيف خايفين من الوضع الاجتماعي.
15: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهني، ماهوش مسؤولين حتى طار.
16: مؤسسة الزواج طويكة ولد فايش، الراجل يحب على المرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه،
17: الراجل مش يستنى في المرأة بش تصرف عليه، وهي زادة مش بستنى فيه بش نصرف عليه، ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
18: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم، والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
19: إقبال التوينسا على الزواج، هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرع من نهار الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا، فرع عبر خلي رأيك يبدأ.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق بحركة النهضة وأمين مالي جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية إلى جلسة لاحقة مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين. وتعود أطوار القضية إلى ملاحقات قضائية شملت بن سليمان وبقية المتهمين الذين يواجهون تهما متعلقة بتبييض وغسل الأموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعيتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وفاة رجل ستيني بعد أن تسببت سيول وتحيدرا من ولاية القصرين في جرفه عندما حاول العبور على متن سيارته. ووفق ما علمت به موزايك فقد تدخل المواطنون لمحاولة إنقاذ الرجل دون جدوى قبل تسليم جثته إلى السلطات المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. دوليا، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني وطلب منها العودة أدراجها وإلا تعرضت للاستهداف. وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية أمير خان متقي يقول إن المشاكل التي تؤثر على العلاقات بين الجارتين أفغانستان وباكستان يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية. والمتحدث يضيف أن الجيش الباكستاني بدلا من تبني نهج الحوار والتفاهم السياسي يفضل التعامل مع أفغانستان بمنطق عسكري، مشددا على أن كابول ترى أن من حقها المشروع والراسخ الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان. وجاءت تصريحات متقي في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين البلدين اللذين تحولا من صديقين إلى عدوين. الهيئة المانحة لجائزة نوبل تعلن عن فوز 3 علماء بجائزة نوبل للطب لعام 2026 لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
1: تتيح هذه التقنية التحكم في نشاط خلايا محددة باستخدام الضوء بعد جعلها حساسة له وراثيا، وخصوصا الخلايا العصبية، مما منح الباحثين أداة شديدة الدقة لدراسة عمل الدماغ والدوائر العصبية وفتح أفاق جديدة لفهم عدد من الاضطرابات العصبية وتطوير علاجات مستقبلية لها. وكارل دايسرث هو طبيب نفسي وعالم أعصاب وهندسة حيوية في جامعة ستانفورد الأمريكية، ويعد من أبرز من طوروا البصريات الوراثية وحولوها إلى أداة قادرة على التحكم بخلايا عصبية محددة باستخدام الضوء. أما بيتر هيجمان فهو عالم فيزياء حيوية في جامعة هامبولت ببرلين، وتركزت أبحاثه على البروتينات الحساسة للضوء في الكائنات الدقيقة. ويعمل جيرغ ناجل أستاذا في جامعة فورسبورغ الألمانية، وكان من الرواد في التعرف على القنوات الأيونية التي تنشط بالضوء وتوصيفها. وتلاقت أعمال العلماء الثلاثة لتأسيس مجال البصريات الوراثية الذي أتاح للباحثين تشغيل خلايا عصبية أو إيقافها بالضوء ودراسة الدوائر العصبية بدقة غير مسبوقة، حيث أسهم كل من هيجمان وناجل في اكتشاف الأدوات الجزيئية الحساسة للضوء، بينما كان ديسرث من أبرز من حول هذه الأدوات إلى التقنية للتحكم الدقيق في نشاط الخلايا العصبية. وانطلق اليوم الاثنين أسبوع جوائز نوبل العام 2026 بإعلان جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب من معهد كارولينسكا في السويد.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميديماك.

0: في ورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، بداية أسبوع سعيدة، أهلا وسهلا بكم في الحصة اليومية من اثنين لجمعة من نص النهار حتى المساعتين، حاولوا نفهموكم ونلخصوا لكم كل الأخبار والحكايات، نتواصلوا معكم. سعيد جدا باش يكونوا معنا كيما كل يوم. عارفي ناجي زعيري شنحوالك؟ علاش تقلع؟ لا انت عارفنا في القيمه وفي القدر وفي الخبره زي
2: زملاء واصحاب وعائله واحده،
1: وباش نعرفوا اللي فما اثاره في الحلقه. خليل
3: اي بالحصريات
1: ناجي يبدا يجي حذينه يبدا سكت ما يحكي مع حد ويبدا
2: يكتب غلط في الورقه وستيلو
1: فوالا. فقط نحب نعرف شكون يبعث في الاخبار هذيك، ولكن هذه قوه الصحافه،
3: هذه قوه المصادر.
1: المصادر سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا مرحبا بخويا
1: سي ناهد. يبعثوا لك شويه بداوش يبعثوا لك شويه انت
2: بلا شيء، مش كيما
1: المصدر الصحفي. راهو انا نيجي زعيري نبدا نحكي معاه في الكواليس ونقول له انت غلبهم بالامور البدائيه. راهو المصدر الصحفي، الصحفي صاحب المعلومه اللي يعطيك الاخبار. اذكم قداش من مره نيجي زعيري يكشف عباد يقول لك ودخلت للموقع الرسمي ولقيت معناتها كل الحاجات اللي ما يمشي لهم حد. انت مثلا الصحفي اللي يجيب خبر راهو ينجم يكون ماهوش صحفي، وقريناها في معهد صحافة يكون لاقت للمعلومة ويمدها للصحافي وصحافي يكتبها كوميسيون.
3: هذاك علاش انا ما نجيبش خبر، نستنى الناجي كي يجيب الناجي خبر نحلل على روحي انا شيخ.
2: قوة الصحفي في قوة المصادر اللي عنده وقوة المصادر دونك تعطيه معناها مصداقية، معناها كي يجيب خبر صحيح يعني في
3: يكون متأكد من الأمور.
1: ما معنى ما معنى خبر صحيح؟ لأنه كل صحفي ولا كل مؤسسة في العالم لابد أنه يغلط مرات. كيفاش تثبت أنه خبر صحيح؟ لازمك زوز ثلاثة مصادر على
2: طبعا
1: الأقل.
2: من اللي نسميه احنا الركوب موت، تعدد المصادر، يعني تثبت من المصدر بيده تاخذ الخبر وثم تشوف مصادر أخرى إما تأكد لك الخبر أو تنفيه لك أو تعطيك إضافات أخرى ربما فما زوايا أخرى.
1: هذاك علاش أحيانا يصير خبر الناس كل تحكي عليه ومزيك تقعد درجين ربع ساعة ربع دراج باش تهبط تأكيدة ولا في، لأنه للأسف الويب توا الناس كل تهبط فيه دونك ولازم مصادر عندها المعلومة. مرحبا مرحبا سليم، شنحوالك في الإخراج؟ هادي في الإخراج الرقمي، تابعونا على اللايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك، تبعثونا على الواتساب رسائلكم قاعدة توصلنا 23 513 ألف. جيهان بن عبد الله صلاح سكوحي يجي وحدنا في الساعة الثانية. والله فما خبر سمعته قبيلي فرحت الكنترول سيفيل بوليسي سيفيل يولي حوصوا في الكي اس بي، كيساتنا ناقصة وانفراستركتور وكذا وكذا، كل متفقين. والله والله في يوم بوتياج الصباح والكلنا نجيو الصباح باستثناء خليل يجي في عقله معناتها نقعدوا نص ساعة في الامبوتياج، اما كنا تنظم والله نولي وربع دراج مع كل الناس اللي تزقزق اللي يمشيوا في السكة اللي يمشيوا في كذا. دونك البوليسي السيفيل هذا هما بوليسي عاديين، لانه البوليسي كي يبدا يعدي في السيركول وغيره ما ينجمش يتلهاب هذاك خالف هذاك بوليسي سيفيل ولا يحاوصوا في المدينة. وانت مثلا ماشي في سكة المترو ولا حرقت في ولا تمشي سونس العكسي، هذوما راهو حاجات يومية نشوفوهم كل يوم. فانه تشك تشك تك ويجيك مساج
3: يرصد المخالفات المروريه،
1: وهذه حاجه ايجابيه لو تم تنفيذها. كان لزم يعني انتدبوا بوليسيه جدد سيفيل لو تم تنفيذها في كل اماكن ومناطق الزحمه سيناجي باش تكون حاجه ايجابيه. طبعا نحكيوا عليه، باش نحكيوا على الكهرباء تونس والجزائر ينجم يكون خبر ممتاز. في الساعه الثانيه باش نحكيو ناهد على الكريفيت والليسيات التوا راهو قريب 400 ليسي مسكرين في فرنسا، تقرير كامل. باش نحكيو على قانون الماليه 2027 شنو معناتها باش
3: الملامح الكبرى،
1: الملامح الكبرى واللي مازالت ما وضحتش 100%. ومعناتها مع جهين باش نحكيو على الحريقه في المرسى، تعرف تحيه اللي يسمعوا فينا في المرسى، معناتها تقلقهم الحريقه مازالوا يمشيوا يعوموا، معناتها
4: اي مازالوا العباد يعوموا في عديد الشواطئ نتاعنا. ولكن صحيح المشاهد اللي ديناها ربما على الفيسبوك نعرفوا بون انه يقولوا سبتمبر وقت الحريقه وغيره، ولكن عدد كبيره برشا معناها ربما تم بعد جهين زيد تفسر لنا الظاهره هذه شنو هي وكيفاش الحريقه تجبد حريقات اخرين معناها.
1: كما يقول المثل الحريقه تجيب حريقه.
4: صحيح.
1: دقيقه نيوز،
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: بعد
4: بعض المناطق بتونس الكبرى باش تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري والمدة 36 ساعة افترابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من نهار الأربعاء 7 أكتوبر وحسب بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه باش تشمل الاستئرابات هذه مناطق من معتمديات سكرة المرسى الكرم قرطاج حي الخضرة وحلق الويد والسونات. توضح أنه الانقطاع في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. وزارة البيئة تأكد أنه تعطيل إنجاز الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أنه يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وهذا في إجابة كتابية عن سؤال النائب ريمس غير بخصوص التدخل لإيقاف أشغال حفر الحوض. وتأكد الوزارة على أنه الحوض لا يمثل مصدر إضافي للتلوث باعتباره جزء من منظومة حماية البيئة بالموقع. 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي تسجل سنويا في تونس ومن المتوقع أنه يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. هذا حسب كلام رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال اللي أكد أنه اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء توصل إلى 100% وأن يجنب المريضة العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في الشهر الماضي ما أسفر عن رفع 7953 مخالفة تعلقت أساسا بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. تراجع احتياطي النقد الأجنبي لحدود 2 أكتوبر الجاري إلى 92 يوم توريد حيث بلغ 23,645 مليون دينار وفق أحدث معطيات انشرها البنك المركزي. وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 93 يوم توريد حيث بلغت 23,843 مليون دينار.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
1: يلا شكرا لك ناهد سند. شكرا لكم على البيان. وبجاه ربي مع المناطق هذوكم تمشيش منطقة أخرى تقص تقول لها ليرة يعني بيان نحسوا بيان كوريكت. أنا كوريكت
3: لا كوريكت على الأخر
1: هو فما سبب وفما بشي صالح أمور مع تواضح
3: لما البيان نضيفوا له حاجة مهمة جدا أنه المناطق المذكورة منطقة منطقة هي عرضة على مدار السنتي والشهري إلى نفس الانقطاعات. ونحكي لك من معرفة بالأشياء توا صحيح وما توا على الأقل قالوا لنا باش الواحد يأخذ احتياطاته من الشح المائي يعبي شوية بابس يعبي شوية كذا كذا ولكن الصيف كامل عدوا هنا كك
1: الصيف عندي قاعدة قالها لي أستاذ
3: الصيف هذا كما تحسبوش
1: قالها لي أستاذ في معتع باش تكون صحفي ناجح يزمك تنسى الصيف
3: أي الصيف ما نحسبوش
1: خطر البارامتر داخل بعضه
3: تصير. المهم هم مش يحكيوا على حاجة جديدة معنا
1: المرة هذه فما ترافورة وبش يبدلوا مصر
3: فما قطاع ممل ومتاع 36 ساعة تقريبا.
2: هو هي ثم نوعين من القطاعات ثم القطاعات اللي تجي على كما قالت السناد معناها
3: أشغال
2: به وفما أشغال انقطاعات أخرى السبب فيها هو تقادم القنوات نتاع السونات.
1: هذاك هذاك
2: راهو يا نوفل كي تسمع النسبه نتاع الماء السونات اللي يذيع
4: اكثر من 30%
2: ولا اكثر من 30% وزيد عليهم السرقه نتاع الماء. دونك هذا مزوز تقريبا مثل اقل شويه من اشتر الماء نتاع السونات اللي يمشي كك يمشي خساره يمشي في السرقه ويمشي ويذيع بسبب القنوات القديمه برشا. دونك اللي يلزم السونات وهذا راهو مكلف. انا يمكن ملومش على السونات خاطر السونات هي بيدها كما ستيك عندها مشاكل ماليه كبيره. دونك يلزم الدوله تحط ميزانيه كبيره ميزانيه راهي نحكيو على الاف المليارات مانيش نحكيو يعني على مئات
1: يعني على سنوات
2: اي على سنوات. دونك يلزمها تتجدد
3: اي مشاكل ماليه سامحني سي ناجي ونرجع نفس الحديث والله كي باش تعمل لي ميناء ترفيهي ولا منتزه وعندك مشاكل مالية مثالش. مشاكل مالية هذه أمور حياتية. الماء هي الشركة الوطنية للتوزيع المياه، يلزمها توزع المياه. توزع المياه ما عندكش فلوس، هذيك برا حل مشكلتك. أنت دورك توزع المياه، تنقطع على توزيع المياه، تولي مع الشركة متاع توزيع المياه.
1: وأنت مسؤول، معناتها تقول لي ما يتحملوش مسؤولية. أنت رئيس مدير عام سونيد، أنت مسؤول. مالاش معناتها أنت مدير وتاخذ بريم وتاخذ كهرباء، علاش تاخذ فيهم؟ تحل مشاكل خويا. ما نحكيش على المدير الحالي، نحكي على المدير اللي فما سنوات. شنو صار؟ فما بيجي يتحط سنويا للعناية بالتجهيزات، تعديوا سنوات ما تحطش البيجي. اخي ديما فما مسؤوليه. سونيد اعمل ابعث جوابات، اعمل ضربات، اعمل حاجات. ما تحاول تتحرك، لانك ما ديمك مسؤول في سونيد. نعرفوا خاطيكم كذا، ولكن خاطيكم في نظرة عامة، ولكن النظرة خاصة انت سونيد، انت مسؤول.
3: المشكلة
2: يا نوفل، راهي سونيد كيما ستيك بحكم القانون. المؤسسات هذية ما عندهاش الحق تخو مباشرة، معناها الفلوس تمشي تقترض وباش تعمل الصيانة، معناها باش تنفق في الصيانة. يلزم الوزارة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة تعملت. ثم برشا دراسات تعملت نوفل، وفما أشغال قاموا بها، فما أشغال أخرى مازالت مبرشة، معناها عددها كبير. راو القنوات، شبكة القنوات راي متاع السونات تمتد على كامل تراب الجمهورية.
1: ولكن سي ناجي تو فما التونسي ثاني بلاد في العالم تستعمل ماء ذباب. فما جملة باش نختموا بها وتذكروها. والسونات توضح أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. به أنا باش نصبروا 36 ساعة. عما كان صغط المطار فاضت المرسى
3: وبالله اسم تعقيبا على
1: قصوا علينا الماء والمرسى تفيد لهنا تولي. لأنه
2: هو حسب المتيو تولي من هنا نهار الخميس
3: تعقيبا على الناجي في حكاية الاستفراد. أنك أنكلم استئرة ومش معناه قلنا استيق غالطة ولا السونات غالطة، معناه وزارة الإشراف منزهة. ما نشنزه في وزارة الإشراف وقت توجه كلام لستيك ولا للسونات، توجه فيه الى مرجع النظر تاع المؤسسات الوطنيه هذه اللي هو وزاره الفلاحه وزاره الصناعه، كل ما عنده علاقه بالموضوع. معناها احنا نحكي على سياسه مائيه، سياسه طاقيه ماهيش ماشيه في البلاد. تنجم المسؤوليه تكون متوزعه على المؤسسه الوطنيه وإطاراتها ومعها مرجع النظر متاعها. ولهذا احنا شو نقول؟ علاش انا تكلمت هكا؟ نقولوا ثم حاجات كيما كان مرة حكينا على الدواء، مع تنجم ساعات تتعلل بالشح المالي في أشياء معينة، ولكن ثم حاجات هي خدمات أساسية تقدم فيها الدولة المواطن، ماء، دواء، كهرباء، ما نجموش نحكيو فيها. أنا تقول لي ما عنديش فلوس وحتى نتسلف وكذا. هذا هو.
1: يلا محمد راشد قال البارح كيلو البنان 33 دينار عند خضار أنفاس في كرتاج، وينو الكنترول به؟ الكنترول هو في بيعان البنان لأنه ممنوع به. تونس حسب الوثيق الكل الدولة رقم واحد في سعر البنان في العالم. أسمع سينيجي،
3: أغلى حاجة
1: تونس 30 دينار، في المرتبة الثانية 5 دينارات في الإمارات. يعني عرفتك اللي باش نهزوا البطولة من اللي تونس 30 دينار، الإمارات أستراليا 5 دينارات، الإمارات عملنا ترتيبة 4800، المغرب 4200، فرنسا 3400. معناتها هذا يدل على عجز كبير من وزارة التجارة. واللي يجيب في البنان إنسان واصل وعنده الأكتاف، لأنه البنان راهو كوي من وازوت والدنيا ودبوات. دونك وزارة التجارة وقفت الناس اللي يجيبوا البنان بصفة قانونية، وخلت المهرب يبيعوا ب 33 دينار. هذا العجز التام، العجز التام والاعتراف بأن السمسارة لهم مكان. خلي لي أنا نقفله باش نشوف
3: فاصل. نقفله لأنه هنا اللي تحكي فيه أنت سوم معناه مضاعف يجي 6 مرات على بلدان أخرى.
1: أي.
3: هو فيها استنتاج واحد، أنه حركة المهربين المحترفين والمحتكرين متاع البنان ما عندهاش برشا رقابة باش تخليها تقف عند حد. وانتهى الموضوع. خاطر احنا ساعات نسألوا المسؤولين نقول لك هذاك اللي تقف فيه الشارع مهرب، شكون اللي هرب؟
2: إيه لكن علاش يخليهم؟
3: صحيح، علاش يخلي؟
1: سوق محمي، اللي هرب محمي.
3: معناها باش نقولها بالصريح، السوق نتاع التهريب قاعدة منتعشة في غياب ماذا؟ أو في حضور ماذا؟
1: المراقبة لابسة لونات كحلة.
3: أيوة صحيح.
1: وكهو ترح فاصل ونرجع لكم.
0: تدلل.
7: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
0: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
1: يا مرحبا يا مرحبا، تراه نعملوا طلع على الجرايد.
9: في الجرايد في الجرايد
1: كرة نارية تعبر سماء تونس. طال ربي والله ظهرت حاجة إيجابية، مقاطع فيديو باش نعديو دوز إكستري هشام بن يحيى. مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع من منصات التواصل الاجتماعي، جسم محترق ولامع في ليبيا وفي تونس، حالة من التساؤل. في هذا السياق نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يفسر في تصريح الموزايك أنه الجسم المضيء اللي شوهد في السماء هو كرة نارية ناجم عن دخول أحجار أو أجسام من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة، مما قد يتسبب في ومضات ضوئية وأصوات انفجارات. حتى كان ما فهمتوش راي حاجة، ما تخوفش.
10: برح شهد وفق شهود عيان ظاهرة فلكية اللي هي تمثل في دخول كرة من النار، وهي عبارة على حجارة جات من الفضاء ودخلت بقوة في الغلاف الجوي، سرعة متاحة يوصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، يمكن أن تحدث وميض في الليل وأيضا تحدث أصوات انفجارات. الظاهرة هذه هي ظاهرة طبيعية تقريبا تنجم تصير حتى عديد المرات في اليوم، ولكن ما نفيقوش بها، أحيانا تنجم تصير حتى في واضح النهار. ظاهرة هذه تابعها بكل اهتمام لأنها تعطينا تنجم تعطينا فكرة على الأجسام هذه منين جاية، منين تكون، متكون تكون الكرة الأرضية، أهم طرق اللي تكونت بها الأرض وحالة الأرض كيفاش كانت قبل. الظاهرة هذه بطبيعة يعني تابعها العديد من المواطنين. نحن يعني كجمعية بما أنه ما شفناش الظاهرة هذه لأنها اقتصرت على تقريبا الجنوب التونسي، ولكن عندنا شهود عيان قالوا اللي كذلك شهدت في العاصمة، ولكن ما نجموش نأكدوا انه نفس كرة النارية اللي شهدت في تونس العاصمة والتي شهدت في الجنوب.
1: فوالا دونك كرة نارية الحمد لله،
3: ان شاء الله هذا حد الباس معناتها كان خطر على
1: ما عندناش منظومة مراقبة للأسف باش ندرسوهم باش كذا. الحمد لله شفناها لاباس،
3: كان على حد الوميض مقدور عليه الوميض الواحد يجي يتفرج عليه. المهم المهم مش حاجة أخرى، خاطر كان الكرة النارية الفضائية خصيمك شكون مش تخاصم انت.
1: مش شنو الخصيف تعلمنا موش شو اسمه ما يتكلم حد
3: قبة الحرارية
1: مش قبة
3: الحرارية
1: صفا سيناجي ما انت باش نخليوك تعلقنا على الموضوع الثاني في اطار ملاحظة تزايد عدد المخالفات المرورية. يا اخوي انا حتى انا راني انا كما الناس كل نعمل مخالفات، ساعات ندوب على اليمين ساعات كذا، دونك دوريات بزي مدني معناتها بالدرجة سيفيل مخولة قانونا لتحرير المخالفات مع ضمان حق المخالف الاعتراض وكذا وكذا. مدير ادارة شرطة المرور العميد سامي رشيكو الصباح الناس الصباح الناس على الصباح
11: رشيكو
1: رشيكو على على موزايك دونك وضح هذه خطه ممتازه لانه عندنا فوضى كبيره في الكيسات. نسمعوا شويه.
12: احنا في اطار سياسه التقييم الدوري للاداء وللمظهر وللمشهد المروري بصفه عامه، لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا الظاهره قاعده تزداد، برشا كما نقولوا مخالفات، برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو كوانت. اول حاجه قمه الضغط نتاع المروري في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو ديبون من السوايع الامبوتياج، مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كله معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيره من البلاد. دونك بعد فوا توفى لي سور دو بوينت ترجع الحاله عاديه انانيه مفرطه معناها نتاع بعض السواق ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف الطريق. ولكن المشكله اللي نحن كسلطات معناها الظاهره دي قاعده تزيد، واليوم يخالفوا خمسه غدوه كيشوفوا ما فماش معناها احساس بعدم العقاب الرقم يدوبل، وهذا اللي قاعدين نلاحظوه. دونك يلزم وقت لي سور دو بوينت وخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفات فات العباد اللي ما تطبقش القانون. ولكن كيف كيف نلقاو كونترانت اخرى اللي حد ما يقف العون نتاع الامن الا والناس الكل تستوي معناها الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخولهن القانون معناها وانه نرفع المخالفه كيف كيف خلينا بعين الاعتبار ما خوله ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كيحب هو كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا
1: تترفع الين. شنو قولك به الأسلوب هذا بالطبيعة رو معناتها باش ما نكونش رو كياساتنا ناقصة وناقصين وبنية تحتية وكذا وكذا، ولكن المخالفات والفوضى نتاع المخالفات اللي تجيب برشا حوادث وتعطل الناس باهي لو كان يعملوا سيستم يراقبها، وإن شاء الله المراقبة تكون دائمة.
2: بالضبط نوفل، هذه تجربة أنا رأى لها تجربة إيجابية جدا، وبالتأكيد باش تعطي أكلها هذا ما في شك، لأنه تجربة سبق أنه مشيت فيها بعض الدول خاصة الدول الأوروبية. نعطيك على سبيل المثال طبقت في ألمانيا لكن بداية من السبعينات، ونقصت حتى من المخالفات بنسبة تقريبا الربع. تجربة في شفناها في البرازيل مثلا، يعني التسميات تختلف لكن الهدف هو بيدو، هو القضاء على، مش القضاء يعني خليني نقول معنا التقليص التخفيف من مخالفات المرور اللي تنجم تكون يعني نسبة منها تكون قاتلة أو تؤدي إلى القتل.
1: وقاطعك مش التخفيض من مخالفات المرور، من الاستهتار والتبريد في مخالفات، ما هيش مخالفة عادية رو عادي واحد ماشي في السونس كونترير وما يهموش سكة المترو اللي في سكرة الكراهب ديما فوق سكة معتك الاستهتار. تو فما اللي خالف مثلا في الأورانجي ممنوع، أما فما ناس تخالف
2: شوف
3: خاصة كيفيخ اللي ما فما حد يغزر
1: أي سمحني
2: سلوك متهور
1: والفروج في الليل ما يقف فيه حد ما بالا ذكا هواي تفاصل
2: تهوما في النهار ما يقفوش تخلي في الليل بربي. شوف فما سلوك متهور
1: أي.
2: لبعض التوانسة اللي ما يحترموش لا قواعد المرور، ما نعرفش نسبه لكن على كل نسبه كبيره، نسبه ماهيش شويه
1: معناتها مثلا خليل ما يخالفش خاطر ما يسوقش
2: صراحه احنا شو يعني شوف تلاحظ انت اللي اصحاب السيارات والشاحنات كيشوفوا بوليس شوفوا عون امن واقف
1: يكون في 160 ولا في 50
3: منظم ومنضبط
2: ولا منضبط كي يختفي عون المرور، وخاصة كي تتعطل إشارات المرور غادي وين تصير الفوضى تولي ذراعك يعلف به. دونك الشرطة المرور بالزي الرسمي أصبحت أنا حسب رأيي وحسب ما نشوف غير قادرة على هالقضاء نهائيا على هالسلوك المتهور
1: في تسليك الطرقات.
2: إيه شوف نوفل ما تنجمش، شوف يلزمك معناها مئات الألاف من الأعوان باش تنجم تغطي كل النقاط المرورية خاصة النقاط السوداء اللي تصير فيها برشا حوادث وبرشا مخالفات. ساعات تشوف والله العظيم سلوك بالحق سلوك يبهت، معناها تشوف نهار نتفرج في فيديو نتاع واحد بكرهبته داخل ماشي في السكة نتاع المترو وعرض المترو وتخيل انت معناها ولا يحتج على المترو
3: شعله كتفان
2: باش يوخر باش ينجم ويتعدى. لا ما ثم حاجات رقعت تصير في تونس والله العظيم، معناها حاجات تدخل في الجينيس بوك. دونك للقضاء على هذا فما قاعدة أساسية مش تخدم بها تونس فقط لكن معروفة في كل المجتمعات اللي انضبطت في المجال هذا، هي تطبيق القانون. وقت اللي يعرف صاحب السيارة أنه راو القانون باش يتطبق بصرامة حتى في غياب عون أمن وقتها يولي دورها في مخه برشا مرات. دونك الشرطة المدنية هذه أو شرطة المرور بزي مدني وبسيارات مدنية مش تخلي على الأقل السواق ومو على الأقل يحتاط يكون يخمم باش يعمل مخالفة.
3: هذه الحاجة الأساسية هي صبغة الردعية مش الاختيار، صبغة الردعية أن نولي نعرف أنه الشارع كتاب مفتوح
1: مثلا دبي مثال في السياقة بسبب كثرة الرادارات والدنيا الفوضى. والله يعطي الصحة تعكس الحالة النفسية للتونسي اللي هو نفسه في بلد أجنبي يصبح عادي في الخارج. التونسي قالك صبح ولا يصبح العصاب
3: علاش في بلد أجنبي علاش؟ لأنه أول حاجة يعرف اللي الصبغة الردعية متطورة برشا، ثاني حاجة يعرف أنه ثمن التجاوز المروري يدفع يعني عينيه وغالي برشا.
1: الماء والضوء ما يقصوش في بلاد
3: اجنبيه. احنا توا شنو هي شنو اللي ضاف
1: تونسي ولا يقول مع
3: راسك هو في الثقافه المروريه. في الثقافه المروريه اذا هيك ما يخزر ليش فانا نعمل اللي نحب. هذه ممكن بالطريقه الجديده وبالفرقه الجديده هذه تخلي تردع بعض الممارسات قبل ما تصير وقبل ما تسبب في الكوارث.
1: صديقنا من كندا بعثني قال الكيس الوسطاني تمشي فيه كان الكار وزحمه كرهب ولا كرهبه تمشي فيه. كيس الوسطاني كي تمشي فيه 330 دولار خطيه.
2: الدول المتقدمه الدول اللي تحكي عليها وجبت بعض النماذج منها راهي دول مجهزه طرقاتها بالكاميرات سيرفيونس.
1: علاش ما تجهز تونس؟ احنا
2: ما الغالب تونس ما مشاتش في تجهيز
1: والتجهيز يرجع حقه حتى في 5 سنين الكاميرات رجع حقه.
2: عندنا بعض النقاط مجهزه بكاميرات
3: مراقبه.
2: بعض النقاط مجهزه بكاميرات مراقبه لكن اغلب الطرقات ما فيهاش دي كاميرا. دونك في غياب الكاميرات المراقبه المروريه اللي هي تلتقط المخالفه وتبعث لك من بعد تجيك الخطيه الماليه تجيك لدارك هذا مازال ماهوش متوفر وماهوش موجود معناها بالقدر المطلوب. دونك في غياب لي كاميرا هذوما شرطه مدنيه
1: ان شاء الله
2: صحيح ماهوش باش يغطي وما نتصورش من اعتقد انه باش يغطي وكل النقاط المروريه الكل
1: ولكن تنقص شويه فوضى
2: يعطيك صح صحيح. بالتاكيد باش تنقص شويه على الاقل.
1: واضح لي كاميرا ما فماش هما توا حتى تليفز ما عادش فيهم دي كاميرا سي خليفه فصلوا
3: ازمه الكاميرات تنشوفوها.
11: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Boosti tes compétences ou te formes à l'métier de l'aïe. C'est rentré. Comment est-ce que tu vas te rendre à l'étape supérieure avec ces parcours AI, AI Dev, AI for Professionals, IAL Marketing, Software ou Cybersécurité. Tep dame l'essentiel, Famazeda Data, Excel ou Design. Telkaouna Fitounes, Sousa, Nebel, Kerwen ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, Kalmoun à la 39, 143, 900.
1: Midimac, Kouyou, Messinéja, Monosona, Messadin, Naufloureteni. مرحبا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. شكرا على مساجاتكم الواتساب تجينا على 23 513 ألف. تابعونا على لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك تسمعونا على البث المباشر. هذه موزايك 24
11: موزايك 24.
4: خلينا نحكيوا على اللقاء التونسي الجزائري. كان فما تباحث بين وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور اللجنة المغاربية للكهرباء. جاء هذا على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين. صلاح الزويري الوزير التونسي أثنى على مستوى التعاون القائم بين الستيغ والمجمع الجزائري. أعرب على اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الجزائرية في مجال الطاقة وأكد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون وتعميقه بما يخدم مصالح زوز بلدان.
13: المهمة في المجال الطاقي وخاصة في الانتقال الطاقي والمشاريع المبرمجة معناتها في إطار شراكة بين الجزائر وتونس. ومن أهم المشاريع المنتظرة إن شاء الله وما سنعمل عليها أنه إنجاز مشروع بتقريبا 1400 ميجاوات باستثمارات سيتم تحديدها لمشاريع في تونس حتى يتم معناتها إنجاز المشروع في أقرب الأجال. وقع الاتفاق أنه يكون إن شاء الله وفد فني يقوم بزيارة الجزائر ويدخل في كل التفاصيل لتنفيذ هذا المشروع. أعتقد من المشاريع هذه المهمة اللي على مستوى قيادة الدولتين الجزائر الشقيقتين الجزائر وتونس أعطوا الإشارة لتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله مع الوزارات المعنية وزارة الطاقة وزارة الصناعة بتونس معنيين بتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله في أقرب الأجال. وأكيد الشراكة هذه تتضاف لها شركات أخرى في عديد القطاعات في مجالات موسعة، ودائما وابدا معناتها تونس والجزائر اليد في اليد في كل المشاريع وفي كل الصعاب. شفنا صيف 2026 صعب شوية على تونس خاصة والجزائر، لكن أعتقد أنه بتضافر الجهود ومعناتها وضع اليد في اليد بشراكة معناتها كما مستنسين بها، أعتقد قادرين باش نتجاوز كل الصعوبات ونوفروا الكهرباء لجميع المواطنين سواء في الجزائر أو في تونس.
1: من جهة صارت بان تكنيك راهو قال صعيب برشا الصيف خرجت شوية. تفضل يعني.
4: من جهته الوزير الجزائري أكد تمسك بلاده بمواصلة دعم الجمهورية التونسية فيما يتعلق بتمويلها بالطاقة، شدد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الستيغ والمجمع الجزائري، بما من شأنه ترسيخ شراكة نموذجية قائمة على رؤية استشرافية كيف حكي على توسيع مجالات التعاون بين الزوز بلدان، وأكد أيضا على التزام بلاده بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس خلال صيف 2026 رغم الظروف الاستثنائية اللي عرفتها الجزائر.
1: واضح خليل، احنا قلنا ما فماش حلول، فما حلول ما بشدهم شوية طبعا.
3: ولو اني تيكهش بالتصيف هكا بابتسامة عريضة اقول لك انا بالحق اللي صار هو درس من دروس الصيفرة، هو درس او باش نعطيك برقمة يقول لك انشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات في معناها باش تكون موقعها تونس. تذكر انت الصيف اش كان عندنا المشكل، ال 1400 ميجاوات هي تقريبا النقص اللي صار لنا في الصيف ما بين طاقة الانتاج نتاع 4500 او شيء وطاقة الاستهلاك نتاع 6000، بمعنى انه اول حاجة نفهموها انه ضرورة ايجاد محطة توليد كهرباء لتغطية العجز في أوقات الذروة، وهذا هو الهدف متاعها. زوز شركات هما الشركة الجزائرية وشركة التونسية ستاغ اللي هما المتشاركين في المشروع، هدفهم هو تلبيه الطلب المتزايد على الكهرباء خاصة
1: في تونس
3: والتوقي الاثنين. الجزائر صارت لها انقطاعات على شريط الحدود التونسي لتوخي مخاطر.
1: انت قلت 1400 ميجاوات
3: لا 1400، احنا النقص اللي عندنا هو بذلك المقدار. علاش انا ربطتها؟ لانه فعلا
1: ما هذا المشروع مش
3: هو درس مش يكون اي مش يكون بالشراكه بين الاثنين. والمشروع الان توا باش نشوفوه تنفيذين، هل ترى باش نخلطوا مثلا الصيف الجاي ولا لا؟ هذا سؤال مؤجل. علاش؟ لانه فما وفود فنيه وثم زيارات وثم مشروع توا في مرحله الدراسات التقنيه اللي هي ستفضي الى تحديد الاجال والمواعيد، مع انه اللي شفناه واللي قريناه ان الطرفين التونسي والجزائري يصراني على سرعة استكمال مرحلة الدراسات والمرور إلى المرحلة التنفيذية باعتبار الحاجة كما قلت لك إلى أنه الموضوع متاع سد العجز الطاقي والمشاكل هذه تكون هي في الأولويات الوطنية وتكون في أولويات الميزانيات الوطنية.
1: واضح، معناتها ما يلزمش تصير الدراسات كما العادة، معناتها يلزم مثلا تصير من أعلى سلطة رئيس الحكومة تقول الدراسات حاولوا تعملوها في ظرف شهر سينو رانا نضربوا أشهر سينيجي يلا أعطينا تفاصيل أكثر لو عندك.
2: هو هذا مشروع كبير كان طرح في شهر ماي 2026 ماي اللي فات، وأعيد طرحه بمناسبة اللقاء لإجماع الدول المعنية بمشروع ساوث تو كوريدور اللي هو يتسمى ممر الهيدروجين الأخضر اللي بيشربط شمال أفريقيا تونس والجزائر بأوروبا وتحديدا إيطاليا والنمسا وألمانيا. ثم لقاء صار طبعا حضر وزراء الطاقة وناقشوا المشروع هذا، وفما إصرار كبير من قبل الدول الأوروبية هذه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وكذلك الجزائر وتونس على التنفيذ المشروع الكبير هذا اللي هو نحكي عليه ممر الهيدروجين الأخضر. ثم مشروع آخر معنى قيد الإنجاز إن شاء الله يمكن يحضر من هنا قبل 2030، نتمنى أنه يحضر قبل 2030، اللي هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بمشروع المد. المشروع هذا اللي معناه يكون معناه أنبوب بينقل الكهرباء بجهد تقريبا 600 ميجاوات، هذا جزء من حل مشكل إنتاج الطاقة الكهربية ومشكل الكهربائية ومشكل استهلاك الكهرباء في تونس، لأنه الصيف اللي تعدى هذا صيف 2026 ما يزمش يتعاود بكل المقاييس، ما يزموش يتعاود. نقول ما يزموش يتعاود على خاطر
1: المشروع هذا مستحيل يحترق قبل الصيف. مشروع
2: شوف
1: كبير.
2: المشروع هذا مشروع هذا
3: صعيب
1: المشروع هذا حلول وقتية في الصيف اكل يجيبهم تركيا وتحت بان، يعني يلزم يجيبونا حلول وقتية في الصيف.
2: لا شوف،
1: حرك لنا الدنيا في انتظار المشاريع الكبرى.
2: خليني اقول لك حاجه، المشروع هذا اللي احكى فيه وزير الطاقة الجزائري وزير الطاقة التونسي
1: هو في ماي تم اقتراحه وما جاوبوا حد في ماي.
2: لا لا لا لا، فما لجنة اسمها كل ماي
1: بداوا ينظروا فيه في ماي
2: وتعملت الدراسات توا، مازال ثم توا الاختيار المكان وين مش تتعمل المحطة الكبيرة هذه، لأنه محطة ضخمة، محطة هي دورة مركبة كومبيني دونك تجمع بين معناها دمج التوربينات انتاج الغاز. التوربينة هي اللي تنتج الكهرباء وتخدم بالغاز، دونك هي جمع بين التوربينات اللي تنتج الكهرباء بالغاز والتوربينات اللي تنتج الكهرباء باللي نسميه احنا البخاري. المشروع هذا مش ينتج 1400 ميجاوات من الكهرباء. على الأرجح المشروع بش يتعمل في تونس، وهذا مشروع تونسي جزائري خالص. تعملت الدراسات حتى تمويلاته، بش ينطلق حسب المعلومة اللي عندي في أقرب وقت. والمشروع هذا نوفل خليني نقول اقرب وقت، يعني مش انطلق سنة معناها، ويلزم ينطلق
3: دوب ما تكمل الدراسات الفنية باش يبحثوا آلية التمويل والجدول الزمنية. احنا تو في محل الدراسات الفنية،
1: يعني عام 2027 باش ينطلق
2: 2026 الارجح 2026 باش ينطلق.
3: معناها في ديسمبر الجاي تبدا الاشغال مثلا، صيف 26 تحكي
1: باش يبدا المشروع في 2000
3: اي مش يبدا في 2016
2: انطلاق الاشغال الحي، يمكن يدخل حيز الاستغلال في 2027.
3: ايوه
2: ان شاء الله معناها في العام الصيف. أيوة. قبل الصيف ولا في وسط الصيف ولا بعد الصيف؟
3: 2027 تحكي.
2: اي نحكي على 2027.
1: أيوة.
2: أيوة. المشروع هذا راهو مشروع ضخم، هي محطة انتاج كهربائية ضخمة جدا. أيوة. 1400 ميجا وات
1: حتى اللي صار فينا ضخم جدا.
2: أيوة. لا اللي صار فينا مرعب.
3: مرعب. درس من دروس
2: الصيف. ان شاء الله ان شاء الله ما يتعودش. ال 1400 ميجاوات كما كان يحكي خليل، احنا الانتاج نتاعنا تقريبا في حدود 5944 ميجاوات، والاستهلاك نتاعنا يفوق الانتاج تقريبا، وصلنا الى اخر رقم تقريبا حوالي 6400 ميجاوات. يعني نحكيه هنا على نقص بتقريبا 1800 1900 وربما 2000 ميجاوات. ال 1400 هذه تمثل تقريبا ربع القدرة الانتاجية متاعنا تقريبا في حدود، خليني نقول لك من أكثر شوية من 28%.
1: أما سينيجي من الأخر هو اللي نحن معمول اللي احنا وتزير معناتها عملته تزير
2: هو مشروع مشترك.
3: ايه مشترك مش نكونوا احنا أكبر مستفيدين،
1: مش ناخذوهم احنا ولا
3: هذه باش تحدوا الاتفاقية بيناتهم كي نستحق مثلا ولا كذا، ثم اتفاقية
2: المشروع. أيه؟ هذا شوف المشروع هذا راهو يجي في سياق معناها مشاريع كبيرة قاعدة تتعمل، قاعدة تدرس، وجزء منها قاعد يتعمل، هو مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا. دونك شفت المحطة هذه هي واحدة من برشا مشاريع مش يتم إنجازها.
1: ما معنى ربط كهربائي؟
2: ربط كهربائي يعني تونس وقت اللي تستحق كهرباء تشري من الجزائر أو من ليبيا.
1: وليبيا كي تستحق
2: طبعا تشري من تونس ومن الجزائر.
1: ما في بالهمش العبيد اللي في قبل الصيف بعثنا كهرباء لدولة أخرى، نسيتها المعلومات. تونس نجم طبعا
2: هو راو حتى نوفل حتى المشروع متاع الماد، هو راو مشروع متاع بيعان الكهرباء. مشروع الماد هذاك باش يحل مشكلة الكهرباء في تونس.
1: شنو مشروع الماد؟ فسر لنا.
2: مشروع الماد هو أنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا. يعني وترانسفيرسال، يعني احنا
1: يمشي ويجي
2: نبيعوا لإيطاليا ونجم نشريوا الكهرباء من إيطاليا.
3: نبيعوا الكهرباء
2: وإحنا توا نشريوا في نشريوا في الكهرباء بمقدار تقريبا 600 ميجاوات من الجزائر ونشريوا شوية من ليبيا. ولأنه ليبيا عندها أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء. المشروع الماد باش يحللنا أفق اخر جديد باش نشريو الكهرباء.
1: مازالوا سنين معناتها
2: من هنا 2030.
3: اما هو تقريبا دراساته تقريبا مستكمله
1: 2030
3: اللي التمويل واضحه، الجزء الخاص بتونس والجزء الخاص بايطاليا والجزء الخاص بالبنك
2: الدولي.
1: كمل لي خاطر انا باش نحيو الميزانيه تو نحكيو عليه غدوه. عندنا خبر اخر، خبر جميل جدا نتناقشوا فيه. ترى سينيسي
2: هو راهو مع الناس كان المشروع هذا المشروع اللي هو كما قلت لك معنا مشنتج 1400 تونس مشيت معناها في انجاز مشاريع اخرى لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه وبطاقه الرياح، واغلب المشاريع مشات في الاستغلال الطاقه الشمسيه. احنا توا 2026 كانت تذكروا صادق البرلمان على خمسه مشاريع، خمسه لزمات، الخمسه لزمات خمسه محطات لانتاج الطاقه الكهربائيه بالشمس معناها باستغلال طاقه الشمس اجمالا باش تعطينا تقريبا حوالي 600 ميجاوات. يعني 600 ميجاوات يضافوا الى 1400 ميجاوات، هذا تقريبا في حدود
3: تغطية احتياجاتنا
1: المحليه 1400 بين تونس والجزائر. انا راني قانون به
2: مع المشاريع الاخرى المبرمجه. وزاره الصناعه فتحت الباب من تقريبا عندها اشهر
1: طاقه شمسيه
2: لبناء
1: انجاز ملاحظه باش نخليك تقفل به. قالت الأحسن بصراحة وماذا بينا تولي وتحكي لنا عن المشاريع كي تحضر مش كي خموا فيها، خطر برشا مشاريع يخموا فيها وتحكي وانتم عليها وبعد ما تتنفذش. فتحية كلامك صحيح، فما مشاريع حتى في مش نواب حكيوا عليها وصادقوا عليها وحكين عليها وما تنفذتش. معناتها لهنا عنا إشكالية في تونس سيناجي، عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة واللي أحيانا تذكرك النقلة البيجير ده محطوط
2: شوفنا
1: فما مشاريعها والسعوديه وقطرها ولا تنفذ. ديما كي تحكي وقولوا ان شاء الله يتم التنفيذ سينيجي وانا نجبد روحي. دونك المشاريع قالوا عليها لابد ان تنفذ.
2: المشروع هذا مشروع 1400 ميجا وات تم الاتفاق عليه، وثم ام بي في تصحح بين ستيغ نتاع تونس وسن الغاز نتاع الجزائر. تم التوقيع على المشروع هذا واستكملت الدراسات. دونك
3: نعتبره مشروع موجود
2: يعني في انطلق الانجاز نتاعه في اقرب وقت. خليني مش نقول لك
1: بسرعه عن موضوع مهم راك باش تحكي فيه برشا. امشي
2: باش نكمل لك. في اليوم تونس ترتيبها الخامس، وكان هادي تحط لنا الجرافيك. تونس اليوم ترتيبها الخامس في انتاج الكهرباء بالغاز. اوكي كان تشوف
1: الخامس في
2: الاكرون
1: الدول العربيه
2: في الدول الافريقيه اللي تنتج تولد الكهرباء بالغاز. طبعا في المرتبه الاولى ثم مصر. المرتبه
1: مصر هربة بالنسبه كلها اخذر مصر مطوله
4: 53 ميجا وات. الجزائر في المرتبه الثانيه ب 26، ليبيا في المرتبه الثالثه ب 12 ميجا وات، نيجيريا 11، ثم تونس ب 5
2: 5 تقريبا. هذوكم يجيو هذوكم بالجيجا وات بالميجا وات يجيو تقريبا
3: 5450
2: وشوي بالميجا وات. ترتيبنا موش خايب. احنا الازمه اللي صارت لنا في صيف 2026 على خاطر المشاريع اللي تبرمجت وتمت المصادقه عليها
1: ولم تنفذ
2: ولم تنفذ
1: ملحفظه على المرافق.
2: لا لا
1: مشروع البيجي ونجم وليه ولم تنفذ لاسباب ما يفهمها حد يا سينيجي.
2: شوف
1: مشاريع واضحه والبيجي حاضر وكل شيء حاضر
2: خليني نقول لك ثم اصرار جزائري على انجاز المحطه هذه، لانه مش تحل مشكله الكهرباء في تونس فقط، باش تعاون على حل زاده المشكل الكهرباء في الجزائر.
1: واضح به
4: في الولايات الحدوديه صار
3: في الجزائر.
1: يلا خبر هبط في موزايك حوار عملته جهين في صباح الناس. يعني اقرا لي العنوان ساعه خلينا نستمتعوا به.
4: أكثر من 14,000 مطلب نفاذ ميزانية قروض الشرف للأفراد منذ اليوم الأول.
1: فوالا نهار دولو فات قروض الشرف
4: للأفراد. للأفراد مش للمشاريع والمؤسسات. نحكيه على القروض على الشرف المخصصة للأفراد اللي عرفت إقبال غير مسبوق مع انطلاق الإتاحة متاحة. هذا كلام الخبير المحاسب سفيان الوريمي اللي تحدث اليوم مع جيهان في صباح الناس. يقول البنوك استنفذت رصيدها المخصص للقروض على الشرف الموجه للأفراد منذ اليوم الأول لطرحها، وقال إنه عدد المنتفعين بها وصل إلى حدود 14200. وأوضح الوريمي أنه استنفاذ الرصيد المالي يعتبر إجراء مؤقت يهدف إلى فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية اللي تم منحها للمتقدمين. ويقول العملية تخضع لضوابط صارمة، ففي حال الحصول على الموافقة المبدئية وعدم استكمال الحريف للوثائق متاعه والملفات المطلوبة في المرحلة الثانية، يتم إلغاء الملف مباشرة والمرور إلى حريف آخر من قائمة الانتظار، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. خلينا نذكروا لي فما أربع بنوك غير معنية بالتمويلات هذية، ونحكيوا على تمويلات للأفراد أيضا بالنسبة للمشاريع اللي ما تفوتش قيمة استثمارها 150,000 دينار، ونحكيوا على سقف تمويل ب 25,000 دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
1: واضح بلي قال لي سينوفل أنا موافق فتحية، أنا جراير مشروع قانون سيارة لكل عائلة خسرت اختار 20 دينار. بي ما تعملش اختار
2: ما عاش تعمل اختار.
1: أسأل ناجي خطر واحنا نحكيوا عليهم يقولنا روي هذا مش بشير
3: بي هو من هارت اللي حكينا عليه بين خوسين نوفل المشروع
1: والعوائق.
3: هو مشروع تنفيذه مرتبط بغيره، بمعنى ما تنجم تنفذ وتخرج فلوس تشري بها الكهرباء الا ما يكون عندك قانون الصرف الوطني نتاعك
2: انت الحكومه في الجزائر
3: يسمح لك بذلك، وبالتالي فهو قانون تحط يستنى في قانون اخر هنا حتى احنا نستنى فيه
1: ما وغيره تبع تونس. يلا الشرف شد نهار في الـ في الـ في المطالب دونك الاقبال باش يوريك الاقبال برشا كبير برشا، وحتى بانكا ما تتحكم كل بانكا والبيدجي نتاعها النجم عندنا قد كل بانك قداش ربح دونك قداش عندها بيدجي اقبال كبير. هذا يدل على الازمه الماديه اللي يعاني منها تونس.
3: الاقبال كبير برشا،
1: ازمه ماديه رهيبه يعاني منها تونس.
3: معناتها ونقراوها بزاد بتعمق، بمعنى صحيح. التونسي ما هوش مشى في المسلك العادي تو يلوج على مسلك تو مسلك استثنائي تقدم له من جملة العروض اللي استنفذها هو متاع القرض الاستهلاكي والقرض السكني وقرض الكهرباء والقرض متاع الروج وأكل كل زاد ذا باش ربما يزيد يعطينا فكرة أنه التونسي يبحث عن أي منفذ الآن باش يغطي مصاريفه اليومية. وهنا نرجع أن هذا هو سؤال القدرة المعيشية في تونس، لازم ندرسوه مليح أنه الأقبال تشوفه وأنه يتسكر، لأنه خط التمويل وصل سي بتاع 8% وصل خذاء احتياجاته من طالبي القروض، وكما قلنا احنا اسماء وفات اللعبة سنة، بمعنى أنه هذا يلزم نفكروا أساسا في أنه التونسي اليوم أو نسبة التدين الأسري اللي قاعدة تكبر يوما بعد يوم، وكل دين يجيب دين آخر. وزيد نفكروا أيضا أو نذكروا التوانسة أيضا أنه هذا الدين اللي قادمين عليه وهل 14,000 اللي يقدموا والموافقات المبدئية اللي باش تتعطى والموافقات النهائية اللي باش تتعطى راهو هذا البيدون فايض والتسهيلات الكل لكل من يلتزم بخلاص الجدول الزمنية بتاع القرض. راهو التحول إلى شيء آخر يساوي الدخول في الكونتونسيو والمشاكل والخطايا بتاع التأخير. هذا برشا ناس يسمها تفهم تعرف علاش قاد أي هيد فلوس وبالتالي وبعد راهو تعرف يفضل ما عادش نجم تاخو حتى دوره في حياتك إلا ما تخلص هذوك.
1: نعم
3: باش نكون واضحين احنا باش نقولوها هذه
1: ريت ما عادش نجم تاخو حتى دوره في حياتك غير قانوني، ولكن البنوك متفقة على شيء لا قانوني. سينيج متوقع إقبال كبيرة ما بالحق معناتها، وحكينا برشا مرات
2: على المتوقع
1: على برشا مرات على ميزانية التونسي والقروض، ولات قروض استهلاك ما عادش قروض ديار وقروض كراب كما كانت في السنوات الماضية.
2: هو كي نشوف الأرقام الحقيقة معناها على النسبة أو العائلات المقترضة اللي خذت قرض خذت قروض من سواء قرض سكننا أو قرض سيارة أو قرض
4: نفقات دراسة
2: وكذا وغيره أو قرض استهلاك، معناها تلقى النسبة توصل معناها 36%. دونك متوقع أنه باش يكون الإقبال كبير برشا. علاش الإقبال كبير؟ طبعا كما إلى جانب اللي حكي عليه خليل، وأنه التونس اليوم ما عادش قادر براتبه الشهري أنه باش يعيش في مستوى
4: يكمل شهره،
2: معناه المستوى اللي يحبه مستوى اللي يرضيه، معناه على احنا نحكيه تو على الحد الأدنى. انه عائله
3: مصاريف
2: ولا مصاريف معناها
4: الكلاس
2: وغيره وكهرباء وضوء ومصروف معناها قرايه صغار وغيره. دونك ما عادش خالتين العائله الكوبل ما عادش خالت. دونك كي تفتح الباب هذا باب القروض على الشرف كان ثم اقبال كبير برشا وال14000 راهو هذا رقم اولي. لازم نستناو الاشهر القادمه شوفوا الرقم كيفاش باش يضعف بنسق سريع جدا. علاش؟ لانه كي يسمع التوانسه اللي راهو ما ثمش انتريس في القروض هذه
3: والحاجه المهمه
2: والقروض بلا ضمان، يعني 5 ملايين يمشي ياخذهم يرجعهم 5 ملايين ما يرجعهمش 7 و8 ملايين. دونك هذا يمكن من العوامل اللي زاد تشجع اكثر.
1: الانتريس كبير
2: بيان سور الانتريس كبير. وكي تشوف التابلو دبور نتاع البنك سنترال وخرجوا ديجا في تقرير كل عام يخرجوا على مختلف القروض اللي ياخذوها توانسه من البنوك. قبل 20 سنة كانت القروض السكن تحتل المرتبة الأولى،
1: سكن وسيارة قلت
2: يعطيك صح، توا تقلبت، توا قروض الاستهلاك تفوقت على قروض السكن لعدة أسباب منها غلاء العقار وغيره كذا. حتى القروض متاع البناء القرض
3: تحسين
2: مسكن هذيك طلعت. علاش طلعت؟ لأنه هذيك تم تحويل الوجهة متاعها الى قروض
1: استهلاك. الاخبار الاخر الى ايقاف الدروس اليوم في المدرسه الابتدائيه في فريانة مولاد قصرين بطلب من العائلات اللي توفى فيها التلميذ. دونك يظهر لي العائلات طلبوا باش ما يقراوش اليوم ربما لتفادي الضغط ولا لتفادي دونك ربي يرحم التلميذ اللي توفى واللي معناتها بين زوج تلامذة صارت الحكايه.
2: ربي يرحمه ويصبر عائلته
3: ويرحمه ربي يهدي صغيراتنا وزم ردوا بالنا صغار. وش باش نقولوا بلاش بليت كي تحكي هكا شجار يؤدي الى شنو نعملوا معناتها مزو صغار.
2: باش نرجع لحكايه القروض نوفل
1: اي تفضل
2: قروض الشرف. انا اقتراحي الى البنك المركزي ووزاره الماليه نسبه 8% يبدو انها مش باش تكفي على خاطر شفت المطالب هذه 14000 مطلب ومازال شيء جاي لقدام. الفلوس الاعتمادات او الاموال المرصوده ماهيش مش تكفي. دونك اقتراح انه 8% تطلع شويه تزيد لا باش نجم على الاقل تستجيب لاكبر عدد ممكن من المطالب.
1: وفي الوقت من فضلك واقتراح البنك السيناجي زيدوا 5% في الانتريز.
2: لا
1: على كده تقدم الاخبار. شكرا لكم نرجعكم الساعه الثانيه.
14: معك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين نوف الورداني فغام
15: أسس الزواج ما تستهويش التوانسة على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
16: فما عباد تحب تعرس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 في حل دار.
17: التونسي اليوم ما يثقش في مؤسسة الزواج. الرجال والنساء زوز ما همش مسؤولين ما همش كابابل انهم يحلوا عائلة. الحقيقة
18: مؤسسة الزواج في تونس ما يثقوش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية. الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كان شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك كها تلبس بالقدية تعمل كرهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودرشناك.
19: مؤسسة متاع الزواج في تونس ما تنجحش. الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل. الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
20: كل حتى ويحب يعيش الروح فما حتى حد يهني ما هوش مسؤولين حتى طر.
21: مؤسسة الزواج طويكة وليت فيش الراجل يحب على المرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
22: الراجل مش يستنى في المرأة باش تصرف عليه وهي زادة مش يستنى فيه باش نصرف عليه. ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
23: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
14: فغام
24: إقبال التوانسة على الزواج هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فر من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
6: أيوه لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبي ماي أريدو.
0: أريدو طور عالمك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مركز الإعلامية لوزارة الداخلية يعلن أنه يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية بداية من اليوم 5 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر القادم لانتداب 3 مهندسين أول اختصاص إعلامية أو اتصالات و3 محللين اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ومتصرفين 2 اختصاص مالية أو محاسبة. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس يتمكنون إثر مداهمة منزل مشبوه من القبض على مروج مخدرات بالجهة مع حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي تزن 500 جرام إضافة إلى مجموعة من القطع متفاوتة الأحجام معدة للترويج وآلات حادة ومبلغ مالي. وتأتي العملية في إطار مواصلة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تعقب مروجي المخدرات بمختلف ولايات الجمهورية. في الشأن الدولي، أمين ناصر كبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية يقول خلال مؤتمر في لندن إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر مرشح للتفاقم، وإن إعادة ملء المخزونات العالمية التي جرى السحب منها في إجراء طارئ قد تستغرق ما يصل إلى 2. جاء ذلك بعد أن أبقت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق عقب اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية عليها في أواخر شهر فبراير، ما أدى إلى خنق الصادرات عبر أحد أهم ممرات الشحن في العالم. الحوثيون يعلنون مقتل طالبة وإصابة 2 أخريين بغارتين سعوديتين في محافظة صنعاء بعدما أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. يشار لأن التحالف بقيادة السعودية قد أعلن اليوم استهداف 324 موقعا عالي القيمة في إطار عملية عسكرية في اليمن بمشاركة 100 طائرة مقاتلة. الاستخبارات الألمانية تتهم روسيا بتصعيد حرب الظل التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. واتهمت ألمانيا مرارا روسيا بشن حملة متعددة الوسائل تتضمن عمليات تجسس وتخريب وغيرها، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
1: الأولى في تونس.

0: في الوردني.
1: ارجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج, وسعيد جدا انه مازال معي في الساعة الثانية. ناهد عسلم
2: ديما معك, مرحبا, اهلا وسهلا. انا مش كيما برشا الناس
1: اللي سائل ان يسال علاش ناهد الوحيد اللي يقعد معي من الساعة الأولى للساعة الثانية.
2: امور كفاءة
3: نجاوبوا ولا نطفيوا الضوء احنا سلاح ونكبروا مخنا شوية؟ ظهر لي
1: باش يخرج لي اللي وصلت لمرحلة من العمر اللي ما عادش نعرف فيها مصلحتي.
2: مرحبا بك نوفل, مرحبا بالكيب الكل, نسال كل مستمعينا وبالاخص زاد المشاهدين اللي تابعوا فينا على يوتيوب.
1: واضح
3: واضح على الاخر. حطينا زيد نسلم عليكم. مرحبا نوفل, ناهد, سلاح لكيب الكل المستمعين. ان شاء الله تكونوا بخير, وان شاء الله تعاد جمعه هذه باهيه برشا برشا
1: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. سليم في الاخراج, نادي الاخراج الرقمي على اليوتيوب على الفيسبوك. تبعثونا على الواتساب 23 هاديه.
2: هي قلت نادي خطوه. اهلا نادي,
1: سمحني هادي فوالا جديده خاطرك ما زلت محفظتش.
2: هادي نادي الكل في الراديو ما خرجتش.
1: 23 5 113 ألف. دونك نبداو نحكيو في مش هكا
0: مش هكا
3: مش هكا. اليوم باش نبداوها من مواقع اخباريه من عند التوينسا. هابش نفصلك الحكاية وانت قرر وحدك من بعد تعوم في 27 وإدلي. شنو حكاية الحريقة؟ شفنا تصاور خاصة في شواطئ المرسى الحريقة بأعداد كبيرة برشا. حسب اللي تصور نجم قولوا تقريبا 70% من الظهر مغطي بالحريقة. شو بيك أو في الخايف ولا شنو؟
1: لا لا تحيل اسمه فينا في المرسى بينصير
2: من زارته عنده مشكلة في الحريقة ما عندهش. ما يتقلق من الحريقة شيء.
1: تقلقوا من الحريقة؟
2: ما انا فما فئه تتقلق فيها تاكلها وما تتقلق ناس كلها.
1: لا خطره في بحر المرسى شفناها.
2: ايوا المشكل
3: شنو هو معناه بحر المرسى ما تجيش فيه الحريقه؟
1: لا اخي انا علاش قلت علاش كل حاجه تفهم راني ساعات كي نحب نفدك
2: ما تفهمش خاطر
1: قلت تحيل اسمعوا فينا في المرسى اذا تقلقوا من الحريقه اكيد نخصوا لها درجين مع جهن. علاش لا بالحق معناتها خاطر باش نستغل الفرصه خاطر لعب باش نسال جهن علاش حريقه واش معناتها حريقه وعلاش تكثر حريقه وتقل حريقه. كمل لي المعلومات بعدها نحكي.
3: جوستما شفنا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تنجموا تشوفوا حتى معنا توا على الباج نتاعنا موزايك. الحريقه باعداد كبيره في شط المرسى نجموا نقولوا عملت جدل. الناس تسأل شنو حكاية الحريقة, هل هذا نوع جديد هل هو نوع قديم, علاش كثرت الحريقة, وخاصة نحن بيدنا نسألوا علاش ظهرت في الوقت هذي من شهر أكتوبر. الصيف خرج عنده مدة طويلة وإحنا في العادة نعرفوا للحريقة عندها سبتمبر. وقتين
2: أوت سبتمبر
3: آخر أوت أول سبتمبر وتظهر زيدا في آخر الشتاء أول الربيع. هذي مرتبط أكيد أول حاجة بالحرارة متاع البحر على خاطر
1: أما أي البحر يسخن في الشتاء الثاني. أما توفي 3 سنين الأخرى الحريقة قلت صيف كامل.
3: هو مش 3 سنين الأخرى
2: أكثر.
3: هو نحكيه على تقريبا
2: على 10 سنين خانين يوم
3: أكثر شوية نحكيه على 40 سنة تقريبا من اللي
1: شنو 40 نحكي شنو 40 سنة
3: فما 40 سنة والأمور بدأت تتبدل إلى أن لحتى
2: تحكي لك على البداية متاع التبديل.
1: أي
2: أنت خدش حبة تبدأ نوفل.
1: ليه أنا لاحظت في 3 سنين
2: وقتيش قلنا وقتيش تنصرف
1: في 3 سنين الأخرى الحريقة ولات من جواجي.
2: هي ثم تحليل رقمي للحكي خاطر الناس ولات ياسر تصور قبل في ال4 سنين اللي تحكي فيهم جيان قبل مثلا اللي يمشي يعوم يطرد الحريقه يحكي الجار ولا في الثنيه فهمت توا بالتصوير بكل شيء عندها اكسي الناس للمعلومه
1: انتشار اوسع
2: باللي ريزو سوسيو بكل شيء تولي تكبتي اكثر الحكايه هذه. اما كي تولي اكثر من لازم خاطر ساعات كي تلقى حريقه 2 ساعات حريقه سيف كامل تشوفها توا اسراب كريمون
1: معناتها كثرت على العاده. ليش نقصد مش عندها 40 سنه؟
2: لا الظاهره خاطر بديت هي حسب ما قالت بديت الظاهره عندها 40 سنه
3: مش تمام معناها البحر
1: خلينا نشتغل العلماء في قبل
3: 40 سنه
2: خلينا العلماء في الاول كانوا راقدين
1: مس كل فسرو كان جهه
2: تحب نقالك تفسير معناها هي حتى 40
1: سلاح يعني نظرتك
3: للحركه كيف
2: العلماء كانوا مغرومين بالبيسينات فاول ما العلماء واليوم في البحر فاقوا بالحريقه يحكيوا عليها فهمت.
1: وعلاش ما فماش حريقه في البيسينات
2: خاطر فما الكلور
3: راهي تعيش في الماء الحلو زي دراوة مش كان البحر راكها دونك البحر كي يتبدل مش في ليله ونهار معناها تغيرات ما تظهرش في نهار.
1: حبينا نخلي لك تفسر لنا علاش الحريقه في الوقت هذا في المرسى ثم بصفه عامه علاش انتشرت
3: جوستمون. دونك السنين الاخرى فما برشا امور قاعده تتبدل مش في تونس كها ونحكيو على البحر الابيض المتوسط ككل. من بين اهم العوامل يمكن اللي تفسر علاش الحريقه زادت وكثرت ولينا نشوفها باعداد كبيره برشا وعلى امتداد العام ويمكن في السنوات الأخيرة العديد ولت أكبر أكثر تظهر في الـ 12 شهر مش في الوقتين متاحة المعروفين أكهو. سخانة البحر واحدة من العوامل, ولكن زيدا فما برشا حاجات أخرى ومن بيناتها البشر اللي يدخل في البحر باش يخلي الحريقة تظهر في وقت غير وقتها وبالتجمعات الكبيرة. أول حاجة خلينا نفهم الحريقة اللي ظهرت في المرسى شنو الصنف متاحة. تقريبا عنا 14 نوع في تونس.
1: جملة صحيحة ولا خاطر قال ولو يصطادوا في الفكرون والفكرون هيك الحريقة.
3: واحد من أهم الأسباب. واحد من أهم الأسباب اللي العالم الكل خدم عليها الجمعيات المجتمع المدني.
0: حتى التلوث وساشيت بلاستيك قاعدين يساهموا زيادة في نقص أكثر فأكثر في ال.
1: يأكل البلاستيك
3: يصحيح حريقة.
2: باش تقول لكم هذا كله جوج شوية صبر.
0: قاعدين يحلوا في الأشباك وقاعدين.
1: أكثر واحد رقص عليه أنت.
2: صحيح.
1: أي فلا.
2: بالحق.
1: تفضل.
2: ما كنتش هنا ديجا.
3: نجم نتكلم. دونك فاكرونت البحار ولا تورتو مارين واحدة من الأسباب وهي اللي حكيوا عليها برشا, ما ماهيش السبب الوحيد على خاطر نعرفوا سخانة البحر سنين الأخرى قاعدة تزيد من عام للآخر. دونك هوني الظروف ملائمة للحريقة باش تكبر خاطر هي تحب السخانة. كيف كيف الغذاء زاد موجود وتدخل البشري هاو باش يفسره لنا ويقول لنا زاد شنو الصنف نتاع الحريقة اللي ظهرت في المرسى. هو مهدي عيسي دكتور بيولوجيا بحرية.
4: هو صنف موجود في المياه التونسية, ماهوش صنف دخيل أو صنف جديد علينا, موجود في المياه التونسية ومعناها نقدروا حتى نشوفوا الأصناف اللي موجودين عندنا في تونس اللي هما تقريبا في فوق ال 14 صنف موجودين. ادخلوا للصفحة medus.tunisie تلقاو الأصناف اللي موجودة في المياه التونسية ودرجات ماهيش الخطورة, ولكن احنا نقولوا أنها اللي تحرق أنها اللي ما تحرقش. الصنف هذا قلنا موجود, التواجد نتاعو في المياه التونسية عادي, ماهوش الرمو, ماهوش الحاجة اللي تخلي العباد البانيك. والوجود نتاعو في آخر الصيف وأول الخريف راهو عادي, معناها ماهوش الأصناف هذوما يتبعوا الكورينتي نتاع الماء, ما عندهمش القدرة انهم يعوموا ضد التيارات البحرية. البريزونس نتاعهم ديما تلقاهم أماس الشط نتاع المرسى البلاس تقريبا مسكرة شوية حتى في الكورونتولوجي سين بيتيت بي اللي معناها لي ميدوز ايشوي سير لا بلاج ولا مازالوا في الماء. ولكن ديما معناها نعاودوا قدره سي ان فينومين ناتوريل ماهوش مقلق.
3: الحريقة في تونس ثلاثة أنواع تتصنف, الأحمر البرتقالي والأخضر. الأخضر هي اللي ما تقلقش, البرتقالي اللي نخافوا منها شوية, والأحمر هي اللي تنجم تكون خطيرة نوعا ما.
0: فما حريقة اللي ما تضر الجملة معناها
1: فما الفريز
3: ما تعملش حد شيء موجودة في قرقنا في برشا بلايص أخرى في تونس نجم تشد في يدك الحريقة ما تقلقكش. النوع هذا
1: شنو؟
3: نوع حريقة
0: اللي ما
1: فما حريقة ما تقلقش.
3: فما حريقة ما تقلقش. هذا نوع عادي معروف في المياه التونسية, ماهوش غريب. الحريقة تبع الكورينتي. جهة المرسى اللي تصور فيها مقطع الفيديو هذية هي ما تنجمش تخرج منها الحريقة على خاطرها ما تعومش, وفي العادة النوع هذية وفي الوقت هذا بالذات تتحرك الحريقة في إطار مجموعات. دونك عادي المشهد اللي شفناه. واللي مش عادي السؤال اللي سألته انت من الأول, علاش الحريقة كسرت؟ شنو اللي خلى الحريقة تزيد؟ وهون يظهر التدخل البشري. راه مانيش نحكي على تونس, هو بحر. دونك كيما التدخل البشري يصير في ايطاليا او في اسبانيا ولا غيره, رانا باش نشوفوا التاثيرات نتاعو في تونس. حكايه غذاء ولا حكايه عركه زيدا صايره في وسط البحر بين مختلف المكونات نتاعو واللي من بينهم الحريقه اللي قاعده تفك في بلاصه اكبر السنين الاخرى.
4: ثم أصناف متاع أسماك اللي هما يتغذوا على الحريقة. نحن في السنوات الأخيرة شفنا ولا صار تركيز كلي كان على حاجة بركة اللي هي السلحفات البحرية اللي هي تاكل قناديل البحر. صار برنامج على جميع البحر الأبيض المتوسط من أجل المحافظة وحماية السلحفة البحرية, ولكن هذا ما هوش كيف, لأنه الصيد العشوائي قاعد يقضي على الأسماك اللي هي تتغذى على الأصناف متاع قناديل البحر اللي هي كانت تعملك في التوازن, كانت تعملك في ليبر. نحن شاملنا عن صيد غير قانوني وعشوائي قاعد يصير في المياه التونسية اللي يخلي الخلل هذاك, يخلي الفضاء الأصناف الأخرى باش تتكاثر بطريقة غير عادية. يعني نحن توا في المياه التونسية ولدت عنا إن كومبيتيشن بين العظم نتاع الحوت ولا الحوت الصغير وبين القناديل البحر الصغيرة اللي يتغذوا على نفس الشيء. والحاجة الأخرى بعض القناديل نتاع البحر يتغذوا زادا على الأسماك الصغيرة. يعني هذاك الخلل اللي موجود نحن معناها أون ديستابيليزي ليكيليبر اللي كان موجود. هذاك علاش تو الحريقة زادا ولات موجودة كثرة.
1: سبحان الله, قديش
0: يعني خلقنا عدم توازن في البحر.
1: والله والله نبدا نتخيل, انا مودي سانيمي في مخي نتخيل فيه المشهد تحت.
3: هذيك علاش قلنا من 40 سنة تقريبا ويمكن حتى أكثر الحكاية بدأت تتبدل إلى أن وصلنا للنتيجة هذية.
1: واضح
3: هذا في المرسى. ما في إسبانيا فما حكاية أخرى نحكيو على عملية إنقاذ.
1: برشا قالوا جيدنا لنا إحنا الفيضانات بالحق كيكا ولا.
3: هذا هو السؤال اللي بشو سألوه, هل اللي صار في إسبانيا نجم يوصل لتونس؟ صح, شنو حكاية الدناء هذه الكلمة اللي سمعناها سميها برشا إسبانيا
1: كل عام نحفظوا حاجة ولا
3: شيء شو إيش نيتنا نجيبوا بعد شوية إن شاء الله ربي قدر الخير
2: نزلت في النينيون
0: النينيو ذيك بشوفها ديما معنا النينيو
1: جاتك الدنا سليح
3: دنا ما تتشربش دونك 288 لتر من الأمطار في متر مربع الرقم اللي تسجل في كاتالونيا في إسبانيا نحكي وزيد على أكثر من 200 لتر في متر مربع في مناطق أخرى دونك النتيجة كما شفناها في مختلف الأخبار سيول جيرفة فما كيسات مليانة بالماء فما عملية إنقاذ كبيرة برشا
0: فتت المترو
3: كيف
0: في بعض
3: زيدا أي رفع ودرجة الخطورة دونك شنو اللي صاير في إسبانيا صارت اضطرابات كما قلنا في النقل فما عدد من القتلى ارتفع مقارنة بالبارح فما زيدا عدد من مفقودين وقبل ما نحكيه على اللي صاير في إسبانيا ولا نسأله زيادة على سيناريوهات المتوقعة في تونس وبقية الدول المتوسط رو ما نجموش نحكيه على الموضوع هذه من غير ما نرجع لسيف 26 السيف اللي تحدثنا فيه برش على سخانة سخانة اللي كانت استثنائية قياسية فالموضوع كي نحبه لخصوه نجمو نقوله وأنه دول المتوسط تتعدى من قباب حرارية في السيف إلى موجة حر استثنائية وفي الخريف وشتاء هذه نتيجة السيف نلقاو وأنه الأمطار تولي قوية قياسية في أوقات قصيرة وجيزة ونتائج متاحة كيما اللي شفناها في إسبانيا حسب هيئة الأرصاد الإسبانية قالت أنه الأمطار الأخيرة الكميات الكبيرة هذه جات من الطاقة اللي تراكمت في الصيف في البحر ومع ظروف الجوية المناسبة الطاقة هذه ولات أمطار قوية دونك هوني يحكيوا على هواء بارد الفوق يحكيوا على سطح البحر اللي هو دافئ ورطب دونك يتلموا زوز عوامل هذوما عطاونا الدنا شنو حكاية الدنا وهذا اللي صاير في إسبانيا حاليا ينجم يكون واحد من السيناريوهات المتوقعة في تونس أو بقية الدول المتوسطة جاوبنا حمزة حشيد الخبير في شأن المناخي
5: هي منخفض جوي معزول في الطبقات العليا في الهواء البارد ينفصل عن العام الذي وممكن وجود الهواء البارد فوق الهواء أدفى ورطب ينجم يقوي وضعية عدم الاستقرار وهذا معناه ممكن نخلي وضع ده دنا مش كل دنا معناه تتسبب في فدانات لازم تتوفر الرطوبة والرياح مناسبة مش تتكون الظروف المتوسط طبعا نتيجة الصيف عندنا يحتفظ بجزء كبير من الحرارة حتى في الخريف وممكن تمتد فترات من الشتاء البحر الدافئ ينجم يزود الهواء بالرطوبة والطاقة والرياح تنقلها لليابسة وقت الاضطراب الجوي يلقى الظروف اللي تساعد بتكون أمطار قوية كما اللي صارت إسبانيا ممكن التساقطات المطرية ذيك معناها ما هيش حكرا على إسبانيا على فكرة معناها تونس أو حتى الجزائر والمغرب وبرتغال وإيطاليا معناها معرضين تقريبا لدرجة كبيرة وبنسب متفاوتة نفس الظاهرة بتتكرر مرات أخرى خلال فترة القادمة
3: دونك الفترة الجاية في مختلف بلدان المتوسط اللي شهدت سخانة قوية برشا في الصيف نجم ظهر هذية نجم تتعاود مطر قوية في وقت وجيز و هذا من المنتظر
1: سترى لا بعثنا مستمع قال الحريقة رو طبق لذيذ في اليابان
3: فما اللي يأكلوها
1: اي
3: ده واحد من الخبراء توين سمارة قالت نلقاو حل الحريقة دخلوها في العادات الغذائية
1: قلت لك طبق لذيذ ما تاكلوها طبق لا بلا
3: هما ياكلوا كل شيء في اليابان دونك
1: ثبت بالحق سمحني ثبت نلقاها معناتها بالملح ويجفوه معناتها يعملوها شيحة وياكلوها كحريقة مقدمة ياكلوها في اليابان الحريقة
3: هي معناها نسبة كبيرة منها ماء دونك ما نعرفش كيفاش تولي من بعد اعطينا الغوصات ها باختصار
1: لا يأكل طازجا كما هو تتم معالجته غالبا بالملح والتجفيف ثم يقطع شرائح ويستعمل في السلطات والمقبلات وقوامه يكون مقرمشا ومطاطيا تتقرمش كركاكي المهم الياباني يأكل الحريق
2: فما حتى في الصين فما سلطة قنديل البحر
1: لا الصين هذوكم
0: كانوا نصدروا
2: فما هذه رسائل عادي اللي ناكلوها احنا ما ياكلوش هما والعكس معناها برا يمشي للصين ولا اليابان عمل له عصبان طيب دخلك
1: صحيح صحيح
2: انت نفس الشيء كيما احنا نغزروا له
1: صحيح واضح ان شاء الله ما نعرفش انا قاعدين يقولوا لنا جاي المطر توا لحد الان في الويكاند قالوا لنا بالصب المطر في تونس ما صبتش لحد نهار الخميس الطقس عادي اما سنه يقولوا الدنيا سخونه والمطر باش تصب ان شاء الله ربي
3: يستر هو تقريبا في اسبانيا زاد توا سخانه في 26 درجه معناها ماهيش بارده برشا ورغم هذيك شفنا مطر قوي ياسر
1: جوستومون يلا نمشيو فاصل هكا قبل الوقت ومن بعد باش نكملوا معاك ناهد ثم باش نمشيو للصلاح باش نحكيوا على فرنسا على الليسيات اللي ثوره كبيره في الليسيات معناتها ولم تنتهي رغم التصريحات الحكوميه
6: Visitez. فغام
7: أسست الزواج ما تستهويش التوينسة على خاطر تسحق برشا انفستيسمون فلوس وبرشا جهد باش الأطراف يفهموا بعضهم.
8: فما عبيت هبت عروس كيفاش واحد يخدم 600,000 ولا 700,000 شي حل دار.
9: التونسي اليوم ما يفقش في مؤسسة الزواج. الرجال ونسي زوز ما همش مسؤولين ما همش كبابل انهم يحلوا عائلة الحقيقة.
10: مؤسسة الزواج في تونس ما يدخلش فيها الوليد بالبنيات خاطرها مسؤولية الحقيقة تولي لك دار فاتورات خلي عاد كان شيء والصغار تولي تخليك بروحك تعيش تصرف على روحك وكها تلبس بالقدية تعمل كرهبة بيه تخرج فوايا جيتك خير من اللي تقعد دار ودر شناك.
11: مؤسسة نتاع الزواج في تونس ما تنجحش الناس ما عاش عندها فيه ثقة لا وعنده علاقة لا بالمرأة لا بالراجل الزوز كيف كيفين خايفين من الوضع الاجتماعي.
12: كل حتى ويحب يعشر روحه فما حتى حد يهان ماهوش مسؤولين حتى طر.
13: مؤسسة الزواج طويكة ولد فيش الراجل اللي يحب على مرأة تخدم تبدأ قارية وبشهريتها تصرف عليه.
14: الراجل مش يستنى في المرأة مش تصرف عليه وهي زادة مش يستنى فيه مش نصرف عليه ساكونت ساكونت 50-50 العيشة.
15: جينيراسيون طوى الرجال ما عادش تحب تتقدم والبنات أصلا ما عادش عندها ثقة في الرجال.
16: إقبال التوينسة على الزواج هل أنه صحيح وأنه فما عزوف على مؤسسة الزواج في بلادنا؟ شنو الأسباب اللي تخلي الشباب يتجنب الزواج؟ هل أنه الأسباب مادية فقط بسبب صعوبة الوصول للاستقرار المالي اللي خول للشخص الزواج؟ أم أنه الشباب فقد الثقة في مؤسسة الزواج بسبب مسؤولياتها وضغوطاتها؟ هل أنه اختيار شريك أو شريكة الحياة اللي تتفاهم معاه وتتقاسم معاه قيم مشتركة وأهداف وطموحات الحياة أصبح هو أصعب حلقة في اتخاذ قرار الزواج؟ إقبال أو عزوف التوينسة على الزواج موضوع فرم من هذا الاثنين.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس ميدي ماغ

0: نوف الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ. مرسي على المساجات على 23513000. محلكم بعثتوا لنا البنان في برشا دول يتباع والكل في صفر فاصل، يعني ما فماش عمله ديما صفر فاصل. بصراحه توا اللي في فرنسا ونحكيو توا احنا على الجرافيت والضرب والعنف اللي ولا في الليسيات حاجه غريبه، معناتها شنو اسبابها شنو التفاصيل. يلا نادي قدم لنا حل الدوسيا.
2: ثمانية متاع الصباح ينوقز الناقوس كما في كل دول العالم إشارة لدخول التلامذة وانطلاق الدروس، لكن اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 الفرنسيس عندهم موعد مع سيناريو آخر، سيناريو رعب انطلق وبدام الأسبوع الفارط. اليوم أكثر من 400 مؤسسة تربوية باش تقعد ببينها مسكر، بعض المداخل باش تكون محاصرة بالحواجز، وفي الخارج تلامذة وشرطة وأحيان دخان وحاويات مشتعلة. هذه ما هيش صور من احتجاج سياسي بعيد عن المدرسة، هذه المرة المدرسة نفسها ساحة للاحتجاج. اليوم الاثنين 5 أكتوبر تستعد فرنسا ليوم جديد من الاضطرابات. وزير التربية أعلن أنه الدروس باش توقف كلياً أو جزئياً في ما بين 400 و500 ثانوية، لأنه شروط السلامة غير متوفرة في عدد من المؤسسات، رقم ضخم من أصل نحو 3700 مؤسسة ثانوية في فرنسا. لكن شنو اللي وصلنا للأمر هذا؟ الحكاية بدأت قبل أسابيع في ثانوية بمنطقة كريتي في الضاحية الباريزية، بدأوا بعض التلاميذ بالاحتجاج على مشاكل تبدو للوهلة الأولى عادية داخل المدرسة. صحيفة لوموند نقلت اليوم عن باحثين في علم الاجتماع أنه الحركة تعكس بدرجة كبيرة تدهور ظروف الدراسة نفسها في فرنسا. تحركات وصلت إلى مئات المؤسسات مع إغلاق مداخل المدارس واندلاع مواجهات في عدد من المدن بينها باريس، ليون، ليل وتولوز ومدن أخرى. لكن فما حاجة تبدلت في ثنية، الاحتجاج اللي بدأ بمطالب تعليمية دخل مرحلة جديدة، حرائق، تخريب، اشتباكات مع الشرطة، إصابات بليغة واختيرة في صفوف التلاميذ وأيضا أعوان الشرطة، وضرت مؤسسات تعليمية وممتلكات عامة. الحكومة تقول أنه جزء من الحركة تم استغلاله من قبل مجموعات سياسية من الطرف. وزير التربية اتهم ناشطين من اليسار المتطرف بالتسلل إلى الاحتجاجات ومحاولة السيطرة عليها، لكن في الجهة المقابلة ترفض قوى سياسية ونقابية تفسير هذا وتقول أن الاحتجاجات عندها جذور حقيقية ومشاكل داخل المدرسة نفسها. الحكومة تحدثت عن نحو 5000 موقوف منذ بداية الحركة، معظمهم من القصرين، وعن 78 من العاملين في قطاع التربية أصيبوا. كما أعلنت وزارة التربية أنه 24 مؤسسة من أصل 735 طالتها الاحتجاجات تعرضت للحرق أو التخريب جزئيا. في إيل دو فرانس وحدها أكثر من 160 مؤسسة ثانوية بتكون مغلقة حسب رئيسة المنطقة فاليري بيكريس، وفي بقية البلاد الرقم الوطني نجم يفوت 500 مؤسسة مغلقة كليا أو جزئيا. لكن الحكومة الفرنسية ما تحبش تتحول الإغلاقات هذه إلى واقع دائم. رئيس الوزراء سيباستيان كورنيو طالب باستئناف الدروس في كل مؤسسة تسمح ظروفها الأمنية بهذا، وأعلن 5 مسارات للعمل على مطالب التلاميذ وأعطى أوامر لكل الوزراء للعمل على الاستجابة لمطالب التلاميذ، من بينها تعويض المدرسين الغايبين، تجديد الثانويات، مراجعة جداول الدراسة، وأعطاء التلاميذ مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم. كما تضمن ميزانية 2027 حسب الحكومة زيادة قدرها 1.2 مليار يورو لوزارة التربية. لكن التلاميذ اللي التقاهم وزير التربية نهار الجمعة خرجوا من الاجتماع قايلين انهم ما تحصلوا على حتى اجراءات ملموسة كافية، ولهذا القصة ما وفاتش. غدوة 3 تستعد أيضا البلاد لموجة جديدة من التحركات، والنقابات التعليمية أعلنت دعمها لعدد من مطالب التلاميذ واعتبرت أنها تتقاطع مع مطالب المدرسين اللي طرحت منذ سنوات حول نقص الوسائل والكوادر.
1: شكرا لك ناهد، معنا زميلنا الإعلامي بفرانس 24 توفيق مجيد. شنحوالك سي توفيق؟
3: أهلا وسهلا نافل.
1: مرحبا بك. بصراحة معناتها المظاهرات الاحتجاجات اللي كانت مفاجأة أو ما توقعها حتى حد، شنو الوضع اليوم في فرنسا؟ هل التعطيل مازال كما الأسبوع اللي فات، ولا خاطر القمر الرسمية تقول نقصوا شوية، ولا معناتها انخفضت الحكاية؟
3: نقص ب 27% مقارنة بنهار الجمعة هذا أكيد، ولكن تحدثوا على أكثر من 400 معهد ما يعني ما خدموش اليوم،
0: ما قراوش.
3: والمشكل الكبير اللي صار هو أن فما ولد عمره 15 عام في مدينة لانس يده تقطعت خاطر حب يهز قنبلة من القنابل التشتيت المتظاهرين.
1: واو.
3: انفجرت عليه يده تقطعت، خذوه المستشفى في ليل، وهذا باش يعكر مثل ما قال زميلك الأوضاع غدوة، لأنه حتى وزير التربية اعترف بلي كونه غدوة باش يكون نهار صعيب برشا، لأنه فيه نداء لكل المؤسسات التعليمية أن تدخل في ضرب، ومع انضمام أيضا الجامعات والطلاب ودخول النقابات على الخط. يعني الظاهرة ولت مشات بدات هي علاش نوفل بدات في الأول ما ظهرتش في الأول، خطر كان فما البابا في فرنسا، كانت وسائل الإعلام كلها مركزين على البابا، وهي وقتها بدات تتحرك الأمور وما انتبه حتى واحد، واستناوا برشا بصراحة لأنه
1: هو شنو صار نوع من عدم الاهتمام، شنو السبب متاعه؟ أنه الحكومة كلها باش تسافر يعني باش تنتهي مهلتها بعد أشهر، ولا أنه ما عطوهاش قيمة وما ظنوش أنها باش تكبر بالدرجة هذه؟
3: شوفوا راهو حتى المعطيات الرسمية تقول بلي كونه مستوى التعليم تراجع في فرنسا، هذه أنا إحصائيات رسمية. هذا أول. المشكلة الكبيرة نوفل هي مشكلة تعويض الأساتذة الغايبين. نسبة الغياب ارتفعت بشكل كبير، وكل مرة يقولوا لهم ما فماش كون يعوض. شنو يجيك؟ يجيك تليفون يقول لك والله الأستاذ مش موجود ما تجيش اليوم. هذه أول الأولياء. يعني حطتهم في وضع صعيب. وثانيا مثلا تتصور واحد باش العام الجاي باش يعدي، اول العام هذا باش يعدي البكالوري، ما عندوش استاذ نتاع فلسفه وما عندوش استاذ نتاع ماتيماتيك، كيفاش يعمل؟
1: جوستما والنهار بحسابه به. بالنسبه للغدوه الثلاثيه دونك كيما قلت عاود باش تكبر، لانه يعني دعاوى الاجتماع كبير ومظاهره كبيره غدوه 6 اكتوبر، دونك باش تكبر ربما اذا كبرت وين تنجم توصل توفيق؟
3: شو نجم توصل؟ هو دائما الحكومة كيف تكبر تحاول تعمل تنازلات. التنازلات اللي عملتها تو من نوع والله تو نعمل لكم منصة على المقطع الاجتماعي واعطيونا مطالبكم، واحنا حتى واحد ما يمشي في الخط هذا، حتى واحد ما بيمشي في الخط هذا. والمشكلة هو انه التلاميذ هذوما وخاصة تلاميذ المعاهد هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلات زادت حتى قوات الشرطة ما عادش فاهمة شنو تعمل، لأنهم يتفاهموا كل مع بعضهم على شنو، على تيك توك وعلى سناب شات، يمشي من هون يمشي من هنا يمشي من هنا. وفما سمعت حتى عالم واحد عالم في اختصاصي في علم النفس قال حتى المشكلة هذه نتاع الإجراء اللي خذوه وأنه منعوا الهواتف الجوالة داخل المدارس زاد من نوع من الكبت عند تعودوا أنه ديما عنده بورتابل ولا ما عادش عنده بورتابل ولا تو يستعملوا فيها. وحتى قبل يقولوا لا فما مثلا دائرة معينة فيها أغنياء. المدارس اليوم في بعض الأحياء الغنية صارت كيف نفس الشيء، ما فماش دروس وصارت مظاهرات، وبالتالي العملية شوف هي أصبحت العملية الناس كل على استعداد أنهم يدخلوا في الموجة هذه.
1: جيش كمان حب نسأل أنا سؤال بسيط، شنو مطالبهم؟ لأنه ما مطالبهم معناتها اليوم أنا الحكومة شنو يتنجم تقول الحكومة باش هما يبطلوا المظاهرات؟
3: ما عاش نحب يشوف سقف يطيح. نسيت أنت شنو صار في وقت حرارة الطقس؟ شنو اللي صار؟ الناس وصلت 50 درجة في القاعة، إلى درجة أنه في المدارس وقفوا الدروس. هذه أولا الإمكانيات ما فماش، والأساتذة نفس الشيء يقول لك أنا إمكانياتي ما تسمح ليش أنا باش نخدم بالطريقة هذه. الاكتظاظ حتى على مستوى الأقسام ولا اكتظاظ غريب، أنا مش بال ما فما ما تمش توفير الإمكانيات الضرورية باش التلميذ يشعر يقوله مثلا يقولك أنا مستعد باش نمشي للتعليم العالي، كيفاش في الظروف هذه نجم أنا ننجح؟ وزيد حاجة أخرى يسمعوا من قداش عندنا من عام تو نسمعوا كان في الأزمات أزمات يقولك أنا شنو مش يكون مستقبلي بالطريقة هذه، مستقبلي شنو مش يكون إذا كانت دروس بالطريقة هذه، وإذا كان ما عنديش إمكانيات، وإذا كان نسمع كان حتى الأساتذة غايبين، أنا ما عندي حتى حل. نسمعوا فيهم كلهم في شهاداتهم أنا ما عندي حتى حل إلا هذا المنطق هذا.
1: معناتها يلزم الحكومة تقدم بلان داكسيون كاملة، رانا مقدرين مطالبكم وهي طريقة عمل به. زوز أسأل قبل ما نحلوا النقاش، لأنه صارت برشا أحداث عنف حرق لوجهات معاهد وغيره وغيره وغيره وتم القبض على آلاف تلامذة. معناتها العنف هذا هل فما شكون يحاول يكبره؟ واليوم توفيق وقت اللي تقرأ جريدة يمينية وجريدة يسارية تلقى تناول مختلف تماما. لو فيغارو الدافع على المدرسة واليسار يقولوا تلامذة عندهم الحق ليبراسيان وغيره. معناتها فما سياسي زادة في الحكاية؟
3: والله يشوف ما هي هم عطاوها تبع سياسي. تعرف التلاميذ هذوما ما عندهمش حق التصويت لأنه ما وصلوش لعمر معين وهم يقولوا مش مسيسين. هم بالفعل مسيسين خاطر برشا ناس يطالبوا توا حتى يعني حق الاقتراع لازم يكون 16 عام عشان يحبوا 18 عام. هم مسيسين من واقع التواصل الاجتماعي يشوفوا في كل شيء ويتبعوا في كل شيء مو صحيح أنه لكن التسييس هذا هو الهدف نتاعه هو ضرب فرنسا لابية وجون لويك ميلانشون على اساس انه يحرض. انا ما نجمش نقول لك اللي ما فماش اطراف تتدخل باش تعمل الحاجات هذه اللي يقولوا لابسين بالاسود وملثمين وما الى ذلك. لكن حتى الان اي كل احزاب تدين العنف ولكن فما شكون يقول لك ولكن نعطي الحق للتلاميذ وفما شكون يقول لك لا ما لازمش تصير بهذا ولازم الدوله هي تطبق القانون والنظام وما الى ذلك. ما نجمش ناكد باللي كونه فما اطراف سياسيه تستغل في الفرصه. على كل جايه في قلب حمله انتخابيه بدات مبكر مقارنه بما هو متوقع لان بدات من توا.
1: اليمين عنده مشكلته ويحل فيها اليسار هو عنده مشكله ولا
3: اليمين واليسار السنين متفاهمين على اساس ان اقصاء جون لويك ميلانشون من السباق مهما كان واضح من كلام الناس كلهم. يعني المهم انه هو ما يقعدش في الصوره وما يقعدش في الجواب. بالتالي كل الاشياء اذا كانوا هو كما سمعت اليوم معلق في فرنسا تير كان هو عنده القدره باش يعبئ حتى الناس ما عندهمش حق التصويت معناها هو له قوه عظيمه معناها جون لويك ميلانشون. هذه فالاستغلال السياسي يحاولوا باش
1: يضربوا. هل العنف كبير في المظاهرات هذه؟ انت توقع العنف اكثر من لازم؟
3: لا شوف العنف اكثر من لازم واستخدام العنف خاصة شفت تصور متاع رجل الشرطة كيفاش تعرض لعملية الضرب عملية الحرق كبيرة حرقوا برشا حاجات تعداوا على أكثر من أستاذ المواجهة مباشرة مع قوات الشرطة. هذه كلها صور موجودة يعني موجودة. العنف كبير لأنه فعلا ثم نوع من الملل لدى التلاميذ هذوما. قال لك احنا الحل متاعنا هو أنه نخرج بالطريقة هذه لأنه الحكومة هذه ما تفهم كان المنطقة
1: فما تحسها جينيراسيون كاملة تعبر على روحها قاعدة ماهيش مفهومة.
3: أي
1: ماهيش مفهومة. لك تروى غدوة باش نفيقوا بيه هل المظاهرات باش تبرد أم أنها باش تكبر وما عادش نعرف وين باش يوصل؟ هكا يظلتي
3: المظاهرات الأكيد على لسان وزير التربية أنه باش تكون مظاهرات كبيرة وأنه الوضع ممكن يخرج حتى عن السيطرة إذا كان استمر على نفس اللصق اللي شفناه من نهار الجمعة واليوم. الأمور هذه عملية الحرق متواصلة رغم أنه رأوا نتحدث على 5000 تم توقيف 5000 شخص
1: أي.
3: من اللي بدأت المظاهرات هذه مش معنى مش 100 مش 200 مش يعني دليل لكونه العملية نجم تكون تخرج عن السيطرة إذا كان ما الحل مش يلقاه في نهارين ويعرفوا هم واعيين بلي كون الحكومة هذه قداش مازالها يعني فأبري تبدأ الحملة في شهر جانفي معنا شهرين ثلاثة هذاك هو ثم الإدراك هذا وثم محاولة لفرض رأي لاعتبار أنه ما يسمحهم حتى واحد. ثم نوع من سوء فهم ما بين جيل جديد وما بين جيل قديم ما زال يفكر بعقلية أخرى. إذن هو أعتقد أنه صدام جيل
1: واضح. شكرا لك توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بفرنسا 24. جيل جديد بالحق خطر حتى حد ما عرف المظاهرات على شي بديت رو معناتها تفاجئوا الناس كل الإعلام حتى ما اهتمش بها ثم فجأة العنف الكبر معناتها بيدي كي سمعت لسيات بعد شوف لسي محروق بعد شوف كذا دونك جينيراسيون كاملة يظل مش مفهومة نفس الإشكال. بون يقولوا ترتيب فرنسا في التعليم طاح بون ديما الفو معناتها نسبه معناتها
0: فما تعليم مقارنة بي
1: مقارنة بي دول أخرى كيما مصر ولا حاجة مش كيف يلا نمشيو مباشرة لل ما فاتك شيء
4: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين نوف لور تاني ما فاتك شيء
5: في فاتك شيء كالعادة نرجع على بعض الأخبار اللي موجودين مش نحكيه على حوت في صحراء متاع الجزائر.
1: حوت وين؟
5: في الصحراء متاع الجزائر. في الصحراء متاع الجزائر
0: فرمل يوم
5: حوت اي حوت
1: عملوا معرض
6: فهمنا حوت ما فهمنيش صحراء
0: أحواض
5: الصحراء هي لونها أصفر سخونة
6: مشكلة نجم تكون صحراء لونها أبيض
1: كي نقول لك جمل في البحر المتوسط تستغرب أكيد
5: أي أكيد نجم يكون في كروزير بعد ما استغربش هذيك بعد أنا فهم الحوت هذي وين في الصحراء بالضبط نحكي وسادة هنا على مقتل متاع أردني شاب في أمريكا كان خطر لمجرد أنه أرفض يبيع السجائر لقاصر فأتعرض للقتل كل التفاصيل نحكيه فيها بعد شوية لكن قبل هيت نحكيه على الرحلة متاع فلاي دبي الرحلة اللي كانت من دبي إلى تل أبيب الرحلة هذه اللي كانت فيها برشة حاجات تحكي انه على التحقيقات وين باش توصل شنو اللي صار بالضبط شنو اللي نجم يكون صار هل هو عمل ارهابي ولا مجرد خلاف بين لي دو بيلوت بشوية بشوية فما تحقيقات اولية قاعدة تخرج من عند النيابة العامة الاماراتية
7: النائب العام الإماراتي كشف عن أن مساعد قائد الطائرة بدأ في تنفيذ عملية إرهابية وأكد أنه باشر بالفعل في تنفيذ مخططه أثناء الرحلة لكن كيف صار؟ اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واستخدم فأس الطوارئ وهو الفأس الموجود عند باب القمرة لاستخدامه في فتحه خلال حالات الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة والدوافع فرضيات كثيرة موجودة لكن لا شيء مؤكد حتى الآن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات ودوافع وصلات العملية آخر ما نشر كان على شبكة CNN التي نقلت عن مصادر لم تسمها أن مساعد الطيار يدعى همام الهمامي من أب عماني وأم سوريا وأنه عمل لسنوات في الطيران العماني قبل أن يتم إيقافه عن الطيران بسبب شبهات تبنيه لأفكار متطرفة
1: معناتها حتى الإمارات دونك كونفيرميت
5: هذه هي النيابة العامة الإماراتية هي اللي قالت شيء بالتحديد نهار 3 أكتوبر قالت أنه مساعد الطيار حاول ينفذ عمل إرهابي ديريكتومو وأنه هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستعمال فأس الطوارئ احنا كنا حكينا على السكينة قبل لما طلعت السكينة طلع الفأس متاع الطوارئ اللي موجود في الطيارة بعدها حاول أنه يسيطر على الطيارة في حد ذاتها نحكيه لهنا الفأس راه موجود عادي معناها راه تجهيز أمني مش هو طلعه معاه راه موجود في الطيارة بحد ذاته يتم استخدامه في حالة الطوارئ في عملية الإنقاذ مثلا ولا حوادث الهجوم تسبب كما تعرفوا في إصابة قائد الطائرة لكن رغم الإصابات القائد نجح بأنه يفتح الباب متاع قمرة القيادة الكوكبيت هنا زاد دخلوا عدد من الركاب لكن برشا ناس تتكلم سورتو الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في البداية كانت حذرت من نشر معلومات غير رسمية وقالوا أنه التحقيقات باش تجيب الأهداف لكن ما حبوش زاد أنهم يربطوا الحادث بعمل إرهابي لكن لحد الآن نفسها النيابة العامة في الإمارات قالت لي هي محاولة لتنفيذ عمل إرهابي لكن بالنسبة للدافع كيفاش وصل الشخص هذا للعملية هل كان وحده وإلا هو فقط الطرف المنفذ للحكاية هذه نجم تكون وراها أطراف أكبر أخرى هذه أسئلة ما زالت التحقيقات تحاول تجاوب عليها لكن الزداء اللي هنا يحكيه أنه برشا كلام تطرح حتى في الإمارات ولا حتى خارج الإمارات كيفاش أنه شخص بالمواصفات هذه ينجم يكون موجود أصلا في شركة طيران في مهنة حساسة برشا
6: هو تحكي في وسائل الإعلام الأوروبية أنه الشخص هذا لدى الاتحاد الأوروبي مفيش قولوا احنا دونك عنده سوابق وما ما نجمش أنه يلتحق بشريك شركة طيران أخرى فقبلته الشركة هذه وهوني الإشكال حسب وسائل الإعلام الأوروبية طبعا هو في مرور المعلومات معناها بين مختلف الدول ومختلف الشركات خطر يبدو وأنه حاول قبل أنه يلتحق بشركات طيران من الخارج معناتها أوروبية وغيرها وما تمكنش
1: إشكال معناتها سألتك في الكواليس هل تعتقد أن هذا عمل مبرمج إذا مبرمج أكيد وراه ناس يعني ولا ارتجال
5: ما نجمش وحده معناها ما إذا نجم تكون فما حاجة ما نجمش يكون وحده ينجم زاد يكون فكرة بحكم اللي هو حي أكيد بالتحقيقات ينجم يعرفوا معناها الحكاية ما ماتش ومازال معناها موجود وأكيد يحقوا معاه لكن توقع ديما الفرضيات موجودة النيابة العامة في الإمارات كي هزتها قالت لي هي محاولة عمل إرهابي هنا وافقت كينهم كونفيرميه وهما جوست يستناو هل هي اجتهاد شخصي منه هو حب يعمل هكاك وكا وإلا فما جهة هي اللي وراه هي اللي طلبت منه أنه ينفذ عملية بالطريقة هذه
1: جوستومون دونك جهين البيلوت أنه حل الباب وهو مضروب هو اللي أنقذ الطيارة حسب دونك الرواية الأولية أنقذ الطيارة منها نطيح ولكن الجملة اللي قلناها النهار مثلا لا انك طيحت طياره
0: جستمو مسالها انك طيح طياره وتخطف طياره في بالنا هذه مواضيع افلام يا اخي ظهرت نجم تصير في الواقع.
1: بيلوت هما اللي نجموا يصحيح
0: هي صحيح التحقيقات مازالت مكمله من مثلا من بين العبيد اللي مازالوا قاعدين يتخيلوا كيفاش بيلوت مضروب ومش سكينه معناها كيما حكينا سلاحه فيس ونجم يدخل مارتين ليكود ونجم يحل الباب. انا مازلت نستنى في التحقيقات باش نصدق انه هذيا معناها عمليه ارهابيه صحيحه خاطر نجم تكون فرضيه اخرى انها مفتعله سيناريو.
1: هبط الطيارة في هذيك باش تطيح من بعد جاو فما دي بيلوت البرجة ومنعوها معناتها
0: كيفاش؟ هل تنجم طيارة وهي في بوزيسيون باش تطيح تنجم
1: انا نقول لك ثلاثة سنين اخرين دنزل واشنطن تعمل عليها فيلم
5: نتصور علاش لا يمكن لا حتى قلتهم نعطيهم ستة شهور تتعمل على نتفليكس
1: شو اسمه شكون عملوا الفيلم هذاك اللي هو سكران وانقذ الطيارة
5: فلايت.
1: سكران وانقذ الطيارة من الموت يخي عقبوه خاطر سكران معناتها فلا دونك
0: اكثر حاجة ضحك انا شفتها في علاقة بالطيارة انهم صوروا هكا سيكونس مختومة بتخوا دي كيفاش لي بيلوت تعاركوا لداخل وبعد طلعوا تعاركوا فوق سقف الطيارة بعد عبتوا كملوا تعاركوا لداخل وبعد صارت عملية
1: غريبة غريبة جدا. يلا
5: دونك باش نكملوا نحكيو زاد نمشيو لشيكاغو في امريكا نحكيو على شاب أردني اسمه
6: الصحراء والحوت وقت إيش يصلح
5: مزيل مزيل يطيب يطيب اسمه محمد فايق اللي حشيش عمره 34 سنة لقى روحه ضحية جريمة قتل داخل المحل اللي يخدم فيه. الحكاية هذه كان دارت برشا وحسب الرواية اللي تداول عائلة الضحية تقول إنه بداية الحادث كانت بسبب باكو دخان.
8: رفض بيع سجائر لقاصر فعاد بمسدس وقتله. محمد الحشيشة أردني يبلغ من العمر 34 عاما كان يستعد لإغلاق متجره للدخان في منطقة بورتيج بارك بشيكاغو عندما دخل قاصر إلى المتجر وطلب شراء سجائر. محمد رفض البيع لأنه لم يبلغ السن القانونية فخرج القاصر من المكان لكن بعد لحظات فقط عاد مسلحا بمسدس. محمد أدرك الخطر فركض إلى الغرفة الخلفية محاولا الاحتماء لكنه لم يتراجع بل تبعه إلى الغرفة الخلفية وأطلق النار عبر الباب.
1: العرب حقه قال خذ كرتوشة وقيني معناتها ملا غريب جدا
5: هو يمكن
1: استسهيل استعمال السلاح
5: ما يكون كل واحد بشوق هذا كيكا جوس نسكتو عدي كرتوشة صغار كل تكيف ما نجمش ما نافك فكرة انه يخدم على روحه وزادة ما توقعش يمكن
1: نحكي كشف السلاح انا نعم
6: كشف السلاح جاي بشوق
5: ايو صحيح معناها تخلي هذا حسب نفس الرواية بتبيع رفض يبيع لينو قاصر وطلب منه اثبات العمر متاعه. الشاب بتبيع كما سمعت وخرج من المحل هذاك ومشى جاب فرد واقتل السيد هذا. الرواية متاع رفض بيع السجائر لقصر هذه راه حسب أفراد من عائلة الضحية هي إلى حد الآن الشرطة الأمريكية قالت لو وش تلقاش أسباب من نوع آخر يمكنش يقولك تنجم تكون فما خلافات قديمة بيناتهم. وزارة الخارجية الأردنية أعلنت نهار 3 أكتوبر أنها تتابع في حادث مقتل المواطن الأردني في شيكاغو السفارة الأردنية كيف كيف في واشنطن على اتصال بالسلطات الأمريكية تابع في التحقيقات وتواصلت زيادة مع عائلة الضحية. الشرطة الأمريكية قالت إن المعلومات المنشورة إلى حد الآن تتحدث عن اعتداء مسلح داخل المحل بتبيعه عن شخص مسلح زاد غادر المكان بعد اطلاق النار. يعني التحقيق مازال مفتوح لمعرفة الاسباب.
6: ما تشدش السيد
5: مازال محمد هذا حسب التقارير كان يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات وأب لأربع أطفال وزوجته حامل والقصة هذه ما عادش مجرد خبر جريمة في مدينة أمريكية. نحكي على إنسان أب زوج وشخص كان يخدم ويعيش حياته بشكل عادي وفي الأمثلة هذه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ديما فما ديما الكلام على المهاجرين والكل لكن النوعيه هذه بالذات لان يكونوا موجودين غاديك صفر مشاكل تقريبا بالنسبه لهم امورهم واضحه يخلصوا في الضرائب ديما حتى في امريكا بالنسبه لهم مشكل كبير خاطر نوعا ما من بين الروايات اللي تحب ديما تبيعها امريكا هي اللي هي بلد امن قد يصلح لانك تربي عائلة وتكون عائلة موجودة غادي
6: في كل مرة يدافعوا على مسألة حمل السلاح وقاعدين نشوفوا في ولايات أكثر فأكثر حتى الولايات اللي كانت ما تسمحش بالبوردارم وليت اليوم ماشية نحو السماح ونحو التسهيلات في شراء الأسلحة وفي البريمي هذا متاع ليزارم. دوك ما فهمتش كيفاش ما تتغيرش عقلية بعد حوادث كما هكا تقريبا نشوفوا فيها كل يوم راه فما رقم معناها متاع قديش من واحد يموت في الدقيقه في الولايات المتحده الامريكيه بالاسلحه. الرقم تو ما عنديش اما تنشوفوا رقم مرعب رقم مرعب.
0: هي سهوله وجود سلاح اما الاخبار حتى زيد كيف قراها سلاح ملهاش هكا يراوجك شويه عمره 16 سنه خلاف مشي جاب سلاح وجاي وقتل عادي معناها قديش السلاح سهل وقديش معناها ما فماش حمايه ما فماش رقابه قديش اي واحد ينجم يخسر حياته في لحظه من زمان على سلاح فما الجنسيات العربية موجودة برشا في في أمريكا منحكي بصفة عامة. لو كان صار هذا في أي بلد آخر باش تولي كارثة. ما هوني نحكي على أمريكا سلاح موجود بسهولة, مواطن عربي أردني تقتل والعائلة سلاح موجود بسهولة.
6: اليوم صباح
0: نحكي لكم حتى علينا شو نسمع من برشا توين صار موجودين في إيطاليا يقولك في أمريكا سمحني راهو البراكاجيت بسلاح حتى للتوينسا كان نهار يتكلموا تو يحكيوا شنو صار. راهي حاجة سهلة برشا معناها تنجم تحس روحك تمنع من الموت بصعوبة معناها الاختر
5: يمكن هذا من نقاط ضعف السيستم.
1: أعطيني نقطة قوت فقرتك اليوم
5: اللي هي السمك
1: في الصحراء.
5: الصحراء به تتخيلوا أنتم حوت بتبيع يكون موجود في الصحراء نجم يكون موجود فقط للبيع, ما يكون الحوت يخرج فجأة في الصحراء شنو نجم تكون تعمل غادي كهذا يبين نجم كنا غريب. لكن ثم صور خرجت نجمو نشوفوها زاد على شان يوتيوب موزايكا فام, زاد على باش فيسبوك موزايكا فام نشوفوا اللي فما نوعا ما مياه موجودة غاديك محيطة بها الأسماك هذه ماهيش
6: تبين. نحكيو على مئات الأسماك
5: أي برشا برشا أسماك أي تبارك الله غاديك موجودين
0: أسماك أكثر مني في البحر
6: ألاف الأسماك
5: هذه بغير ما تسحق تستاد تمشي غاديك هذه في الصحراء ماشي من الصحراء الجزائرية. علاش موجودين الأسماك غاديك منين ظهرت فما شكون هزهم غادي
1: بوطه بالبحر هما ما فهمتش انا
5: نعرفش فسرلك وعلاش
0: هي الدنيا الكل كانت بحر
5: خلنا نبارك بالاسماك
1: جهن فسرت الحريقه فسر لي انت الحوت اليوم
5: شنو قولك في الاسماك ساعه
1: برشا
5: بي
0: كبير الحوت معناها
5: اكزاكتومون هذه كان
6: الحوت نهار الخميس في اجروماك
5: وبرشا كانوا شكوا حتى في الفيديوهات اللي خرجت اللي هي تنجم تكون مولده بالذكاء الاصطناعي لكن الفيديو هذه والصور الموجوده صور حقيقيه.
9: الظواهر المناخية تذهلنا بما تحمله من مشاهد استثنائية وما تخلفه من تأثيرات بيئية قد تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال أو قد يفسرها البعض بأنها ذكاء اصطناعي. في عدد من الولايات الجزائرية مثل تمنراست أيضا جانت عين صالح وإليزي تشكلت سحب رعدية ضخمة رافقها هطل أمطار رعدية غزيرة ووفيرة أدت إلى تساقط زخات من البرد وحدوث جريان مائي سطحي فوق واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض. لكن الغريب هنا فيما حدث هو ظهور أسماك في الصحراء. تخيل خرجت بسبب هذا التدفق.
5: دونك نحكيو لهنا على الاسماك اللي موجوده هذه بطبيعه التفسير العلمي ايش يقول هم انتظرش من عدم. التفسير العلمي الاكثر منطقيه هو ارتباط بطبيعه الصحراء نفسها. الصحراء مش معناها بالضروره ما فماش مياه. في بعض مناطق الجنوب الجزائري فما اوديه ومنخفضات وبرك مائيه تنجم تتحول الى مجاري مائيه وقت الامطار الغزيره. يعني في الظروف العاديه برشا من المجاري هذه تكون جافه تماما لكن كي تهبط كميات كبيره من المطر في وقت قصير الوضع يتبدل. المياه تهبط من المرتفعات جمع في المنخفضات تتحول لأودية جافة إلى مجاري مائية مؤقتة. ولهنا تبدأ مفاجأة الأسماك الموجودة أصلا في بعض البرك والأحواض المائية تجم تنتقل مع السيول من مناطق إلى أخرى. يعني الماء هو اللي يعمل الطريق. يعني الماء يتجمع في البرك اللي موجود في الأسماك هذه لخاطر احنا خاطر يقول لك أسماك ديما في مخه للعبد يقول لك الأسماك دونك في البحر دونك لا فما أسماك تكون في المياه العذبة في البرك تكون موجودة غديك والحوت معناها لا حول ولا قوة له يهزوا الماء.
1: معناتك كيما رهنا تفاجئنا كيما الدجاج يبيع الحوت.
5: نعم بالضبط
1: حاجة غريبة.
5: هذاك علاش تقارير محلية اللي من غاديكا من المنطقة قالت انه فما مسارات مائية مربوطة بين مناطق ومناطق أخرى. السيول القوية هذه تنجم تعاود تربط الأحواض اللي فيها الأسماك بالوديان اللي هي جافة في حد ذاتها. هذاك علاش كتصير بمطرة قوية نجم نشوفه السمك هذا اللي هو اسمه السلور الإفريقي اللي عنده قدرة كبيرة على تحمل الظروف الصعبة من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين وتغير مستوى المياه. يعني انه يوصل غادي يقعد حي فهذه حاجة طبيعية.
0: احنا والحوت كيف
1: ونحب نعطيك معلومة اللي في اليابان يأكلوا الحوت سيدا.
5: انش بيك على اليابان اليوم
1: هم يأكلوا حريقة ويأكلوا حوت.
5: اليابان ما يقولوش ما يقولوش لي على حد شيء يأكلوا ما يخلقهم شيء.
1: بلد هيلة
5: بلد خير.
1: واضح فهمتنا فهمتني هذيك انت رأي هذي حكيت الحوت. شكرا ليك يعطيك صحة صليح شيهين. شكرا ليكم مراد باش يقدمنا الأخبار ومن بعد سبور إكسبريس ومن بعد جينا أمينة في فروم. نتقابلوا احنا غدوة في حلقة جديدة. شيء طيبة في الأمينة.
10: ميدي ماغ موزايك FM.

برمجة شتوية على موزايك اف ام. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عين ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح وناهب، وجديد كل عرخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعبدان حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة. حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تراوحت بين 16 و 26 سنة سجنا في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس أوراق ومستندات ملكية العقارات النشطة بمنطقتي الحمامات والعاصمة. وتضم الشبكة أكثر من أربعة متهمين من بينهم امرأتان شملتهم الأبحاث والتتبعات العدلية، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلسة وافتعال وثائق للاستيلاء على عقارات وأراضي. وردت الأحكام المذكورة بعد ثبوت تورط عناصر الشبكة في افتعال وثائق ملكية مزورة واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمالكين الأصليين.

0: التوازي مع إلى أهمية قصوى للأمن الغذائي والمائي والطاقي والارتقاء بكفاءة الاستثمار العمومي. وتتمثل أبرز محاور الإنفاق وتدخلات القطاعية المبرمجة لسنة 2027 في مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، مع ترشيد كلفة الدعم إلى جانب مواصلة دعم التشغيل والحد من البطالة بفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادة العليا والارتقاء بجودة خدمات الصحة والتعليم والنقل والتعجيل برقمنة الإدارة. نسبة التضخم تبلغ عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أكثر تفاصيل في تقرير خولة كعبي.
1: شهدت أسعار الاستهلاك في تونس خلال شهر سبتمبر المنقضي ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت الذي سبقه، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 5.6% وفق بيانات للمعهد الوطني للأحصاء. بالنسبة إلى المواد الغذائية والمشروبات، ارتفعت أسعارها خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أوت، وجاء ذلك خصوصا نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 6.9% والبيض بنسبة 6.1% والدواجن بنسبة 5.7% والغلال الطازجة بنسبة 2.4%. وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت الدواجن أكبر الارتفاعات بنسبة 16.5%، تليها الغلال الطازجة بنسبة 16.3% ولحوم الضأن بنسبة 14.6%. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية سنويا بنسبة 4.1%. أما بالنسبة للتعليم، ارتفعت أسعار التعليم التحضيري والأساسي الخاص ب 5.3% والتعليم الثانوي الخاص ب 4.7% ودروس التدارك ارتفعت ب 3.3%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ب 3.2%. وبالنسبة إلى الملابس والأحذية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا سنويا بنسبة 9.2%.
0: مشاركون في الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية يجمعون على أن الظرفية الدولية المتأزمة تفرض على دول جنوب المتوسط تعزيز التكتل والشراكة البينية كخيار استراتيجي لمواجهة الانكماش الاقتصادي وتحديات النقل والطاقة. ورئيس لجنة تنظيم الملتقى ياسين أبو سريول يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن القرب الجغرافي والتقارب الثقافي بين الدول المتوسطية يخلق فرصا حقيقية للشراكة، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة العالمية يمر عبر البحر المتوسط، في حين أن استفادة الدول المتوسطية نفسها لا تتجاوز 15% وفق تعبيره.
2: قرب جغرافي وكذلك تقارب الثقافات هذه الدول بالتأكيد يزرع مزيد من الفرص حول تعزيز الشراكة بين دول المتوسط. طبعا كما تعلمون أن ثلث حجم التجارة العالمية يمر من خلال البحر المتوسط، واستفادة الدول المتوسطية لا تتجاوز 15%، فبالتالي على هذه الدول المتوسطية التعاون فيما بينها وتعزيز الشراكة وكذلك الانفتاح بين الدول وتعزيز التجارة البينية لما تملكه هذه الدول حقيقة من مقومات وموقع استراتيجي متكامل. نحن كدول مثل ليبيا وتونس في هذه الظروف وفي هذه الأزمات وفي ما تمر به هذه الدول، بالتأكيد علينا أن نعزز هذه الشراكات في محيطنا الجغرافي، نقويها وكذلك نحاول بقدر الإمكان الاستفادة من مواردنا سواء كانت البشرية وكذلك الطبيعية. بترجلوا لنحن نشتغل على دول جنوب المتوسط بالاستعانة بدول شمال المتوسط. اليوم لدينا خبرات موجودة تحتاج فقط إلى عملية اللي هي تمويلها، تحتاج إلى إدارتها، تحتاج إلى تأطيرها.
0: في أخبار العالم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد الإلهي يحذر من أنه إذا اندلعت حرب جديدة على بلاده فإن نيرانها ستطال الجميع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: في تونس.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
5: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
7: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا.

0: هذه الحدث اليوم هو الزيارة الميدانية قاعدة تتعمل توا فيها كل الأطراف المتداخلة من أجل تأهيل ملعب الطيب المهيري. نوصل مو بشي احتضن مباراة تونس وليبيا، ولكن زادة بشي احتضن مباريات النادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. زادة وبالتزامن مع ذي ثم عن نداء ورسالة مهمة جدا من رئيس لجنة الأحباء في النادي الرياضي الصفاقسي حمدي المانعي. طبعا شوية نسمعوا لك، خلينا نمشي مباشرة ملعب الطيب المهيري وين الزيارة ذي قاعدة تتعمل. مش عارف اختصر معنا شوية الوقت فتحي لأنه برشا ضغط. دونك فتحي بوجناح، مساء النور.
1: مساء النور أحمد، أنت كل اللي سمع فينا في مزايكا فينا بعجالة. تم اجتماع صار في مقر الولاية منذ قليل انتهى بشرف سيد ولي سفاكس وبحضور الكاتب عام بلدي سفاكس سيد فرحات برايك، أيضا المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد عمار النصري، وأيضا بحضور اثنين من المكتب الجامعي نائب الرئيس حسين جنايح والمشرف على المنتخب أيضا بطبيعة الحال معاذ المستيري. تم التداول في الإخلالات أو النقائص أو اللي طلب به الكونفدرالية،
0: واللي هي فتحي الناس ما تعرفها شنية هي قاعة الندوات الصحفية.
1: تو حاليا على احنا تو حاليا زي خلينا نخليك احنا ما زلنا تو في ملعب طيب المهيري. تم يعني تم زياره لمقر حجره ملابس النادي، مقر الندوات الصحفيه ايضا من الصحابه، وحاليا موجودين في المنصه الرئيسيه هم تقريبا 49 خلال. خلينا ناخذوه من عند المسؤول الاول في الملعب اللي هو ملعب بلدي السيد فرحه دبريك. اذا 49 نقطه هي محل يعني طلب من الكاف الى حد الان. ما هو الجديد فيها؟
2: هما الحقيقة 49 نقطة هما اللي معناتها الشروط الأساسية باش يكون فما تأهيل كاتيجوري 3، معناتها اللي تخلي سواء كانت الأندية معناتها النادي الرياضي الصفاقسي كيف عنا زادة الترجي الجديد يلعب في ملعب الطيب المهيري للعب في دوري المجموعات. والحاجة الجديدة اللي هي المنتخب الوطني معناتها تونسي اللي إن شاء الله باش تكون المقابلة متاعه ضد منتخب ليبي مش تكون في قاعة في ملعب الطيب المهيري. النقائص هذه أو نقولوا احنا لي زيكزيجونس معناتها اللي يطلب هم الكاف حققنا منهم توا تقريبا معناتها 30 نقطة، البقية أنكور. تعهدت كل الأطراف أنه بش تكون معناتها كل شيء جاهز قبل اليوم 15 أكتوبر بش تكون المعاينة الأولى معناتها معاينة متاعنا احنا، وإن شاء الله معناتها الأخيين اللي بش يجيهم الكاف مبدئيا بين 20 و 22 أكتوبر بش تتم معناتها المعاينة الرسمية.
0: سي فرحات جيست نقطة صغيرة، معناها الإخلالات اللي مازالوا صغار برشا نجموا نتجاوزوهم بسهولة إن شاء الله.
2: هو الحقيقة احنا عنا مدة نخدمه على النقائص هذية وعلى الملاحظات هذية. تجاوزنا كما قلت لك الحاجات الصعبة، فما حاجات جيست مربوطة معناتها بدي زاتيستاسيون ولا دي سيرتيفيكا. تم اليوم تداولها مع السيد الوالي وتعهدت معناتها كل أطراف انه باش تدارك النقائص هذية، وان شاء الله كما قلت لك قبل نهار 15 اكتوبر تكون معناتها الاخلالات الكل تمت معناتها التفاديها.
0: ممتاز، مشكور جدا، مشكور فتحي بوجناح. اكيد باش نلقاو الفيديوهات على صفحتنا سبور باي موزايكا فام باش نتوسعوا اكثر في الموضوع هذا بالتزامن مع الاجتماع اللي صار اليوم. فرصه زاده باش نعديو صوت الاحباء رئيس لجنه الاحباء النادي الصفاقسي حمدي المانعي. الحقيقه الموضوع هذا تحكي فيه برشا، خلينا نعاودوا نسمعوا بصوت رئيس لجنه الاحباء، خلينا نسمعوا شنو قال.
3: فيكم احباب اذاعه موزايك، الحقيقه كما نعرفوا معناتها ملعب طيب ميري طاقه الاستيعاب نتاعو ما تتناسبش مع جماهير كبيره نتاع النادي الصفاقسي. ان شاء الله احنا عندنا مطلب باثنيه معناتها باش فماشي ما نزيدوا المدارج المكشوفه، نزيدوا نحلوهم لجماهير النادي الصفاقسي، خاصه معناتها مدرج 13 14 هما اكبر من المدارج معناتها مطلبين كان يتحلوا على الاقل هذوما معناتها سوى في البطولة إذا مرجعش معناتها تنقل الجماهير ولا في مسابقة كأس الكاف. علاش ما يكونش طاقة استيعاب كاملة، خاصة نعرفوا اللي في المسابقات هذه لازم جمهور ولازم معناتها بأكثر جمهور. وزيد إن شاء الله نقاو تأهيل الملعب لدور مجموعات كأس الكاف، خاصة كما تعرفوا اليوم معناتها قاعدين يراو في ملعب طيب مهيري باش معناتها ناخذوا تأهيل الملعب لمباراة منتخب تونس منطقة ليبيا.
0: يمكن أهم حاجة كونوا 70% فقط منطقة استيعاب الملعب طيب المهيري قاعدين يستغلوا فيها، يعني ثم 30% مش مستغلة. واضح الرسالة متاع حمدي المانعي رئيس لجنة الأحباء تقريبا لفيراج اللي قاعدوا محلولين المكشوفة المدرج المكشوفة يهزوا 3000 3500 متفرج، اذا كان يوصلوا يعطيهم حتى 2000 و 2500 متفرج تتفرهد برشا الامور، خاصه كونه نهار 24 اكتوبر يلعب لقاء الذهاب من الدوري التمهيدي الثاني ضد اكاديميه امادو ديالو. اليوم ماضي ساعتين ونص يلعب منتخبنا الوطني الاربعه نتاع العشيه، يلعب منتخبنا الوطني الاولمبي ضد المنتخب البنيني ضمن اياب الدور التمهيدي الاول من تصفيات مؤهله كاس افريقيا قبل 23 سنه. ذهب كنا فزنا 2 بلاش، ولا صفحة حتى التوم ثم حتى معلومه على النقل التلفزي الوطني، مش تعدي لكن بوتيت التلفزه لوكال تعدي بما انه الماتش يتلعب في لومي مش في البنين. ثالث استقالات الاداره الوطنيه للتحكيم رياض الحرزي المسؤول عن التنسيق بين الرابطات الجهويه قدم اليوم استقالته لاختلاف في وجهات النظر مع نجي جويني، واكثر من هكا لاختلاف في طريقه التعامل مع الحكام ومع المندوبي الحكام والمسؤولين على التحكيم في الاجتماعات. المشاهد كل اخبارنا اللي تلقاوها على موقعنا موزايكا فام بونيت، نخليكم توا مع امينه وكامل الفريق في فورم.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
7: موزايكا فام لا

0: موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من المادي ساعتين للهبة العشية. أمير بندوة
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل، معايا صالح في الاخراج، لبنى في الاخراج الرقمي، غسان في التنسيق والعمل الصحفي، تحيه لشاكر ومكرم اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه. انطلقوا 71 113 ألف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في موضوع فورم اليوم، الاقبال او العزوف على الزواج. علاش لحديث اكثر كانه فما عزوف على الزواج؟ تابعونا على الباج متاعنا فورم باي موزايك، وإلا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وما تنسوش زادة اللي على ذمتكم شين يوتيوب موزايك فام، وينتنجموا تتابعونا وتشاركوا في الشات وتخليوا أراءكم مواقفكم لكومنتير متاعكم تعليقاتكم، تهمنا برشا برشا. 71 113 ألف، 71 113 ألف. باش نتحدثوا اليوم عروسات، وين المشكل في أنه حديث برشا يقولك فما قلة إقبال على الزواج وإلا عزوف عن الزواج، ولو انه واحد الحقيقة كيشوف في اللونتوراج متاعه في حومته في عائلته اتسترا يشوف شوية زيجات كمام، يعني مش للدرجة انتهيت حلول الارض وقف الزواج وما عاد حتى حد متزوج. ولكن خلينا نتحدث، يقول لك البعض زادة وانه فما كأنه تأخر في سن الزواج البنية ولا الوليد، وفي نفس الوقت كأنه زادة تكاليف الزواج او قلة الثقة في مؤسسة الزواج خلت الناس تتراجع، الشباب بشكل عام بنات وولاد يتراجعوا على قرار الزواج. وين المشكل بالضبط؟ نتحدث زادة هل بالحق اللي في قفص الاتهام هو الأمور المادية الإمكانيات المادية وإلا لا مش صحيح سيدي باسي؟ أما الفكرة أنه أحنا كأنه فقدنا الثقة في مؤسسة الزواج. البعض يقول لك ما هيش مشاكل مادية كهو، أحيانا نراو فقدان ثقة في الزواج، يقول لك برشة طلاقات، فما اللي يقول لك مشاكل بعد الطلاق، الصغار عند شكون، وساعات يستعملوا صغارهم ينتقموا ببعضهم، وساعات البو يهرب بولاده، ساعات الأم هي اللي متخليش صغارها يمشي والبوهم بعد الطلاق. دونك وكأنه صور تخلي الشخص يعزف عن الزواج، ما عادش عينه فيه، قولك علاش عليا، خليني هكا عايش على روحي، نصرف الروحي، كان عندي فلوس هاني كليت، ما عنديش هاني قاعد على روحي، ارتاح لي من اني انا نحط نفسي في مسؤولية زواج. البعض زاد يقولك ليه راهو الشباب كان يلقى فلوس أتوا يحرس، ما نعرفوش الحقيقة هذه إلى أي مدى نجم نتحدث على صحتها، ولكن فعليا مكلف الزواج خاصة الزوز ما عندهمش، ربما معنى العائلة ما تنجمش تعاونهم إذا كان البولهم ما نجموش يعطيوا فلوس، كيفاش باش ينجموا يعملوا وحدهم على رواحهم ويختاروا ويتخذوا قرار الزواج هذايا، خاصة كي يبدأوا قراء وبعد القراية عندهم سنوات قليلة متاع خدمة، فما ينجمش يكون عنده برشا فلوس باش ينجم، ولا حتى أمينيموم متاع فلوس باش ينجم يعرس. البعض يقول كلام زل فما إمكانية أنك تعرس لو كان تلقى دار كري وتعمل صداق خفيف في البلدية، ولا تعمل حتى صداق عادي عند عدد الإشهاد، هذا كافي أنك تتزوج تولي عندك دارك وليداتك وصغارك، وعليش ليه؟ البعض يقول لك أوكي نجم نقوم بمصاريف العرس، أما يزمنا نخمو اللي من بعد ربش يجيوا صغيرات وعندهم مصاريفهم، عندهم قرايتهم، الاكتيفيتي متاعهم، اللهوة بيهم، يقول لك هذا كله مكلف ورفي بارش فلوس والأمور ما هيش واضحة. على كل حال احنا نحبكم تشاركوا معنا 71 113 ألف، 71 113 ألف، وقولوا لنا، خاطر البنات تقول لك الرجال ما عادش تهني وما عادش مسؤولين وما عادش يحب واحدة لباسة عليها وتخدم وبشهريتها وبكرهبتها وكان لازم تزيد تصرف عليه، والأولاد من غادي يقول لك ليه البنات ها وكبر العين ويحبوا الصياغة البيضة والصفرة ويحبوا السيكان للماركة وتحب تسكن في بلاصة باهية وإذا بها دار ملك مش دار كري اتسترا. صحيح هذا الكل مازال موجود، معناها البنات قولوا لنا مازلتوا تتشرطوا تحبوا صياغه بيضه وصياغه صفراء ودار ندراكيفي وامكانيات ندراكيفي، والا ما بعضنا باللي نقدروا نعملوا عرس هكا نفرحوا فيه نفرحوا فيه العائله في نفس الوقت نبداو حياتنا مع بعضنا اليد في اليد. 71 113 ألف، 71 113 ألف، شاركوا معنا في فورم اليوم. تنجموا زاده تبعثوا لنا لواتساب نتاعكم على 23 513 ألف، 23 513 ألف، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: الشاب التونسي قد الثقة في الزواج لخاطر أول حاجة تكاليف مشتة، ولا ثاني حاجة كيف يمشي يخطب عنتها مطالب مشتة من أهل العروسة، بنتي معيشة معقولة حتى ولو سل وعرس وكل شيء، الحياة ولات صعيبة صعيبة برش، خاصة التكاليف اليومية من العلاج من المصاريف وكل شيء.
3: أنا محمد، عمري 42 سنة، مازلت عازب ولا دخلت ولا مرة في مغامرة زواج، نسمها مغامرة يعني فعلا اليوم ولات مغامرة. فرحان راضي سعيد بقراري، بالعكس نشوف معناها في القصص في التجارب متاع أصحابي اللي تزوجوا أن اليوم هذا أحسن قرار، يعني ماديا واللي تراه في المجتمع والقصص اللي رافاها الكلها تأكد أنه أحسن قرار خذيته، والحد الآن أنا راضي ومقتنع بهذا الرأي.
4: موضوع الزواج في تونس، أنا شاب عمري 35 سنة بس ما تزوجت، من رأيي اللي نشوف فيها النقطة اللي حبيت نعلق فيها اللي هي الناس عاشت بعاداتها وتقاليدها، والناس خافت على العادات بتاعنا متاع أوليائنا وأجدادنا طبعا في المظاهر والحكاية الفارغة.
5: عزوف الشباب على الزواج مفهوم وما يتلبش عليه، لأن كل شيء غالي وتوصل ساعات شهرية التونسي وش كافية لأساسيات الحياة فقط، خلي عاد لما تعسى برك واحدة تسوى شهرية تطفل بكلها وحتى أكثر، عاد يقول لك ملالويش الربطة نقعد نيبر وني شيخ.
6: عاصمة موزايك، أنا نحب نحكي على مؤسس الزواج والإقبال والرفض لمؤسس الزواج. الحق متاع ربي، أنا المسؤولية بالنسبة لي ما تتعطاش في نهار وليلة، المسؤولية تتبنى تتقرأ تتعلم من اللي هو صغير ومن اللي هو بيبي ومن اللي هو في دار بوه وفي دار أمه، قصوى الطفلة ولا الطفل. مي في تونس مفهوم الزواج

0: الكيميائي اختلف. البنات ولو يشرطوا ياسر يحبوا فواياج لتركيا ونحبوا دار فلانية ونحبوا الصيغة فلانية ونحبوا صيغة في الملك وصيغة في العرس ونحب تعمل ليلتين في الصالة في الوتيل ونحب ونحب ونحب على ذاك الأولاد ما عاش يحبوا يعارسوا.
1: هلو صبح الورد يا أمينة يا غالية. بالحق راهو طو أختي أرينا معناتها برشا عروف أكثر على الزواج راهو. وقل لك طو غالي المعيشة وما نقدرش مثلا نحل الدار الدنيا صعيبة صعبت معناتها معاش قادرين طو راهو بالحق راهو.
2: أهلا بكم، أحب نشارك في فورون موضوع الزواج. هما سنية سيتم باك كامل اللي خلى الناس والشباب يعرف عن الزواج. ما أنا متزوج الحمد لله، تزوجت بكري ربي لك الحمد 27 سنة وعندي 5 صغار ربي يحفظهم لي، دونك عندي خبرة في الموضوع. نرى أنه اللي خلى الشباب معاشي يحب يتزوج أول حاجة موضوع البعد عن الدين للأسف الشديد بالحق راه. وقت اللي نحن نحاول في المجتمع نكرس وقيم ديننا وقيم أخلاقنا يعني
3: العزوف عن الزواج مش يزيد يكثر خاطر العيشة غالية.
4: والله حبيت ندخل على فروم اليوم مؤسسة الزواج هي خوف من الوقت الدنيا غلط برشا وزاد خوف المرأة ولا خايفة من الراجل يقول لك ما عادش يهني والراجل ولا خايف زاد من المرأة قال لك ما عادش تهني.
5: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
6: رجعنا لكم جديد ومازال مواصلين معاكم في فورم على موزايكا فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا 71 113 ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم كلمونا بالتليفون شاكر ومكرم في تقبل كلمتكم الهاتفية ونتحدثوا على موضوع العزوف عن الزواج عند الشباب. تنسوش زادة اللي 23 513 ألف 23 513 ألف هو نمر الواتساب اللي تنجموا زادة تبعثونا من خلاله أراءكم وتكتبوا لنا ونقرأوا لي لزيدي متاعكم أفكاركم ومواقفكم اللي تخلطنا على الواتساب. نبدأ بالتليفونات. معايا أحمد. ألو.
7: وي أختي أمينة الله يعينك شحويلك لباسة.
6: مرحبا يا سيدي الله يخليك.
7: ألو
6: سيد أحمد 41 سنة من تونس.
7: من تونس معرس ومعرس مرتي مطلق ومعاود.
6: به به برش.
7: أيوة كونسرنا العرس تويكا في تونس صعب برش تو حسب مرة
6: ساعة خلنا نتحدث على تجربتك الخاص. أنت متزوج مرتين يعني أنت مؤمن بمؤسسة الزواج بالنسبة لك العرس حاجة باهية.
7: زي نسأل شيء زي عارف قش تقولوني تقولي راك مؤمن بالزواج والله يا ظلي. أول حاجة معناتها هو مكتوب نطريمو سيقوندو معناتها الأجلاء معناتها وين حد نسأل ستامة مو عمر لازم يعرف فما علاج معين لازمك تعرف معناتها باش تكبر لوالديك باش يكبروا معاك معاش تنجم تعمل لأمك باش تغسل لك دبشك باش تفهمت حاجة حاجة لازمة
6: باش تاخذها باش تغسل لك دبشك يا أحمد ما تعرف.
7: لا لا نحكي لك باش نتعاون كل شيء كل شيء كل شيء سواء باش سواء باش نتعاون على الدنيا سواء معناتها باش تعمل حتى واحد عازب.
6: تقول لي أنت في عمر معين شخص باش يعيش وحده لازم باش تكون عنده دار وحياته المستقلة مش باش تغسل دي دبشي ولا انت باش تشري لها وتجيب لها كهو يعني الزواج اكبر من هكا معناه نقفوا لبعضنا الزوز
7: صحيح تعطيك صح هذه حاجه ما تنسات ماما لا اجد عمر لازم يعرف ني طول عرس في تونس صعب برشا كيفاش صعب ما تحاسب مره ما حاسب ما شوف حاسب لي سالاري معناتها تو تلقى 30 عمره معناتها ماما عمره تاع عرس تلقاه ياخذ 650-700 دينار ماكسيموم معناتها فهمتني تو باش تاخذ المابل وباش تاخذ صاله وباش تكري امبوسيبل تلقى واحد في العشره من الناس تلقى شي زوز من الناس عندهم دار ملك معناتها الاكثريه تلقى كاري اقل ابورتمون كري 500-600 ألف اغلبيه التونسيه في الكري دونك هذاك اللي هربوا من العرس معناتها الكري خاف من البارتنر تاعو اسكو معناتها باش تعاونوا ما تعاونوش تخدم ما تخدمش تو لينا سنه المراه لازم معناتها سنه الوقت المراه لازم ما تخدم معناتها هي كانت المراه في الدار تولت معناتها ولي جيب تخرج تخدم باش تعاون البارتنر تاعها باش تكمل تواصل تعمل صغار ويعملوا
6: دونك انت بالنسبه ليك هكا نحب ولا نكره الامكانيات الماديه تصعب العرس وما عادش الشخص ينجم يعرس مراه بمراه ما تخدمش محتاج خدمه المراه
7: فوالا اللهم واحد عنده معناتها متيسر الحال سافا وعنده ان بروجي معناتها يدخل في برشا فلوس.
6: انت كيفاش عملت في زواجك الاول والثاني؟
7: والله لوليني ما نجحش معناتها مكتوب نحبش نرجع لتيل والثاني والله الحق نتاع ربي لمينا بعضنا زوز زوز بنت الناس عاونتني بالقديه بالقديه بالقديه وعلى فكره نحب نوجه لها تحيه كبيره برشا راهو
6: نسلموا عليه حبيبي
7: كلها راني نحبك برشا برشا
6: تحية لها نسميوها نسلموا عليها
7: إيمان إيمان
6: إيمان تحية لها قد عندك معرس يا
7: والله ما البميل بزناف العرس الثاني
6: 7 سنين تبارك الله عرس كمان وعرسك الأولاني قديش دايم
7: والله ما دامش برشا ما دامش برشا دامين فاتيك شي للدمي الكامل زكيك دمي الكاتور
6: به به واضح دونك تتشجع الشباب على انهم يلقاو البختونيغ اللي يستثقوا الشريك والشريكة اللي يلقاها اللي يتفهم معاها ويستثقها ولا تستثقوا ويتطلقوا في الزواج راه الزواج تجربة جميلة بالنسبة لك
7: تجربة باهية في كونديسيون كيما قلت لك كان يبداو لي بارتنر زوج يخدموا وماشرين الحال معناتها يخلطوا باش خاطر راهو زواج من بعد شوالي صغار شوالي معناتها مسؤولية باش تولي مصروف شوالي كريم شوالي برشا حاجة إذا كان الزوج ما يخدموش والزوج ماهمش حاطين جيب واحد معناتها يد واحدة مع بعضهم راهو ما يعملوا حتى شيء كان كل واحد وكاس وحده وإلا هو يخدم جمعة شهر ويبطل وهي ما تخدمش بشيء معناتها باش تولي من بعد تولي المشاكل تولي تدخل في حاجات أخرى فهمت
6: واضح جدا واضح يا أحمد تحية ليك سلم لنا على إيمان برشا إن شاء الله ربي يهنيكم ميرسي على المداخلة يا أحمد نواصلوا معايا محمد مرحبا
8: عسلامة
6: عايشك سيدي مرحبا بيك
8: ألو أهلا مرحبا
6: عايشك محمد 42 سنة من سوسة
8: اي
6: ها يا سيدي احكي لي
8: سيدي لي سؤال علاش للعمر هذا وما عرفتش
6: مازلت
8: مانيش متزوج والحد الاول والمستقبل القريب راه انه اصلا قراري ممكن يجي اول يمكن ما يصيرش اصلا علاش العدد اسباب السبب الاول اوكي مادي والدنيا صعبه والمسؤوليات والانسان يكون هكا لباس فجاه مش تولي عنده مسؤوليات كبيره ثانيا القصص والتجارب نتاع العباد اللي نعرفهم المجتمع اللي عايش فيه صحابي الناس اللي سبقتني للتجربة هذه تقريبا أغلبها كانت يعني نتائجها كارثية ثالث حاجة وتوصل بينك وبرحك تسأل روحك علاش ما الهدف أنا اليوم ما كيفش نخرج
6: قلت لي أغلبها مش النتائج الكل كانت كارثية
8: وبالتالي الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
6: يعني هو تنجم أنت تنجح علاش أحمد محمد عليها هالنظرة التشاؤمية ما تعرفش بالحق راه
8: إيه لكن مش تدخل إن المشكلة إنك ما كيفش تدخل في مثلاً مش تكري دار ولا مش تدخل في مشروع وكان ما عجبكش تخرج هذا صي إذا كان بديت صي ما عادش نجم يلا بعد 5-6 سنين يكونوا عندك
6: عليه تعليق بمعروف معناها عليه
8: تعليق بمعروف يكونوا فما صغار وتكون فما ضحايا صغار أبوكم وبش تولي فما مع
6: تبشي راو محمد كان الناس كل خمت هكايا راو حتى حد ما يعرف
8: لا أنا هذه فكرتي الخاصة مانيش
6: نمر بعض أنت تقول أنا كان باش نعرس ما نحبش نطلق خاطر انت كونتر الطلاق
8: يعطيك الصحة كونتر اصلا اني كونتر اني علاش انسان يكون معناتها يحسبها علاش ما الهدف نحكي على رأيي الخاص الهدف اني يجيب صغار وكي نكبر اغلب راهم طافيهم توا والمجتمع اللي وشباب اللي قاعد يكبر توا مش هو اللي باش نهار اخر كيف ما احنا مع اولياء متاعنا باش نناقشوا معهم هما كبار الاغلبية ترى والله اعلم إنه بالعكس معناها الجيل اللي طلعته يمكن يزيد على ما بيك باش يكبر معناها وكنتي باش تكبر معناها الفكرة أني فقط نعرس باش صغاري نهار آخر الواقع توا يبين لنا في العكس إنه بالعكس يكبروا صغارك يزيدوا عليك وبحكم التجربة بحكم السوشيال ميديا بحكم اللي كنتي معاش تربي في صغارك راه صغارك كنتي تنجب فيهم وتتوهم أنك كنتي تربي فيهم لكن السوشيال ميديا
6: يا فيه. محمد خلينا نفهم حاجة أنت بالنسبة ليك ما تحبش تجيب صغار نهار آخر ليش بتتزوج ما تجيبش صغار
8: والهدف
6: الهدف انك تعيش حياتك ادو مع بارتنير معناها الناس اللي حتى اللي عارس وما جابوش صغار ما عندهمش هدف في الحياه
8: انا رايي كما تكون قصه حب وفعلا شخص تفرح وتكون فرحان جدا انك معاه
6: اي عندك الحق انا معاك
8: غير ما من غير ما تعرف فقط من اجل بس
6: لا لا لا ما تجيب هاني قلت لك لا بروف ينجموا يكملوا حياتهم مع بعضهم ويسون بيان وهما ما عندهمش صغار
8: يعني
6: خاطر الحب والتفاهم والموده والرحوه الرحمه اللي بيناتهم فهمت محمد
8: راهو
6: انا يدولي جو غدوي الفكره نتاعك الكلها نلخصها في كاين انت ما لقيتش البارتنير اللي تحبها وتبدا سعيد فرحان انك مش تتزوج به.
8: الشرط الاساسي تكون سعيد جدا معاه ولا مش لازم اما فقط زواج من اجل المجتمع باش يقول يلا راهو تزوج.
6: عندك الحق انا معاك. لا عندك الحق انا معاك. اما انت يظهر لي المشكل الوحيد ماهوش مشكلتك انك ما عندكش ثقه في مؤسسه الزواج. انت مشكلتك انك ما تلقاش اون بون بارتنير مراه باهيه تستفيقها مرتاح معاها تحبها سعيد معاها.
8: لازم هذيك قلتهم الكل مدام لازم يكونوا فعلا الكل موجودين ولا مش لازم. وعلى فكره فما اكد لك فما الاف وعشرات الالاف مشاو ضحايا لافكار تقليديه والتزوجوا فقراء يغنيكم الله. ليه حديث ضعيف اصلا مش صحيح. ما نجم اي واحد توا يدخل يتاكد هو حديث ضعيف جدا. مشاو في سبيله اليوم الاف الناس يلا فقط تظهر نتزوج وبعد ليه ما يعني اليوم أنت ما عندكش الثقة في إمكانياتك أنك قادر باش تتحمل مسؤوليتك وفعلا أنه باش تولي عليك مسؤوليات مادية كبيرة وباش تولي عليك مسؤوليات أنك عندك فعلا الناس معاملين عليك. مش لازم يعني مهما باش تكون باش تكون الخسائر كبيرة جدا.
6: سؤالي ليك يا محمد أنت 42 سنة وتبارك الله عليك فهيم ومحليك بزيت ما تزوجتش على خاطر مشاكل مادية ولا خاطر ما عندكش الثقة في مؤسسة الزواج ولا خاطر ما لقيت الشريكة الحياة اللي تتمناها. اختار لي حاجة من هذو الثلاث.
8: ما لقيتش الإنسانة اللي فعلا مستعد اني باش نعيش معها سنوات بدون ما نتسائل عليش.
6: واضح. المشكل هو انك ما لقيتش البارتنير اللي تحب عليها شريكة الحياة اللي تحس روحك مرتاح وتحبها وفرحان
8: مش فقط انسان يلا ارتحت لها يلا خليني نعرف. لا هذاك علاش مو الهدف. ما الهدف اني بصغار مش الهدف نتاعي اني باش نحافظ على وجود النسل البشري. لا مش هي البشري
6: النسل البشري قاعد يزيد في كل لحظه. لا عندك الحق.
8: ومن اني نجيب صغار في كبري هذه نصورها فكره زاده ياسر فيها انانيه اصلا. كيما حكيت لك اغلبيه توا اللي راهو فيهم بالعكس بالصغارهم في كبرهم يزيدوا عليهم. واصلا في كبرك تنجم انا فما 50,000 طريقه مؤسسات فما
6: هذه
8: خاصه واللي ما نجبر بها حد تعيش.
6: واضح. يعطيك الصحه يا محمد نورنا يا سيدي. تحيه لك على المداخله. تحيه لكل اهالينا في سوسة. نواصلوا معايا ألفة.
9: عسلامة مدام.
6: مرحبا يا للا. مرحبا يا ألفة. 47 سنه بنزرت.
9: اي مزوجة عندي عامين لكن هو كنت انا واخرت شويه باش ناخذ الديسيجن تي وكنت ديما جي ايزيتي قبل اني انا نعرض وفينا المعرض وسيتي ان مارياج دامور والحق نتاع ربي بون ابري 2 ans pratiquement ما عادش فما لا موده ولا رحمه ولا امور ولا برشا حاجات. دونك بون يمكن بدا لو شو دو لا بيرسون ما نعرفش انا اللي نعرف.
6: خلينا نفهم حاجه الساعه ألفة. انت معناها عرست عمرك تقريبا
9: 46
6: سنه مش مشكل. اما على خاطر ما لقيتش كما كان يتحدث محمد ما لقيتش شخص قبل.
9: بالنسبه لي انا لازم يقوم على التكافؤ على الحب سورتو المحبه يعني فهمت كيفاش. وفي الاخير الموكي لقيت المحبه والا ما تصورت انا محبه دونك اخذيت.
6: الامكانيات الماديه ما كانتش عايق قدامكم باش تتزوج
9: لكن انا نحب نحكي اون جينيرال كيراقا من الاكسبيريونس ما اون جينيرال اللي المؤسسه تاع الزواج مهدده جدا كيما برشا مؤسسات كيما الطفوله كيما هشاشه الوضعيه نتاع المراه في الازمنه الكل رغم يعني مؤسسه الزواج ولات حاجه هشه جدا. علاش انا يظهر لي
6: في تونس كهو ولا في العالم ككل تحس ألفة؟
9: خلينا في تونس احنا ما نجوش ما عنديش فكره مانيش عايشه في العالم الكل. انا عايشه في مجتمع تونسي ما بين انا جايه دونز اون ترانزيسيون يعني جينيراسيونيل قبل في عهد اللي قبلي انا يعني عائله امي والا خالتي ولا اللي هو العرس سي بور لا في alors que تو احنا ولينا في مجتمع نتاع كونسوماسيون كبيره برشا نتاع في تحولات رهيبه جدا في الوقت يعني في وقت قصير تلقى برشا تحولات في كل في الميادين الكل في العلم في اللي تتفرج فيه في اللي تاكل فيه في اللي في كل شيء في الميادين الكل. دونك العرس تحس اون ديغي حجره عصره في طريق الراجل والمراه نوصل فما مشاكل ماديه باش توصل تعرس اساسا اي انكور اسكو مازال عندنا جهد باش نستحملوا بعضنا اسكو مازال عندنا جهد باش اننا نستوعبوا انه لازمنا نعديو ونصبروا على حاجه لازمنا نبنيوها جميع اسكو مازال عندنا الجهد باش اننا ما نقولوش اه اوني اون تران دو بيردو دو تان مع بعضنا فهمت كيفاش كان جيت وحدي نجم من نعمل كل حاجه كنجيب فهمت اش نقصد دونك هذه سي اون نوسيون كيما تو تشوف الشباب باغ اكزومبل ملي يتخرج يخمم على مستقبله انه لازم يكون لاباس عليه وعنده الحق على خاطر ما يشوف في يعني هكيكه حتى في مؤسسه الزواج وليت ما عادش حاجه اللي نقبلوها احنا والا النجم نصبروا عليها.
6: خلينا نفهم حاجه ألفة بالنسبه لك انت تقول اللي العصر بتاعنا وصلنا حتى الزواج نستهلكوه كونسوماسيون نعرس ونطلق عامين وثلاثه بورتون انت مثلا ألفة في الاكزامبل انت يا ألفة دقيقه نطرح عليك سؤال بسيط باش نقدمه مع بعضنا ألفة بعد اذنك معناها بورتون انت تبارك الله عليك مثقفه ظاهره وفاهمه وما حبيتش تستعجل في قرار الزواج وتعرس جوست محاباه للمجتمع حبيت تتزوج وانت سعيده ومقتنعه وفرحانه وهذا اللي عملته ولكن رغم ذلك صار تليق وعدم التفاهم ما صارش تليق عدم تفاهم بينات
9: انا مازلت صابره تو ونزيد نقول لك انا مازلت صابره على الديسيجن تاع تليق
6: شنو السبب حسب رايك جوستمون يا ألفة وين المشكل خاطر احنا نسالوا هل انه مشكل معناها نتاع فقدان ثقه في مؤسسه الزواج والا بالحق ظروف ماديه اكهو مشكلة العزوف وإلا أنه صعب على الشباب اليوم بنات ولا أولاد أنهم يلقاوا شريك الحياة اللي يستثقوا ويعيشوا معاها جي لامبريسيون اللي فما اون كريز دو كونفيونس من البنات للأولاد ومن الأولاد للبنات
9: سي ملتي ديمونسيونيل اللي قلت كل صحيح اللي يقول انا باغ اكزومبل جو نافي با لو بروبليم تاع الفينانسي لا من ناحيته ولا من ناحيته لكن سان فو با دير انه الزواج ماهوش مهدد بحاجات اخرى يعني هو اساسا المولد نتاعو مهدد بالفلوس سكلير اللي العبيد تو معاش نجمة تلقى فلوس باش نجم تعرس اي انكور لانفستيسمون اللي تلمون لوغ انه كي تعرس وتلقى روحها ماهيش سعيدة شوش تعمل فانت تليق زادا كيف كيف ماهيش حاجة سهلة هيك علاش قلت لك اللي المؤسسة كلها لازمها تتعاون لازم تساوي حاجة برمجة اخرى للشباب وللصغار وللي تحب قبل راهو كان منطلق ديني خلي العبيد تعرس كان منطلق انه ما فماش نوتر فاسون دو فيغ افيك اون فام باش تخلي الرجال تعرض فهمت كيفاش الأمور كلها تبدلت تو فهمت كيفاش يفو بالحق غوبونسي مش مانيش نشجع على حتى شيء ولا على حتى فورم انا بالنسبه لي انا الزواج مقدس وفي سيرته المقدسه وهذيك انا اللي نشوف الطريقه الوحيده اللي باش ناسسوا بها عائله تبقى يفو فريمون ليدي على خاطر ما عادش حاجه سهله حتى تعرف حتى ولو تتوصل الظروف الماديه حتى ولو يتوصل المستوى يعني وكل شيء
6: تمام كي تقول يفو غوبونسي معناها شنو بالنسبه لك انت دور العائلات دور المجتمع ككل
9: حتى العائله انا عائلتي باغ اكزومبل ولا عائلته ما لقيتهمش يعاونوا ما نجمليش ان سارتان نيفو انتليكتويل والا ان سارتان ولا في عمر معين ما عادش تسمح لعباد اخرين بالنسبه لك انت في ماتور سوفيزامون باش تنجم فهمت لكن الله غالب كونت اوني دو لازم ديما شكون يعاوننا ان سيركل دامي اللي ان سيركل دامي سان اون دي فامي سان اللي هو ماهوش ديما مطروح ولا موجود
6: فوالا ان شاء الله بالتوفيق عايشك يا ألفة نورتنا ميرسي على المداخله تحيه ليك ولكل اهلينا في بنزرت نواصلوا معايا عفاف مرحبا
10: مينا
6: عايشك يا للا مرحبا
10: نور ونور
6: عايشك ينورك يا للا ميرسي 45 سنه من نابل
10: اي
6: مرحبا احكي لي
10: تحيه محرحره بالهريسه النابليه
6: تحيه للنابليه الكل والهريسه المحرحره زاد
10: عايشك مينا عايشك عايشك محلي الموضوع محلي ديما موضوعك يعجبني أمينة بالحق معناها موضوع الزواج وما أدرك ما الزواج احنا بنحكيه على أهم مرحلة في حياة الإنسان وخلقنا من أنفسكم أزواجا أن تسكنوا إليها عمرنا ما نقولوا على الزواج أنه هذاك من منطلق دين قبل كان نحب نعقب على الفكرة دي كنت نسمع فيها سامحني وبعد نحكي على تجربتي الشخصية أول حاجة دينا وقت اللي يحكي على الزواج ما قالش راه قبل ولا في عهد كذا ولا في عهد يبقى نصف دينا ويبقى ديما الزواج حاجة طيبة وحاجة باهية تبقينا كي ندخلوا باش نحكيوا على التجارب الخاصة متاع كل إنسان كل بشر وشي اختياراته في الدنيا انا باش نحكي مانيش باش نحكي على الظروف الماديه اللي خلات برشا عبيد ما تخلقش باش تعرف سمينا انا باش نحكي على حاجه اخرى انا باش نحكي على النساء اللي ماش عندها ثقه في الرجال نشوف تقول لي مهنيش يخوف ما نعرفش مانيش مرتاحة. أنا مش مستعدة نعيش تحت كادر إنسان ديفورسي. الرجال كيف كيف ماش عندهم ثقة في النساء. دونك العدم ثقة موجودة هذه يعني حتى لو كانت تطور تبقى ديما موجودة. أنا باش نحكي على تجربتي. أنا كانوا عندي صديقاتي ثلاثة متزوجات وأنا لا. ديما سؤالهم اليومي علاش ما عرفتش
6: ليه وحتى حد ما يعرفكش عادي يقول لك شبيك ما عرفتش
10: علاش ما عرفتش
6: مالا ظاهر فيك اكزيجونت ولا المشكلة فيك أنت يبدأوا يلقاو لك في علة ظاهر فيك أنت اكزيجونت.
10: مرأة ما نعرفش يعني بالحق نحيها على الجرأة نتاعها. كيفاش الجرأة وسألتني أنت قالت لي طفلة مزيانة وشنو علاش ما عرفتش لتو يا ربي قلت نجاوبها خليني شعافة ولا ما نجاوبهاش ونسكت. بعديك قلت لها كيف نلقى جواب هتولى وجع عليك ونجاوبك. معناتها بالحق هذيك حاجة مربوطة بالقضاء والقدر وتنجم تكون حاجة اختيارية كل إنسان كيفاه. دونك كانوا صاحباتي يسألوني علاش ما عرفتش انت وعلاش ما عرفتش انت. بصراحة قلت لهم تجربهم ما تشجعش انا كي نسمعهم
6: تغزر لهم هما تبدل العرس.
10: انا كي نغزر لهم ما تشجعش على العرس.
6: شنو مثلا اللي ما يشجعكش في حياتهم؟
10: انا ساعات
6: ولا في عروساتهم
10: واحدة ما نجمش ننسيها تقول لي انا نخدم معناتها نخرج داري 7 متاع الصباح نروح 7 متاع العشاء يلزمني ندخل طيب العشاء ويلزمني نحدد وحوايج ويلزم انا نعمل لك ونغزرك وترى شنو جات 11 متاع الليل وقتها نرقد ما نشوف حد شيء. اذا كان باش نسمح كان نحل الصباح لان السوشيال ميديا تو نعرف برشا حاجات. انا نقول انا نخدم وتعبه وفي روحي في روحي ساعات نسرق بالوقت باش نتنفس الحياه باش ناخذ شويه حريه. انا كي تكون معايا راجل دونك انا هذيك كانت فكرتي. اما ديما نقول لهم سامحوني انتم اخترتوا هكاك. الاخرى رجلها قالت ما يهمنيش مانيش مرتاحه متعبني في حياتي. دونك نسمعهم اما ما ناخذهاش.
6: ما تحسش اللي هي تجارب تشجعك على اتخاذ قرار الزواج؟ اي
10: مستحيل ما ناخذ قرار. هي هم تجربتهم هي اختياراتهم. لكن انا كانت عندي قناعات اني بالحق كيف يقبلهم البارتنير نتاعي وقتها نقول وي. بالعكس جديوي فوالا الى ان ثم نهار من نهارات بالحق جيت كنت خلى حياتي معناتها انا شروطي اللي كنت نلوج عليها كانت شروطه هو. دونك حاجه شجعتني وفرحت والحمد لله. وديما نقول القرب من الدين راهي حاجه باهيه وحاجه مزيانه. بالعكس انسان كيف يخاف ربي فيك يراعي كل شيء.
6: توجيتنا للحلقه المهمه يا اختي عفاف وما حكيت لناش ما قول لنا الشخص هذا شنو هو المميزات كيفاش لقيناه لوجنا ولا ما لوجناش؟
10: والله لا لوجتها والله
6: جاي صار اللقاء وجيت شعلة الحب
10: زيت شعلة
6: وكبيدان عمل لك السهم متاعه أصابع عفيف
10: هي شعلة الحب. يا بنتي كيف تعرفت عليه؟ طلبني نهارين يسأل عليا نهارين أخي ما سألش عليا وانك مش نازل
6: استنى
10: نستنى فيه. دونك وكان قضاء القدر واليوم هو زوجي. أنا
6: قديش عندكم توا عفيف متزوجين؟
10: عدنا عام وخمسة شهر
6: به علاقة
10: علاقة يا محليها. دونك لا في اون كوبل نحب نقول سي.
6: وقد عمرك وقت اللي تزوجت عفيف؟
10: وقت اللي تزوجت عمري 40 سنة.
6: باه معناها حكيتوا على جوانب حياتكم
10: كل شيء سبيان. حكينا على كل شيء. تعرف معناها حكينا كل شيء يعني كنت كتاب مفتوح وهو كيف كيف كان سره عندي وكان سري انا عنده. دونك تقربنا من بعضنا بالكدي قبل عرس باش نكتشفوا برشا شخصيات بعضنا. وكان في كل مره كنت نتشجع نحب نقول حاجه اذا كان ما نتجمش تقول العرس خايب ما نتجمش تقول انسان يزمو كيف يعيش تجربه عمره ما يفو با جينيراليزي. دونك هذيك تجربتك الخاصه ولا انت كان سوء اختيار ولا كان فرض عليك. ساعات مش اختيار زوج ساعات فرض ظروف تفرض عليك الحياة تفرض عليك. لكن عمره ما يكون بالعكس. أنا نشوف في شباب في صالة بتاع أفراح ساعات يقولوا ربي هني صديقنا صح علي شلق وبنت الحلال. دونك الناس كل تحب العرس راو ما نجمش يقف الزواج لانه لازم يكون تواصل الحياه، ما نجموش نقولوا لا ويكفي. بالعكس الزواج هي احسن مرحله، هي
6: تبدا حياه الزواج بيبقى. مع شخص نحبوه محليه في الثلاثين في الاربعين في الخمسين هكا ولا انسانيه طيبه وجميله جدا.
10: قيمه كبيره انك تتزوج في عمره انت ناضج في مخك بصراحه وبكل صدق. زاد الزواج ماهوش لعبه، راهو قرار الزواج راهو بالحق حاجه ماهيش صغيرة. مانيش باش نمشيو نشريو احنا كهرباء ولا دار وبعد نقول لا غالب حصل. نو الزواج هي اكبر من هكا. انسان يبدا ناوي على الهنا، يبدا ناوي على الخير. انا في كل نهار نبدا فرحانه اللي انا بالحق ما اثروش عليا صاحباتي في اختياراتهم في ارائهم على الزواج ولا اللي نسمعه كل يوم. انا فرحانه اللي بالحق قررت باش ناخذ القرار هذايا. وانا معناتها تعرف كل قوة مع حق هو العقلية بالحق والقلبية وكل شيء، لانه الاختيار لازم يكون الاختيار يخرج من العاطفة ومن العقل.
6: اسمع هو احساس بالراحة النفسية مع الشخص ذاك وترى روحك اللي انت عقلك مرتاح وقلبك مرتاح.
10: كان اول شرط حكيته معاه قلت له شوف انا نهارت اللي نعرف باش نقعد في داري راني مش مستحدة نخرج نخدم. لاخي هو قال لي وانا شرطي الوحيد مرتي بحدها ما تخدمش. دونك هذه اول حاجه
6: ديجا فهمتوا في نقطه مهمه جدا
10: يعني. في اهم نقطه في اهم نقطه دونك الحمد لله جسوي بيان. نحب نقول اللي لافيون كوبل حاجه مزيانه برشا. الزواج صحيح تزوجوا فقراء يغنيكم الله، بمعنى انه حط فكره الزواج بنات الحلال موجودين وبنات الحلال موجودين الخير باق في وفي امتي الى قيام الساعه قال سيدنا علي الف صلاه وسلام. دونك الحياه نغزو الايجابيات ما نغزوش السلبيات. دونك ما نقعدوش نحكيوا واحد باش تتعرف عليه باش تقعد تحكي على الطلاق ولا باش تحكي على الغيرات ولا على الخصام.
6: ابني معاه كان لقيته شخص ترتاح له فرحانة به ولا فرحان بها.
10: اليوم قاعدة في داري مانيش نخدم لكن موفرة الراحة التامة لراجلي باش هو يخدم ويوفر لي قوتي وقوته والحمد لله. دونك
6: ربي هنيكم يا ليلى
10: يعيش كمينة
6: إن شاء الله بمزيد النجاح وبالسعادة والهناء وباللي تتمنوه الكل يا عفاف. محليك نورتنا، تحية ليك، شكرا ليك. مازلنا مواصلين معاكم في فورام 71 ميوسلطاشنا الفرجين، مرحبا بيكم.
5: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتي نتاع اليوم سي رونتري كومايكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900. يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
6: رجعنا لكم جديد وما زال مواصلين معاكم في فورام على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع. موضوعنا اليوم العزوف على الزواج عند الشباب، هذا موجود منه وإلا لا؟ شنو السبب بالضبط؟ مشاكل مادية وإلا خطر الشخص ما يلقاش البارتنير اللي يرتاح معاه، الشريك أو الشريكة اللي يرتاح معاها ولا معاه، وإلا زاد المشكل أنه كأنه فما فقدان ثقة في الزواج على اعتبار وأنه كأنه أحيانا نشوفوا تجارب الأخرى ونحسوا اللي الزواج وهالباكج هذا الكل الباكج هذا الكل مش مساعد يا أخي ما عينيش في العرس فك عليه. يلا شاركوا معنا 71-113-ألف عدد متكم 71-113-ألف. توبعت شوية نقرأ من الميساج متاعكم على الواتساب. انتخطوا خزيدوا تليفونات معايا. محمد مرحبا.
11: عسلام أمينة
6: سوال. عايشك سيدي الله يخليك. شكرا الله يخليك يا محمد. محمد علي 36 سنين بنزرت. مرحبا سيدي احكي لي محمد علي.
11: السعر كل شيء يقول عاد الدر إلى معدنه كما قال لك.
6: الله يخليك الله يخليك شكرا شكرا
11: عايش.
6: الله يخليك
11: كروم قبل كان معك وقتهم بعد مع لين
6: تحية لين
11: المهم المهم اللي بالفيد انا كما قلت قبيل مع الاثنين في التليفون جيتي لي فيك انيك نتاع امي باب. دونك فما ضغط حتى في العائله يقولوا لي اي وقتاش نفحوا
6: ولا يتكهوا ولا عندك خواتك بنات ولا
11: لا يتكهوا دونك اللي راوني خاطر تقريبا في الانتوراج نتاع العائله كل بريسك مش بريسك كل معرض مش يمكن قعدت كان انا كهو فكونتر انا كيف نشوف معناتها الانتوراج والعلاقات ما بينات الناس اللي عارفة الكل حتى من أصحابي ولا من عائلتي لكوزان ولكوزين مش رافين مشروع ناجح معنى خاطر هو مشروع معنى المشاكل متاعه برشا ومشاكله تافهة صراحة معناتها دونك ماهوش كان الكوتي فينونسي فما ناس لبس عليه وفهم في العائلة كل لبس عليه وكل شيء وفي فانت طلق ماهيش مربوطة كان بالكوتي فينونسي الكوتي بسيشيك مهم جدا دونك وماهيش مسؤولية معناتها كان على الراجل كهو الراجل معناتها من المفروض في العادة حتى في الجانب الديني هو اللي يقوم بالدار متاعه معناتها هو يكون مسؤول على مرته على صغاره هو اللي يخدم هو اللي يوفر معناتها متطلبات الحياة وكل ذاك الكل في تونس معناتها ولات صعيبة وحتى المرأة التونسية ماهيش كيما الجينيراسيون اللي فات سواء كانت متاع أمي ولا متاع مماتي معناتها المرأة التونسية تبدلت بارشة بارشة
6: كيفاش تبدلت يا محمد
11: معناتها في معناتها كما نقولوا بالتونسي بالفرشة معناتها ما هيش هي نفس المرأة التونسية
6: شنو معناها متطلباتها بارشة محمد
11: مش كان متطلباتها تفكير مش المفيدة كان متطلباتك هاو التفكير قبل كانت معناتها ماماتي أنا كنشوف معناتها لجرون بارون تا أمي وبابا تبركلا معناتها 8 منا و7 من معناتها جابوا 7 و8 ساعات نقعد بيني بروحي نقول كيفاش عايشوهم هذوم
6: شكون المشكل هنا يعني انت
11: شكون تستحمل قبل كانت معناتها انا نقول كيفاش كان
6: جربت يا محمد
11: جربت شنو
6: جربت بالك تفهم ما بنية تحب تكون عندها برشا صغار زي ده هي عليه معنى نحكمه
11: شكون تعال نعملوا اختار انا وياك توا امينة كان تجيب لي شكون تونسية تقول تجيب 8 صغار تشوف نتقول
6: لك محمد ما بيش تقولك حتى هي مش تقولك وريني راجل زي ده نجم يصرف على 8 صغار طيب كبير كيفاش نحلوها هي تقول وهو يقول مش هكا الحل محمد علي فما اشكال انه ساعات الشخص ما يلقاش البارتنير اللي يتفاهم معها الشريكة التي يتفاهم معها ولا يدخل في علاقات وما تمشيش الامور وهذه حاجة عادية مش المشكلة هوني ما هيش من الزواج محمد وما هيش من البنات وما هيش من الاولاد نونبلو خاطر البروف هاو لقينا عباد اللي تزوجوا في الاربعينات على خاطر لقاو الشخص اللي يرتاحوا معاه واللي يتمانوا معاه واللي يحبوه ويحبوا يتزوجوا بيه ولا يحب يتزوج بيه فهمت محمد علي
11: راو شكون الحين انا بالنسبه لل40 سنه انا نسميه الزواج اللي عارف عمره 40 سنه تحصيل حاصل باش نكونوا واضحين لانه اذا كان جاته الفرصه باش يعرف عمر 25 ولا 30 سنه اللي هو تويكا ولا سعيد في تونس دونك كان ينجم يعرف لكن
6: انت تو علاش ما تزوجتش على خاطر ترى دي زيكزامبل مش ناجحين قدامك
11: نجم تقول لكن زاد نقول انه البارتنير عنده
6: اي فوالا خاطر ما لقيتش
11: انه ينجح ليه مش ما لقيت بالعقل والله ما لقيت هما موجودين لكن كيشوف الحقيقه في تون لانه انا كما قلتها قبيله ما عادش نجموا نتفاهموا التوانسه ما بيناتها بعضنا معناتها اون جينيرال في الحياه اللي احنا عايشين فيها معناتها بالطريقه اللي احنا عايشين فيها معناتها الكوبل التونسي تويكا
6: تستحق باش تتفاهم مع التوانسه الكل يلزم الشخص اللي متزوج بيها تتفاهم معاه وتكون سعيد معاه وفرحان وعندكم القيم اللي تجمعكم ببعضكم يا محمد
11: وكهك قلت انت القيم هذوكم اللي هما ما عادش موجودين ليش ما عادش موجودين
6: خاطر ما فماش قيم للسنوات الكل كل شخص يكون ليه محمد إيجا نفسر لك حاجة صديقي كل شخص عنده القيم متاعه والأولويات متاعه وحدوده والأشياء اللي يحبها واللي ما يحبهاش وكل زوز يتفاهموا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم يحكيوا لبعضهم أنا هذه رأي ما تساعدنيش أنا هذه رأي ونحب أنا هكا وأنا فهمت محمد علي يعني هو عقد معنوي بيناتنا مع بعضنا فهمت
11: اي نحكيو احنا نحكيو على القيم بصفه عامه وجنرال معناتها القيم اللي نورمالمون تربيو عليها واحنا صغار اللي كنا نتربيو عليها في المكتب في جينيراسيون تاعنا احنا ولا هذاك هو اللي وقت قلت لك المرأة التونسية معناتها انا نشوفه تويكا معناتها قداش من طفله تونسيه ما عرفتش حتى العمر 30 35 سنه بار كونتر كنجي نشوفه معناتها
6: 36 يا محمد علي
11: اي انا سالتك انا تويكا كي سالت علاش وصلنا ل 30 و 35 سنه وما نعرفتوش
6: يعني ايش تحب انت تقول محمد علي المشكله في المراه بالذات فهمت شنو
11: خاطر هي الدار العلاقه ريت الراجل مسؤوليه كي تجي تشوف مسؤوليه الراجل
6: شنو مطلوب من النساء باش المشكل نتاع الزواج يتنحى. ها ما هو الاساس هو في المراه. شنو المشكل نتاع اللي يلزم يتنحى في النساء ولا يتغير في النساء باش يرجع الاقبال على الزواج؟
11: في مسؤولية الرجل في علاقة أبسط بارشة من مسؤولية المرأة. المرأة لأنه ذهنيا وبدنيا يلزمها هي تعمل مجهود أكبر في العلاقة باش العلاقة تنجح. الراجل بسيط في تفكيره وفي حتى في حياته في تيسر لكن المرأة إذا كان في كل مرة
6: معناه بالنسبة لك أنت نسي ما عادش يعملوا إيفور في العلاقات, ما عادش يعملوا مجهود في العلاقة, وبالتالي الإشكال هذا يطرح المشكل متاع طول الزواج والصبر على الزواج اتسترا. شكرا لك يا محمد علي, يعطيك صحة. الوقت يزرب فينا, خلينا نمشي لسنيم بن عبدالله بحث علم الاجتماع مستشار البرنامج. سنيم أول ربما نقطة المدخلين معانا اليوم أحمد 41, محمد 42, ألفة 47, عفيف 35, محمد 36 سنة, وبرشا اللي مزالوا من الأولاد يقولك ما نعرسش كان ما نلقى البختونير اللي نتفاهم معاها, شريكة اللي نتفاهم معاها. وألفة زادة تقولك أنا ما تزوجت كان في الأربعين سنة وقت لقيت البختونير اللي نتفاهم معاها.
12: المواقف اللي جت عبر الشهادات تأكد هذا التوجه نحو بناء تجربة أكثر من الخضوع لمؤسسة كانت تفرض من المجتمع. لو نرجع شوية للماضي, الجماعة, العائلة, مجموعة الانتماء تشجع الأفراد على الزواج وتبذل كل الجهد باش أنها تلقى هذا اللقاء بين شخصين باعتبار أنه الزواج مهم, باعتبار أنه المؤسسة مهمة, بأنه اعتبار هذا الحدث مهم في حياة الأفراد, وكأنه لا يمكن اعتبار الشخص أو الاعتراف به اجتماعيا دون هذه المكانة الاجتماعية. اليوم مؤسسة الزواج ككل المؤسسات الاجتماعية تعرف تحولات, هذه التحولات تجعلها نوعا ما تعرف أشكال مختلفة وتصبح العلاقة بها مختلفة مقارنة بالماضي, لأنه هناك اختيار شخصي, هناك البحث عن الشريك, هناك بحث عن التوافق العاطفي, وأيضا هناك جملة من المخاوف تجاه هذه المؤسسة من إمكانية الفشل, من إمكانية أنه الشخص يفقد نوع من الاستقلالية متاعه وما يكونش إيبانوي من هذه المؤسسة. فالعديد من العناصر اليوم غيرت من علاقة المعاصر والمعاصرين والمعاصرات مع تجاه هذه المؤسسة, لكن لا يمكن أن نقول بأن هذه المؤسسة اختفت. فالكثير من المعطيات تؤكد أنه المؤسسة أصبحت أكثر تأخر في الحضور لدى الأفراد, بمعنى أنه لو ننظر مثلا إلى معدل سن الزواج بالنسبة للرجال في 1994 كان هذا السن يقدر ب 30.3 بالنسبة للرجال, وأصبح في 2024 35.3. بالنسبة للنساء كان عام 94 26.6 وأصبح 28.9 في 2024. فالثابت هناك تأخير,
6: لكن تأخير مع مين؟ حاجة قليلة,
12: لكن الفترة
6: كان 24 6 ولا من 26 ولا 28 نساء ولا أولاد.
12: التأخير أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء, ولو نرجع للستينات باش نلقاو الفارق أكثر بكثير, لأنه كنا نحكي على 20 أو أكثر بشوي. لكن في نفس الوقت لو ننظر في تركيبة المجتمع حسب الحالة الزواجية, حسب الحالة المدنية, يتقال
6: معرسين مطلقين ولا
12: بالفعل
6: عزبي وأعزبي,
12: باش نلقاو أنه التواصل تغيان الزواج, بمعنى أنه بالنسبة ل 2024 آخر تعداد للسكان والسكنة, بالنسبة للمتزوجين باش نلقاو بالنسبة للرجال 58.5% فقط هما متزوجين, ونساء 57.0. فالعدد الأكبر يعني 57, ونأخذ الزوز مع دو سكس نساء ورجال, 57.7% من السكان 15 فأكثر هم متزوجين.
6: هذا لو حسب عام 2024 اللي احنا نقوله فما فمش عزوف من الزواج,
12: فما تأخير,
6: فما تأخير في العمر,
12: يعني السبت لأنه طغيان النمط العيش اللي فيه الزواج هو الطاغي.
6: يعني ثاني قراءة لهذا الرقم اللي هو من تعداد السكان والسكنة متاع 2024, قولوا اللي راهو مازال فما إقبال على الزواج, ونسبة المتزوجين أكثر من العزاب والعزبوات.
12: نعطيهم 38.7% بالنسبة للرجال و 29.6% بالنسبة للنساء. تعطينا معدل الجنسين 34%.
6: لو مش معرسي
12: يعطيك صح. فهناك تأخير ثابت لكن ليس هناك رفض للزواج كليا. وهذا باش نحاولوا نشوفوا التعقد هذه العلاقه اليوم بين الفرد الشخص ان كان راجل وامراه وبين المؤسسه كما هي في المخيل وما كانت عليه في السابق.
6: متفق واضح. طب بعد شوي نزيدوا نشوفوا شنو الاسباب نتاع التاخر هذا لكن على الاقل ما فماش فقدان ثقه في الزواج هذا حسب الارقام على الاقل نتاع 2024. شكرا لك سنيم. احنا مازال مواصلين معاكم بعد شويه موعد الاخبار مع مراد الدريدي. راجعين مرحبا بكم.

0: eyes, eyes.
1: موزيك FM الأولى في تونس.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك FM.
1: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز وفق تقديره 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل

0: عمليات الاقتصادية والتجارة البينية بين المنطقة هذه اللي هي منطقة هامة وهامة جدا. المجال المتوسطي مهم جدا, وكذلك زاد المجال الجنوب المتوسط هو مهم جدا. اليوم يلزم المتعاملين الاقتصاديين كذلك مع صانعي القرار يلتقيوا حول أرضية لتيسير التشريعات هذه, توحيدها كما نجم نقوله, كان نقوله ما يفوتش أكثر من 10% من التجارة. وهذا إذا كان يدل على شيء يدل على أنه فما عمل كبير يسمو يتقام, ولكن زاد هي فرصة كبيرة ياسر بالنسبة للدول هذه لتعزيز التجارة البينية بينا, خاصة معاود نقول فيما يخص جنوب المتوسط اللي هما اليوم مازالوا ما وصلوش إلى نسق عادي ومعتاد حسب معناها الأفاق الموجودة وحسب الإمكانات الموجودة في مزيد من التعامل الاقتصادي.
1: وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية, وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع, وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. جمعية قطر الخيرية مكتب تونس توقع اليوم الاثنين اتفاقية التعاون مع معهد الهادي الرئيس لأمراض العيون تقضي بتنفيذ برنامج صحي لإجراء 100 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لفائدة مرضى من حاملي بطاقات علاج البيضاء والصفراء في إطار دعم جهود تكفل الطبي بالمرضى وتوسيع فرص النفاذ إلى العلاج المتخصص. وتتكفل جمعية قطر الخيرية بموجب الاتفاقية بتوفير العدسات الخاصة بالعمليات, فيما يتولى معهد الهادي الرئيس إجراء العمليات الجراحية التي انطلقت فعليا منذ يوم السبت, حيث تم إلى حد اليوم إجراء 40 عملية على أن تستكمل العمليات المتبقية خلال الأسبوع الجاري وفق ما أفادت به المدير العام للمعهد ريم لفقية. عشرات الجنسيات وآلاف الموقوفين وأطفال لم يبلغ بعضهم سن الرشد بعد يمثلون اليوم الاثنين أمام القضاء العراقي في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية. يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من أن أي خلل في إجراءات المحاكمة قد يقود إلى نتائج لا يمكن تداركها بين أحكام بالإعدام. ينتمي الموقوفون إلى المجموعة التي نقلت من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا, ويشتبه في ارتباط أفرادها بتنظيم داعش الإرهابي, وتضم المجموعة آلاف السوريين ومئات العراقيين إضافة إلى مواطنين من 16 دولة عربية و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى. وتقول السلطات العراقية إن المحاكمة ستجرى بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب بما يشمل اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي أو دعمه. نهاية الموجز, المشوار التواصل مع أمين بن دو وكامل فريق فورم, مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس
3: موزايك FM فورم كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 14 أمين بن دو.

0: سمعتم مارك أنتوني على موزايك اف ام. تحية لكم ناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. مازال مواصلين معاكم حتى للاربع متاع العشاء. تحية لكيب الكل, صالح في الاخراج ولبنى في الاخراج الرقمي, شكرا للغسين في التنسيق, شكرا ماكرم, تحية كبيرة لهم في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 113 ألف. تحية ثاني بن عبد الله باحتي علم الاجتماع منتشر البرنامج. مازال على ذمتكم نور التليفون, تحطوا اليوم مدى اقبال التوانسة على الزواج, هل هناك عزوف عن الزواج أم تأخر في سن الزواج؟ على الأقل هذا بالنسبة للأرقام تقول رأى فما تأخر في سن الزواج, ولكن ليس هناك عزوف عن مؤسسة الزواج في تونس. احنا تسألنا قلنا بالحق المشكلة مادية فقط, وإلا أحيانا عدم ثقة في المؤسسة ككل بسبب ربما بعض الزيجات اللي شخص يشوفها قدامه, وإلا أحيانا زاد لأنه الشخص لا يوفق في إيجاد شريك أو شريكة الحياة. 71 113 ألف, مازال عظمتكم 71 113 ألف. خلنا نقرأ شوية من المساجات متاعكم. مستمعة قالت لنا عسلامة, بربي أقرأ مساجي يا أمينة من غير ما تسمي اسمي, قالت خدمة الكل قاعدين يسمعوا فيك, اسمعونا ومرحبا بكم ونكونوا سعداء برجة كتبدوا مع المؤمنين وتسمعوا فينا وتاخذوا رأي وتاخذوا كلمة وتعطيوا كلمة, رانا نكونوا سعداء جدا لأنه هذايا يخلي المجتمع يخمم يفكر يتسائل يناقش يحلل وتنفتح الأفكار على بعضها, وهذه حاجة باهية برجة. شكرا ليك يا للا. لو تقول هي انه اللي دايرين بها الكل كانوا يخوفوا فيها من العرس وتصرفات الزوج وكيفاش يتبدل بعد العرس وكيفاش يولي خايب وكينك عمرك ما عرفت تقبل وغيره. قالت الى ان تعرفت على شكون وهي تزوجت, وقالت كان كنت متردة برشا من الزواج, تزوجت توا قالت عندها عام وسعيدة وفرحانة وربي بقي علينا الستر كما تقول, ما ندمتش حتى لحظة قالت اني انا عرست. اسمعوا الكلامة, قالت توا نفس العباد اللي كانوا يخوفوا فيا قبل من العرس توا ولاو يخوفوا فيا مصغة, سيبوه وانت ما عادش تعطي وزنك, زاد هاك جربت العرس وبي زيد جيب صغيرات على روحك, يعطيك الصحه وان شاء الله بالهنا يا للا. تحيه ليك. بالنسبه لمستمع اخر لطفي قالنا مصاريف الزواج ضعفت والزوالي له الله. بالنسبه للمستمع قالت تحيه البرنامج فورم, شكرا ليك يا للا, نسلموا عليك الناس الكل. اخوك مهدي, تحيه ليك يا مهدي تاكسيست, وتحيه للتاكسيست الكل. يقول مسؤوليه كبيره, مش كل راجل ولا مرأة ينجم يواكبها. قال الحمد لله أنا عرست عمري 24 سنة, متفاهم أنا والمدام وعندي زوج بنات وليد وشريكة حياتي بنت ناس ومتحملة معايا الحياة, ربي يبقي عليكم الستر وإن شاء الله بمزيد الهنا والفرحة والسعادة بيناتكم. بالنسبة للمستمع قالنا الأولاد والبنات ما عادش يحبوا يعرسوا خوفا من المسؤولية وخوفا من فقدان الحرية, خوفا من المستقبل وبصراحة راحة, ولا الراجل طامع في المرأة تعاونه وتهز معاه وذن القفة, والمرأة زادة طامعة في الراجل يوفر لها دار وكرهبة وفلوس, يعني الزواج بالنسبة ليهم ولا تخديم مخ أكثر منه حاجة أخرى. نعاود نذكركم رجاء خليوا لنا أساميكم باش نجموا نقرأوا أساميكم ونعرفوكم مستمع أو مستمعة اللي كتب لنا المساج. أستاذ يقول أنا أستاذ, مستمع هذا أنا أستاذ وعمري 49 سنة, ما لقيت الشخص اللي نتفهم معاه برغم عندي برشا محاولات وصلت فيهم مرحلة قريب نعرس. يقول فما كوميول ساعات, نقصد المشكل المادي, قال ساعات البعد زادة, قال أنا كان جيت نسكن في مدينة أخرى ربما راني لقيت شخص نتعرف عليه ونتزوج بها, ولكن قال العمر قاعد يتقدم وتنقص بشوية فرص الزواج. يذولي ما تنقصش فرص الزواج, راهو كي يتقدم شخص في العمر إنما شخص يولي يعرف روحه شنو يحب في الحياة هذية, يعرف شنو من الأشياء اللي تسعده اللي تفرحه, يفهم بالقدام شنو طالب هو, شنو ينتظر من مؤسسة الزواج, يفهم زادا اللي الزواج راهو عطاء وأخذ وعطاء, ما ينجمش يكون دون زان سول سونس في اتجاه واحد, ليه هو ما بعضنا نبني وحيات تسعدنا وتفرحنا زوز وتكون بيناتنا هكا المودة والرحمة هذيك اللي تخلي الحياة أسهل وأحلى وأريح للزوز. 71 113 ألف, مازال عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورام, للي يحبوا يكتبوا لنا الواتساب على ذمتكم 23 513 ألف. نواصلوا مع التليفونات. معايا درة, مرحبا للا. عايشك يا درة, مرحبا بيك. الله يخليك, شكرا يا للا درة. 43 سنة منوبة.
1: 43 سنة منوبة.
0: مرحبا يا للا, احكي لي.
1: انا مش نحكي لك على تجربتي ومن بعد نعطيك رايي في الوظوف عن الزواج والتاخر في الزواج, خاطر نبدا تجربتي خير, خاطر مش نعمل العبره من بعد. أو فيت عرست مخر شوي، دونك عمري 35 سنة عرست، ومش كان معطى اختيار مني ولا كنت عازفة عن الزواج، معناتها كنت مكتوب كما يقولوا فيها ربي، ما لقيتش مكتوبي، فشانك الحمد لله وشكر لله صغر وقتها وزين وعين وثقافة ومستوى وقريت وكملت قريت والحمد لله.
0: وباهي 35 سنة ما هوش مخر معناها،
1: وماجور ماجور اللي أنا وقتها سعي كما كنت تقول أنت، معناتها نعرف نعمل اختياراتي
0: صحيح.
1: دونك تعرفت على إنسان معناتها مصلح نراه وقتها وتبكل عليه، معناتها عنده دار وعنده خدمته، مسمار في حيط صغير أصغر مني أنا بخمسة سنين من عمري. معناتها حكيت معه بكل صراحة على عمري وعلى كل شيء، دونك شيخ وفرحان بالصراحة متاعي، دونك عرسنا، كتب المكتوب عرسنا، جبنا ثلاثة صغيرات ما شاء الله
0: تبارك الله،
1: تبارك الله، على رؤوس بعضهم كان شوى مني أنا وياه. الحياة ديروها السبع سنين ما كانتش سهلة سانسابمون. عرست تخطبت وبعد ثلاثة شهور دونك عرست دو تيل فاسون، كانت مزروبة برشا الحكاية
0: والعلاقة قديه دامت
1: لنا اي جوستومون اللي احنا ما عرفناش بعضنا بالباهي بالباهي،
0: يعني ثلاثة شهور اللي تعرفتوا فيهم هما اللي قررتوا فيهم الزواج،
1: هو اللي قررنا فيهم الزواج،
0: يعني في ثلاثة شهور تعارف مش تعارف أطول ومن بعد خطبة
1: تعرف.
0: باهي برشا
1: تعرف معناتها
0: تعرفتوا على بعضكم،
1: نخرجوا ونخرجوا مع بعضنا ونعرفوا بعضنا بالباهي. ريانكو كيما كانت المعرفة تتنجم تكون سطحية، خاطر انت ما تعرف شريك حياتك كلمة تدور المفتاح ويتسكر باب عليك انت وياه وتعرف معناتها باش تعاشروا وتعرفوا أكثر، فهمتني؟ إيبا معناتها ما اكتشفنا بعضنا كان من بعد، مالوغوزمون اكتشفت اللي هو معناتها نارسيسيك. ما كانت سهلة كيما قلت لك، ديرون سبع سنين تعذبت برشا، بكيت برشا، تعذبت أنا صغيراتي برشا. دونك وانت تعرف النرجسي شنو يعمل لك، معناتها من إهانات، من إهانات جسدية، إهانات عنف لفظي جسدي معنوي،
0: تنجم صعبة.
1: القلق يوصل فوالا، معناتها توصل صغيراتك فوالا، عاديك مع عائلته، عاديك مع عائلتك، دونك جبتك من صحابك، جبتك من كل شيء، غير شك حضارة كل شيء. معناتها أنا كنت نخمم في ولتو نخمم في الطلاق كما نقولوا 10,000 مرة في النهار، مي الحمد لله أنا قوية بقوة ربي وبإيماني بربي اللي خلتني نصبر، واللي قاويني أبار ربي وإيماني بربي هما صغيراتي. الحمد لله ما كنتش نعرف الشخصية النرجسية، كنت نعرفها في العموم، مي توا قريت ورجعت درسي بالبي وعرفت كيفاش نتعامل معاه بتل فاسون يخف الضغط عليا وعلى دنيتي وعلى حياتي. دونك تركيزي توا كان ولا توا في على صغيراتي وعلى داري وعلى روحي. ثقتي في نفسي كبيرة برشا، وثقتي في ربي سبحانه برشا. دونك انا ما نشجعش على العزوف عن الزواج، دونك انا نشجع على الزواج مالغري الاكسبيريونس الخايبة نتاعي، مي نشجع على الزواج على خاطر سنة الله. حقيقة الثمرة نتاع الزواج يجيب لك صغيرات اللي تفرح بهم وتحلي لك ايامك مالغري لي زيكسبيريونس مع المسيو، مي كيما قلت لك معناتها ما نشجعش تجربه ياسر باهي الزواج، معناتها اون جينيرال، مي ا كونتر بارتي لازمك تعرف شريك حياتك ولازمك تعرف تختار شريك حياتك. دونك ليسونسييل تعرف تختار بالكدا. معناتها انا غلطتي الوحيده في تجربتي اني انا عرفت المسيو في ثلاثة شهور، لازمك تعرفوا مليح مليح، لازم تعاشروا اكثر واكثر، تعرف دواخله، تعرف تريكنه، تعرف توسع بالك للماكسيموم باش تعرف شخصيته بالقدا بالقدا، ما تطيحش في البياج اللي انا تحت فيه.
0: واضح. اما بالنسبه لك انت هذا لا يعني انه مؤسسه الزواج هي اللي خايب، اما اختيار الشريك
1: أكيد
0: هو المهم.
1: اكيد
0: في
1: انا مانيش
0: المؤسسه
1: هذه مانيش نادمه انا على اني عرست، ما غير يعني قلت لك التجربه كانت مؤلمه ياسر، مانيش نادمه. هذا ابتلاء ما عند ربي يقول، ولازم نكون قد المسؤولية وراضية بابتلاء ربي. وما نشجعش على انه الانسان ما يعرسش معناتها. بالنسبة لتأخر الزواج اللي هو بتتر في وقتنا توا، مفروض عند ناس معينين علاش على خاطر البوفوار داشان تاعي نتاع تونس معناتها ولا عالي برشا وكل شيء غلاء والشباب معناتها ما عادش قادرين باش يعرسوا. انا كفرت في عرسي سانسيرمون معناتها انا صرفت برشا فلوس في عرسي رزي كيف كيف دونك نخير انه اللي باش تصرف على ديتاي نتاع عرس كيما تعرفوا احنا توانسه عندنا لطية وعندنا الصيغة وعندنا برشا حاجات دونك زيد في زيد انا راهم توفر فلوسك باش تعيش بهم نهار اخر معناتها تعمل فواياج انت وراجلك وتمشي تعيش ما تصرفوش برشا فلوس سهلوها على بعضكم تسهل باش نجم تعيش معناتها لبلدي واختار رجلك مليح مليح مليح ولا اختار زوجتك مليح مليح مليح
0: صحيح يعطيك صحة يا للا شكرا لك مرسي يا درة تحية لك على المداخلة 71-113-ألف 71-113-ألف تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على الزواج العزوف عليه والإقبال عليه تحية المروان يسمع فينا من البرازيل وتحية المستمع اللي قلنا العرس راو به أما المعيشة هي اللي غالي هاو التحليلات المنطقية والمعقولة قالك العرس باهي هو أما المعيشة هي اللي غالية وقال أغلبية الخلافات بين الأزواج سببها ظروف المعيشة اللي أصبحت غالية. مازلنا مواصلين معاكم معايا رمزي بالتليفون مرحبا
2: رمزي
0: ألا خليك مرحبا بك يا سيدي شكرا عايش سيدي شكرا لك ألوغ رمزي 45 سنة من تونس مرحبا يا سيدي نسمع فيك
2: وبيك عايشك. حبيت أنا نبدأ شوية بالتجربة بتاعي ومنها هي ممكن الناس نتصور تلتقط شوية ديبوان اللي نحكي عليهم احنا بعد ان شاء الله بايف. دونك فيت في انا الحمد لله يعني زوجت بكري برشا مسمى ترافور وقتها وزوجت عمري 27 سنة المرأة كيف كيف صغرونا عمرها 20 سنة والحمد لله يعني نحب نقول احسن حاجة في الدنيا هذه هي الزوج مالغيرة والحمد لله يعني ربي يرزقني بخمسة صغيرات بكم عينية والحياة ما كانتش سهلة أنا بتبيع تبقى اللي نحب نقوله كلنا عملنا دياغنوستيك وكلنا متفقين انه صعوبة الحياة الاقتصادية والغلاء والكذا نحب انا هنا نبدأ من الكلام اللي قاله الخبير وقت اللي قال اللي بحذاك المحييه قال فما جاب كبيرة معناها بين ديزاني 60 وبين تاو شيخ ولا دونك كنا نحكيو على 20 وصلنا لل 30 وممكن حتى نوصل لل 40 باه نحب نسأل هل الامور الاقتصادية في الستينات كانت احسن ولا المعيشة كانت اسهل ولا كان يظهر لي متفقين كل كان كل شيء اصعب بالضبط
0: ولكن كانت العائلات كانت تقريبا هي اللي تختار زاد الزوج والزوج اراز رمزي فهمت
2: صحيح صحيح صحيح لكن اون فان كونت سامحني اون فان كونت سامينا سامحني وقت اللي يتحط السؤال اللي انت قعدت تكرر فيه بتبيع خاطر هذاك موضوع الحلقه هل مؤسسه الزواج هي خايبه ولا باهيه ألو لا تقعد ذات يعني الزواج اللي ربي سبحانه وتعالى احنا مسلمين الحمد لله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه من آياته في التفسير قالوا من نعمه عشان كمل لك بهذه بركة
0: لا جوست نفسر لك نقطة مهمة جدا لأنها موضوع برنامجنا اليوم مش العرس باهي ولا خايب ليه مش هو التساؤل متاعنا احنا نتساءل اليوم إذا كان فما عزوف على الزواج أم ليه بالأرقام بين وأنه ليه ولكن زادا نتساءلوا ما عادش احنا التوانسة عنا ثقة في مؤسسة الزواج والناس ما عادش تقبل عليه وإلا أنه ساعات يصعب على الشخص أنه يلقى الشريك أو الشريكة اللي يرتاح معه ولا يرتاح معه هذا سؤالنا أما ما قلناش العرس باهي ولا خايب رمز
2: فقط بالتوضيح واضح ربي ولكن نحكي على السؤال في حد ذاته وكي نقول مؤسسة الزواج وكذا حبيت نكملك اللي الآية بيدها ختامها شنية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صحيح. المودة والرحمة هي اللي ما عادش توا موجودة وذلك اللي يخلي الناس واللي تخايفة من الطرف الآخر احنا يلزمنا الدياجنوستيك راهو فيه والناس كل تعرفه اما نحبوا نحكيه شنو نكونوا عمليين شنو اللي خلى وصلنا نحن للدرجة هذه نوصل ونشك ونحن اللي الزواج اللي أنا نشوفه ونعاوده ونقوله أحسن حاجة في الدنيا مثلا أعطيت الديكزامبل في تفادليكا أنا عندي أصحابي نبدأ اللي مش معرسين يجي نقول له السلام وقتاش تدخل نادي الحياة يقول علاش أنا ميت بتفادليكا بتقع يقول له راهو طونك ما تزوجتش وما جبتش صغار وما عرفتش معناها صغير والسبيطار اللطف عليه وكذا ونجح وباك وطهر رب سمحني وين الحياة مع احترامي الناس كله وصل ربي سهل الناس كل نحب نقول نقطة بركة الاقتصادية بتفيع على المشاكل هذيك معروفة أما كانت رأي قبله كانت أكثر وكانت الناس حتى كي يزوجوهم هما يا أمينة أختي كانت الناس تنجح في حياتها كانت فما عائلة متحدة وفما ديزاوت كوت يخرجوا المجتمع صالحين وخرجت أجيال ما شاء الله توا ظروفنا احسن برشا من قبل. اما انا نحب نقول حاجه اللي ممكن نحكيتها لنا بعد الامور الاخرى انعدام الثقه وكل شيء سيتون مش هو الكوز اسونسييل. حسب رايي انا الكوز اسونسييل اللي لازمنا نخدموا عليها خاصه انتم الاعلام وزاره التربيه وكذا هي صناعه الوعي. الوعي ما فماش يا مينا اختي. الشاب توا 35 عام ما عندوش في مخه انه مش معناها زواج يعني سمحني شجرة متاع عيلة كاملة تخرج منك وباب أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال إذا انقطع على مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. وقت اللي يستحضر هو اللي هو في قبره على مئات السنين ونجم الوليد ذاك الولد صالح في المجتمع هو كونتور متاع حسنات متاع جنة تو يتبدل مفهومه. وقت اللي يستحضر هو اللي أنا كي سمحني كي نكون في سيتواسيون متاع فامي ومتاع عائلة ومتاع صغار ومتاع رو بالمشاكل وبالصعوبات وبكل شيء.
0: أنا كما قلت لك تجربة بتاعي
2: صحيح. أنا مثلا صدقني مشيت نخطب براتيكمون بطال معناها ما زدت كيش أديت خدمة.
0: إيه رمزي أنا حبيت نسألك عليه الموضوع هذا زوجتك كيفاش اخترتها وكيفاش صارت المصادفة متاع أنكم تزوجتوا خاطر أنت عمرك 27 وهي 20 سنة قلت لي
2: جستمون والله الحقيقة تو سامبلومون معناها عجبتني طفلة شفتها أنا بطبيعتي كما قلت لك عندي دي برانسيب في حياتي إني نحب نتزوج بحكم الحمد لله إيه
0: تعرفت عليها وحدك معناها رمزي
2: هي مشيت خطبتها من دارها بنسير تعرفت أوكي. عليها شوية ديركتومون مشيت خطبتها من دارها دارهم زادا نحييهم ربي يبارك فيهم زاد هذه نقطة مهمة برشا سهلونا الأمور ومصعبوش علي الأمور وصبروا علي وكذا ويا ربي لك الحمد اللي كنت كما قلت لك ما عندي حد شيطة ويا ربي لك الحمد بدويرتي بكرهبتي بأموري. حبيت نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم يا ناس اللي خايفين من العرس قال الناكح الذي يريد العفاف ناكح يعني المتزوج راو انت كي تبدأ نيتك زواج راو وذي انا عندي 90% من صحابي الكل نفس التجربة نبدأ ما تقولش حتى نعمل وحتى راو ربي سبحانه وعدك وحتى الآية تحكينا كل حكايتها
0: تتسهل يعني الأمور وتتسخر الأسباب واضح
2: النقطة الثانية شنو منخافوش النقطة تاع صناعة الوعي اللي يلزم دولة تدز في الحكاية هذه لو سي با بوسيبل إذا كان دولة لي كونسونت كون واش معناها تهرم سكاني يعني بروبليم كبير ايكونوميك وسوسيال واللي تحب انت. دونك سامحني نحب نسألك وين الميديا من هكا ومضة تحسيسية تتحط هكاية متاع أسرة محلاها ومتاع رجل يروح هكاية ويلقى السكينة في داره ومرأة وإكزامبل متاع صغار ما فهميش معنا حتى نشوفه كنو ريو كان في الإكزامبل الخايبين متاع الزيليمون
0: الخايبين أنا معناها أنا النطق الرسمي بس الميديا في تونس
2: لا لا لا لا أنا أحكيلك
0: تطرح سؤال وتقول حاولوا تلقاوا له إجابة ولا خبوا فيه ما معقولة ما كنت تطرح لي كأنه أنا النطق بس
2: يا مينة أختي
0: أي لا معقول
2: لا
0: فكرة معقولة معقولة جدا شجعوا الناس على الزواج على انه راهو الزواج تجربه جميله انسانيه محلاها صحيح صحيح صحيح
2: بالضبط بالضبط حتى راهو كما قلت لك انا نحب نختم ما نطولش عليك راهو الامور الايكونوميك والامور صعوبه الحياه راهو يلزمنا حتى زيادة نلعبوا لها على البارامتراج نتاع صناعة الوعي نتاعنا يا اخي. شكون قال اللي الحياة هذه اصلا يعني كما قال الشاعر العربي طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلبا في الماء جد وتنالي. راهي الدنيا هذه صعبة بكلها سامحني مش متزوج مش عايش صعوبات عنده صعوبات نفسية وعنده صعوبات أخلاقية وعنده صعوبات مشاكل سامحني راهو شوف نختم بهذه باش ما نطولش نحب ولا نكره راهو الاخصائيين النفسانيين والاجتماعيين واللي تحب انت راهو الزواج نقعد ونحن بشر خلقنا ربي سبحانه وتعالى حط فينا غرائز وراهو الدافع الاكبر باش انه الراجل يتزوج والمرأة تتزوج هو اكل الحاجه اللي ماهيش عيب اللي الغريزه الموجوده والجذاب الطرف للاخر وكذا. سامحني يا اختي امينه لازم الدوله تخدم على انه تخلي الشيء هذاك مش اتان مش اوبجيكتيف اتان الا ما نوصل نتزوج طيب. نصورك فهمتي من غير ما تدخل لديتاي كبيره
0: واضح جدا الصوره والفكره
2: كان اوبجيكتيف اتان ولي مشكله كبيره
0: يعطيك الصحه رمزي شكرا لك يا سيدي على المداخله 71113000 مازال على ذمتكم راجعين للتليفونات قبل خلنا نرجع سنيم بن عبد الله بحفي علم الاجتماع مستشار البرنامج كنا خلصنا لفكره عام 2024 من خلال التعداد الاخير سنيم وانه نسبه المتزوجين في تونس نساء ورجال 57% هكا ولا لا بين العزبوات والعزاب 34%
3: بالفعل. وذا اللي أكد إنه الحالة الزواجية الأكثر حضور في التركيبة الديموغرافية التونسية تبقى هي الزواج. إلا أنه المؤشرات زادت تأكد أنه فما تأخر في سن الزواج، وقلنا هذا متثابت
0: أو تأخر وليس عزوفا عن الزواج.
3: ومعطى آخر أنه فترة العزوبية ازدادت طولا، أي أنه الناس اللي قبل كانت تتزوج في سن مبكرة، اليوم الناس تنجم 10-15 سنة بين سن الرشد، وعلى ذلك نلقاو 35 وأكثر. فكأنه العلاقة هي اللي تغيرت بمؤسسة الزواج، لأنه الفرد ما عادش يتزوج لأنه المجتمع أو مجموعة الانتماء هي اللي تفرض هذا الزواج. والسؤال الذي كان يطرح في السابق ليس أني أنا أتزوج أو لا أتزوج، بقدر هي لماذا أتزوج، وهنا المعنى تغير للزواج مقارنة بالأجيال السابقة، مع من الشريك اللي أصبح أكثر أهمية، وفي الاختيار الفردي، الاختيار الشخصي، البحث عن هذا الشريك، الخوف من عدم التوافق العاطفي مع هذا الشريك اللي في السابق ما كانش حاضر بنفس الشكل، لأنه في السابق المجتمع كان عنده هذه القدرة في إيجاد أشكال تقارب أو ارتباط لا تقوم بالضرورة على ميولات مشتركة، على اهتمامات مشتركة، على مشاريع مشتركة، على رؤية للعالم متشابهة كما هو الحال اليوم. والناس أيضا تطرح في سؤال كيفاش نعيش وقت نعرس، يعني كيفاش نتزوج. ما كانش يطرح، لأنه الإنسان قبل يكفي باش يقلد أو يتبع طريقة عيش السابقين، فإنه هو ينخرط في هذه المؤسسة. فالمعنى اللي يعطيه الفرد الشاب اليوم أو الشاب تغير، واللي فيه أيضا جملة من الشروط اللي أصبحت أكثر حضورا في حياة الفرد: البحث عن هذا الشريك الملائم، أهمية الاستقرار المهني، واللي هو تقريبا مفروض بالنسبة للرجال، والنساء أيضا أصبحت أكثر اهتمام بهذه المسألة مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق، الوضع المالي المقبول، الأفراد عندهم في بحثهم أنه فما متدخل قال المرأة يلزمها تخدم، هذا الشرط مثلا لم يكن قائم في السابق بالضرورة. أحيانا حتى الشخص اللي عنده صعوبة في أنه يكون ينتج، في السابق العائلة أو المؤسسة الاقتصادية العائلية كانت تأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر، ولأنه الشخص يخدم عادة في إطار العائلي فما كانش هذا الشرط حاضر كما هو الحال اليوم. الاستقلالية في السكن، قبل الناس كانت تسكن بالأساس في إطار المنزل العائلي، اليوم الفرد إنه هو باش يخمم باش يلقى حاجة يكريها يبنيها يشريها ويعتبر هذا حاجة تأكد. ومسألة التوافق العاطفي والنفسي اللي أصبحت أكثر حضور مقارنة مما هو الحال في السابق، لأنه كينها الفردانية أعطت في الفرد هذه المسؤولية، لكن المسؤولية أصبح ولت صعبة المسألة، لأنه قبل كانوا الجماعة هي باش تعمل الماتشينج. يعني قبل كانت العائلة تقول يوتيو بعضهم يخرجوا بعضهم، العائلات
0: بالفعل باش بنتهم تقعد عنا وولد خويا وغيره، معناها زادة أخطر أحيانا الأسباب المادية زادة باش الإرث يقعد في العائلة وغيره.
3: وصديقنا قال أنا اليوم أكثر من 40 سنة وقمت بمحاولات عديدة وما وفقتش في إيجاد الشخص الملائم، لأنه هذه الشروط أصبحت كان أكثر غيغوز أكثر صرامة مما كان عليه الوضع في السابق.
0: هي ذولي ما تصبحش فما شروط أكثر صرامة، ذولي إنسان يبدأ فهم روحه سنيم، فهمت معناه يعرف روحه. الشخص المرأة هذيك ما نجوش نتفهم معها، الراجل هذا ما نجوش نتفهم معها،
3: أسهل باش يعرف، أسهل باش يعرف مع شكون متفهمش، أصعب باش يعرف مع شكون يتفهم أو باش يلقاه. لذلك فإنه باغ إكسكلوجيون، فإنه باش يعمل عاد محاولات، أما باش يلقى هذا مثلا لامسور الشريك شريك العمر هي الأصعب، لأنه هذا بشيء يفترض أولا أنه الفرد يقول عنده هذا النضج وهذا المعرفة الكافية بنفسه، ومعرفة أيضا بالمعايير، بالمعايير هي البروفيل اللي وجه علينا المعايير ساعات
0: البروفيل متاع الشخص المرأة ولا الراجل،
3: ومن بعد يكون زي البون تايمينج، لأنه زي ساعات في وضعيات معينة مسار الرجل ومسار المرأة في الارتباط مختلف، باعتبار المعطيات الإحصائية تقول أن الرجال يعني في فارق كبير مقارنة في ارتباطهم هذا. فاللي يمكن نستخلصه هو ما فهمش هذا الرفض التام أو هذا التشكيك في المؤسسة بقدر أن العلاقة تغيرت والمعنى اللي نعطيه لهذه المؤسسة اللي تغير، وربما أحكام الناس على هذه المعنى هو اللي فيه أحيانا هذا الحكم الأخلاقي القيمي. يعني كانوا من الناس مش قاعدين يفهموا هذا، ساعات منش تحس نوع من التخبط أو نوع من التذبذب أو ليزيتاسيون. وينجم الشخص اللي يقوله عمره 25 ما يقولوش هو 30، واللي يقوله في 30 ما يقولوش في 35. وساعات هذه العناصر هي تعطي سوء فهم أو تعطي إشارات مبهمة غير واضحة للمحيط الاجتماعي وللمجتمع، وتخلي المجتمع يمشي في اتجاه الحكم ويتهم الأشخاص بالعزوف ما غير ما يفهم هذه الصعوبة في إيجاد التوازن،
0: شريك الحياة
3: هذا أو شريك الحياة في إيجاد هذا التوازن والاستقرار في هذا الارتباط.
0: وتقالت من أول الحلقة من سيو من الرجال اللي شاركوا معنا واللي هما في الأربعينات في العمر، يقولك نحب نتزوج بشخص نحبه وفرحان وسعيد أني نتزوج معاه. معناها يذولي مش طلب كبير صعيب الحقيقة، شخص يلزم يلقى إنسان يرتاح له ويكون سعيد به ويتزوج به وفرحان بها ولا فرحانة به.
3: وبعد يمكن في حصة أخرى نرجع الأطر والفرص المتوفرة للناس باش يلقوا هذا اللقاء الأصعب، ولذلك بعد تمشي هذا لأنه بعد وين نتقابله وين باش ننجم
0: وين هي ذولي تطرح إشكال حتى في الخارج. معناها فما لزابلي دو كنت اختوى، وفما معناها حتى موقع التواصل الاجتماعي قال حتى في تونس قالك حتى اللي كيدين يتعرفوا بي على بعضهم، معناها بوختو تزيغ اللي الفضائيات تطرح أكثر من سؤال. مرة أخرى نعملوا فضائيات التلاقي واللقاء بين
3: المقبلين على الزواج،
0: المقبلين على الزواج أو المؤمنين بجمالية الزواج وهذه المؤسسة. على كل حال 71-113-0000 مازال عزمتكم، مازال مواصلين معاكم ومعايا محمد علي. مرحبا.
4: مرحبا بك يا عمي.
0: عايشك يا سيدي الله يخليك. 40 سنة من تونس سيدي.
4: اي مرحبا.
0: احكي
4: انا والله حبيت نقول لك فهمتني، كونه المشكلة غيره وموجود في البلدان الكل حتى في فرنسا حتى في البلايص الكل، اللي هو كترات ثم تهرم ديموغرافي معناها كبروا وما عندناش حتى شباب الغدوة داخل، زيادة الدولة زيادة تحمل مسؤوليتها ديجا فهمتني. بلدان العالم المتقدم شافوا حل باش يشجعهم على العرس وعلى الزواج وباش يتكاثروا وباش يجيبوا جيل المستقبل واللي يهز البلاد هذايا فهمتني. كل الدولة يلزمها زادة تسهلتها، مثلا الجيل اللي مولود عام 70 وعام 75 كان سهل الأمور ليهم، يقدم في الإفراش يقدم في كذا، كانت الدولة معناها البيئة كانت عاملة فيه ومسكن فهمتني. معناها ظاهرة 18 بار 22 فاك 25 جروماكس تخدم فهمتني، وتبدأ في حياتك وديجا 4 سنين ومعهم السكوندير ومعهم الليسي، واحد ما نتصورش كان واحد ما تعرفش على شريك العمر ولا ما تعرفش على شكون معنا دي بريفيرونس. كي تبدأ التجربة من الأول ما دراسة من الواحد أكيد باش تنجح على خاطر يعرفوا بعضهم بالجديد زاد ركوبك فهمتني، وزاد عندك زاد الأمور المادية زاد هنا فهمتني. توانا سبق لي باش تزوجت 2006 تزوجت في فرنسا. ايه الموضوع معناها كارينا بعضنا كذا، واحد عرفنا بعضنا مشينا للبلدية عملنا بريز دو سون كذا، واحد خذينا رونديفو عملنا باربيكيو وكيف في بارك لمينا حبيبنا واصحابنا والسلام، ما تكلفش حتى 500 يورو معناها فهمتني. باركونتر هوني فهمتني يلزمك صاحبي سيقسي فهمتني عنده الحسابات بالضبط هذايا حتى ينكوليك فهمتني في الخدمة كونتابيليتي ما تفدلكش. قلت له تو كيفاه؟ لا حسبت وانا في تونس يجي في 2025. قال لي هذاك كي تبدا عندك دار وملك وكهرباء ما عندكش هذوما الكل يلزمك اقل شيء 70 فهمني، تولي فهمني تعمل بروجي. هو ديجا نحن قلنا مشروع العمر فهمني، هو ديجا مشروع ما مش مشروع كلي رونتابل، مش كلي باش تحسبوا مشروع باش تدخل منه الفلوس فهمني. لا مشروع مشروع الحياة
0: مشروع حياة هو معناها باش
4: مشروع حياة ولا مش
0: سعيد حياته يقتسم حياته مع شخصي. يا محمد علي ما هو زادنا نثمنوا شوية الزواج، الزواج ما هوش كان فلوسك هاو راهو كيما فما اسمعني محمد علي كيما فما نساء متطلبات ربما ما ريتش الحقيقة أنا اللي يطلبوا في برشا فلوس وسيارة بيضة وسفرة، كما زاد فما رجال متطلبون ويقول لك أنا نحب مرة تخدم ما نحبش مرة قاعدة في الدار ولا نصرف عليها. هذه نقطة، أما فما نقطة أخرى مهمة تحدثت فيها أنت، قلت التكاليف متاع مراسم الزواج، قلت أنا غادي في الخارج أطلب مني 500 يورو، تبقينا مراسم الزواج في تونس عندك إمكانية، كانت تحب تعمل صالة، كانت تحب تعمل بلدية، كانت تحب تعمل صديق في الدار، أنت حر في الفورميول بتاعك، شكون أجبركم اللي باش تعملوا عروسات؟
4: صحيح تبدأ وحدك، أما معاك شكون؟ الكونفوا بتبيعته باش يدخل في رأيه،
0: ما هو تفاهم هو محمد علي وكان ما تحبش ما تحبش، هاي امكانياتي. فهمت محمد علي؟
4: ايه ما كمان نحكي لك معناه هون جينيرال معناه كيف نخمو جينيراسيون هذية معناه كي على خاطر ايه وكي حسب لي 70 قلت له مثلا هي تعطيني 70 دو كيل كيل كيل كيل فيش كي جي حسب طلعت براسمي على خاطر كي تحط انت فليجيزير وتحط غاز وتحط تلفزة نصور فني هذوما لازمين في الدار وكي تحط معناه الكماليات هذوما والالكتروميناجية والريح فهمني هذا موضوع ما نحن زيادة موضوعنا مش في الفلوس زيادة نحن تو مثلا فهمني تلاقوا الكل يحكي وفهمني على
0: هي هي النقطة بتاع اختيار شريك الحياة مهمة جدا. هذا هو محمد علي خضر بين الأشياء زيادة اللي تم الحديث فيها اليوم وتعاودت من بعض المستمعين اللي مش متزوجين وإلا اللي تزوجوا متأخر. يقولك ما لقيت شريك الحياة أو شريكة الحياة اللي نتفاهم معها، ساعات الفلوس تكون متوفرة أو لا وفقوا في إيجاد شخص اللي نحب نبني معاه حياتي. نزيدوا نسمحنا يا محمد علي ناخذ تليفون آخر معايا لميا. ألو.
5: أوي عسامة.
0: مرحبا لله.
5: يا عايشك مرحبا فيك.
0: عايشك يا لميا.
5: موضوع في الصميم.
0: مرحبا. مرحبا.
5: دونك أنا عندي زوج أولادي. الطفل عازف عن الزواج والطفلة مازال ما جاش معناتها الشخص اللي بالحق يخليها مقتنعة أنها تعمل معها خياطة.
0: أونتروتول كلهم يعزفوا.
5: سامحني؟
0: كلهم يعزفوا الزوز.
5: أونتروتول قاعدين
0: الزوز. أحلى باقي العزف راهو. حتى العزف ما عندك ما تدخل عليه في عقلك.
5: أي أي والله. أونتخ طون معناتها قاعدين مالغري كو زوز ما شاء الله مكملين دراستهم العليا. الزوز يتخدموا
0: قد يخدمهم يا لميا خاطر انت 60 سنه ولادك نغبال مو مازالوا صغار زيد
5: ماني انا عرفت بكري نحبهم يعرفوا بكري في
0: عمرهم بكري هما قد عمرهم
5: البنايه 37 طون والطفل 33
0: ب 33
5: البنايه تعيش لبرا اي البنايه تعيش لبرا دكتورانت و ميم طون تخدم و سافا و لاباس الطفل لهنا وشريكته اموره واضحه
0: دونك نجي نحكي معاه اي
5: يقول كي نبدا به هو خاطر هو اللي عايش بحذايا كي نجي نحكي معاه نقول له عايش ولدي وقيت باش تخمم واش تخبط الحلال خليكم تكبروا مع بعضكم خليك يقول لي ماما انا ديجا واحد في روحي انا تاو مثلا ولدي ما تمرات حتى عام عرفت قرايته كل عام وعام حتى كمل الماستر ديريكت ما تخلي يخدم ديريكت ما عمل شريكته ما تخسرش وقته وما تا جوسكا 33 مش قادر باش يشري كهرباء وعاتي كهربته مش قادر باش باش كيما نقولوا معناتها يلزم ياخذ امراه اللي تخدم في نفس الثواب باش يخصصوا شهريه للكري باش ينجم يعيش في نفس الستاندينغ اللي هو فيه وشهريه باش ياكلوا بها ويشرب يقول لي ماما انا طموحاتي اكثر من باش ناكل ونشرب ونقعد كاري معناتها جوسكا مالغري كو انا باغ اكزومبل ما تعرفت 22 عام وبوت عارف 30 سنة كرهبتو بستاتيو نتاعو مريقل منظم دونك توا في 33 تحسو بالحق ما لحقش باش يعمل حاجة اللي هو ما يلحقش ما يلحقش الطفلة البرة والطفلة البرة اون بليس توا ولا يحب يخرج البرة توا وما نجمش نتعرض له نقولو لا كيف يشوف اخته معناتها اون كيلكو زاني معناتها خدمة جست كيلكو زاني ما شاء الله تكرهبتها شريت لهنا تيرام معناتها يشوفها كل هكذا تنجم تعمل حاجة باهية وكبيرة دونك ولا هو بده يحب يخرج ما نجمش نتعرض له باش يولي وزوز في الخارج
0: وبنتك شنو هم اللي خليها تقول ما لقاتش شريك الحياة
5: بنتي جوسكالاج معناتها اللي مشات فيه تو عندها 8 سنين برا مالغريك عملت الدراسات العليا نتاعها لهنا مشات بس بلو سويت باهي ديجا زادت عملت ان تخوازيام ماستر وتو تعمل في الدكتوراه مي اونتخ طون تخدم باهي كيف كيف خدمتها معناتها في مستوى معين كي تهبط لهنا تقولي ماما راني مانيش راغبه بعرس مي نحب نعرف مي نحب نتعرف على الشخص اللي زادة نعيش معاه مرتاحه انا ما عادش عمري نتاع باش نقمر ما عادش عمري نتاع تقولي مثلا كيفاش هكا في اول مقابله ولا اول ما تتعارف يبدا يسال اسكو تو انت كان باش ناخذ تنجم تعمل لي اوراق باش نطلع معاك تنجم واحد تقولي الوالدة نحس روحي أنا حاشاك القنطرة باش يتعدى عليه باش يعمل أوراق وإلا أيا توا كيفاش نخلص أنا ولا تخلص أنت القهوة اللي شربناها تقولي ماما أنا الله غالب تلح من عيني في الحكاية ذي أنا الله غالب معناتها العقلية هذيا تقولي أنت معناتها هو ديجا مخرج شخص في مستوى معين باش
0: أوتونوم فينونسيغمون أما فما مبدأ زاد فيه
5: فما مبدأ يعطيك
0: نجم ونقتسموا زاد نهار آخر
5: نخلص
0: يعني نجموا يعرسوا ويعاونوا بعضهم في المصاريف اليومية أما
5: هذيك متفاهمين
0: هذه حاجة أخرى
5: بيان سور بيان سور مادام يتعاونوا على راسي وعيني. وحتى متى حتى في العائله ساعات يقولي بكش انتم تتشرطوا، قلت لهم باجيتو انا نحب متربي وخاف ربي فقط باش نحط راسي على المقدمه نتاع انا على بنتي، معناتها مانيش طالبه باش يكون في نفس المستوى الدراسي زاد نتاعها هي. اما عبد كمام عنده ان سيغتان نيفو، عنده زاد تربيه معينه، مش زاد يخرجها باش يشرب قهوه تقولي مستغفر فيا حتى القهوه نشربها، انا هاني خيط القهوه هذه وانت خلص قهوتك انت هذه، تقولي انا سيئه ما عادش نرجع راني نحكي معاه. معناتها انا الله غالب عندي مبدا معين، احنا مانيش ولاد 20 سنه اللي ياخذ في مصروفه من عند ابوه باش يستغفر خلاص القهوه، تقولي انا خلاص اليوم قهوه غدوه خلاص العشاء، مي ما سمعوش هذاك
6: البيوت نتاع العرس ونتاع العلاقه
5: مني ولا ما يستخسرش في القهوه. ما عرفت راه حتى شبابنا تو لازم يكون واعي انه راهو ليماج اللي يعطيها للشريكه نتاعو اللي بيجي يحب يبني مع حياته كوا، لازم يعطي ايماج باهيه من هالولاني من هالولاني. انت تتقشف على قهوه نهار اخر تستخسر في بنتي حتى فطور وعشاء معناتها في دارها، هي ديجا انت تعرفها انها بخدمتها بالستاتيو نتاعها بكل شيء، دونك انت عارف اني الشخص ذي هاريخ باش تهزم معاك وذنا القفه. دونك معناتها قلت وعي شويه زاد
6: شبابنا. ولدك وبنتك الزوز مازالوا ما عرسوش، اما انت ماذا بيك راهو عرسوا قبل؟ بون هما ماهمش كبار 37 33 سنه
5: ماذا بيك توا شو نقول لهم؟ نقول لهم عرسوا جيبوا صغاركم، مادام نحن شادين رواحنا انا وبوكم خذا بيولكم صغاركم نعاونوكم عليهم نعاونوا. فما حاجه اخرى زاد بالنسبه للي باهون راهو اللي صغارهم تعرس مخر راهو حاجه متعبه حاجه عليك. متعبه اني بار اكزامبل اهم شيء نقول لك انا اللي في الخارج نبدا نخمم عليها شكون معناتها مريضه ولا مش مريضه، كان جاب حذاها راجلها راني على الاقل
6: يعني كان حذاها راجلها ما تخافش عليها لميا ما تتفجعش عليها تمرض ولا حاجه شكون يتلهى بها اذا كان تمرض؟
5: اي عندها حتى شكون يمد لها كتمه، عندها شكون يهزها للطبيب ولا يجيب لها الطبيب للدار. هي اصلا تقول لي نخاف لا نمرض وانا وحدي ما نلقاش حتى شكون يمد لي كتمه. معناتها مرضت وكلمت امبولانس باش جاو شويه باش يخلوا عليها الدار باش ينجموا يهزوها. فهمت معناتها ساعات راه واحد في الغربه تصير له حاجات، تقول لي ماما انا نهبط في سومي بروفون الا في دارنا لهنا خاطر غادي ديما نعرف روحي وحدي في ميغار. فهمت كيفاش؟ مالغري كو ساكنه في بقعه باهيه اللي لهنا كيف اللي لهنا ما زلتها وتخلها وخرجها ومخر ها وخرش به التوا ولا جاها ماهوش ما كان خذا مرته راهي مرجته هي وتعرف وين مشاو وين جاو وما تيت لها ببعض ما عرفت. دونك بالنسبه لي انا شو نقول معناتها عن تجربه انه راهو معناتها بالحق متعب شويه للي باغون انه جوست اسيتاج احنا مازلنا معناتها لاهين بهم في
6: فيهم وخرجوا راهم لي بارو. اسمع انت يا لم يكن صادقه وتكلمت باسم الاباء والامهات الكل، راهو اوكي ولادنا ونحبوك اما عرسوا خلنا نرتاحوا منكم شويه،
5: نحبوا نعاونوهم كسوا في عيشتهم كان تقلص عليهم حاجه كسوا في صغارهم كان جابوا احنا اونيلا ما عرسوا خاطر بالحق في
6: عرسوا رانا قلقنا رانا نحبوا نرتاحوا رانا نحبوا نتمنوا عليكم
5: ليه بالحق راهو تولي مرته معناتها تسال عليه عنده شكون يسال عليه كي وخر في الشارع مثلا فهمت انا في هالعمر هذا ما بدي نرقب في وقتي والله العزيز
6: وحليك
5: الحمد لله وكها
6: اسمع بترقدش في وقتك خاطر ولادك ما عرسوش
5: يجبني نتمنى عليهم كل واحد وقتش
6: ربي فضلهم لك ربي فضلهم لك. اسمع انت عبرت على برشا نساء تونسيات عندهم ولادهم ولا بناتهم ما عرسوش
5: والله العزيز
6: تقول تحب نسلم المسؤولية يزديني هو كان الولايد هاو كبرت وتسأل عليه والبنية هاو كرجلها يسأل عليه خلاش بك التوى هيا روح ولا حاجة
5: لا نبدأ متهنية لا مثلا البنية في أدخل شوز هي الغربة صعيبة كي يبدأ واحد وحده الغربة أقل صعب كي يبدأ وجود من الناس مع بعضها
6: صحيح
5: معناتها كي تبدا عائله مش كيما يبدا واحد وحده
6: وخاصه يا لميا
5: يجيو عياد ولا يجيو مناسبات
6: تولي ترقد في وقتك هذيك أهم حاجة تحب تشبع بالنوم لم يعرسوا عرسوا يهديكم
5: عرسوا يهديكم والله عرسوا يهديكم والله. أما راهو مالغريك هذيك مثلا صحابتي اللي قراوا معها الكل نجم نأكد لك 80% مازالوا ما عرسوش مازالوا هم وجودكم مع بعضها
7: بالحق معناتها ولا توا 37 تقولي ما شفتك مستعجله، قولي نحب نفرح بنتي هاني فرحانه بروحي فرح انت هاني فرحانه بروحك، معناتها حاجه عاديه بالنسبه لهم.
6: لا معقول هو تفسون فرحه هي صحيه للعائله وللام وللبو، وكما قلت انت زاده حتى يحبوا زاده يشوفوا صغارهم، اما زاده الفوكم بروندر شويه البنات والاولاد اللي يقولك نحب نختار شخص نرتاح له فرحان بيه ومقتنع وزاده اموري الماديه تكون فيها شويه راحه زاده باش شخص ما
7: نعذرهم نعذرهم، خاطر احنا في وقتنا ما عرفناش بها الصعوبات هذيه، ما عرفناش بها الغلاء هذيه، نجمنا كرينا وين نحبوا مالغري كو راجلي وحده يخدم انا ما كنتش نخدم عشنا مليح.
6: علاش عرستوا انتم لاميا
7: 88
6: في الثمانينات؟ اي
7: دخل الثمانينات فوالا، مي عشنا لاباس بشهرية واحدة وعشنا لاباس وعيشناهم بالكدا وقريناهم في أعز معناتها بلايس با هما قراو الكل في الاتاتيك معناتها مي من بعد في الفاكولتي معناتها مصروف مصروف كما
6: قالت هي الجملة هذه معبرة قراو في الاتاتيك توا فما ما عادش فما اتاتيك كهو توا ولا يا اتاتيك يا بريفي يا غاردوري يا غيرو
7: لا لا قراو في الاتاتيك وطلعوا ناجحين كما بنتي توا مثلا قرات في اللينو ولينو راهو مصروفها مصروف وازيك سا ما دردعتنيش الحمد لله
6: اركيتكتور قرات
7: عملت اركيتكتور ومن بعد عملت اركيولوجي وبعد مشيت للخارج زادت مسار اخرى دونك معناتها تخصص تخصيصات اخر دونك معناتها نجمنا قريناهم ما دردعناش ككوبل مالغري امهم ما تخدمش توا ما عادش نجمو توا الزوز يخدموا ان شاء الله يعرسوا
6: اي لي بارامتر اصعب شويه نتاع العرس اليوم اللي هو يلزم واحد راحه ماديه يلزم زاده راحه نفسيه للشريك او الشريكه يلزم زاده يبدا كل بروجي اللي في ذهنه نتاع انه يجيب صغيرات ونسكن في دويرة باهية وليقة وانه زاد ينجم يسكن في دار ملك علاش ليه معناها كاني ولات اليوم صعيبة ياسر معناها انه شخص يخلط يشري دار دونك هذوما الكل دي بارامتر يدخلوا الحقيقة في انه راحة الزوج والزوجة والمقبل والمقبل على الزواج. يعطيك الصحة يا لميا نورتنا شكرا لك. سنيم كي سمعنا لميا سمعنا لو ريغار ولا نظرة البو والام للزوج والفكرة الزواج لولادهم معناها
3: وهو بقدر ما نحن نتفهم معناتها مثل هذه الآراء والمواقف من رغبة الأجيال الأكبر سنا وربما غير المعنية بهذه التجربة لأنه نحن نحكي بالأساس عن الشباب وعلاقتهم بالزواج فكأنه فيها عدم تفهم لأنه فما تعقد في الوضعية فما العديد من العناصر قاعدة تدخل فما الجانب الشخصي اللي هو أصبح أكثر حضور اللي الأجيال السابقة ما عاشوهش بنفس القوة لأنه الإنسان يتسائل شكون باش نختار كيفاش باش نختار هل أنه هذا الاختيار هو الأفضل الأكثر ملائمة والخوف أيضا ربما من الإخفاق من التجارب الفاشلة فكأنه الشخص كي يعيشهم ربما الأصدقاء يفهموا خير. هي قالتها أنهم فما العديد من الأشخاص كيف بنتي يخالطوا بعضهم لذلك فما ناس ساعات يضطروا أو يلتجؤوا إلى ناس يشبهونهم لأنهم يلقاوا بينات بعضهم نوع من الفهم والتفاهم والتعاطف في حين الأجيال السابقة تعتبرها كأنها مسائل غير صلبة غير فيها مبالغة لأن يعني الإنسان كي يشك في نفسه في اختياره وزعم كي أنا ما نعرفش نختار وكي الاختيار هذا يطلع مش هو وهو قال لي خلص علي قهوة ويخدم في مخه علي ويحبني يخرج معايا فهذه المسائل تنجم تكون جوهرية بالنسبة لمعاصر اليوم اللي هو بالنسبة لي التوافق العاطفي الثقة انك انت تكون عندك هذه لاغيسيبروسيتي تكون في نفس القيمة
6: تبادلوا نفس المشاعر والاحاسيس ونفس
3: والمواقف والقيم والمعايير هذه المسائل تنجم تكون معطلة بالكامل بالنسبة للشخص
6: وتقالت اليوم برشا سنيمة
3: اما كينو اللي هما اكبر منا او على الاقل اللي هما مش معانا يعيشوا التجربة ما ينجموش يتفهموها يزيدوا فيه شنو نحن ما عشنا كيكا وقبلنا وعملنا دي كومبرومي وفما حلول الوسطى ومثالش تنقص من المعايير ومثالش كان هو شهرته أقل أو هي شهرتها أقل أو أكثر ومثالش كان فما فارق في السن. في المسائل هذه تصبح جوهرية للشخص اللي عيش التجربة. وكيتلم الأشخاص شنو هذا؟ أنه يأكد أنه المشروع ولا شخصي، كأنه بدينا من فكرة أنه هذا مشروع عائلي جماعي والناس الكل تستثمر وتوظف الطاقة والبحث والخاطبة تلوج والعامة تلوج والخالي يلوج
6: وشدوا الصغار ويعاون ويمدوا هذه واللي عنده حاجة يمدها
3: والحاجة تصعب عليك احنا نوفروها لك وما فيها باس. فكأنه هذا المشروع الشخصي أصبح أكثر حضور في المسارات. هذا المشروع في التعامل نتاعه ما يقطعش أو ما يرفضش أو ما يشككش وما يستجواش، وما فما حتى حد اليوم طلبه ربما قلة من الناس اللي هو يكون قطعي جذري في التعامل مع أسست الزواج، إلا أنه هذه العناصر ولات تدخل أكثر والإنسان ميحبش يرى روحه مثلا ماشي في وضعية وهو يلزمه يهندم روحه أما بشكل اصطناعي أو هو يخبي عن الأجر والدخل متاعه، لأن الناس ولات تعرف الناس تبحث والناس ترى أنه هذه العناصر الاستقرار والمهمة. فما ناس اليوم ما تراها حرج كبير أنه يتدين فوق اللازم أو أنه هو يلزم يخبي عن الأنساب متاعه الحقيقة الوضعية المادية متاعه. فنظن كن هذه العناصر تدخل باش تأكد شنو انه بعدنا شوية عن المؤسسة العائلية المؤسسة الجامعية حتى الجامعة حتى وإن كنا في التحضير وكل في الإيماج نعنى وبديها الحضور الشخص الفرد لأنه الناس أكثر فردانية والفردانية تعطيك حرية أكثر تفكير أكثر مسؤولية أكثر. أما زادت نجم تكون ساعات عبء على الشخص لأنه ما عادش يعرف شنو يعمل وربما في الخوف يخلي الهواجس والتوقعات والتكهنات وخاصة منها السلبية. ولذلك فما شكون يلتجئ باش يلوج التجارب الفاشلة من حوله وعنا أكثر من تدخل يقول الكلهم اللي راهم صحابي جماعة اللي بحذية أمورهم تعبة ووضعيتهم ما تتشجعش
6: ففي تشجع روحه على أنه معرس ولا على أنها معرسة
3: بالفعل كأنه هذيك نوع من الحجج البراهين باش تبرر له اختياره أما ما تخليش يقطع كليا مع هذه المؤسسة. مش بش
6: هو أنا اللي فهمته تقريبا من خلال مداخلات الكل اللي الناس مازلت ما هجرتش المؤسسة هذه متاع الزواج، وهو حتى في بلدان فيها كونكوبيناج كما البلدان الأوروبية ولا الأمريكية ولا غيره اللي نجموا يتصير المساكنة بيناتهم من غير زواج وكمان مازل هكا اللي يفرحوا بالزيجات وكي يعمل لك البروبوزل متاع الخاتم تفرح الناس الكل والعائلة، مازل الزواج عندك الرونق والجمالية والقدوسية متاعه.
3: فما هالجانب السحري والمثالي وربما ساعات فيه زيادة مبالغة لا أكد شو رغبة الإنسان في إيجاد شريك الحياة، يعني هي الفكرة بقطع
6: هذا الأساس
3: إن كان بعد للتسويق للبرامج الإعلامية للحلم للغو بلانش لكوستاغ في كل الحالات نحن في وضعية إنه هذه هذا الحدث أو هذا النمط مازال يغري ومازال يجلب الاهتمام لأنه كينه الإنسان ومهنظن مع الحضارات والمجتمعات اللي اتفقت على مؤسسة الزواج مش عندها الاعتباطية فما مغزى فما معنى صحيح. لكن المؤسسه هذه بتغيرت وباش تزيد تتغير ككل مؤسسات
6: الاسس نتاعها تغيرت الاسس انه زوج وزوجه فقط لا اليوم الزوج والزوجه ولاو يختاروا شريك الحياه نتاعهم ويتمنوا انه فما عناصر معينه تتوفر فيه وتتوفر فيها
3: ومع سياقات مختلفه. رينا في الكوفيد طاح العدد وعاود رجع نفس الشيء يعني فكرة نقرأ الصورة بالكاريكاتورية شوية بشارك حتى في الكوفيد والناس عاركة مع المؤسسات العمومية قدش من شخص 40 50 60 وناس عرست وناس ما حبتش تأجل وكان بالنسبة لهم حاجة مهمة وفما ناس أجلوا لأنهم يحبوا يعملوا حاجة أكبر. في الحالة الكل كينوا السياق والظروف قاعدة تأثر على هذه المؤسسة من جهة وفي نفس الوقت الأفراد لهم مسارات شخصية أصبحت تخلق نوع من التفاوض وعلاقة فردية متنوعة مع المؤسسة ترتبط كثيرا بمسار كل فرد
6: وظهرت برشا في حلقة اليوم. وانتو كان نشكرك برشا سنيم يعطيك الصحة تحية ليك بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج تحية صالح في الإخراج لبنى في الإخراج الرقمي غسين في التنسيق تحية لشاكر ومكرم اليوم كانوا معنا في تقبل مكلمتكم الهاتفية. موعد الأخبار مع مراد الدريدي وبعد شوية يجيكم الموعد اليومي مع على كل لسان في دمين وبسلامة.
8: يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك كاف ام على فيسبوك فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش عاوز مواعيد وصوص فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
9: اي اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات يأذن للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحبل الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين. وأوصى المجلس وفق بلاغ للهيئة بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد أحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب أثارها على الانتخابات المقبلة. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري يعتزم إنجاز دراسة لتقييم تدخلاته في مجال آليات تعديل السوق، وذلك في إطار طلب عروض أطلق للغرض. وتهدف الدراسة وقبلاغ للمجمع إلى تقييم فعالية آليات التنظيم والتدخل التي يعتمدها المجمع في سوق منتجات الصيد البحري، والوقوف على مدى ملائمتها للتطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب تحديد مجالات تطويرها وتعزيز نجاعتها. كما ستساهم الدراسة في إعداد مخطط

0: والمتوسطة يواجه قلة التحفيز والتشجيع للنفاذ إلى التمويل عبر السوق المالية، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في إجراءات الولوج في حد ذاتها بقدر ما يتعلق بغياب آليات التحفيز والتشجيع الموجهة سواء المؤسسات أو المستثمرين لتحمل المخاطر المرتبطة بهذه الفئة من المؤسسات، وهو يمثل نقطة ضعف في السوق التونسية وأسواق المنطقة كل وفق تقديره. أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ينفذون صباح اليوم الاثنين تحركا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة ثم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإدراج جميع الأعوان ضمن ميزانية المركز وفق تصريح أمن زويدي أحد المكونات الأول بالمركز. وقد استقبل وزير الشؤون الاجتماعية ممثلين عن المحتجين ووعدهم بتسوية وضعيتهم خلال أسبوعين وفق تصريح زيدي لمزيكة.
1: اليوم قمنا بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة ثم تليها أمام وزارة الشؤون الاجتماعية. قمنا بجلسة تفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية، أعطانا مهلة لمدة أسبوعين لتسوية وضعيتنا. نهار 20 باش نرجعوا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، معناها ذاك اليوم اللي باش تنتهي فيه مهلة اللي أعطاها لنا، من خلالها يا نفرحوا يا نكملوا المسيرة النضالية متاعنا.
0: في أخبار العالم، وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية تكشف اليوم الاثنين عن اختراق كبير طال السجل الوطني، إذ تمكن قراصنة من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويات الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية لسكان البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس بونسومينة تتيا تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. 5 أكتوبر 2026 على كل سنة جديدة، أسبوع جديد في هذا الشهر، شهر أكتوبر، شهر التمور ذي تجي فيه الدقلة وتجي فيه زدة كيف كيف الرومان لبنين وتجي فيه زدة هكية نسمات منعشة من فصل الخريف. إن شاء الله على كل حال نحن بوحدي بالرحمة في بلادنا وإن شاء الله ربي حننا على بعضنا. رحمة بكم الناس كل يتصوى موافقة لكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على موقعنا mosaic.net via الابليكاسيون تاعنا في الشجرة على iOS وعلى اندرويد. رحب بالحاج كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 100 و13 73 13 1000. عن 1500 دينار كاش مثل موزيك فين بعد شوية في روح تربح رب شوية يخد الفلوس في العادة في الساعة الثانية من على كل لسان. واتسابنا ديما على ذمتكم 23 500 و13 1000 23 500 و13 1000. مرحبا بالناس اللي تتواصل معنا ديما تبعثنا اللي غماك متاعنا متاحهم عفوا وإحنا بكل محبة ننقلوا لمساج متاعكم. وما تنسوش صوتكم ديما يوصلنا في الساعة الثانية من على كل لسان في واتساب. عجب لبنى معنا في الإخراج الرقمي، معنا أخونا خالد في الإخراج، أهلا وسهلا، وصديقتنا أمي عليك العادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا سونيا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، شنو الأمور؟
0: بونسومين
1: بيك
0: وبيك يا لله.
1: توحشنا ولا ليس؟
0: أنا دائما حتى وانتم بحضين توحشكم.
1: الله أكبر. مرحبا بيك ومساء النور والدقلة بما نوتيش بت دقلة عليك وعلى المستمعين الكل وعلى يونس وأميمة ولبنى وخالد وكل يسمعوا فينا.

0: موجات راديو موزايكا فام.
1: بارك الله فيك. مرحبا سيدي يونس. اهلا وسهلا.
2: سمعت
1: الانوار يا اخويا.
2: عايشك يا حمديك. والله لاباس الحمد لله. الحمد لله
1: اخويا. توتوبيني
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. مرحبا.
2: حاجه واحده حبيت نسال, حليب الرحمه ذا شنو؟ معناها اثنيه عرقيه؟
1: حليب الرحمه ذا مصطلح كانوا يقولوه قبل مشايخنا الافاضل رحمهم الله, معناه وجزاهم عنا كل خير.
2: الحقيقة ما عادش يقولون به.
1: اوكي. مازال البعض يقول لك ان شاء الله نحلبوا حليب الرحمه في الاخر, لانه معناها عنده سامبوليزم كبيره
2: غبيه
1: كبيره جدا.
2: طيب
1: نهار من نهارات نقول
2: نحبوا بعض الحليب الرحمه.
1: لا ان شاء الله توين سنكون تحلب حليب الرحمه
2: ان شاء الله.
1: طيب نفسره لك بالقديم القديم. اوكي
2: داكور.
1: مانيش ما عنديش لكاسكيت تاع الشيخ تو هذاك. علاش
2: جمع نرجم على نسالك
1: نعاود لازم واحد من المشايخ نتاعنا يقولها لك هذا يفسرها لك بالضبط. معناها ا بلس بي. اي سيدي, تحيه صديقي واخويا صلاح الدين ساكوحي, شكرا ليه قام بالمهمه كاحسن ما يكون خميس وجمعه. كيفاش كانت اجواء نهار الجمعه؟ تسمعوا تو سويت في البيست اوف.
3: بيست اوف
4: مش الفرحي. مرحبا.
2: مرحبا سلاح شحوي.
4: كحيت ولا عطست؟
2: كحيت.
4: قوه الممثل هذيك.
2: اي
4: قوه الممثل
2: قبل السيكونس.
4: اكزاكتومون.
2: دخل في كنت منطقه تاع اللعبه نتاع الكونسونتراسيون نعملوهم ديما.
5: الممثل برضو
4: اهدى اللي عنده سيره حياته الخاصه يونس الفرحي يبعث لنا على 23513000 على الواتساب اكيد باش يجاوبكم. قلب كبير
0: يونس. اي
4: جاوب. تسالوا تسالوا
0: فيش تودينا في داهيه خل مصر.
6: والنبي يا شيخ اوعى تزعله واعمل كل اللي هو
7: عايزه. مش كده برضه يا ام الصرصار؟
4: خير ومايمة عليا دينامو البرنامج. مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
4: شنو حوالك؟
0: الحمد لله بخير.
4: لاباس عليك؟
0: لاباس.
4: صحة بخير؟
0: لاباس.
8: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي وديم ضحكتك.
0: امين يا رب.
4: ما انا
0: يا
4: سونيا غنيت راه. غنيت شرف.
2: اه
4: عملنا تيست امورها واضحة وتغني وتغني صحيح و
9: اي صحيح. اي والله صحيح.
2: مش تعرف النجوم الجمعه هذه معنا
4: نورمالمون. احنا شككنا في الفيرسيون بتاعك ما نعرفش.
2: لا لا اخويا انا ما انا اللي سمعت وين حكمت على اللي سمعت وين الدندينه نتاعها ما
4: انا كان جيت في كان جيت في ذا فويس ما تدور ليش بالكل.
2: لا لا شو ما ندور ليش.
4: خيبه امل كبير.
10: خيبه امل كبير والله. خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
4: ما هو إيطاش يقولوا المرء يتعافى بأصدقاء.
0: آوي.
4: أنا قاعدين نشوفه فيه.
0: شنو يتعافى؟ يتردم.
9: حكت وشخت.
4: نعم. شو قولك في الموضوع على
2: الموضوع هادف وعميق؟
0: موضوع مسلي.
4: به
2: مسلي.
0: يضحك.
4: تصور معناها شافته معناها حتى في الاغنيه شافته شدته بالكمشه ويقول لهم شينا
2: سالم هذاك نتاع سالم هذاك.
4: الله لا يا سالم.
2: الله
9: الله الله الله الله الله الله الله الله الخيال الله الله.
4: أما لي تو فما كان حجة أخرى عاد كان ترى عليه حاجة الذكاء الاصطناعي.
9: سكر لي برنامج أكاو.
3: بيست أوف.
1: ريب ستوف يعطيك الصحة خالد قطاب. شكرا جزيلا ليك. 71113000 عنا 1500 دينار كاش من اهداء موزايكا فيم. يلا نبداو بالجود فايبز. محمد رمضان فيتشرينغ شكون؟ ماتر جيمس. وما ادراك يا حبيبي يا حبيبي.

صرتوا اختاروا الأغنية لومبوتياج الاسم المتداول برشا وهو اسم على كل لسان. على كل حال هو فضل شكر نحكيوا عليه بعد شوية في الهاشتاج يحكي, ولكن اليوم في أغنية لومبوتياج ما فيها بس نسمعوا ملك الإحساس فضل شكر في زوز ملي هيت متاعه. الأغنية اللي التوى على كل لسان هي يا غايب.

0: هاي سنة عندك ورشة تقول بعد الفضل شكر أكيد. يا غايب ولا يا حبيبي تعال
1: يا غايب على خطوف ومش حبيبي دونك بقولوا يا غايب
0: ربي قرب البعيد اوكي هو ربي يجيب يرد كيفاش هي ردي ربي يرد غيبته على خير يا غايب هكا ولا سيونس هذا هو هذا هو انت بس لكش على الفضل شكر ماكش تحب معاه حتى تعرف دونك هذا هو اي سيدي
2: اختار دورتي في صباعك
0: خاتم ذهب في يديك بلاي تخليه له في قلبه عادي منه حتى اكستري اي بي نعديه له من بعد يلا نمشي دو تسويت القالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: كان كنت من الناس اللي تسوق وتقول ما فماش بوليس نجم نعمل اللي نحب من توا ارد بالك اي نعم نحبك فيق والبختي نحبك فيقة بالبختي هذاك علاش نقولكم بانه المراقبة اتبدلت عوين شرط المرور نجم يكونوا قدامك اما بلباس مدني ومن غير ما تنتبه ليهم من الجمعة اللي فاتت انطلق الدوريات تابعة شرط المرور بملابس مدنية لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها والهدف واضح الحد من التهور والتجاوزات على الطرقات تطبيقا من المرور على جميع مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو وضح في انترفيو مع جيهان ميلاد اليوم صباح في صباح الناس قال بأن الإجراء هذايا بالأساس لمواجهة بعض السلوكيات اللي نشوفوها يوميا في الطرقات علاش خاطر فما سواق كي يشوفوا عون أمن يلتزموا بالقانون يسجموا رواحهم أما كي يغيب يقول القائل أمي مسافرة وحعمل حفلة ترجع المخالفات كأنه ما صار شيء من توا العون بلباس مدني ينجم يرصد المخالفة يوثقها بالصور تجاوز الإشارة الحمراء عدم احترام الأولوية الوقوف العشوائي أو حتى استعمال مسالك مش مخصصة للسيارات كلها مخالفات نجم تكون تحت المراقبة والتوثيق والأخطر من هذا استعمال سكك المترو من طرف السيارات الخاصة وحتى بعض وسائل النقل العمومي هي ظاهرة أكدت شرطة المرور تسجيلها والعمل المتواصل للحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية يعني باختصار ومن الأخر ما عادش وجود عون الأمن قدامك هو اللي يحدد إذا باش تحترم القانون وإلا ليه
4: احنا في اطار سياسه التقييم الدوري للاداء وللمظهر ولا المشهد المروري بصفه عامه لاحظنا في المده الاخرانيه في خلينا نقول في السنوات الفارطه برشا الظاهره قاعده تزداد برشا كما نقولوا مخالفات برشا مخالفين لقانون الطرقات مستغلين في ذلك وقتها في الجور دو بوان اول حاجه قمه الضغط نتاع المرور في المفترقات ولا في الدخول والخروج من العاصمه تو ديبون من السوايع الامبوتياج مين معناها تلقاها اللي اعوان المرور براتيكمون كلهم معناها مجدودين في مفترقات وفي ديزاكس في محاور كبيرة من البلاد دونك بعد فوا توفى لي زور دو بوانت ترجع الحالة عادية أنانية مفرطة معناها نتاع بعض السواق ما عندهش صبر ولا ما عندوش وقت يولي يخالف الطريق ولكن المشكلة اللي نحن كسلطة معناها الظاهرة دي قاعدة تزيد واليوم يخالفوا خمسة غدوة كيشوفوا ما فماش معناها إحساس بعدم العقاب الرقم يدوبل وهذا اللي قاعدين نلاحظوه دونك يلزم وقت لي زور دو بوانت نخصوا عباد باش تولي ترفع المخالفة فات العباد اللي ما تطبقش القانون ولكن كيف نلقاو كونترانت اخرى لحد ما يوقف العون نتاع الامن الا الناس الكل تستوى معناها الناس الكل تولي تمشي في دونك رفع المخالفات عند دوريات سيفيل هذا يخولون القانون معناها انه نرفع المخالفه كيف خلينا بعين الاعتبار ما خولوا ولا ما اعطاه القانون للمخالف زاد من ممارسه الاعتراض كيحب هو كما الرادار الفيكس هو التصويره موجوده المخالفه تترفع اليا
0: هذه هو المطلوب المخالفة ترفع آليا الانترفيو تلقاو فيه أكثر تفاصيل مع سي سامي شركي واليوم صباح مع جيهان ميلاد في الباج متاعنا صباح الناس باي موزايكا فام ولا باج ميغ موزايكا فام أنا الأوان أنه نحدو من التهور الموجود في الطرقات إن شاء الله يتحط خاصة في هو قال في ليزور دو بوانت حتى في سير الوقت راهو سيد العميد راهو قاعدين نشوفوا بأنه الفوضى عارمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى معناها تلقى كرهبة جاية زغرت كما قلنا في السونس انتردي وما يهمهاش هو هنا والله هاي هوني في موزايك وحدينا لنا عنا معناها كل قال الآخر فما في باب السويقة حاجة يسميها صبات 4-2 هزل 4-2 احنا عنا صبات 4-2 هنا مديرن واضح ولا قصاص هذايا من أكثر القصاصات خالص في قصية اللي فيه مشاكل يوميا فما حادث على الأقل كان مش أكثر مشاكل بالجملة دونك أنا الأوين أنه ننظموا الأمور في انتظار أنه دود نوليو عنا دي كاميرا كيما الخليج اليوم عوين الأمن باش يقوم بالواجب نتاعهم سني تستحسن الفكرة أم لا يلا
1: الحقيقة أنا نشوف أنه هي مبادرة طيبة فكرة هايلة لأنها نجم تعاون على تكريس فكرة ورسالة واضحة اللي المخالفة ما توليش مقبولة فقط لأنه اللي سوق ما شافش حاول أمن قدام لأنه للأسف هذه عقلية الأغلبية، معناها أنه نحن نشوفوا بوليس بزي رسمي وإلا بعض الرادار الكلنا نخفوا قبلهم وبعضهم هما ننطلقوا على خاطر مخنا مرتاح اللي مش بشي نحن تحت السيطرة الوضع. واليوم مع ارتفاع يعني عدد القتلى وضحايا الحوادث المرورية إلى 10.76% منذ بداية العام إلى 1 أكتوبر نفهموا ونعرفوا أن الموضوع تجاوز مخالفات وخطايا، بل هو نحكيه هنا على حياة الناس، نحكيه على لعب الأرواح. لكن خليني نقول حاجة، اللي الدوريات المدنية تنجم تردع والكاميرات معناها تنجم توثق والخطايا تنجم تعاقب، أما الحل الأعمق هو أنه كل سائق يفهم ويستوعب أنه القانون مش موجود باش يتصيد له، مش قاعد يتصيد له، مش ضده، هو يزمه يستوعب ويزمه يفهم أنه هو القانون باش يرجعه، هذا باش هو يرجع سالم للدارو هو والناس الأخرى،
0: مش يحمي،
1: ما هوش ضد مصلحته، ما هوش عدو يتصيد لك. ذكا اللي يجري واللي يدوبل واللي يطلع فوق التروتوار واللي يحكي بالتليفون هو مش يخالف في القانون اللي خالف الدولة، هو فقط قاعد يخاطر بحية الناس وبحيته زيادة. هذه هي لازمهم يفهموها، لازمها تدخل في في في في معنى في عقليتهم في ثقافتهم بشوية بشوية، وذي كله رو ما يجيش كان بالآلية هذه بركرة، هي برشة آليات معناها الشرطة البزي الرسمي، الشرطة البزي المدني، الإشارات المرورية لازمها تكون واضحة، طرقات مجهزة مهيئة مش ركيزي وحجر وكيسات من أماكن عام ورقارات محلولة ودودانات
0: ارتفاعات محلولة صباحا ومساء،
1: كالدودان وكالدودان العزيزة ذيك اللي تعرض فرج وقول مرتفعات وجبال وكل والتوعية زيادة، والتوعية نقعد ديما التوعية والحملات التحسيسية ما تقفش ما تقفش، على الأقل نحاول نمنعه ما يمكن إنقاذه، معناه حتى الجيل هذية بالسيف يفهم كان بالردع وبالقانون، أو الجيل الجديد خليه يحل عينيه على الحملات والرمضات التحسيسية.
0: هذا هو اليوم غير الرمضات التحسيسية، معناه الأمور تمشي مع بعضها، يلزم اليوم الردع وقلناها مرات ومرات، يلزم اليوم فما معناها عقاب، لأنه سياسة الإفلات من العقاب واللي الثقافة عنا يونس. برشا ناس يقول لك هذه خطوة باهية ولكن كأني بها خطوة إلى الأمام أكثر منها خطوة إلى خطوة إلى الوراء أكثر منها خطوة إلى الأمام،
5: نكوس معناها. والله شوف
0: أنا يعني الوعي ما شوف بتاعنا قاعد يقل كل مرة،
5: ظهر أنه آخر الطب الكي ظهر
0: آخر
5: معناها الكي. ناقص كان كل كوندكتور نعمله بحذاه بوليس، معناها سواء زي ولا من غير زي ما يقابله سابقا السرطي، معناها بدون زي. لكن أعتقد كونه باش نحافظوا على النظام ونحاول زمان احترام قواعد المرور بصفة دائمة ومسترسلة، خاطر ديما كما كانت تحكي سونيا ديما نستنى وأن نراو بوليس ويقف الرومبوا هو اللي عقبنا، دونك من غير بوليس نجمو نتجاوزو. في نهاية الأمر السؤال العامق اللي تحكي عليه سونيا زادة كيف أنه لازمنا نفهم كونه قبل المسألة الردعية وقبل أن نحطوا الكاميرا، لأنه هذا داخل في إطار خطة انتقالية في انتظار أنه تتعمل الكاميرا للكاميرات المراقبة للمعدل الغرض. دونك المسألة مرتبطة بوعيك، مرتبطة بنظرتك للآخر، مرتبطة بأنه الفضاء العام هو فضاء نتخاصموه بشكل منظم وبشكل مسؤول. دونك مسألة متاع الرد عن المرة الأولى والثانية والثالثة، دونك لقينا الحلول، حاولنا أنه نلقاو حلول متاع بربي يهديك احترم الإشارات، بربي يهديك ما تدخلش في سونس انتردي، بربي ما, ما, ما, ما يعني ما وصلناش حتى الحل. هذه اعتبرها اني خطوة جيدة جدا في انتظار تركيز الكاميروات ان شاء الله. وشفت حتى في بابي صغيرة تحكي لانه بدأ نهار الجمعة اللي فات، من الجمعة اللي فات بدأ في المركز الشمالي العمراني وعلى برشة مخالفات صارت، سواء في تجاوز معناها تجاوز ممنوع ولا في سونس انتردي ولا حط كرهبتك عشوائيا دوزيام تخوزيام بوزيسيون. ساعات انا هاني نشوف ساعات كنا مشي نهز بنيتي
0: هاني محمد الخامس، هاو هاني
5: محمد الخامس كيف
0: هاو هاني
5: خدم ريش كانسل دوزيام تخوزيام بوزيسيون، معناها طريقي هزة حتى قدام مدرسة بنيتي دوزيام بوزيسيون. يا ولادي يرحم والديك، مرة مسالش امشي 100 متر ولا 200 متر قدام ويجي على سقيق ويهز ولدك على سقيه، مش مشكلة معناها. دونك سياسة ايضا سياسة الافلات من العقاب اللي ولات ثقافة ولا عرف ولا عادة ولا تقليد ايضا، وانه احيانا حتى كيف تقف في ضوء، انت تقف في ضوء احمر
0: يزمر عليك.
1: اي تغشوا منك تحترم القانون
0: يزمر عليك. وفما ظاهرة اخرى اللي كل عام نحكيوا عليها هي وصلت أمام دوني تنظمت ومن بعد ما نعرفش شنو هو اللي صار كالعادة رجعنا انتكاسة أخرى. هي حكاية الكوين من الكبار ربي عينهم راهو سائقية شاحنات خدمتكم جبارة وخدمتكم ممتازة، ولكن لحق متاع ربي معناها قلنا من 6 ل 10 متاع الصباح مفروض ما عادش يسركلوا، ومن 4 متاع العشية حتى ل 7 متاع العشية ما نشوفوكمش مثلا في مداخل ولا ما معناها متاع العاصمة ولا المدن الكبرى هذي، ولا دوتون بلوس ما نشوفوكمش واحلين في ريزون بوتياج. سي سامبل سيونس غدوة نهاها ويسمعوا فينا نمشيو نحطوا كاميرا غدوة نمشيو نصوروا نعملوا ريبورتاج في المدخل متاع تونس معناها من المدخل الجنوبي، ونمشيو دخلت بنزرت كيف كيف، ونمشيو لشيرة باش، ونمشيو زيدا أيضا شيرة حلق الويد. شوف لي زومبوتياج لي بوشون شكون متسبب فيهم، متسببين فيهم برانسيبالمون الناس هذوما. ثانيا اليوم بال معناها من حاجات اللي ولات تقلق برشا فما كراها براهم معناها من عهد سيدنا نوح قولوها معناها سيري 30 و 47 ولما اخذ ذلك ما عادش اليوم غير صح
6: حتى على مستوى التلوث
0: ملوثة جدا معناها وحدة على وحدة تيح أمبان ولا تضرب كرها بخرين وتصارينا في مشاكل أخرى. وزاد اليوم مهم برشا أنكم زاد ما تقولوش راو دولة ولما اخذ ذلك حتى شركات النقل اللي تخالف، خطر اليوم فما سلوك بعض سائقي الشاحنات
6: والنقل العمومي زاد كيف كيف
0: لا الشاحنات تحكي لا عفوا الحافلات
6: حافلات
0: متهور متهور صحيح. جدا راه شو دي واضحين متهور ومتهور جدا. دونك اليوم ماذا بينا انه الامور ترجع الى نصابها راه معمول به. خد شفنا برشا تنبير معناها على وسائل التواصل الاجتماعي اكلي ماركه لا ودوله البوليس لا مش حكيت دوله البوليس حكيت اليوم قانون يجب انفاذه. قبليك قالت سونيا في الكلام اللي قالته قالت البوليس كي نشوفوه راه هو فما توت اون فيلوزوفي معناها نتاع لا فيلوزوفي نتاع لا بور دو جوندار. يقول لك البوليس كي تشوفه تتفكر القانون هذاك علاش يخليك مش تخاف منه البوليس ليه البوليس لنا باش ينفذ القانون باش يحميك. اما انت كي تشوفه وتتفكره راه كي تبدا تحوس في اوروبا تلقى في معناها في الكياسات اللي هما بين الحقول ولا حتى في معناها في الزوتوغوت تلقى نوم دو باي معناها اكل الفزاع نقول واحد تلقى هذوكم تلقاهم معناها مش باش تفرض معناها تخزر لها انت من بعيد مش في بالك اللي هو بوليس دونك تنقص حتى لو كان كنت زايد ولا الى ما اخر ذلك. ما خلطناش اليوم مثلا دول الخليج فاتونا بمراحل مال قوي من العمال برشا فلوس
6: الكاميرا بارتو
0: بو امبورت انت لي كاميرا اوتوماتيكمون تتعدى انت تعمل لك مسح في لوتوروت مثلا انا خارج من غرومبيليا وانا في خارج غرومبيليا حتى دخلت مثلا المورنيك ولا قبل المورنيك يحسب لي هل انا
6: لا ديستانس
0: على
6: الوقت اللي صحيت
0: هل انا جريت سرقت في وقتها
6: ولا نجم انت بعد الرادار تسرع
0: يحسب لك الوقت فهمت يحسب لك الوقت وكانت وتوصل الخطايره. فما كيف المملكه العربيه السعوديه عندهم حاجه اسمها شاهد هذايا ما تعرفش عليه وين يخرج لك يصورك كانك في تليفون كان في كذا وحتى في دبي موجود معناها في الامارات وفي قطر موجود. دونك اليوم ان الاوان انه نتنظموا برجوليه معناها
1: يعني نتنظموا احسن بالاليات هذيا بما فيهم زي المدني ولا الطرق الكل تولي ترسخ في عقليتنا انه يولي في القانون يولي راسخ في سلوكنا معناها حتى في غياب الرقابه اذا أيوة. حتى ما فهمش الشرطه لكن انت تحترم القانون كيما انسان ما نعشنا مثال ما عنده حتى علاقه بالطرقات انت ما تسرقش يعسوا عليك ولا ما يعسش انت ما تسرقش ما تحطش يدك في حاجه مش متاع تولي عقل ليتهم يقولك انا ما نتجاوزش انا ما نتعديش على غيري لا ندوبل على غيري لا نزرب نحترم هوني عندي سرعه نحترم اشارات المرور ونحترم القانون
0: فقط. هذا هو اي سيدي باش نمشيو رايكم يهمنا كالعاده. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على نيميرو واتساب نتاعنا 23513 23513000. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا كنت هذه قالوها اليوم لليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: كمين معكم احنا في على كل لسان نمشي تتسويت الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
0: بعد 14 عام من الغياب يعود الغايب فضل شاكر إلى الركح ويعود أيضا إلى المسارح المرهذية من بوابة موسم الرياض بعد سنوات من الغيبة غاب فيها على الحفلات وبعد مسار مليان بالجدل والقضايا والمحاكم بين مرحب وبين أيضا رافض لعودة
6: ربي سحبان
0: اللبناني.
6: الغياب مش الغيبة
0: الغياب
6: حكاية أخرى
0: باللبناني الغيبة
6: الغيبة اي نجم تفي
0: اي المهدي اي
6: صحيح المهدي خلينا في الغياب وكاو من قالهوش الرش
0: نزلت على الفلس مرة اخوي الفنان اللبناني فضل شاكر الفلسطيني اللبناني هو فضل شاكر يستعد باش يرجع ويمتع الجمهور نتاعه من جديد المرة هذية من العاصمة السعودية الرياض في موسم الرياض. الحفل المنتظر باش يكون نهار 22 اكتوبر 2026 على مسرح الكبير ابو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان يحمل واحدة من أشهر أغانيه عودة الغايب. هذاك علاش اخترنا لكم يا غايب قبيليكا فضل شاكر اللي كان واحد من أبرز نجوم الأغنية العاطفية العربية أعلن اعتزاله الفن 2012 ارتبط اسمه باسم الشيخ أحمد الأسير قبل ما يختفي لسنوات داخل مخيم عين الحلوي في لبنان على خلفية أحداث أمنية وقضائية. تلك السنوات هذه فضل شاكر ما غابش بالكامل على جمهوره ورجع تدريجياً تسجيل الأغاني خرجت أعمال جديدة من بينها صحاك الشو روح البحر وكيف كيف حتى أغنيته كيفك عفرائي اللي جمعته بولده محمد شاكر. لكن الرجوع للغناء ما كانش معناه رجوع الحفلات خاطر الملف القضائي كان مازال مفتوح في الوقت هذاك. في أكتوبر 2025 عام التالي سلم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية بعدها خرج من التوقيف تم رفع منع السفر عليه مع استمرار الظرف في قضايا المرفوعة ضده. في المقابل بقى فضل شاكر ينفي مشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني في الوقت اللي مازالت فيه القضية تثير مواقف متباينة خاصة من العائلات العسكريين اللي استشهدوا في الأحداث هذيك. اليوم بعد 14 عام من آخر حفلاته فضل شاكر يختار العاصمة السعودية الرياض باش تكون نقطة انطلاق جديدة لمسيرته الفنية من يا غايب إلى عودة الغايب. يبدو أن فضل شاكر يستعد حقا باش يفتح صفحة جديدة في مسيرته الفنية وأيضا يعود إلى جمهوره اللي توحشته ولا ما توحشتوش؟
1: بتبيع توحشته. أنا نحبه برشا فضل شاكر وفضل شاكر معناها الناس تحبه وحنت الصوت والدليل اللي كيرجع الإنتاج غنيته كسرت الدنيا من ساحات الشو يعني من المخيمات يرجع بإنتاجات كيما هكاكا. فما فنانين راهو مطربين ومطربين وموجودين في الساحة الفنية وينشوا الناس ما حبتش أغانيهم وما جاوبتش معاهم كيما فضل شاكر خاطر هو يعرف يختار الأغاني اللي تويتي صوته ويعرف شنو هو ينجح وشنو الجمهور ينتظر منه معناها إلي دوي معناها فضل شاكر معناها ما يتعودش. صحيح هو فما برشا آراء معناها متبينة معناها يقولك كيفاش والقضايا التهم اللي كانت منسوبة لي لكن فما فنانين فما ناس يا ربي أحيانا ما تنجمش تفصل وفما ناس تفصل بقولك مهمنيش أنا نحبه ونحب فنه ونحب الإحساس اللي وصله لي وفما ناس ما تصدقش ومتحبش تصدق على كل هو توا إحنا الموضوع والتهم واللي نسبت إليه القضاء اللبناني برقه
0: أوكي.
1: بعد سنوات معناها من المخيمات ورجع للإنتاج وكسب التعاطف الشعبي معناها خاصة بعد الانتاجات هذيك وبعد سلم نفسه يعني أنا حسيته بيان كونسيي معناها الحقيقة معناها عرف كيفاش يستقطب الناس رجع لهم بالفن فاجئهم بانتاجاته جديدة وبعد مشى يسلم نفسه والقضاء اللبناني برقه تو باش يرجع عنده اختبار جديد تو باش يرجع خاطر بعد 14 سنة غياب للمسرح باش يرجع للجمهور. هل الجمهور باش متوحش يسمعوا في المباشر كيفاش باش يتجاوب معاه؟ الجمهور يحب يسمع غنيات عنده لها حنين لكن في نفس الوقت يحب يسمع جديد يحترم أكثر الفنان ويفرح برشا كي يسمع جديده. الحقيقة قصة فضل شاكر ملهمة كفنان خاصة معناها الناس تعرف قصته من خلال الدوكيومنتير متاع حياته كيفاش عائلته تعامل معناها كيفاش الطفولة متاعه كانت قاسية ففضل الشكر حبوه الناس رغم ان هو ماهوش كيما رغب عليه ما بوغوس ويحبوه على وسامته ولا انسان حشيم يعني موش من نوعك
0: اللي حتى بصوته واش عملوا بيه بوغوس مش بوغوس
1: اي ما فما فنانين يحبوهم على خاطر زينهم ولا فنانات يحبوهم على خاطر يعديوا لهم. فضل الشكر يعني شكله عادي لكن احساسه
0: واحد من الناس
1: احساسه كبير برشا والناس تحبه الناس تحبه وتحب فنه وتحب صدق احساسه في فنه.
0: فوالا اكزاكتومون احسن اغنيه لفضل شاكر تحبها شنو هي؟
1: عاش من شافك.
0: عاش من شافك حبيبي. او سمع عنك خبر حلو على حبيت تطلع تيست دولير انت
1: صاير قبل كنت سندلير. صغيره كي كنت ادوليسون كنت نطلع تيست دولير
0: حلو على الاخر الاغنيه هذيك
1: موت عليها كليبها حفظته
0: ايوه تخي تخي بيان. سي يونس نحترم رايك اللي انت معناها ضد العوده مع ضعف
6: لا مش ضد العوده ضد العوده ولا ضد لا تقونيش كلام ما قلتوش
0: انت ما عندك موقف منه خاطر رفع السلاح تقول انت في تقديرك رفع السلاح
6: مع احترامي الكبير والشديد للناس اللي تسمع صوته والناس اللي تمشي لحفلته والناس اللي تشجعه والناس اللي تسمعه في كرهبة وفي ديارها وفي إذاعاتها ما عندي حتى مشكلة.
0: عندك حتى مشكلة؟ ما عندك حتى مشكلة. نحترم وجهة نظر كوجهة نظر أخرى. لكل حال أنا الحقيقة فرحان اللي بشجع فضل شكري للمسارح لخاطر فنان إن
6: شاء الله ربي يفرحك أخويا.
0: أنا نحب فضل شكري أنا نحب فضل شكري ونحب برشا أغنيات نتاعو.
6: سونيا دخلت تشطح اليوم
0: كيفاش؟
1: من الأسانسور
0: تشطح هي مصباح من بعث لها سوجي هي وينك؟ أغنيات فضل شكري أون بوكل
1: متعليه
0: واي
1: عبد يحب فضل
0: شكر ماني نحبه. فما احساس سبيسيال على الاخر فضل شكر هو من اخر عنقود الفنانين المرهفين. انت راه يفوت معناها يفوت ديسوسيي معناها تنقولوا الموقف نتاعك منه السياسي من فنه
6: في الاخر شيء زاد الحكايه موقف منك تحكي على شاب مامي ولا تحكي على سعد المجرد ولا تحكي على فنانين اخرين زاد ولا بولونسكي ولا جيرار دي بارديو ولا باتريك برويال ولا فما زاد
0: ما تعرفني انا في الفن من معناها ما نقلقنيش معناها
6: لا انت حر
0: ما يقلقنيش انا بالنسبه لي انا نسمع الفنانين نحكم على الفنانين انا مثلا ما نحبش مواقف اريكو ماسياس اللي هما معناها متطرفة جدا اما نحب فنو اريكو ماسياس ما عنديش مشكله بين هذا وهذا
6: انا كل واحد كيفاش ما نسمعش
0: كل واحد كيفاش يحس
1: انا مثلا فضل شكر مثلا نحترم فيه برشا انه هو في المخيم معناها كان غاطس في فنه انسان فنان راقي وبعد مش يسلم نفسه معناها ما تشدش فيه ما جاوش شدوه مش يسلم نفسه
0: هي احترم القانون شعينا فيه
1: وبرأه القضاء ومبروك عليه البراءة والعودة ميمونة ان شاء الله
0: صار له شنو الرياض 22 اكتوبر قريبا
6: عملوا عمره وتحدوا فضل شكر
0: لا نشوف فضل شكر وبعد نشوف نعملوا عمره
6: اي ذنب
0: هذا هو يلا سيدي راكم يهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كيفيم والله ان شاء الله علاش ليه تقول انت نمشي
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله يا ربي بالمصطفى ان شاء الله
1: هزوا اميمه معنا
0: بالي اميمه ياسر علي
6: قعدنا وشاف
0: شيخنا في التلفزيون غريب انا وياك خليه اميمه يونس على الاقل
6: مع قعدنا وخالد انا وخالد معنا جاي بروز
0: ان شاء الله ومامي وهروز ماذا بينا تخلينا راكم معكم على الباج نتاعنا موزي كيف ام وقولوا لنا فرحانين بالعوده نتاع فضل شاكر والى ليه
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: 71-113-1000 مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل 71-113-1000 على 1500 دينار كاش من دير موزيك فيم أسئلة صعب شوية اليوم ماذا بينا يتربحوا الفلوس ماذا بينا زده كيف بربي يطلبونا ماذا بينا عبيد هكا عندها معناها تحب تربح وعندها ميموم تاع سيريو وقت اللي نسألوا على الأسئلة مرحبا بكم الناس الكل تحيا لكم وين ما كنتوا نشوفوا توت سويت الجود فايبز يلا
3: جود فايبز
0: الجود فايبز اليوم كوت كور الخونة يونس الفرحي اي بور تو لي ميلومان

توب 3 تحية لكم الناس كل نمشي ولا اليوم اخترنا لكم سبوتيفاي وكثير اغنيات مسموعين على سبوتيفاي وورلد وايد. نلقاو نيو انتري ايوا اديلا باي نيكول كيدمان في المرتبة الثالثة.

زيادة كيف كيف في المرتبة الثانية تايلور سويفت بجديدها Patient Zero. توب 2 صاغ اسمه ديكوفيرت بعد شوية على موجات موزايك اف ام وبمعدل 4.7 مليون استماع يوميا على سبوتيفاي فقط نلقاو كارول جي في غنية بيبي واي.

نهديها لصديقنا أيمن اللي يسمع فينا من سان فرانسيسكو كاليفورنيا. سلام عليكم الناس كل، يقول لكم صباحكم بالخير. سلام عليكم، صراحة راكم هين على الغربة. أنا صباحي يبدأ مع برنامج خويا حسن، أنا تاكسيستي من سان فرانسيسكو. سلام عليكم الناس كل، وراني نعدي معكم بقاية حلو. أيمون يا غالي تحية ليك خويا، سلام عليكم الكل بناتنا ولادنا في الغربة، ربي يرد غربتكم على خير إن شاء الله. ديما نكونوا على كل حال أنيسكم ونوصل لكم صوت وريحة البلاد. خليكم تتسويت في ديكوفيرت تايلور سويفت جديدة بيشنت زيرو على موجات مزيكا.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. نمشي لفرنسا وين ما زالت الحديث يعني هو متصدر هذا نقول الموضوع هذا متصدر العيون متاع معظم الصحف وأيضا وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية. الوضع في فرنسا يتصاعد، الحجات الترابية ما عادش مقتصرة على الشوارع، وصلت حتى المؤسسات التربوية. وزير التربية الفرنسي أعلن اليوم الاثنين 5 أكتوبر باش أنه تم تعليق الدروس كليا أو جزئيا ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية، سبب أنه المؤسسات هذه ما عادش توفر فيها شروط السلامة، سواء بسبب الأضرار اللي لحقت بها أو بسبب استهداف العاملين فيها بحسب الوزير الفرنسي. فأنه 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحركة الطلابي عفوا اللي انطلق بداية الأسبوع المنصرم. ذكروا بأنه الأرقام تكشف حجم التوتر، وينأكد الوزير أنه 78 من العاملين في قطاع التربية أصيبوا منذ بداية الاحتجاجات في اعتداءات وصفها بالمتعمدة. قال أيضا بأن تعليق الدروس باش يكون تدريجي مع إمكانية استئناف النشاط في بعض المؤسسات حسب الوضع الأمني، لكن وزير التربية الفرنسي موقفش عند الأرقام فحسب، بل وجه اتهامات صريحة وقال أنه الناشطين خصوصا من اليسار المتطرف هكا بحسب التوصيف متاعه دخلوا على الخط متاع الاحتجاجات الطلابية، سيطروا عليها واعتبروا أنه أعمال العنف هذه تهدد التلامذة والعاملين في قطاع التربية والتعليم في فرنسا.
2: Face à la colère des lycéens, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d'apporter une réponse. Dans une lettre adressée à ses ministres, il fixe 5 chantiers prioritaires. Parmi eux, le remplacement plus rapide des professeurs absents ou encore la garantie de conditions d'enseignement dignes pour les élèves.
3: L'objectif est d'engager les interventions réalisables avant l'été 2027 et de donner un calendrier aux travaux plus lourds.
2: Le chef du gouvernement promet également une amélioration des emplois du temps, mais pour le syndicat national des enseignements de second degré, ces réponses doivent être budgétées.
4: L'angle mort de cette lettre, c'est la question budgétaire. Comment est-ce que vous voulez améliorer les remplacements dans les prochaines semaines, les prochains mois ou l'année prochaine, si vous n'avez pas plus de professeurs? Ça, c'est quand même la clé pour pouvoir remplacer.
2: Sébastien Lecornu souhaite que les cours reprennent dès aujourd'hui, partout où les conditions de sécurité le permettent.
1: هذا هو اكستريم من واحد من الريبورتاج اللي تعملوا في القنوات الفرنسية بين احتجاجات اللي بدأت بمطالب طلابية ومؤسسات تحولت إلى ساحات توتر وتخريب. فرنسا تلقى روحها اليوم قدام أزمة تربوية وأمنية متصاعدة، مئات المدارس أبوابها باش تكون مغلقة ونشاطاتها باش تكون محدود، و78 من العاملين في التربية دفعوا الثمن من صحتهم. هل تنجح اليوم السلطة الفرنسية في إخماد هذه النار، نار الفتنة، وفي احتواء الاحتجاجات وإعادة الهدوء للمدارس، وإلا التصعيد باش يتواصل ويمتد أكثر فأكثر إلى غضب شعبي داخل الشارع الفرنسي؟ لهنا المراقبون يتساءلون. سونيا، كيفاش قريت أنت وانت تبع في الوضع في فرنسا؟ يهمنا برشا لأنه عنا بناتنا ولادنا ساعة غديك، عن أكثر مليون تونسي يعيشوا غادي، كيف احنا متأثرين بهم برشا في برشا حاجات. هاو شفنا اليوم اللي كنا نعطيو به المثل التعليم الفرنسي، يعني هو بيدو يشهد في صعوبات كبيرة وكبيرة برشا، حدث ولا حرج على تعليم، هذا نحكي عليه في ساعات ثانية. كيف
5: هو كي بديت الأوضاع تتأجج، نحن هوني كحكينا قلنا كأنه نحكيه على تونس، معناها اللي هي مطالب مشروعة، وكي نقوله معناها أرقام، يعني 400 و500 ثانوية في فرنسا باش تعلق الدروس فيها كليا ولا جزئيا، ولا الأعداد الإيقافات وصل ل5000 منذ بداية الحراك. يعني الموضوع ما عادش مجرد احتجاج يعني داخل مؤسسة ولا اثنين، كبر ولا فما غضب شعب وفرنسا، معناها ما حكينا اللي هي عندها ذاكرة قوية مع الحركات الطلابية في مي 68، وبدأت الاحتجاجات من الطلبة والجامعة، وبعد توسعت حتى وصل الأضراب إلى 10 ملايين عامل. صحيح السياق مختلف، لكن فما تشابه مهم، أنه وقت مشاكل التعليم اللي هما الاكتظاظ، نقص المدرسين، ضعف الإمكانيات، مستقبل الطلبة، تتحول من ملف داخل القسم إلى أزمة في الشارع ونوصلوا للحالة الانفلات هذه الأمني. الفرق أنه الاحتجاجات المرة هذه بدأت من الثانوية، أي من المراهقين اللي مازالوا في بداية تكوينهم، وهذا يزيد المسؤولية. لازم صوتهم يتسمع لأنه يطالبوا بحقوقهم، لكن في نفس الوقت الحرق والتخريب وتعطيل مئات المؤسسات ما يخدموش التلميذ، بالعكس. والدرس من تاريخ فرنسا ومن كل البلدان أنه الاستثمار في التعليم أرخص بكثير من دفع ثمن اهمالو من بعد
1: من بعد اكزاكتومون اليوم اون ريسك اون سيمين نوار هكا على الاقل تعنون اليوم جريده لو سوار ويقول لك اليوم زاد كيف كيف والبي بي سي مازالت كي نشرت عنوان تقول فيه مانيفيستاسيون ديليف ان فرانس جوسكا 500 ايتابليسمون سكولير فيرمي لاندي اي بروبابلمون توت لا سيمين اليوم يخشى من اسبوع اسود في الاخر ذكرت مي 68 وشنو صار في مي 68 يا بلو دو سارتر سيغتانمون ولكن يا بلو دو دو غول اوسي ولكن الامور
0: جمهورية
1: لان في نفس الجمهورية الخامسة قعدنا فيها اما كاننا الجمهورية الفتية وقتها اليوم هذه الجمهورية قاعد تحتضر اليوم تحتضر وفي الاخر في نهاية الامر اللي ما حدث داخل المعاهد هو محرار هو انديس يقول لك اليوم راو البلاد ماشية في طريقة اخر وفرنسا اليوم بالقيم اللي كانت تحملها ما عادش هي المدرسة كيف كيف بما تحمله معناه من المدرسة لائكية ولا علمانية ولا متطورة ما عادش تفي بالغرض يا سيونس
0: من وقت جول فيغيل توا
1: من جول فيغيل توا اكزاكتومون
0: انا اعتقد معناها يعني كيف نخزر المسألة عن بعد معناها انه الحركة الشبابية الواسعة ذي اللي هي تداخل فيها مش فقط المسألة التعليمية وانما ايضا التهميش الاجتماعي لانه باعتبار كونه الاندلاع الاحتجاجات الاولى كانت في مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية وهوني معناها يقول البعض أنه هذه صحوة جديدة سياسية لشباب الضواحي اللي قبل ما كانش عنده مشاركات ذات قيمة في الشأن السياسي دونك المسألة الانتشار الفئوي والانتشار على مستوى الجغرافي أيضا لا على على في فرنسا وأيضا من خلال التعبئة الرقمية اللي صارت تعبئة كبيرة موبيليزاسيون كبيرة برشا برشا برشا في فرنسا دونك وهنا زاد كيف كيف هزنا إلى شيء آخر أنه هذا لا لعبة لا ذراع بين يسار ويمين معناها كي نشوفوا ميلانشان في حزب فرنسا الأبية اللي يقول يتهم الحكومة بالانزلاق ولا وراء نظرية المؤامرة لأنه اعتبار أن الحكومة تقول كونه الاحتجاجات هذه كانت مغذية من طرف اليسار الراديكالي دونك هنا المسألة بالرغم اللي وزارة معناها الميزانية أو الميزانية اللي تخصصها الحكومة الدولة الفرنسية للتربية هي معناها ميزانية كبيرة بكل أكبر ميزانية في فرنسا وهي من 64.5 مليار يورو سنة 2026 ل 65.3 مليار يورو 2027 من المتوقع أنه تزيد 1.2% خلال العام ذي برغم حرص الدولة على خفض العجز العام باعتباره مسألة أولوية بالنسبة لي خاصة كونه بعد الهروب بعد معناها أسعار الوقود الكبير الوقود الكبيرة اللي تعيشها فرنسا بدونك أزمة كبيرة في فرنسا كيف نسب النمو اللي سنا يعتقد ويتوقع أني باش تكون 0.2 بين 0.2 و 0.4 دونك مشاكل اقتصادية جمع يخلي المسألة هذه مسألة فيها أخذ ورد أيضا مسألة توا بديت حتى وزير العدل معناه يطالب المدعين العامين بكونوا أهالي صغيرات اللي تسبوا في العدم يعني في الإضرار بالمدارس يخلصوا دونك المسألة سخونة برشا خاصة
1: سخونة
0: خاصة 6 شهور قبل
1: الانتخابات الرئاسية هذا هو استحقاق آخر زاد اليوم قدام فرنسا اليوم مدام شريفة بروفيسور شريفة نحييها برشا مدرسة بالجامعات الفرنسية تقول لي اليوم طلبوا منا أنه اليوم اثنين وغدوة على الأقل أقلهن طلبوا منهم أنهم يدرسوا أونلاين دونك حتى لأنه الخوف كل الخوف أن تمتد معناها هذه الأشجاد إلى الجامعة
0: ممتد الجامعة
1: كان مشيت إلى الجامعة معناها سيفيني ما
0: بش نشوفكم حتى في قطاع النقابي أحسن معناها
1: بس تدخل كبير يستنيوا اليوم اي شراره نتاع انه نتاع اندلاع لانه العبيد في الاخر اللي جيلي جون كنت تذكروهم وقتها جات الكوفيد من بعد ولات معناها ماكرون سوفي لا فاس بلوز اوموا تقلبت المشيميه ما اليوم ما يحدث داخل المجتمع الفرنسي هو بالحق اليوم بركان كان خامد اصحال بركان
0: لحد تهديد بحرق الاليزي
1: التليغراف
0: البريطانيه تقول كونه على لسان واحد من زعامات ريتشي تيبو يقول انه سنحرق الإليزي
1: توصل توصل الأمور ما تعرفش عليها وين معناها في الأخر وقت اللي تتحول المدرسة اليوم اللي هي بكل ما تحمله يمكن راهو من ما
6: الرمزية
1: رمزية في الأخر معناها
6: لو
1: تومبل دو سافوار معبد للتعلم معناها كيف معرفة ولا علم ولا معرفة في الأخر برشة تفاعلات قاعد توصل فينا بربي نعاود نذكركم على 23,513,000 نكونوا سعداء باش نقراو لي ميساج راهو ما عندناش وقت نسمعوا لي فوكو خاطر سورتو كي بعث لك فوكال واحد في 3 4 دقائق دونك شكرا لتفاعلاتكم اكتبوا لنا بعد شويه الموعد مع واتساب عجب وفيه برشا معناها ردود على الكلام اللي تقال وتفاعلات على الكلام اللي قلناه في ساعتنا الاولانيه في مختلف الفقرات المعلم تاع الاخبار تسويت الحسين الدبيبي في موجز اخبار الخامسه على الاولى في تونس بعد هو عطينا ابو مجد قولي هذا ما تحبوه زيدا كيف كيف أبو مجد هكا قولي هكا عطيتكم ضرر المرسة ضرر المقدمة يلا سيدي خليكم تتسويت مع الحسين الدبيبي
7: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتال فورتي أحلى صباح أمين قالة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح وناهب وجديد كل على خميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فوضى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وحضر حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان راديو موزايك فم تونس الأخبار
8: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قفصة تتمكن من حجز كميات هامة من اللحوم الحمراء داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية ووفق المنسق الجهوي للهيئة في قفصة عمر العبدلي تتمثل محجوزات في 300 كيلوغرام من لحوم البقر و50 كيلوغرام من لحوم الماعز مضيفا أنه تم فتح محضر في الغرض ضد المخالف وتتبعه قضائيا بإذن من النيابة العمومية بقفصة عدد من الحرفيين المشاركين في الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا يتحدثون لموزايك عن عدد من الإشكاليات التي تحول دون ترويج منتجاتهم والتي تتطلب وفق تقديرهم جهدا ومواد أولية مكلفة
9: حرفي يخدم لهنا وفي من الأمام اللاتري متاعي نبيع يعني فهمتني خاصة المنتوج عن ذو جودة معناه كيف الخيانة كل ما الله غالب مشكلة ذي في الترويج مشكلة كبيرة برشا كيف زاد حتى في اليد العاملة مع الشباب طوى معناه ماشي يحب حتى تكونوا وحكوا شيء زاد كيف عزوف لكن ذي باش نقاوموه يزم كي نروج ونعطيه معناه الفالور تاع البرودوي متاعنا قلت تربي كي نزيد انت تخلصوا أحسن وحكوا شيء نجم يقول لك يقعد على النول كما نقولوا احكوا شيء
10: هو شوف الصعوبه الوحيده في المونتاليتي يعني احنا لوكوم تاع سلعتنا غالي اما باقي في عند التونسي سورتو عند التونسي لي اوروبيان ما يقلقوناش الجمله باقي الارتيزان عنده لازم تكون حاجه رخيصه وكل العكس تماما يعني كل شيء غلي حتى ترونسبورنا حتى الماتير بريمير تجيب من برا حتى لي فورنيسور نتاعنا يجيبوا من برا يعني باللورو بالواحد وقتنا ثنين ياسر قطعه يعني تظهر صغير يقول لك هي صغير صغيره نفس القطعه صغيرة تاخذ نفس السوايع نتاع القطعه الكبيره وتدخل الفور انا كسيراميك نحكي على سيراميك تدخل الفور بيدين ربي احنا نقولك تحط في الفور نجم تخرج صبا كيما مش كيما مثلا خاتم يعرف روحه ويمشي يوصل قماش يعرف روحه ويمشي يوصل يعني تحطها في الفور وتقول يا ربي ان شاء الله تطلع حلوه ديما سي لا سوربريز ديما نبدا نحلو في الفور اي سي لا سوربريز
8: وفي الإطار ذاته مدير تنمية التجارة الإلكترونية خباب الحذر يؤكد في تصريح لمبعوثتنا إلى قصر المعارض بكرم هبة خميري أهمية وجود شركات متخصصة في التسويق الرقمي ومنصات وطنية مثل منصة رائدات ستور لدعم الحرفيين وتوفير قنوات توزيع متعددة.
6: اليوم الورشة هذه عنوانها دور التجارة الإلكترونية في التأهيل.

0: التواصل الاجتماعي اللي تريسيبلي انت ولا ناتور نتاع البرودوي نجم البوسيبلي اون كاتيجوري معينه من افراد المجتمع عمر معين دونك سي اوسي تري تري بيرفورمون. نفس الشيء اليوم فما المنصات الدوليه دونك الافتراضيه التجاريه الدوليه دونك كيما ايتي مثلا ولا امازون ولا فما بلان دوتر اللي سبيسياليتي نتاعهم توسكي ديزاين توسكي ارتيزانا وما شاء الله لوين واحد يمشي يعمل دور لنا في الصالون يرى المنتوج نتاعنا محليه محليه محليه واللي مطلوب في الخارج.
1: في أبرز أخبار الشأن الدولي، صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تتجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي رغم الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. في إسبانيا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدعو اليوم الاثنين إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض مجلس النواب الجمعة الماضية محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة. في البرازيل، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تظهر تقدم السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا، ليتأجل حسم السباق الرئاسي إلى جولة إعادة حاسمة مقررة بعد 3 أسابيع إثر فشل المرشحين في حصد الأغلبية المطلوبة للفوز في الدور الأول. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كنوا معنا.
2: في تونس.

0: الله الله الله على ابو مجد في تعال انسى على مجدني زي كفين. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، تفاعلوا معنا دائما على رقم الواتساب نتاعنا 23 500 13. بعد شوي الموعد يكون مع واتساب عجب ولذي رحبوا بيكم ومعي معليا.
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: ومرحبا، كيف الحال؟ الامور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: جونا به يلا نمشيو تسويت ونشوفوا حاله الطرقات معك.
1: نبدأ بالمرسى في شارع طيب المهيري، نهج هادي شاكر، نهج إمام ابن عرفة، ونهج شارع الكويت، في سيدي أبو سعيد، في شارع سيدي بن نور، في شارع 14 جون، في شارع حبيب بورقيبة، والعباد اللي ماشى من الكرام الحلق الويد فما حركة كبيرة خاصة في شارع محمد الخامس وشارع حبيب بورقيبة وشارع الهادي شاكر، في رادس، في شارع محمد علي، شارع فرحات حشيد وشارع حبيب بورقيبة، في الزهرة والياسمينات وحمام لم فما حركة كبيرة، نهج المحمدية وفوشينة نعسين والمروج اللي يشهدوا اختناق مرور كبير، كيف في العاصمة في الشوارع الرئيسية والنهج المدفرعة منها تشهد حركية مرورية كبيرة، منها شارع محمد الخامس، شارع الحبيب بورقيبة وصولا لباب حار وباب الديرة، باب عليوة، مقبرة الجلاس، فما اختناق مروري وتوقف نسبي لحركة المرور. دونك سيسر وحكم وطريق السلامة للجميع.
0: نيازين لكم الكل، شكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا، ديما تفعلوا معنا على 23 500 و13 ألف. هذا موعدنا اليومي في واتساب عجب.
2: واتساب عجب،
3: واتساب عجب.
0: نجيت العويني تسلم عليكم شباب الكل وتقولكم حيرتوني المواجع في الإيجابي يا سيونس. غنية عمرها 40 سنة دورتني في صباعك خاتم ذهب في ديكا، غنية شكري بوزيين، تحية كبيرة لي فنان القدير شكري بوزيين اللي أثر الخزينة زادة كيف برشا غنية مزيانين. منعرفش شو تحب له دي شكري بوزيين غير هذي صني خلد بصني نشوف.
4: تعجبني أولا متاع الأم
0: محلكي يا
4: محلكي يا أمي، صورتك
0: اللي في الدار يا
4: أمي تعجبني. قالوا كلام ياسر كلام
0: قالوا عليكي ضايعة
4: الله.

0: فيها برشا فيها انا تعجبني الاغنيه ذي.
1: شنو اخر
0: شنو اخر عنده شكري بوزيان؟ صلي هذيك امي
1: هذيك كل مناسبات
0: كل المناسبات
1: ايه برشا. انت سيونس شنو تحبي؟ شنو تحب اغنيه شكري
0: بوزيان؟ عيبك
2: معناها اغنيته على بساطتها معناها لغتها بريئه جدا اغنيه عند 30 40 سنه لكن دورتني في صباحك محلاها اغنيه الام كيف كيف دونك هذه برشا اغنيه
1: محلاك يا نجريت عنده برشا اغنيه مزيانين. تحيه كبيره لي فنان مرهف شكرا جزيلا ليه اكزاكتو وسلم عليه برشا برشا صديقنا هو الفنان المتميز شكري بوزيان. حاب نسلم برشا زيدا كيف كيف على صديقنا لسعد from USA في كاليفورنيا في لوس أنجلوس يقول best station in Tunisia God bless you guys thank you so much
0: you
1: made my day. يلا سيدي نمشي ونكملوا مع المساج متاعكم. أشرف الخديري يا سيدي يسلم علينا ويقول أنا رانا ماذا بينا معناها الدولة اليوم تنظر بعين الرحمة لشأن مكونين الشبان في مجال سياقة العربات والأحكام القضائية لصالحنا ما جبتوش عليهم. يقول زاد كيف احنا فئة نعانيو في الاضطهاد والتضييق. كيف كيف نتفاعلوا مع صديقنا سامي الزويري يقول شارع معناها محمد الخامس نقولكم بانه فيه برشا ديزومبوتياج قال وحلونا ووضحونا وين نجمو ناخذوا لغوت الترناتيف. تحية كبير ليك سي سامي. نمشي وكيف كيف لصديقتنا فاطمة سونيا عباس اللي تسلم علينا تقول بونسوار جو فيان دو مانستالي ا موناكو تو حليت موزايك نسمع فيكم مال الابداع فكرتوني بتونس وبداري في المرسى في رمضان ربي يحفظكم. يلا تحيه ليك لفاطمه وان شاء الله ديما موزايك اف ام بونيت تجمعنا الابلكاسيون تاعنا موزايك اف ام. تسلموا برشا على صديقتنا الوفيه على الدوام يسرى البدوي تسلم علينا وتقول قالت لي انت مسافر تعدى عيد ميلادي وعيد ميلاد اختي ايناس البدوي مالا ليك انت والاختك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. تسلم عليك برشا سونيا تسلم عليك برشا زيدا كيف كيف أميمة وتسلم على يونس وتقول راهو كان نقول لكم قديش نعاني وإحنا أو كوتيديان تقول مع الكمين حتى في سكرة انتم الأحياء الراقية دائما تعانيوا فيها دونك أختي ربي يعاونكم ميسي ليش حسوا بينا إحنا الزويولة
0: كيفاش
1: عندي حق طبقية أموري
2: والله ما فهمت سكر يسكن في المناخ عندهم بك المناخ
1: يسكن في جروبي لينا خويا خلينا رايدين.
0: لا انت ما فهمتش فما شكون اخر في المناخ.
1: لا شكون
2: هذاك مزاسات مزاسات
1: هذا هو خونا مروان من البرازيل يسمع فينا. تحيه ليك يا مارو يا باهي تحيه كبيره ليك سلم عليكم قلب ديما منسينا شكرا ليك سيدي الغالي. تحيه كبيره زيدا كيف كيف توصل لصديقنا زيدا العزيز سليم يقول يا ريت تعديونا اساس الحمامي والله شكري بوزيين حاير فينا المواجع وقت تونس كنت هكا فيه برشا فن. تحيه ليك حاضر خويا. تحيه زيد العبيد اللي قاعده تتسائل روح تربح اليوم قداش عندنا في الكانيوت 1200 دينار كاش ماذا موزايك فهم. بعد شويه ان شاء الله ناخذوا تليفوناتكم. تحيه كبيره زيد توصل صديقتنا الفا اللي تسلم عليكم شباب الكل. ورده من ايطاليا تقطع لنا عاده يا ورده يا باهيه وتقول فردا فردا وكيف كيف تقول رانا احنا باش نعمل عريضه تقول لاداره موزايك نحب ليميسيون طابت على يوتيوب. حاضر يا لالا هذايا الطلب نتاعك بحول الله ان شاء الله نوصلوه للاداره هم قاعدين يسمعوا فينا. معناها تفاعلات كبيره. سي صلاح الدين يقول القانون هو العدل هو معناها تنظيم للبلاد ولكن اليوم نقول لكم بانه المفروض بانه يتم تطبيق القانون وما عادش نحيوا معناها الخطايا على خاطر هاني سمح اليوم عون الأمن يقول ما عادش يلزم يجتهد اللي غلط يخلص. كيف كيف نسلموا برشا على صديقنا العزيز اللي سيسمع فينا صديقنا الفرجاني يسلموا عليه برشا برشا. تحية كبيرة لهمسة صديقتنا من ألمانيا قاعد تسمع فينا وتتسائل تقول لك يا سي يونس بالنسبة لعبارة حليب الرحمة تقول لشخص رضا حليب الرحمة صديقنا يونس يتسائل عليها قد نستعملوها في الجنوب ليوصف شخص متربي على الرحمة والخير والطيبة وكأنه معناه شربها في الحليب تاع الوالدة هذه ما تفسيرات. تحية ليك برشا مساجات صديقنا العزيز نختمو به سي قيس. تحية كبيرة ليك ويقول يسلم على أمينة بن دوة وكيف كيف يقول هذوما هيتنقوله يقول لنوفيل مزور هذوما اللي تم أخذهم في نهاية الأمر. يقول إن شاء الله على كل يكونوا موجودين في كيف التراب الجمهورية. يقول احنا في بارد وكيف كيف قاعدين انقاسي وشكرا على تفاعلاتكم. مهدي زده كيف كيف شكرا ليك من إيطاليا برشا معناها الحقيقة مساجات. تعال ننسى هذه الغنية اللي حيرة مواجع هجر العيش. تحية لك يا جورة يا باهية وتحية في نهاية الأمر باش نوصلوها المرة هذية. تجينا من عند صديقنا محمد أيمن جمار يسمع فينا من كندا ويقول نسلم برشا على الوالدة متاعه أمه الخدوشة وكيف كيف أخته آية. يسلم عليهم برشا برشا قاعدين يسمعوا فينا. إن شاء الله ديما متواصلين على موجات موزيك فام وإن شاء الله دائما نوصلكم صوت تونس وصورتها المزيانة.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية رقم على كل لسان
1: رقم على كل لسان. نحكيه على تسجيل عشرات الحوادث الأليمة سنويا في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية مدارس ابتدائية مدارس إعدادية والمعاهد الثانوية في تونس. اليوم مشاكل كبيرة في العنف المدرسي ومي محمد.
0: باش نبداو بالحادثة الأليمة اللي هزت الوساطة التربوي في القصرين. تلميذ عمره 10 سنين دخل القسم كيف العادة باش يقرا أما ما خرج منه حي. غسان تلميذ بالمدرسة الابتدائية الهادي العجليني من معتمدية فرينة توفى نهار الجمعة داخل القسم في حادثة خليت صدمة كبيرة بين زملائه وعائلته والمربين. حسب المعطيات الأولية الحادثة صارت إثر تدافع بين غسان وزميلته على المقعد الأول. التلميذ طاح وتضر راسه ورقبته قبل ما تتعكر حالته الصحية وتشير المعطيات الأولية والطب الشرعي إلى إصابة قاتلة على مستوى الحبل الشوكي. حتى رغم أنها تبدو في ظهرها مرتبطة بتدافع بين زوج صغار لأنها حلت من جديد ملف السلامة داخل المؤسسة التربوية وخلت الأولياء والمربين يطرحوا أسئلة كبيرة. شكون يراقب التلاميذ وقت دخولهم للأقسام؟ وهل الإحاطة والمراقبة داخل المدارس كافية باش تمنع الحوادث اللي تنجم تتحول في لحظة إلى فجعة؟ وتعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم قروا أولياء تلمذة إيقاف دروس بالمدرسة اليوم الاثنين وطالبوا بتوفير حماية أكبر للأطفال داخل المؤسسة التربوية. من بين المطالب المطروحة هي تعزيز حضور الإطارات التربوية والمشرفين خاصة في أوقات الاستراحة ودخول للأقسام وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ إلى جانب تحسين البنية التحتية والفضاءات المدرسية بما يضمن سلامة الأطفال. على مستوى الرسمي تم فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بالتوازي مع الأبحاث القضائية. كما تعهد مندوب حماية الطفولة بمتابعة وضعية الطفلة اللي كانت طرف في الحادثة خاصة من الناحية النفسية باعتبارها بدورها طفلة وتحتاج إلى الإحاطة والمرافقة. في خضم الفجعة هذه تحول وفد رسمي إلى منزل عائلة غسان لتقديم واجب العزاء خاصة وأن والد الطفل اللي توفى هو ينتمي بدوره إلى الأسرة التربوية ويخدم كأستاذ تعليم ثانوي. فجعة غسان ما هيش مجرد حادثة داخل القسم، هي لحظة موجعة تعيد طرح سؤال أساسي: هل مدرسنا آمنة بالقدر الكافي لأطفالنا؟ طفل جاي للمدرسة باش يتعلم يلعب يحلم بمستقبله لكن للأسف رجع لعائلته في صندوق. اليوم المطلوب مش كان تحديد المسؤوليات وإنما زاد استخلاص الدروس وتعزيز الوقاية والمراقبة والإحاطة باش ما تحولش لحظة تدافع عابرة إلى مأساة أخرى وباش تبقى المدرسة فضاء للتعلم والأمان مش للخوف والفجعة.
1: صحة وما ساعات الإنسان يلقى روحه عاجز عن الكلمات على خاطر بالحق 10 سنين شو شاف في الدنيا. ربي صبر ميمته، ربي صبر بوه، ربي صبر الناس اللي عارفوه، عائلته الكبيرة، صحابه اللي بشي عيشوا على تخوماتيزم ذايا حياتهم كاملة. وين ماشيين بهالعنف؟ العنف اليوم اللي أحدث شرخ كبير في عائلاتنا وفي مجتمعنا، العنف اليوم اللي ولا يهددنا احنا في كينونتنا كتوانسة. معناها نقولوه الكلام ذي ما نحبوش كل مرة نعملوا فوفعة وفي الاخر نهارين ثلاثة ونرجعوا نبردوا. جمعة اللي فات تذكر وحكاية الروضة وطفل شنو صار فيه ولما اخر ذلك لماذا اصبحنا عنيفين؟ هذا هو السؤال اللي يلزمنا نجاوبوه عليه اليوم كتوانسة احنا كمجتمع وكيف كيف الاخصائي النفسيين يقولولنا علاش، معناها علماء الاجتماع يقولولنا علاش. واليوم يجب أنه الدولة تحمل مسؤوليتها اليوم في هذا العنف المستشري لأنه ولينا نعيش في خطاب كله عنيف وفي بلد يحكمه العنف.
0: للأسف حسن رانا مش كل نهارين تبرد، احنا كل نهارين حكاية ولينا يعني ولا الكوتيديان تي. أنا مازلت كي رجعنا للمدرسة كل مرة وإحنا نسمع في حادثة أليمة
1: في غريبة
0: في غريبة. أحيانا يعني أخطر لحظة في حياة الطفل ما تكونش بنية شر، بتكون بلحظة لعب تدافع عفوي، لكن الأطفال في العمر هذا ما نجموش يقدروا حجم الخطر كما يقدروه الكبار. اللحظة العفوية أحيانا تكون أثقل من وعيهم ومن قدرتهم على تقدير العواقب. حادثة موجعة برش، وذكرنا مدى هشاشة الأطفال وقديش لحظة صغيرة نجم تقلب حياة عائلات كاملة. الأطفال ما ينجموش نحملوهم مسؤولية ذنب أكبر من وعيهم، وهنا مسؤولية الكبار هي كيفاش نحميو أطفالنا من أنفسهم. هل الفضاء القسم مهيئ؟ هل فما متابعة كافية في لحظات الدخول والخروج وتوزيع المقاعد؟ هل نعلموا أطفالنا بطريقة بسيطة ومكررة أنه التدافع مش لعبة؟ هل عندهم مساحة وقت كافي للدخول من غير زحمة أو استعجال؟ لحد احنا قبل كنا في المكتب ولا حتى في الليسي يحطونا في بلايسنا، انت هوني انت هوني، باش تدخل مخر تدخل بكري، انت ما تشدش بلاصه غيرك. يعني موضوع التدافع وهالحماسه باش نشدوا بلايص بعضنا ما فماش. قبل انا نذكر في الليسي خزندار كانت تصير كارثه في الدروج على خاطر في الكرياسيون الناس كلها بتجريوا، ومن بعد كي صارت الغسره زعما معناها كانت نجم تصير كارثه على خاطر التدافع. يعني هنا راهو فما مسؤوليه كبيره للسورفيون جينيرال، المعلمين، المتفقدين، معناها راهو مسؤوليه كبيره على خاطر احنا الصغار والمراهقين ما نجموش نضمنوا عاقبه التدافع هذيك ولا هاللعب نيته ماهيش شر ولا ولا ولا ولا نيه العنف، هما يلعبوا، لكن احنا هنا ما نجموش نضمنوا شنية عواقب براءة أطفال. هي في الأخر بكلهم صغار، هي
1: براءة أطفال، ما في الأخر العنف يبدأ راهو بكلمة ويبدأ ساعات بدزة. هاي دزة اليوم كلفت حياة، معناه تثبت في مأساة، معناه كانت عائلة اليوم وكان هو طفل مد هو قضاء لهم الاعتراض على حكم الله. معناها في الأخر مندخلوش في مسألة القضاء والقدر، ولكن في الأخر الوليد هذايا اللي ربي صبر عائلته يزم يعطينا نستخلصوا من حتى هذه برشا عبر وبرشا دروس.
0: بالضبط، لأنه الوقاية مع الأطفال مش معناها رو احنا نخوفوهم من بعضهم ولا نخلقوا من المدرسة مكان استخيصان للعبيد، معناها يوتر. احنا نحبوا الأطفال يتبعوا سلوك آمن. الفاجعة هذه عندها أكثر من وجه. عائلة الطفل تعيش، الله يرحمه غسان، تعيش ألم ما توصفش، كل تضامن معهم. ومن جهة أخرى طفلة صغيرة عشت لحظة يمكن تبقى في ذكرتها عمرها الكل، مش تقعد تخوماتيزي. كيفاش باش ترجع للقسم؟ كيفاش باش تواجه زملائها؟ كيفاش باش تتعامل مع شعورها بالذنب وهي في العمر هذا؟ لذلك تحتاج هي إلى مرافقة نفسية جدية للطفلة، للزملاء، للمعلمين، ولعائلة الطفل. للطفل يا ربي نحتاجوا كلام صادق مع الأطفال، بلاش ملامة وتخويف، نفسروا لهم، نفهموهم إيش صار وشنية لازم نتعلموا منه. اللي صار هو دعوة باش نراجعوا رواحنا، كيفاش نأمنوا على الأطفال في تفاصيل اليوم العادي، لأنه أمان الطفل يبنى في التفاصيل الصغيرة.
1: اكزاكتومون، هذا هو اليوم محتاجين أنه نقيوا حياتنا يونس من العنف. نعرف الكلام ساعات يخون الإنسان في مواقف كيف ما هكا، نعيشوا في خطاب متشنج، معناها الخطاب هذايا راهو في الحياة العامة وفي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية، وكأنه السباب اليوم معناها السبين ولا لدوفيز متاع أنه كنسب أنا راني عندي جي غيزون، وقت اللي نتكلم وين على عصابي راني هذك هو العادي. وهو العادي أنه الإنسان يتكلم بسلاسة ويتكلم يقول كلمة حكيمة، وكلمة التونسي محل شاهد. ووقت اللي يقول الإنسان مرة في الفعل يكون عنيف فإنه يلام، احنا ليه قلبنا؟ وقت اللي تقول كلمة طيبة تولي انت ضعيف وبوهالي وبوجادي
0: وما عندك
1: وما
0: شخصية،
1: تعرفش وما عندك شخصية وإفاسي وقديم. هذاك علاش اليوم خلينا نخزر روحنا في المرايه يونس، نقولوا حقيقتنا هذه، راه هذه الحقيقه المره، معناها كل شيء مرار في البلاد، كل شيء ما عادش عنده بطن فاقد الحس والمعنى. كل نهار نهارين تشوف الناس تتكدر اكثر واكثرين بها الحوادث هذه. وشكون شنو اقوى اليوم من حادثه كيف ما هكا تصير في مكتب؟ شوف الفاجعه اليوم اللي موجوده عند اهلنا في القصرين يحسوها رام العبيد في ثريانه. اكزاكتومون، والكل الناس الكل فزعت اليوم، كل عائله سالت روحها ألف سؤال وسؤال زين اليوم على عركه على بلاصه يا رسول الله، معناه مش معقول راه مش معقول زيد العاد غلطة زيد في الأولياء زيد راه يزمك في الطاولة الأولى ما كانش حاجة من يسمع راك تكون مصدق وبهيم يزمك في الطاولة الثانية ما كانش راه تولي كذا وكذا معناه بيدنا قداش فهم من طاولة أولى وثانية في كل قسم
2: لا وشنو اللي يمنع المدرسة أنه في القسم أنه كل طاولة كل بخة عليها اسمها كل واحد التلميذ
1: ليه مفهم أولويات خويا أولويات كنا كنا قبل مثل نحكي ندخل وناخذ بلاص هاو خويا نحكي وكيفاش كنا احنا هاو اللي يلبس مرايات في الطاولة الأولى وطويل لاني
2: هي صحيح صحيح
1: انا كنت صغير بس
0: واللي مش طويل زاد ما
1: كيف كيف الطاوله تاعي مثلا تلقاه هكا كيما سلحسه كوحي تلقاك ضعيف وكل حطهم الطاوله لاني واضح ولا بالرسمي معناه والطويل مثلا كيما دليب بن احمد يحطوه في اخر طاوله واضح ولا انا اعطيك في وسط الراديو كيفاش في اخر طاوله يقول قبل كان الامسان اللي يلبس مرايات كان يتحط في الطاوله كان يشتروا له طاوله ثانيه
0: فما حاجه اخرى احسن كانوا في المدرسه قبل في عود يحطونا صفوف هكا ورا بعضنا كانوا يعملوها كيما نصف دائره تطوي والهكية بشبدي والعباد الكل معناتها مقسمين ما بين صف الأول وصف الثاني
1: وهذيك اللي كانت الأقسام كبيرة طبعا الأقسام صغرت صغرت ما لغزمون ليونا كثرت طبعا سيول
2: سلو حسن هو اللي صار والله يرحمه الوليد وصبر أهله اللي صار كان ينجم يصير في أي مدرسة وفي أي مكان في الجمهورية التونسية دونك مسألة ماهيش جديدة معناها وإحنا كل مرة نحكيه على العنف العنف معناها في تعريف الكبير معناها الحادثة هذه بالذات جات خاطر فما غلطة فما تقصير فما تهاون فما استسهال فما نعرفش لكن إذا كان الأولياء أو المربين يقولوا خلينا نمنعوا منين شكون يطالبوا معناها بالحق الأولياء والمربين فشكون يطالبوا يجبهم يطالبوا أنفسهم أولا لأنه الناس يجبهم تدرك كونه ثم تحولات كبرى صارت في المؤسسات الأولى صارت في المؤسسات التقليدية صارت في العائلة وصارت في المدرسة دونك على الأب زاد الولي أنه يتحمل مسؤولية لأنه ثم مسائل اجتماعية تصير معناها الأسباب العنف إذا كان نحكو بيان سور راح نحكيه على المدرسة إلى حد ما وبشكل ما هي آلة لإنتاج العنف والإحباط من توا سنوات هكا معناها كل مرة نتجاوزوها ونحكيو فيها لكن المسائل الأسباب العميقة للعنف ذاية تبدأ أساسا من العائلة تبدأ أساسا من الأسرة ثم بعد تتعدل للمدرسة بيان سور المدرسة كان نحكي ونشوف المدرسة مدرسة الحال لو نلقاو ما فماش ما يكفي معلمين ما فماش ما يكفي عمل ما فماش ما يكفي المربين دونك مسألة الإحاطة مسألة أنه يكونوا يعني مسألة مادية بالأساس مالية بالأساس وكنا شفنا في وقت ما معناها كيف حتى نحكي وحتى على المعلمين مسألة مالية بقدر ما تكون بيداغوجية ولا غيره دونك المدرسة أيضا ما عادش عندها تلك السلطة الأخلاقية الرمزية اللي هي للمعلم دونك التلميذ ولا مسايب وثم غير هذا ثم أسباب خارجية متعددة ومتعددة الأبعاد منها مثلا البورتابل الوسائل التواصل الاجتماعي التلفزة التلميذ الآن ما عادش يحس بالرضا على نفسه لأنه قاعد يشوف وقاعد يقارن يشوف راهو تلميذات صغيرات مع 12 و 13 و 14 يتفرجوا ويشوفوا غير وغير
0: يدخل القسم أجيتي وفرستخي ومش عاجبه حد شيء
2: صح وحاجة أخرى المدرسة الآن غير قادرة لتحقيق وعودها القديمة الوعود بالعدالة الاجتماعية
1: اجتماعية.
2: اللي قبل كانت المدرسة هي نحكي على المسد الاجتماعي وكان عنده وعود نافذة وحقيقية والمدرس كان عنده تلك السلطة الرمزية والأخلاقية اللي يخليه قادر أنه يربي وقادر أنه يحكم عنده سلطة كبيرة الآن زاد انحدار المثل خاطر المعلم ما عادش عنده معنى معناها وظيفته يعني تم تجاهلها بشكل كبير معناها سنوات الاخرانيه معناها المعلم
1: لم يعد مربيا ولا انسان يعطي في درس نقطه لستر
2: صحيح
1: انا شنو اللي نتفكر اليوم من معلم من سي فلان وسوسيتي فلان ومسيو فلان ومدام فلان ما نتفكرش لو سافوار على خاطر هذاك العلوم اللي قالوها في الاخر بالدنيا نكتسب بتاع علوم أخرى أما نتفكر البيداغوجيا متاحهم نتفكر الجانب الإنساني وكل لسون دو مورال اللي كانوا يعطيهم هذاك اللي بيه الفايدة راه كان يعطيك لسون دو مورال وكان يعطيك كانت العلاقة معناها بينك وبين المعلم هي علاقة متاع هات نقولوا أب وابنه ولا أب وبنته أم وبنتها أم وولدها أنا نحب نحيي لهنا صديقنا العزيز أنيس الأسود المخرج الجميل زريعتنا ها نوتر سيمونس كناش كنت فرجت فيه ولا ليه في قرطاج السينمائيه. الصرخه اللي اطلقها انيس اليوم يقول لك بعد هذه الثوره ما بين ظفرين, ويقول لك بانه كيف كيف انه رصد فيه الفيلم هذايا معناها الضياع اللي يعيشوه اليوم الاجيال اللي احنا كيف كيف اليوم بشمالي وغدوه نسيو رجال تونس, خاصه عند الشباب بمختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية. واليوم يخلص معناها الفيلم كانت تذكروا من حرقوش اللي هو انه الانسان يفقد الامل ويخمم يولي في الهجرة الشرعية ولا في الهجرة غير الشرعية, معناها اما انا لنا ان نستفيق. هذا هو اليوم اللي نتسألوه, انا لنا اليوم الوقت ان نستفيق, على خطرنا عايشين في غيبوبة اليوم في الاخر, غيبوبة فيها برشا عنف, فما انفصام اليوم ولا فصام تنسميه اليوم بين الواقع وبين ما يجب ان يكون. ما هوش هذا اللي تربينا عليه, ما هيش بلاد, ما عادش تشبهنا البلاد هذه.
4: والعنف راهو يحسن مجرد تعبير, مجرد تعبير على أزمة عميقة وحقيقية, يعني مش مسألة متاع
1: طارئة
4: وسطحية او عابرة.
1: تتمس اليوم المدرسة, تتزعزع المدرسة راهو, وتقول لي نتاج لخطاب متشنج من 2011 ورد التالي. احنا العبيد اللي كانت تحكم فينا وتحكم فينا حتى اليوم كيف كيف, حتى كي خاطبونا يخاطبونا احنا كمعناه باسلوب متشنج. وين اللين, وين الكلام, وين شوف اليوم الناس اللي تولدت في الخمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي قولوها تقولوا يحبوا بورقيبة, نحبوا بورقيبة ونعاودوا نحبوا بورقيبة, والله يرحمه في كل تقليبة كما يقولوا فيه. شوف بورقيبة كيفاش كان يتكلم, كيفاش كان الأب لزيونا من الباترناليزم وهروايق الزايد الذين تعلموه, أحفظوا كلمتين بسوري وقعدوا كسرنا روسنا بهم. ليه؟ شوف الأبوة, شوف الوحدة الإدوكاسيون بوزيتيف اللي كان يعملها حبيب بورقيبة كرئيس, يوريك ويدون الإكزامبل ويحكي ونقربوا من بعضنا. كيف كيف شوف الناس اللي كانت تقري قبل, كيفاش شوف الفنان متاع قبل يا يونس, معناها وانت خلطت على شوية من الناس هذوكم اللي كانوا يعملوا في الفن للفن, اللي كان يغني غنية يغني غنية محترمة, واللي كان يمثل مسلسل محترم, واللي يعمل فيلم عميق يخاطب فيه الأذهان. احنا اليوم لبارتي دو لانستان هو اللي هلكنا, اعطينا كبس اعطينا كذا, شكون يضرب في شكون, ثقافة اللي معناها متاع الشارع نقلناها الى بيوتنا, والنتيجة
4: واحنا حسنا الآن بشكل ما كلنا متواطئون في الحكاية, بالإعلام بالفن
1: بالغير مش متواطئ.
4: لا معناها نحكي لك في العموم, معناها نحكي لك في العموم, معناها العنف اللي قاعدين نشوفه فيه كنا
1: مسؤولين,
4: معناها كنا مسؤولين على شيء ذا, وكنا متواطئين وكنا متساهلين.
0: هو يونس كلام صحيح, ولا خاطر توا الأولاد نتاع توا الاجيتاسيون اللي عندهم وقديش يحبوا يفرضوا رأيهم, وكي تقول له ريد ما يريدش, وكي تقول معناها خاطر هو تربى في الدار صوته عالي ويعيط على أمه ويعيط على أبوه مدلل, يفك حاجته يمشي المدرسة كيف ما يسمعش
4: المعلم. برامج مولود عام 2011 وحل عينيه على الفترة هذه بعد 2010
1: حتى اللي مولود 2008
4: شنو وراء في الشارع ما راحت شيء.
1: تعرف شنو وراء؟ أرى معناها صورة متشنجة لوطن الناس الكل على عصاب. التونسي يمشي في الشارع راه كل إنسان مشي على عصاب, وبالحق راه سي ريفولتون. هنا الجمعة اللي فات في المغرب تشوف الشارع في الناس كيفاش متأدبة في الفروج وقعد ماشي. المغرب اللي كيفنا لي كان نجم القانون روحنا كان بالمغرب اوني دو سوسيتي هيت نقولوا جميل على ليميت.
4: بربي جوست
1: اشاره صغيره
4: بربي يزيونا من تحميل المعلم فشل.
1: لا معاك
4: المنظومه ليه. التعليميه التربويه
1: هو جزء من المنظومه, هو بيدو ضحيه كيف نرى, هو ضحيه, هو ضحيه كيف ما صغيراتنا ضحيه. على كل حال
0: احسن بربي في الاخر باش نرجعوا للحادثه هذه, خاطر الحادثه هذه صغار ما همش واعيين, معناها الصغار ينجم ستيلو معناها يضرب واعيين
1: زميله.
0: ردوا بالنا معناها المربين والمدارس, راهم الصغار من سي امبريفيزيبل, معناها اي حاجه تنجم تصير نردوا بالنا مثلا البلايص من توا هذاك وين يقعد باش ما عادش هذيا نتعاركوا على طاوله ونتعاركوا على ستيلو ونتعاركوا, يعني على الاقل نضمنوا سير الدروس والساحه وما عادش نحبوا نسمعوا تدافع وعركه على حاجات, على الاقل اللي في ايديهم لي مويان دبور اللي نجموا يعملوهم على الاقل ينظموا الأمور داخل المدرسة.
1: على كل ربي يرحمه الغسان، ربي يصبر عائلته، وساعات كما قلنا إن شاء الله اليوم نستخلصوا العبر ويولي العنف اليوم ورانا مش عايش في وسطنا.
5: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي متاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي. اي اي ديف، اي اي فور بروفيشنالز، اي اي للماركتينغ، سوفتوير وسيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا، اكسل وديزاين. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروين وتطاوين واون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
8: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
11: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
12: أنا و هيثم قررنا بيت لارس ستيج لحد الجاي.
11: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
13: حبوا عرس تاع أكابر،
11: محمد صابر الوسلاتي،
14: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
11: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود جليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي ومزيك اف ام.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: هذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية. وتسويت الموعد يكون مع هاي تيك.
15: عسلمة، get ready with me، bon plan. And guess what؟ مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
16: أريدو، طور عالمك.
1: هاي تيك. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذه الجمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا في هاي تيك. اليوم باش نبداو جمعتنا برابور. رابور حكينا عليه قبل اليوم، باش نحكيو على الميزاجور.

الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نستعملوا فيها عنا سنوات، التطبيقات هذه شنو نوع الداتا اللي تتحصل عليها وقتها نحن نستعملوها؟ نعم التطبيقات هذه هي بيدها تاكل المعطيات الشخصيه نتاعنا، تتحصل على عدد مهول من المعطيات الشخصيه. وبالنسبه لسيرف تشارك في التحليل نتاعها بالنسبه للرابور جديد تعتمد على التصريح نتاع لي زابليكاسيون هذه على اب ستور، نعم على اب ستور نتاع ابل. الشركات هذه تقول على شنو انواع الداتا اللي تتحصل عليها. بالنسبه لسيرف تشارك عملت تحديث كيف قلت لكم بالنسبه للرابور هذا اللي تقارن فيها ما بين 13 من اشهر التطبيقات الانتيجنس ارتيفيسيال حسب انواع المعطيات الشخصيه اللي تتحصل عليها. نبداو اليوم بالتوب 5. في المرتبه الاولى نلقاو من غير حتى منافس، من غير حتى مفاجاه، شركه ميتا بميتا اي اي اللي صرحت انها تتحصل على 33 نوع من المعطيات الشخصيه من اصل 35 مصنفين من طرف شركه ابل. وراها مباشره يجي شكون؟ ميوز الاي اي ايجنت نتاع شركه ميتا، زاد اللي ما عندوش برشا من اللي خرج، وبيدو صرح بانه يتحصل على 31 نوع من البيانات الشخصيه. في المرتبه الثالثه قاو جيميناي مع شركه جوجل يتحصل على 24 نوع من الداتا. بالنسبه للمرتبه الرابعه قاو فيها تشات جي بي تي اللي يتحصل على 17 نوع. تشات جي بي تي حافظ على عدد انواع المعطيات الشخصيه اللي يتحصل عليها بما انه في الترتيب السابق كان عنده 17 نوع. في المرتبه الخامسه قاو ديب سيك اللي يتحصل على 14 نوع من المعطيات الشخصيه من 35. فما برشا دي زابليكاسيون اخرين حاضرين في الترتيب هذا كيما كلود اللي يتحصل على 14 نوع من المعطيات الشخصيه، بو اللي يتحصل على 13 نوع من المعطيات الشخصيه، مايكروسوفت كوبايلوت اللي يتحصل على 12 نوع من المعطيات الشخصيه، بيربلكسيتي اللي يتحصل على 10 انواع من المعطيات الشخصيه، جروك اللي يتحصل على

شخصيتي الشخصية هي بي اللي صرحت أنها تستعمل ولا تجمع ثلاثة أنواع فقط من المعطيات الشخصية. المعدل بالنسبة للتطبيقات هذه 14.5 نوع من المعطيات الشخصية يتحصلوا عليها وقتها نستعملها. وراو التحصل على المعطيات الشخصية بالنسبة لكل المستعملين في العالم. بالنسبة للدراسة هذه توضح أنه العدد وحده ما يكفيش باش نعرفوا شكون أكثر تطبيق يمس ولا يضر.

0: بيربلكسيتي. وهذا يعني زادا مثلا انه بيربلكسيتي رغم انه يجمع 10 انواع من المعطيات الشخصيه لكن يبقى من بين التطبيقات اللي عندها وصول قليل بالنسبه للمعطيات الحساسه نسبيا. ولهنا نحكيوا على معطى مهم جدا هو الجيولوكاليزاسيون بريسيز بالنسبه للمستعمل. فما في زادا تصنفها شركه ابل كبيانات حساسه، لهنا تدخل فيها معلومات كما الاصل العرقي والا التوجه الجنسي والا الحمل والا الاعاقه والا الاراء السياسيه المعتقدات الدينيه وحتى البيانات الجينية ولا البيومتريه. حسب الدراسه فما تروز ابليكاسيون فقط تتصرح بجمع النوع هذا من الداتا، هما ميتا اي اي، ميوز وجيميناي. بالنسبه لسيرف شارك زاد ركزت برشا على استعمالات الشركات بالنسبه للداتا، وقت يلموا ويكولكتيو الداتا هذوما شنو يعملوا بيهم. مثلا كوبايلوت نتاع شركه مايكروسوفت تقول انها هي التطبيق الوحيد في الدراسه اللي يصرح بانه يستعمل بعض البيانات في التراكينج، يعني في ربط المعلومات نتاع المستخدم بداتا واحد اخرى جايه من شركات وخدمات اخرى. عاده الاستعمال هذا يكون للبوبليسيتي والا زاد باش يشاركوا البيانات مع شركات اخرى. في المقابل فما مثلا داك دوت اي اي اللي عنده 6 انواع من الداتا، لكن حسب التصريحات الموجوده على اب ستور البيانات هذه ما يتمش ربطها مباشره بالليدنتيفيون نتاع المستخدم، يتم استعمالها فقط للتحليل نتاع الخدمات. فما دي زابليكاسيون عندهم استعمالات اخرى مثلا تشات جي بي تي وديب سيك يصرحوا بانهم يستعملوا الداتا نتاع الصوت اساسا باش يشغلوا الخدمات نتاعهم. بالنسبه لجيميناي وميتا اي اي وميوز ينجموا يستعملوا الصوت زاده لاغراض اضافيه كما انهم يحلوا الخدمات. لكن كما قلت لكم من بكري اهم حاجه الدهش في الرابور هذه هو ميوز، لاجون جديد نتاع ميتا مصمم باش ينجم يعمل المهام نتاعو كامله في بقعه المستخدم، يعني ينجم يعوض المستخدم باش يريزيرفي طياره ولا يقوم باي عمليه يطلبها منه المستعمل. وهذاك علاش السيرفيس هذا يحتاج انه يكون عنده اكسي لمعطيات حساسه جدا كما الاجندا كما الايميل كما الكارت بونكير. وحسب سيرف شارك النوع هذا من لي زاجون يا ينجم بطبيعته يكون عنده وصول الكميه كبيره ياسر ومهوله من المعطيات مقارنه بتشات بوت عادي كما تشات جي بي تي. الدراسه نتاع سيرف شارك تقول زاد انه شركه ميتا تستعمل لي كونفرساسيون نتاع ميوز بشكل افتراضي في تدريب لي موديل نتاعها، والمستعمل لازم يعمل ديزاكتيفاسيون بيدو بالنسبه للاوبسيون هذه اترافير لي بارامتر نتاع ميوز. اذا كان ما يحبش الداتا نتاعو نتاع الكونفرساسيون مع ميوز يتم استعمالها بالنسبه للتدريب. عاده شركه ميتا تستعمل الشيء هذا حتى بالنسبه لفيسبوك وللسيرفيس نتاعها كل، وما تحبش تحكي برشا على الموضوع هذا. الكلام على ميوز مهم جدا على خاطر ميوز اليوم التطبيق هذا مازال في الولايات المتحده الامريكيه وكندا، والابليكاسيون فاتت 3 ملايين تيليشارجمون في ظرف 3 جمعات، وصل حتى للمرتبه الاولى في الابليكاسيون في الاب ستور في الولايات المتحده الامريكيه، وفات الركور نتاع تشات جي بي تي. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. ركزنا فيها على رابور نتاع سيرف شارك، يهمنا ياسر ان نعرفوا انه لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي يتغذاو زاده من المعطيات الشخصيه نتاعنا. ردوا بكم على معطياتكم الطبيه، ردوا بكم على معطياتكم الشخصيه، ردوا بكم على معطيات صغيراتكم، ردوا بكم على استعمالاتكم كيفاش تحكيوا مع لي زوتي هذوما، على خاطر هما بيدهم يتدربوا على المعطيات نتاعكم، ساعات يبيعوهم ساعات يستعملوهم للبوبليسيتي، وما حناش ناقصين مشاكل بالنسبه لعدم احترام المعطيات الشخصيه نتاعنا من طرف لي ريزو سوسيو باش يخلطوا عليهم لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا mozaikefm.net.
1: عسلامة، get ready with me 20 ans and guess what. مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
3: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد راكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد فيبري.

0: العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. شكرا لتفاعلاتكم مستمعاتنا ومستمعينا. حبيت اليوم نقول هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وحي بالخير دكتورنا الغالي سامي زرق العيون يحتفل بعيد ميلاده وعشيرة عمره. ولا عفيفة بن مسعود تقول له إن شاء الله كل عام وتحي بالخير، ربي يخليك ليا وإن شاء الله ربي يحفظك يا رب العالمين.

هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالخير. زيدا بنوتتنا الصغرونة امنا بن مبارك تحيه كبيره لها, هابي بيرثدي, قول ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. نتمنى لك عيد سعيد وحياه جميله. ديديكاس تري تري سبيسيال ليجيك من عند سيميا عبيد اللي تحبك برشا برشا وتقول لك ربي يخليك ليا وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا احلى بنوته. كنختم معكم لفاندو على كل سين لليوم. مرسي بوكو سونيا, شكرا نوميمة, شكرا خالد, شكرا يونس, مرسي يسري معنا في الاخراج الرقمي, شكرا الشكر والحاش كانوا معنا في الستوندا. خليكم بعد شوي مع حسين دبيب واخر اخبار الوطنيه والعالميه, فهمي البرهومي واخر اخبار الرياضيه, ريكاب سبور شوي اخر, محيدر شهبني وتواصل المشوار مع بقيه برامجنا كلتشر بلس مع سيميا, واحد من الناس مع شكر وصديقنا يسري في بنت لفيم. ادمان ان شاء الله خليكم معايا غايب من عند فضل شكر.

0: اجزاء 400 ملليلتر بخمسة دينارات 890 مليم أكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبخي ديما معك.
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على سيت tunisibooking.com.
2: عسلمة. Get ready with me. Maintenant. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تراوحت بين 30 و40 سنة سجنا في حق عناصر شبكة نسائية تخصصت في تهريب وترويج المواد المخدرة مع تسلية خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار ضد جميع المتهمات. والهيئة القضائية ذاتها تقضي أيضا بإخضاع جميع المتهمات للمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات إثر انتهاء العقوبة، وتعود تفاصيل الواقع إلى تفكيك المصالح الأمنية في ميناء حلق الواد لمخطط محكم كان يستهدف إدخال شحنة من مخدر الكوكايين إلى البلاد. وجاء التفكيك عقب اشتباه رجال الديوان والأمن في إحدى المسافرات القادمات من الخارج، وبإخضاع أمتعته للتفتيش الدقيق عبر أجهزة الأشعة تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف سرية في حقيبة مخصصة لمستحضرات تجميل للتمويه على أجهزة الرقابة. كما أثبت التحقيقات والأبحاث وجود هيكلة تنظيمية تقودها عناصر نسائية وزعت الأدوار بين الشحن والتمرير عبر المنافذ الحدودية وصولا إلى التسليم والتوزيع المحلي، وتم لاحقا إيقاف بقية المتهمات داخل الشقة وبحوزتهن أيضا حقيبة تحتوي على مخدر الكوكايين. وقد وجهت إلى المتهمات تهم تتعلق بالانخراط والمشاركة في عصابة لارتكاب جرائم تهريب المخدرات والتوريد بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سلينا بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري ولغاية يوم 15 من الشهر ذاته. والهيئة توضح أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم في مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي، القوات المسلحة التابعة للحكومة الأمريكية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية تعلن استعادة السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر بعدما كان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد سيطروا عليها الشهر الماضي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ لقاذفات قنابل أمريكية من قاعدة جوية بريطانية ومخطط إيراني مشتبه به في الموقع الأسبوع الماضي. نهاية هذه الجولة والموعد رياضي الآن مع فهمي في سبورت إكسبرس.
8: في تونس.
10: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون.

70 منتخبنا مباراة الذهاب في تونس كان فاز بنتيجة 2 بلاش. الحقيقة المنتخب الوطني التونسي لعب بالنار في المباراة هذه، خاصة العشرين دقيقة الأخيرة كان ضغط رهيب من جانب المنتخب البنيني اللي بعد ما افتتح النتيجة في دقيقة 72 خلق تقريبا نحكيه على الأقل حاجة 5-6 أهداف متاع فرص متاع أهداف، لكن من حسن حظ المنتخب التونسي ما قبلش الهدف الثاني وكانت تعقد أكثر الأمور. منتخب البنيني اللي خذ ثقة في روحه مقابل تراجع بلعبيتنا، ولو وأنه ثم ظروف زد الميدان ممكن الإرهاق تعب برشا عوامل خلت المنتخب يتراجع آخر المباراة، لكن في الأخير هزيمة صحيح. لكن على زوز مباريات المنتخب اقتلع ورقة الترشح لمواجهة الجابون في الدور القادم في انتظار إن شاء الله تأهل للكأن. اجتماع اليوم في مقر ولاية صفاقس بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم، أيضا ممثلين عن بلدية صفاقس وأيضا ممثلين عن والمندوب الجهوي للرياضة وكيف بعض الإطارات في الولاية. والهدف من الاجتماع هذا اللي كان اليوم هو التسريع في تجاوز الخلالات الناقصة لتأهيل ملعب الدايب الميري بصفاقس باش يكون مؤهل إفريقيا، باش يحتضن مباراة المنتخب التونسي وليبيا في تصفية الكان شهر الجاي. والمحاولات يعني التسريع في انه الخلالات الموجودة يتم تسريع فيها وتجاوزها، وكيف كيف زاد ايضا باش يتم تمكين كل من ترجي جيس وسي اس اس اذا كان ان شاء الله باذن الله يتأهلوا لدور المجموعات في كأس الكاف يلقاو الملعب الطيب الميري على ذمتهم في دور المجموعات. بالنجم الساحلي لاعب السابق زياد بوغطاس التحق بالنادي ويرجع للفريق من بوابة مرافق فريق الأكابر خلفا للاعب السابق حمدي المبروك. رياض الحارزي عضو الإدارة الوطنية للتحكيم قدم استقالته من منصبه كمسؤول عن التنسيق بين الرابطات الجهوية، وسببه اختلاف وجهات النظر أيضا طريقة العمل والتعامل صلب الإدارة الوطنية للتحكيم. والحارزي يعتبر ثلاث المستقلين من الإدارة بعد وليد الكشو وأيضا علي الغديري. دوري الأمم الأوروبية مباريات تسعير المتابعة والفرجة مع الثمانية غربة القمة بين فرنسا وبلجيكا، أيضا إيطاليا في مواجهة تركيا. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما بونيت.

0: كيف كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: تونس. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم, شكرا على اختيار موزيكا فام عادكم اليومي مع ريكاب سبور. إن شاء الله تكونوا قضيتوا نهاية أسبوع مريحة وبداية أسبوع نشيطة للجميع. ريكاب سبور نرجع على آخر المستجدات الرياضية ومحاولات لتأهيل استاد المهيري وتصريح يتسمع الحقيقة, وعنا ما نقوله فيه تصريح نائب الرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد حسين جنيح أنه بإمكان تونس تنظيم كأس أفريقيا في العام القريب اشتراك مع بلد آخر. تناجع للتصريح هذا وعلى شنو مبني التصريح هذا نحكي, وزاد على الأخبار الأندية التونسية تحضيرا لعودة البطولة, أهم الأخبار ترجي نجم ساحلي وغيرها من الأندية, وبكل تأكيد المتابعة لمنتخب أقل من 23 عام واللي ترشح إلى الدور القادم ضمن تصفية الكان, وعديد الأخبار والمعطيات الأخرى في ركاب سبورت. رفقني فيه اليوم في تحرير وتعليق

0: المدرب والمحلل الفني لدى أهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لأسامة ولخيان معانا ولكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي تابعوا فينا تو.
0: أهلا وسهلا بك نادر وأسامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا نادر ولخيان والمستمعين والمشاهدين، الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، رحب صالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. كما اليوم 5 أكتوبر كان ذكرى ميلاد واحد من أهم المهاجمين في البرازيل، لكن فما إشكالية رغم اللي هو واحد من أهم المهاجمين، لكن ديما منسي. علاش ديما منسي الحكاية الكل بعد لحظات في كيما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كرة القدم أحيانا تكون ظالمة، الذاكرة تتفكر البطل الأول، تتذكر صاحب اللقطة الخالدة، أما برشا أسماء كبيرة تدخل في طي النسيان، وهذه حكاية بطلنا واللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، المهاجم البرازيلي الكبير أنطونيو دي أوليفيرا فيلو المعروف باسم كاريكا. بمجرد ما يتقال نابولي أواخر الثمانينات، الناس الكل تجري مباشرة لمارادونا، وهذا طبيعي. أما في الحكاية هذه فما ملاعب آخر ما كانش يحب الأضواء قد ما كان يحب يسجل وكان ناجح على الترعب. كاريكا ما كانش ملاعب يصنع جدل أو يقدم تصريحات ساخنة، بل كان يفضل أن يكون ناجح على الميدان. قبل ما يوصل لإيطاليا كان من أخطر المهاجمين في البرازيل، وفي مونديال 86 سجل 5 أهداف وخلى العالم الكل يحكي عليه، وبعدها وصل لنابولي المدينة اللي كانت تحلم بكسر هيمنة كبار الشمال الإيطالي. في نابولي بجنب مارادونا اختار دور مختلف، ما حاولش يكون النجم الاول، ما نافسش الاسطوره على الضوء، فقط قام بخدمته، يجري يفتح المساحات يطلب الكره ويسجل. 73 هدف بقميص نابولي، لقب البطوله، كاس الاتحاد الاوروبي، واهداف حاسمه مازالت اغلب الجماهير الرياضيه تتذكرها لليوم. لكن الغريب كي يجي الحديث على أعظم المهاجمين في البرازيل تتكرر أسماء كثيرة كما روماريو، رونالدينو، ريفالدو، زيكو وغيرهم، أما كاريكا يبقى في الصف الثاني وأحيانا ما يتذكروا حد، رغم أنه أرقامه ومسيرته خليه يستحق مكان أكبر بكثير من الصف الثاني. ويمكن تكون هذه مفارقة كرة القدم، ثم ملاعبية يصنعوا التاريخ وفما ملاعبية يصنعوا التاريخ ويخليوا غيرهم ياخذ التصويرة. كاريكا كان واحد من هذا الصنف.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كاريكا واحد من افضل المهاجمين البرازيليين على الاطلاق، شفت البونتوات نتاعو ما تقلش عبقريه على قاعده تسجل اليوم.
2: طبعا.
0: ومع ذلك صف ثاني والعبيد تنساه كي تقول البرازيل، صعيب ياسر، اللهم واحدك النقوبه نسميه احنا، معناها ياسر يحب الكوره ومغروم برشا باش يسمي لك كاريكا.
2: صحيح صحيح حيدر، ظهر لي كاريكا الناس يمكن الصغار ما خلطتش، انا بيدي ما خلطتش، لكن في التسعينات كي تغرمت هكا بالكوره كذا قعدت نشوف ونتبع وسرتو توا على اليوتيوب اللي كاريكا. لو نحكيه على نابولي قبل يقول لك مارادونا فقط، اوكي مارادونا، لكن راهو الفريق هذاك في في فرارة زادا كيف كيف كانت لا جراند ايكيب زادا، بيان سور مارادونا سي النجم الاولاني،
0: مول اللعبه هذاك وحده على
2: صحيح في البرازيل كيف كيف، يعني لا جراند ايكيب نتاع البرازيل وتلقاه موجود اساسي وهداف. يعني الملخص حيدر نتاع الكلام اللي قلته انت، فما لاعبين بالحق يتعداو خلينا نقولوا ينابيرسو في وسط جينيراسيون، وهما تلقاهم فعالين، هما يجيبوا لك الاطراح الصعيبه، هما اللي في الفينال تلقاهم مثلا يعمل لك اسيست ولا يسجل هدف، لكن النجوميه الكل تمشي للاعبين اخرين. وعندنا الامثله حتى في تونس هنا، يعني نستحضر مثلا لا جراند ايكيب نتاع النادي الافريقي في الثمانينات، تقول بياري يا بي وقت الاسعد العبدلي اللي كان عندي انا من افضل اللاعبين في تونس في الفتره هذيك، كيف كيف عندنا لاعب اخر اللي هو كي نحكيه على السيق اليسار بيان سور، نحكيه على طارق ذياب، نحكيه على عايد الحمروني، على عده لاعبين، وننساو اللي فما خالد السعيدي كان من افضل اللاعبين يعني بالسيق اليسار، اللي كان من يعني حسب رايي انا الشخصي فنيا نحطوه من ثلاثه الاولانيين، لكن كيف كيف جاء في جينيراسيون اللي من بعد خالد السعيدي خرج مثلا من النادي الافريقي يعني كيفاش باش نلطفها الكلمه، خرج بالساكته يعني حتى في الجينيراسيون تاع الرباعيه ما خذاش حظه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاعلام مثلا ولا في بين بين بين اللاعبين اللي كانوا معاه. علاش قلت لك حيدر بارفوا تلقى سيفريك وتلقى اللاعبين عندهم شخصيه قويه وتلقاهم في لي ديكلاراسيون قويين هما اللي ياخذوا الضوء الكل، لكن فما عده لاعبين كبار اللي تعديوا كما قلت انت هنا بيرسيو في كارير.
1: حليدر الفكره نتاع التقرير حلوه برشا ويا ريت تعاودها لنا.
4: حل ايامك ونشكروا برشا في الابياج صالح ووسيم،
1: لانه دائما ثم في كره القدم ثم ظلم نتاع الكوره انه ديما ثم مهاجمين
4: هذيك هي الكلمه الظلم نتاع الكوره
1: او اسماء تكون تاخذ الاضواء تاخذ الشهره تحكي عليها برشا، وثم ملاعبين اخرين في الخفاء اللي يقوموا بدور كبير في افتكاك الكرة في اعطاء التمريرات الحاسمة، وكشفت حتى تو مثلا في الكرة الذهبية في دائما قليل كان ترجع تو حتى 18 سنوات الأخيرة مش تلقى تقريبا زوز لاعبين وسط ميدان فقط خذوا الكرة الذهبية، البقية الكل يكونوا مهاجمين أو أجنحة، وصعيب باش نرجعوا سنوات باش نلقاو مدافع رغم أنه دور كبير يقوم
4: آخر واحد كان فارو نورمال
1: أي فوالا دونك واحد هذايا من اللاعبين اللي كيف كما قلت انت يتنسى رغم انه هو قيمه فنيه كبيره ومهارات كبيره.
4: هذا سابليك على المدربين زاده بما انك مدرب
1: كيفاش يعني
4: فما مدربين يخدموا كذا ما يظهروش
1: ما يظهروش اعلاميا الناس ما ما ما
4: لا بخلاف حتى اعلاميا الكاركتير والكومبورتمون نتاعو ماهوش ياسر يعني انفعالي وكذا، خاطر احنا العين تحب تشوف لونترينور يجري ويعارك وكذا تعمل له تصوير ستاتو، فما دي زونترينور اخرين يبدا كالم وكذا ما يتذكروهش الناس على خاطر جوست كالم هكا ورا ما فما حتى فرق بينه وبين الاخر اللي عيط حتى فرق جوست الاخر شويه هكا ناشط اكثر.
1: هي اهم حاجه هي قراءة اللعبة والحظوظ متاعك والتغييرات وانك تكون
2: والمدرب باش يذكروه بالالقاب. المدرب عكس اللاعب، المدرب يذكروه اكثريه بالالقاب، اللاعب يذكروه مثلا خاطر فما لاعبين كبار كبار برشا في البطوله التونسيه جاوا في فرق اللي ما هزتش القاب لكن هما تلقاهم موجودين في المنتخب ويفضل يبقى في فريقه، ولكن هو تلقاهم لاعب كبير برشا. نحكيو مثلا تيتر ديكزامبل عبد الحميد الهرقيل فكاريره كله في الملعب التونسي كان ينجم في يلعب في اي فريق تونسي ولا اوروبي. هذاك علاش يعني عام المدرب حسب رايي الشخصي يعني هو القاب اكثر منه
4: القاب ولا ساعات فما انجازات فرديه تتحسب. مثلا مارشون معروف في فرنسا بحاجه واحده معناها عمل كاريره معروف اللي هو طلع دروكبا مثلا تتكتب له في السي في
2: نتاعو دروكبا. لا هو دروكبا جاء تيست وقبله كاو
4: اي معناه متسمي عليه اللي هو عطاه الشانس الاولى وكذا معناه في فرنسا كي تقول مارشون تقول دروكبا. دونك بخلاف تيترويت فما بتاتر حاجات اخرى. يعطيكم الصحه كاريكا دونك اليوم
2: بالنهار حيدر غارينشا غارينشا
4: راهو يجي السبت ولا حد خاطر ما نخدموش السبت ولا حد.
2: غارينشا زاد كيف انا غرمني به الوالد الله يرحمه كان بيلي وقت بيلي هو يعني الفنان الكبير، لكن غارينشا زاد كان من اعظم اللاعبين.
1: شكرا
2: شكرا هذاك عاد موضوع
4: ان شاء الله يجيو في اوقات اخرين ان شاء الله. شكرا لكم نادر وسامه. فاصل قصير وبعد نحلوا ملف الحقيقة كل مرة نقوله بالله يختارونا من الملف معناها إن شاء الله ما نتحطوش بالسيف يعني في الأوبليغاسيون ونحكيو في العنف ويضرب مرة أخرى اللي صار في قاعة صايد البارح وقت استقبال ترجي رياضي تونسي أثر جدل كبير والجدل متواصل. هذا موضوعنا بعد العضات في آخر مسار.
5: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: آخر مسار ريكاب سبور.
4: صور مؤسفة جدا شفناها البارح وإن كان فما لاعب من الترجي الرياضي التونسي نحكي على كرة اليد بكل تأكيد للناس ما عندهاش فكرة على الموضوع أواسط أعتقد تعرض للعنف من مجموعة من الحاضرين في القاعة يبدو فما ملاعبية وفما حتى ناس خارجين على إطار الفني وغيره، وكان المشهد متاع الاعتداء على الوليد هذا الحقيقة جريمة مكتملة الأركان معناه بطريقة وحشية كان كانت نجم تصير أي حاجة. رزمون وفما ناس دخلت وتم فض ذا، وشفنا بلاغ من الترجي ذي تونسي يقول أنه بشي عاين ويحل تحقيق وأنه بشي دافع على حقوق بناء، وشفنا زاد رد من اتحاد صيادة فيديو يبين حسب ما هما قالوا أنه البروفوكاسيون صارت من الأول من لاعب الترجي ذي تونسي، لكن للأسف معناها فما ناس ثبتت الحقيقة البروفوكاسيون تظهر أنها من واحد من لاعبي اتحاد صيادة على الترجي ذي تونسي. فما الفيديو موجود ماهوش متاعنا على ذلك ما نجموش نستعملوه، لكن فما صورة توثق فما اعتداء صار على لاعب الترجي ذي تونسي قبل الأحداث هذه الكل. ما نشروا في حتى كفة وحتى جهة، نحكيوا على صورة فقط في اللي صار. مرة أخرى نادر راح تحدثنا وتكلمنا يا ولدي روى الباجات والشخصيات اللي تسب كل يوم واللي تحرض واللي تزرع في الفتنة وفي الكره، راهي ماخذة الاسباس نتاعها وقتها كامل وتقول في اللي تحب، وناس محتفلة انه 54 تنحى قال لك انا حين 54 تو باش نرجعوا معناها نتلهى وكذا، وكانه معناها الناس كانت جوست خوف من القانون سينور يحب يقول وكذا. وسيدة ذي مثل بسيط، راه فما امثال اخرى في الجهات الكل الحقيقة وفي الاتجاهات الكل. دونك مرة اخرى العنف يضرب في قاعاتنا في ملاعبنا صغار كبار ناتاسيون كرة ماء كرة طايرة الكرة هذيك ما نحكيوش وين ماشي ندر.
1: نتذكر عم ناول هنا حكينا على الحادثة متاع الديربي تذكروا
4: صحيح
1: واللي صار، وصلنا الديربيات ما نجمناش حتى كيفاش ننظموهم وأجلناهم، وماذا كنا باش نعملوهم بالجمعة وماذا باش نعملوهم في العطلة وماذا باش نلعبوهم ذا وقتها من جذاء العنف. نتذكر وقتها كان ثم تطبيق صادم للقوانين نفس الشيء. للأسف احنا دائما في الوضعيات هذوما عوض الاعتذار والاعتراف بالخطأ، لأنه الاعتذار والاعتراف بالخطأ هو بداية الإصلاح، أنك تعتذر الغالب غلط واعتذر ما تقعدش تفسر وتعطي في تبريرات تزيد تصغر في عين الناس. ما زلنا نحكي وشكون عمل بروفوكاسيون يا سيدي، بروفوكاسيون بكلمة بحركة تولي اعتداءات بدنية كيف هذيك، اعتداءات يعني مادية بتلك الفظاعة. أنا نقول ربي يهدي بأخلاق، أهم شيء هو الهيكل الرياضية، الجامعة التونسية لكرة اليد، الرابطة الجهوية متاع كرة اليد، الحكم إن شاء الله يكون دون كل شيء.
4: غير كافي ندرة، غير كافي
1: أي.
4: غير كافي غير كافي ما تنجمش للأسف. كل مجتمع عنده خصوصيته، حتى وإحنا بالك نحن دي سويد وإحنا حاشمين بعضنا، تخلينا نخزروا في عينين بعضنا ونقول نحن ما نمشي وشي ياسر بالوعي، نحن بالردع
1: بالقانون
4: والقانون لازم يكون صارم
1: شام شام
2: لا لا بار هذاك آه. عندي أنا إكزام عندي مثلا فكرة اللي إن شاء الله تطبق رأو مثالش رأو الأفكار تجيها كي أول حاجة كتب أنت تلعب بكول ولا مينيم ولا كادي إيش في مخهم المسؤولين في الفرق الكل وفي في الأقسام الكل نادرة
1: نتيجة.
2: في مخ ليه في مخهم هذاك مينيم مش تابع السينيور مش تابع للمنظومة متاع الفريق ككل. هاي سيدي أي لاعب إيكول سيدي أكاديمي ريت أكاديمي فيها لوجو الشعار متاع الفريق هذاك، أي مشكل تصير كي تضرب بنتي ليكيب آ مثلا تنحي لها دي بوان يا سيدي، تنحي لها تروا بوان إذا تصير حاجة كيما اللي صارت هذية، خاطر هذية ندخل في محاولة قتل نحكيه على من عرش قداش 20 ولا 30 طفل شادين تفل بركين عليه شنو هذا هذا نتاع محاولة
4: هو ما غير ضرب معناك العدد نتاع الناس هذوكم اللي فوق
2: الاكسجين نتاعها نجم يموت سيدي، هما ساعات واحد كيتيح في تيران يقول له الجوارات يبعدوا خليه يتنفس فما بالك 20 طالعين فوق به. انت كتعاقب ليكيب اه صدقني يمكن على الاقل ولاو يخمو نادر رئيس النادي بيدو يبدا يلعب على الطيوح ولا يبدا يلعب على البطوله وعنده مينيم ولا كادي تلعب مثلا كيف مثلا
1: الحظ يكون اكثر
2: طبعا يجي يعمل رينيو بالمسؤولين وبالمدرب وباللاعبين. يعني انت تتصور وان شاء الله تطبق هذا، تصور انت فريق يلعب على بطوله مينيم بي اي فريق وكان يعمل مشكلة مثلا سواء مدرب ولا مسؤول ولا لاعب في الفريق هذاك تتنحلوا تروا بوان ماهيش بطولة في السينيور صدقني يا حتى فريق في تونس لا عاد يقبلوا لا غير لا تسحق لا الشطب لا الويل يشطبوهم وحدهم. ولذلك هذا حسب رأيي على الأقل حل من الحلول.
1: فكرتك باهية لكن مستحيل تطبق في تونس فالرياضة في تونس
2: أنا خالي تحروح كل يوم
1: فكرة باهية كان جيت في مستحيل احنا عطينا نطبقوا القواعد باش نحموا الملاعبيه ان شاء الله يكون انا اهم كل شيء خاطر نعرف مباراه شبان ينقص فيها من العديد من الاشياء الحظ اللي حكيت عليه انت دخول الجماهير بعض الاحيان
2: مو بشو اللي يخافوا نادر الجمهور بيدو والبارون هذاك كذا باش يعمل مشكله وباش يضر السنيور هو بيدو ريت البارون اللي بجنبه والمسؤول والجمهور والجروبات الكلهم راهو باش يمشيو للسيد اللي غلط راهو شوف ما تنجم تصلح انت تو مثلا باش تخرج للشارع ولدك باش يخرج للشارع ما ينجمش ولدك يكون منضبط في الشارع ولا يكون محترم في الشارع ويبدا في الدار الداخل يسمع في العياط ويسمع في العرك البو والام كل يوم بعد تحبوا يكون منضبط في البر انت خويا
4: فما مؤثرات
2: بيان سور انت خويا كي ترى المسؤولين نتاع ليكيب ا تعمل في العارك والمشاكل بيان سور هو يقول لك انا ذالي بالقرح النجم نطلع سينيور هذه المونتاليتي يا بوس المريول يا اول انترفيو نلعبوا على البطوله نحن مازلنا في الصيف اكل الشعارات التافهه هذيك فهمت ولذلك نادر راه صدقني فما قرارات تصير اللي يا اخي قبل كما عملوا القرار نتاع مثلا دو كادي يلعبوا جونيور ودو جونيور يلعبوا مثلا في الليليت هذه قرار ما في حد شيء انت بيدك حتى حق حقوق الانسان حقوق الطفل حقوق اللي تحب انت تجي معاك شو معناه انا طفل صغير يا هذا راه شوف هذا جاب ربي جاب ربي فما مواطن وثق الحادثه تصور انت ما صارت يعني نوليو نسمعوا بروح تحت في تيران وهي والله ان شاء الله عقوبات ولا عقوبه فرديه مثلا جي انت والمسؤول والمدرب اللي قاعد غاديك اذا فما تسيف في تيران سيكرون فماشي انضباط من المسؤول ومن المدرب هذه خلينا نبداو واضحين فيها خاطر كي يبدا المدرب يبدا المدرب ديسيبليني نحن ترانينا سينيور يا سيدي يعني فما مدربين يحكم عليك ما تقومش من البنك سواء في ربح ولا في خساره ولا في حركه ولا في ما تقومش هاون لي زيكزامبل برشا نعطيك على سيدي خالد بن يحيى من خالد بن يحيى كي كان يراني فما واحد يقوم من الجوارات ولا يمشي هاو درا شنو ولا يمشي يكلم كاتريام اربيتر فهمت ولذلك هذا الكل راهو المسؤول الاولاني هو الصوره نتاع اللاعب هذاك ولا المسؤول ولا حتى البارون خاطر البارون بيدو في لي جون يا نادر وانا خدمت في لي جون راهو البارون يخشن صوته على المدرب يجسه خلينا نقوله من الأول الثانية يعايد إذا المدرب ركح وقت عاد ما تعرف تولي ناس الكل سيح. بالعياط وبكذا ولذلك المدرب هو بيدو مسؤول والمسؤول مسؤول والبارون مسؤول ورئيس النادي بيدو مسؤول والجامعة مسؤولة على خاطر وقت اللي تقدر تعمل قرار كي من هذايا يعني مينيم ولا كادي يعمل لك مشكلة تنحيلو تروا بوام وغادي والله يا نادر صدقني لا عاد يصير شيء هذا
4: مسؤول في اتحاد صيادة يحكي على المقابلة هذايا قال ماتش مشحون وامبورتون
2: هاي
4: في الكاتيجوري جون
1: معناها
4: فهمت المشكله وين
1: راهي العقليه
4: ماهوش الكومبورتمون تاع الاولاد الصغار
1: العقليه نتاع
4: الناس اللي واقفين وراهم ومن وراهم الجمهور والباجيت واللي زعما هكا يلموا في شويه سمباتي من عند الناس وكذا زعما راني انا نحب الجمعيه اكثر من الناس الاخرين وكذا ويلم في هذا هو المشكله الحقيقيه
1: هذوك
4: محمد من شيكاغو مستمع وفين سلموا عليه برشا قال لك فما حل واحد قال لك أنا نعيش في أمريكا فما حل واحد الوعي متدني مش متدني فما قانون طبق القانون الناس تخاف إذا كان ما تطبقش القانون راه باش تتواصل هو قال عندي سنين وأنا نسمع في الحكاية
1: صحيح. قداش من ثم لاعب زوج لاعبين مسؤول مدرب شطب شطب تو الناس كل تتدعي يقول لك صارت العملية هذه في القاعة الفلانية أو الملعب الفلاني شوف العقوبات شنية تو الناس كل تشدد فيه كما في قانون طرقات لو كان تعمل تذوح واحد من 500 دينار حتى واحد العادي يحرق الضوء ولا سنتين تعملها ما نعرفش قديه مبالغ كبيرة ولا دوميتون تو تشوف لكن احنا تعودنا بلا مبالاة ولا قانون ولا عقاب
4: لا واكثر من هكا تو دخلنا في تريب واحد اخر اللي قاعدين نتفرجوا في التجيش معناه يخرج واحد يبدا يجيش ويبدا معناها يحرض بالمكشوف ما فيها حتى كلام معناها التكييف القانوني تحريض وعادي ويكمل ويخرج ويعيش عادي وما فما حتى اشكاليه وحتى حد ما يقول له هذه في ايش عملت
2: ولا شنو حيد
4: نعم
2: واللي قلقك اكثر شنو النومبر دو فيو والناس اللي تبارتاجي له السيد هذا في اللي يحكي فيه راه فما ناس في الفيسبوك ساعات نشوف والمشكل راه تلقاه في الشارع صدقني يا تلقاه يمشي تحت الحيد كما يقولوا فيه ويخرج في الفيسبوك يولي ينظر ويحكي ويخشن صوته وكذا وتولي زعما كل تقول كلمه بالسيد بوغلاده باش يولي فهمت ومن بعد كما قلت لك تلقاه في الشارع تشوفه ما تقول مش هو وتزيد من بعد مالوغوزمون تلقاه الناس تتفرج كي يبدا عامل لايف ولا ما نعرفش عليهم هذوما تلقاه عنده نمبر دو فيو يزيد يبارتاجي لك ويقول لك والله هذا هو الجمعيه ريان كو خاطر تسب الجمعيه اللي عندي انا
4: بالضبط
2: تسب جمعيه اخرى سيكو راك انت عندك كومبلكس من الجمعيه هذيك اولا خلينا نبدا واضحين. انت خويا عندك جمعيه كحكه لجمعيه يدي راه نحكي خلينا نقول كلمه بركه والله توا جاي في اثنين زيد سمعت فما تلميذ توفى بام في مكتب واحد اخر دراوين توفى يعني كل يوم نسمع بخبر نتاع واحد توفى في البلاد نحكي في تونس في المجتمع التونسي يعني من ماشين هذا كل وبعد جي انت واحد والله يلبس لي مريول نتاع جمعيته ويبدا يحكي والكلام عاد ما شاء الله والعبارات والاستهزاء حتى على خلق تربي ساعات
4: يتمني كل شيء مباح كل شيء قول اللي تحب لا رقيب ولا حسيب قول اللي تحب
2: والمشكل تزيد تلقى ناس تسمع فيه وناس بارتاجي فهمت ولذلك يا خويا ما انا باش نقول كفايه يا ريت كفايه هذه ما عادش فما
4: قانون
2: خويا قانون السلام
4: قانون طبق القانون ويظهرلي مش صعيب ياسر باش الواحد يميز الكلام بين انه يحب جمعيته ولا يشجع ولا يعمل في موتيفاسيون ولا انه يسب في الناس مش صعيبه يظهرلي ولا يجيش ولا يشحن في الراي العام ولا مش صعيبه باش تفرق معناها من وجهه نظر القانون نحكي لانه هكا كان باش تعمل على الوعي بتعرفوا مليح معناها الوعي كيفاش حالته
1: مع التشهير شفت العقوبات ونفتحوا التحقيق والموضوع حتى يتنسى ما هو الكلمة الشهيرة في تونس فضيادة التونسية نفتحوا تحقيق والناس تو تنسى وكان نقعد نتذكركم تو توفى الحصة الكل ونتذكر المواضيع الكل هي انت عندك حكم من اسمه حكم مساعد في مقابلة منزل بوزير ابن خالد اللي عمل حاجة غير أخلاقية
4: هي عملية واللي انت كبشت فيه وعملتك ذكرت
1: وحتى التاريخ من 20 مليون سنة تعلم إدارة الوطنية للتحكيم أنه تقايقف نشاط الحكم مساعد أحمد نويرة والمثال مجلس التأديب لقيام يتصرف غير لائق لا يتمشى على بدأ العامة لإقطاع التحكيم وينه؟ شو حصل له معاه؟ هذه إدارة وطنية للتحكيم عم ناول بإدارة رئيس السيد جمال الحمودي وينه؟ العقوبة متاعه شنية؟ هاي تو نقعد اللوج أنا مبرمش نقف في عيني السيد هذا عينوه ولا ما عينوهش؟ خاطر المعلومه اللي عندي انه خليوها الاخر العام هذاك حبيه اللعب وكو هذا كيف يشطب خاطر هذا اتعس هذا انسان واعي ماهوش مراهق ماهوش صغير هذا انسان واعي ويعطي المثل
2: وحكم قاضي يعني على الميدان
1: وتحت اداره وطنيه للتحكيم
2: صحيح
1: وبعد اداره وطنيه تهبط لك بلاغ ومن بعد وين النتيجه شنية القرار شنو العقوبة شنية تو يسكتوا تو ينساو معدينا كيكا يتبهلوا علينا ومعدينا سبهلة لا وكي هي الكورة الكلها في تونس ماشية سبهلة لا وانا ماشيين من 60 لسبعين لثمانين ترتيب ان شاء الله ما نصلوش ترتيب ثلاثة حروف ثلاثة ارقام واحنا نفضش
4: علي شو بش نظبو كيس فريق تنتحصل
1: هو احسن حل تعرف عليش ولا لأنه يمكن لا قدر الله السنوات القادمة كأس أفريقيا ما نجموش نتعدوا ولا بذيعنا
4: ولي ولازم ننظموها باش
1: مش نتعدوا
4: واللي كيب اللي تلعب كونترنا يمشي في بالها الماتش أميكال ولا كيفاش
1: أما يعملوا بعد يفتحوا تحقيق
4: باهي أوكي متفقين كملنا مع آخر مسار بعد شوية نحكي وللأسف رجاءً لازم تتخذ مانيش نحكي عن الحادثة هذه ما اون جينيرال لازم تتخذ قرارات واضحة لو نحكي من وجهة نظر القانون لأنه أنا مسألة الوعي راه مش ياسر متفائل بها عندي سنين مش تو راهو فما حاجة أخرى الحياد مع العنف راهو ماهوش معقول وزاد المكيالين في العنف مش معقول اليوم أنت تبننتها في غيرك للأسف عن منطق الشماتة وكذا تنجم تصير على ولدك ما تطلبش الناس باش تقف معاك وقتها على خاطر أنت ما وقفتش مع الحق في وقته دونك راهو العنف وما تبعه ومشتقاته وكذا راهو لازم يكون موقفنا واحد ضدها على خاطر اليوم عندك غدوة عندي ما تعرفش عليها وين لازمنا كلنا نكونوا ضد الأشياء هذه كمان مع آخر مسار
3: آخر مسار ريكاب سبور
5: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: مع الفيبر نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.

0: بعد شوية نمشيو للسفاقس يكون معانا فتحي بوجناح تنحكيو على اليوفانتروا برشا قاعدين لانه تعرف انا اللي استنتجت انه البوبليك الان في تونس يغزل ليكيب يوفانتروا وكأنها هي المستقبل الحقيقي ليكيب ناسيونال برشا ناس يسألوا جايين بيانسور مش نعطيوها وقتها. دونك اليوم كان اجتماع لمختلف الجهات المداخلة في موضوع تحسين صورة استاد المهيري وبالتالي تأهيله افريقيا حتى يكون قادر على احتضان مقابلات دور المجموعات في المسابقات الإفريقية ومقابلات المنتخب الوطني. بعد شوية يكون معنا فتح بوجناح وبقية التفاصيل، لكن خلينا نأخذ تصريح نائب رئيس الجامعة التونسية كرة القدم حسين جنايح كان موجود في الاجتماع هذا وعطى تصريح متفائل. خلينا نسمع التصريح هذا.
1: والمجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مسكير سوسة صفاقس في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزه معناتها في القريب العاجل. إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أمولوجي تونس تجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها باربع استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولات تنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
0: تصريح سيد حسين جنايح. إذا كان عنا رادس وننجحوا في تأهيل المهيري والمستير وأولمبي سوسة وعليش ليه أكثر في انتظار منزل منزل وين المنزل برشا مرات قاعدة نحكيه قالوا في آخر العام هذا مستني والمنزل إذا كان فيه أخبار به. قال إذا كان ننجحوا في تأهيل الملاعب هذه الكل وتجهيزها عليش ليه ما نخموش في تنظيم كاس أفريقيا بروشينمون. أوكي ما نجموش كل واحدنا أربعة على خمسة ملاعب ما يكفيوش، أما الفكرة في حد ذاتها شو تعليق عليه ندروس؟
2: هو أول شيء شكرا لكل هيكل الدولة عن هذا الاهتمام والحرص.
0: تما واجبها ندر؟
2: أي لا، لكن هذا الفترة الأخيرة كانت عنا مش للسنوات الأخيرة في تأهيل الملعب، لكن هذا ظهر هذا من مخرجات الاجتماع الأخير مع سلطة الإشراف مع ولاية صفاقس بلدية صفاقس، ولو أنهم عندهم مدة بلدية صفاقس يحضروا في المعاينة ويحضروا في تأهيل ملعب طيب المهيري لمباراة النادي صفاقسي. اللي تزاد جديد هو أنه المنتخب الوطني هو اللي أصبح ضرورة أنه يلعب خارج رادس نظرا للأجواء المشحونة متاع المباراتين الأخيرتين اللي صار. دونك الناس كل شكون أقرب ملعب ينجم الأشغال فيه تصير بسرعة وياخو الهومولوجاسيون نقولوا احنا الصلاحيه شهاده صلاحيه حسب المعايير المطلوبه من الكاف. هو ملعب طيب مهيري بصفاقس شاهدناه في حله
3: يعني فهمت منه فهمت من كلامك العادي عند الناس عندنا نحن ولا انجاز هكاك يعني
2: العادي انه عندنا ملاعب موجوده نجم نلعبوا فيها مقابلات افريقيه هي ده عنا سنوات احنا تو
3: هي ذاك السيش خطك يعني العادي ولا انجاز
2: عنا سنوات من منذ عنا ملعب وحيد
0: لا هناد خلينا نذكره بها رو حتى ملعب رادس رو بيناتنا رو شوية بالاكتاف روه انه فما المشكل متاع الجرادان فوق وكذا وكانت فما برشا اشكاليات والكاف معناها تنظر لك هكا بعين تونس كمان معناها متنجمش تلعبك البرة اوكي اخوي حسنوا شوية صلحوا شوية كل مرة والعب في رادس اماره مؤكد يعني حتى رادس مش 100% في السنين الاخرى نحكي الهولوجاسيون صارت معناها اي قدر في تونس
2: والاشكال الكبير انت تسوي مثلا يتأهلوا لك اربع فرق تونسيه ويمشي يلعب الموسم الفارط
0: رادس
2: اي يعني اذا كان ما تاخذش تو على الاقل ملعب طيب هذي ياخذ الشهاده الصلاحيه باش تقعد على الاقل نادي صفاقسي وترجي الجزيز باذن الله تتأهل يلعبوا في صفاقس والترجي والافريقي بحول الله اذا كان تأهلوا يلعبوا في رادس.
0: اعطيني تصريح اتونجي ولا ذا وديجا معنا فتح ابو
2: لا تصريح الي هو يعني منطقي اذا كان وليت عندك اربع ملاعب لما لا كما قلت لك انا مع تدني النتائج تولي فكره ممتازه تشوف الشقيقه ليبيا فهمت خاطر الجزائر قادره وحدها ان تنظم
0: عندها عدد الكافية
2: المغرب كيف شفناها شكون معاشكم تشارك إلا بلد قريب منك
0: ليبيا
2: مش تكون مع
0: ومرة حاولنا نعمل دوسي كوب دي مون
2: تذكر هو كلها منطقية إذا كان ولت عندك ثلاثة وأربع ملاعب وقت مش شوية تطمح أنك تنظم كاس أفريقيا لأن فيها مكاسب عديدة إن شاء الله هذا اللي نحوله
3: في حال واحد اللهم إذا فما مداخيل تاع فلوس بصلح لك البنية التحتية حيدر. هذيك النجم نفهم اللي مثلا تحضر مثلا زوز ثلاثة تيرانات وبعد تاخذ من عرش مداخيل من الكاف بس عاود تعمل البنية التحتية متاع الملاعب بس تحضر مثلا كاس فريق. يعني تبروفيت من من من من المداخيل اللي تجيب باش تقد التيرانات. لكن الحقيقة اللي نشوفه فيه تو واللي قلتوه تو نحكيه على 10 سنين ولا قديش ونحن بالاكتاف إن باش نلعبوا في رادس ده اللي صعيبة شوية. هم فما حد شيء مستحيل لكن ده اللي صعيبة شوية خطر راو شوف فما حاجات أخرى زادة فما ثنية للتيران فما للدير بالتيران فما البسيرات فما حاجات راو جمهور تونسي راو خلينا نقوله يشوف في استاد في التلفاز ولك يدخل يتفرج فك المربع المستطيل الأخضر فهمت. لكن شوف البنية التحتية حيدر فما دوش بيرد العام على خوف فهمت. يعني فما حاجات الحقيقة اشخص إذا هي فرصة باش ندخلوا بها فلوس نصلحوا تيرانات بوركوا با خاطر الرجل هذا كان بعد يحيي. لكن على الأقل الفكرة دي يمكن بها كان في التحسين.
0: باهي خلينا نمشيو لسويق اسمعنا فتحي بوجناح أعطينا أهم ما صار في الاجتماع اليوم الخاص بتأهيل تأهيل استاد المهيري في سويق فتحي. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك حيدر أنت وضيوفك وكل يسمعون فينا في موزايك.
0: دونك أعطينا فكرة للناس اللي تسمع فينا على الاجتماع هذا يكون مختلف الأطراف اللي شاركت فيه والمخرجات نتاعو بكل تأكيد. هذا الاجتماع
4: اليوم هو الاجتماع كان في مقر ولاية سيقس بشرف ولي سيقس سيد محمد الحجري مع رئيس بلدية الكاتب العام لبلدية سيقس سيد فرحات بريك المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد عمار الناصري مع زوج ممثلين على المكتب الجامعي نائب الرئيس حسين جنايح وأيضا المشرف على المنتخب معز المستيري إلى جانب بعض الأطراف الأخرين. والهدف هو السعي إلى تجاوز بقية الإشكاليات اللي تمنع اللي كانت حائل دون التأهيل ملعب الطيب الأمير على مستوى القاري لتوا. هما اللي بوان يا حيدر الكونفدرالية 49 نقطة
0: أعطينا أهم 49 برش
4: المطالبين بينجزهم لا البلدية سيقس ديجا بدات فيهم هما برشة 49 كما تشوف الرقم تاعهم. لكن نجم نعطيوها كفكرة صغيرة يعني شنو معناتها اللي في السير متاع الملعبية ومتاع الحكام تتجدد ويعني ويتم فيها أمين نجمه وهذه موجودين اليوم
0: ومقدور عليه هي مقدور عليه هي
4: مقدور عليه وتمت العملية دي موجودة
0: ممتاز
4: بعد جيست انشينمون بعد الجلسة في مقر ولاية سيغ المجموعة نقلت إلى ملعب طيب المهيري زارت ملعب طيب المهيري من الفستير من الفستير بتاع الحكام من منصة الصحافة البلوز القاعات الاجتماعات وكل حاجة نوم دونك من نقاط هي بخلاف انه تهيئه غرفه الملابس يعني الفستير نتاع الملاعبيه والحكام كيف يزيدوا غرفه خاصه بالحكام البنات لناس وهذه زاد كيف البلديه بدات فيها في الانجاز وتقريبا لازم نقولوا انا حضر كيف طالب الكونفدراليه توسيع قاعه نتاع الاجتماعات ويعملوا زاد ايضا قاعه مخصصه لاي واحد من الممثلي الاتحاد الافريقي وقت يكون موجود
0: خاصة بممثل الكافة
4: اي في الكاف بيان سور
0: اي صار لي هو
4: وهذه تمت زادة هي اكل بنك نتاع الملاعبيه اللي في المان كورونت هما فيها 16 مقعد الكونفدراليه تشترط 22 الاشغال نتاع بدات وتقريبا مازال كاين فيكساسيون تاع بقيه الكراسي من 16 ل 22 يعني نحكيو على 6 كراسي اخرين اضافه
0: باهي
4: كيف زاد الباساج ما بين الفيستير والتران بالنسبة للملعبية يتم التجديد متاعه وهذا زاد كيف ماشيين فيه
0: شو اللي هو الباساج باش الناس تفهمنا مليح
4: اللي يعني الممر اللي يربط ما بين الفيستير يخرجوا منه الملعبية ممتازوز فرق من الفيستير
0: من الفيستير للتران
4: يتوسع شوية باش يوصل المانكورون للتران بسلاسة كيف زاد ثم الكراسي اللي موجودين في المنصة الشرفية يتم تجديدها وهذا الأطراف الكل موجودة اليوم خاضت في نقاش هذا وحكيت فيه وكل طرف اتعهد بمسائل معينة ثم اللي تم إنجازها وثم اللي مش يتم إنجازها كيف من نقاط أخرى حيث هي منصة صحفيين أن تكون تستجيب للمعايير القارية وفي الإطار هذا يتم زادوا دو كابين يعني زوز مقصورات خاصة بالنسبة للصحفيين في منصة الصحافة اللي موجودة تو في المدرج عدد 7 يعني الفوق المدارج نتاع حجرات الملعبيه. وتم التاكيد باش ما يتم حتى اختلاط بين منصه الصحافه للصحفيين والجماهير. معناتها ثم ديبور دي سيكريتي ما تسميش كونتاكت مباشر بين الصحفيين وقت هما طالعين ولا خارجين ولا اثناء العمل نتاعهم مع لي سبورتير. وكيف كيف زاد حكاو من النقاط الاخرى هي خليو منطقه مختلطة لإجراء الحوارات الصحفية بعد المقابلات ولا حتى قبل تتسع تقريبا لحوالي 50 صحفي. هذه هي أهم النقاط. أيضا نحكيو في مثلا
0: سامحني فتحي في النقاط هذه قداش تعملنا تو في استاد المهيري من الخمسة ستة نقاط اللي قلتهم شنو اللي حاضر وشنو مش حاضر؟
4: ثم مثلا كيما نقول لك بالنسبه يعني المقعد احتياط بالنسبه للملعبيه تم اشغال الحفر وكل شيء وبناوها جيت مازلت فيكساسيون نتاع ست كراسي دونك مثلا تنجم تكون محسومه نجم نقولوها. بالنسبه للمنصه الصحفيين زاد كيف كيف ثم زوز ثم دكابين تزادوا
0: باهي نظريا نظريا وقتاش هذا الكل يصير واستاذ المهيري يبدا حاضر ويستنى الانسبكسيون جاي باش ياخذ الهومولوغاسيون يعني
4: من هنا تقريبا من هنا نص اكتوبر
0: ممتاز
4: معناتها باش تكون باقي لاش واحنا وقت موجودين في ملعب طيب ليمير لو الاشغال شفنا ثم شكون يقوم بالدينا ثم شكون يقوم بالبني اضافه يعني الاشغال قاعده انكور ومش اليوم بدات من مده باش يتم التاهيل. علاش بدات من مده؟ لانه كان ثم حتى قبل ما يطرح مشكل ربا المثل نتاع المنتخب الوطني يلعب مع نظير ليبي في التصفيات كاس افريقيا يلعب في الشخص نعرف النادي الرياضي الشخصي موجود في الكاس الكونفدراليه ترشحها. ايضا جورجي اختارت ملعب الطيب الامير باش تلعب فيه المقابلات نتاعها في صوره وهذا اللي نتمناه ان شاء الله الزوز يمر الدور المجموعات يولي الطيب الامير موجود ويحتضن مقابلات الزوز فرق ترجي جورجي.
0: انت تخيل العكس اي نتخيلوا مع بعضنا الكل تو نغمضوا عينينا نتخيلوا الناس كل مع بعضنا لو كان الاربع جمعيات يمشيوا لدور المجموعات واحنا عندنا كاس تدرات
2: كانت تصير عمناه ولا كيف كيف
0: اي معناها اي ديزينيسيون تاع ماتش فوت كيف تصير
3: ما عندك متاع نتاع لعب خميس جمعه سبت
2: اربع ايام معناها جبتي ولا ما تجمش تلعب في اربع ايام ثم شكمش لعب خارج تونس
0: اي هذا وحتى اللوائح تقول لك التيران معناها لازم يرتاحوا مو
3: يترنوا في
0: 48 ساعه ولازم تترنوا في
2: التدريبات صحيح
0: لا لا ماش فكره ماش فكره
2: لكن المعلومه المؤكده كذلك ثم وفد من الكاف باش يكون موجود بتاريخ 22 اكتوبر في ملعب طيب المهيدي باش يعاين تقدم الاشغال واذا كان الاشغال وصلت للمستوى المطلوب مش تكون اعطاء شيء مباشره
3: يا نادر تو انا تو قيدت اللي قال
0: الشروط
3: صدقني راه فما حاجات راه نتو يحكي عليهم اللي نورمالمون ما نحكيوش عليهم اصلا لو تحكي على توسيع سالة نتاع رينيو بنك ممر
0: مش بنك هكاك
3: لا مش هكاك
0: ما عنده شارت هو يقول لك الملاعب الكل نحبهم هكاك
3: ايه توتي بالزيد كراسي نقول لك حاجه يا اخي الملاعب اللي عندنا انت في تونس يا اخي راهو جوار صدقني يا ديزمو يعمل يشوفمون على القاعده اللي كان قاعد فيها ديجا راه ساعات تخرج مضمون انت في بلديه اقسم بالله يا حيدر خلي نقول لك تخرج مضمون في بلديه تبدا مرتاح خير من اللي قاعد في بنك نتاع نتاع نتاع نتاع ملعب مباراه يا اخي البنك نتاع نتاع السسمه هذاك نتاع المتلاوي يتقعد نص ساعه على البنك يزمك مساج من بعد باش تقوم تسخ
0: ويحبوك تهبط وتمركي
3: وتلعب ان شاء الله توقف انت مش ثابت ولذلك الا غالب هي حاجه تضحك ما تبكي ومام تو يعني شوف
0: راه ملعب المتلوي وملاعب اخرى برشا
3: انا لعبت في الملاعب
0: تاع قبل المتلوي هو الملعب
3: صدقني يا حيدر قعدت في نعرف الملاعب تاع تونس كل يدي فما ملاعب راه ساعات تبقى في البوزيسيون هذيك ممكن درج باش بار المسامر بار اذا الدنيا بارده وشتاء وما شاء الله يبدا هو حديد لا تنجم روماتيزم يجيك ولا صدقني ثاني نشوف انا في الديتاي هذوما لا اله الا الله هذوما راه نورمالمون اذا كنا نحترموا اللاعبين ونحترموا رواحنا ونحترموا الصحفيين ونحترموا كذا هذوما كنا يكونوا موجودين مع من الاول راه قبل ما تبدا البطوله
0: باش يتسمى استاد لازم يكون فيها
3: هذوما حاجات عاديه لا قلت لك انا بسبني على ثاني لا قلت لك مكيف انا ولا كليماتيزور في الغازون لا قلت لك بي فيتري في الـ في الـ في, الـ في البنك تبدا ريح وشتاء وكذا
2: ثم بي فيتري الفوق في المنصه
3: نتاع على البنك هذا كلاوات عوجت جواري
2: والفي في اي بي
3: يا نادر كلاوات عوجت جواري كي تبدا الدنيا ريح وشتاء وانت قاعد على البنك خويا منقوب من الفوق ومن اللوتة وتشبيك يا خويا يقعد لي معاناه انت يمكن ما عشتهاش انا عشتها كلاعب
0: ما مشيتش الملعب
3: يا ودي عشتها كلاعب خويا انا صدقني وسورتو تبدا ماكس تيتولير لا تنجم تمرض في الأربعين سنه بك المرض
0: هو علاش تدماغ وقتها نقدر نتذكر ضرب على راسه ما لقاش فين يوقف
3: لا انا باش نقول لك على خاطر ما يعرفش ملاعب تونس كان جاي يعرف ملاعب تونس اسمه يعرف وين يقف ولذلك علاش قلت لك انا صغرتي كامله اخويا والله عندنا كراسي في ما شفناها ما
0: فتحي نسيني نرجع
3: فتحي اوكي
0: فتحي نرجع لك نعملوا ريكاب لهذه الكل
4: بالنسبه راهو المقعد الاحتياطي نتاع الملاعبيه راهو اللي في تشاكس تقريب متميز بالكدا
3: وحتى معاك يا نحكي في العموم في العموم يا اخي مش نحكي على صفاقس نحكي في العموم سي فتحي انا تو جبت ليكزامبل تاع متلوي انا تو نعرف استاذ صفاقس الحقيقه بارابور لعده ملاعب اخرى ممتاز جدا اما نحكي في الملاعب الكل فما دي سيتياسيون يضروا حتى باللاعبين البدلاء
0: احسن حاجه في الميري الكاليتي تاع البلوز تبدا التيرانات الكل صفرة والمهيري يقعد مزيان معناها عام كامل نرجع معك فتحي نكمل
2: يعني حرام يكون شومولوجي كي نشوف بلاعب اخرين في افريقيا يعني من التجني ومن الظلم
3: ايه
2: انه ملعب كالطيب المهيري ما يكون شومولوجي
3: هو الحسن ما فهمت هو الضوء يمكن شي قوي وفيه ولي ديتاي هذوما راه ماذوما يتقدوا راه بيت فيه يعني ما علاش قلت لك
0: نرجع لك فتحي
4: بالنسبه لك الكليراج راه مش الميدان الرئيسي
2: الملعب الفرعي
4: الميدان الرئيسي كان مريقل
0: الفرعي
4: وقت اللي كيبات كترانا مش تبقوا باش خمسه على الاقل بالقوه نتاع 500 ليوك يكونوا موجودين في الميدان الفرعي الملعب الطيب الميري هذا الزاد اللي حكوا فيه وثم تعهدات من كل الاطراف الحاضره انه باش يتم تجهيز الميدان الفرعي عدد واحد على الاقل بقوه نتاع اناره مش يزيدوا دي فوتو زاد ولي بروجيكتور دين فاكون يوصل 500 لوكس
2: يعني سي فتحي سامحني يعني لليوم النادي الصفاقسي مثلا في شهر رمضان ما نجمش يتدرب تدريبات ليليه في الملعب الفرعي
4: لا يترينا
2: لا قلت لي تو باش يعملوه موجود يعني
4: لكن ما بالقوه نتاع الاناره
3: مش نفس
2: القوه طالبين قوه اكثر
4: اما بالنسبه على ملعب الطيب المهيري لا عنده تقريبا فوق ال 1200 لوكس دونك معناتها يلعب في المقابلات في اي وقت في
0: الليل اي احتضن نهائيات مش
2: ما نحكيش على الملعب الرئيسي لكن متفاهمين فيه نحكي لك على التدريبات الليليه
0: درجة الإضاءة مطلوب تكون هذا هو واضح شكرا فتحي يعطيك صحة على كل ما عندك حاجة تحب تضيفها فتحي
4: لا تهو إن شاء الله تقريبا كما قلت لك حبيت أقول لك من 49 نقطة ثم أنزو وبرشا نقاط ومن هنا تصور من هنا ل 15 أنه مش تتم الأشغال كلها تكون وفات ووقت تجي البعثة أبارتير تقريبا 22 أكتوبر
2: بالضبط.
4: إن شاء الله ملعب الطيب المهيري مش يكون مؤهل لاحتضان اللي باش يستقبل أول حاجة وهذه مهمة المنتخب الوطني لأنه صار له مدة تفاقس ما جراش فيها مقابلة دولية رسمية ذكرنا تقريبا المقابلة نذكرها كانت نهار 15 فيفري 95 تونس وليبيريا في ملعب طيب الميري وكان سما بيبليك كبير حاضر هذه حاجة مهمة وزادة والأهم زادة زوز فرق إن شاء الله يترشحوا النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى كأس الكونفدرالية وترجي الجرجيف باش يلعبوا دور المجموعات في ملعب طيب الميري
0: شكرا لك فتحي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات فما زادة في نفس الاتجاه فما أولمبي سوسا ينجم يتخدم عليه قريبا حتى ياخذ الهومولوجاسيون مهم ياسر ثلاثة ملاعب يكونوا على الأقل نخلطوا على جيراننا في ليبيا عندهم ثلاثة ملاعب هومولوجية في ليبيا بون الجزائر ما قارنوش فما ستة سبعة المغرب فما تقريبا عشرة مصر سبعة ثمانية احنا الحقيقة ملعب واحد راهي حاجة مسيئة جدا وعندنا سنين في الحالة ذي وساكتين عليها الحكاية وما تغير حتى شيء بعد شوية نمشيو لسوسة ناخذوا آخر أخبار لتواري ويكون معنا مراسلنا أمين شرف الدين

0: أمين، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، ومرحبا بمستمعي موزايك اف ام، ومرحبا باللي معك في الاستوديو. حيدر، نقطة صغيرة قبل ما ندخل الأخبار، نجم الساحلي بخصوص ملعب الأولمبي بسوسة. حديث جماهير النجم وجماهير مدينة سوسة أنه تركيب الكراسي في ملعب الأولمبي بسوسة، حسب حضوري آخر مرة مباراة البنين وتونس لأقل من 19 سنة، لأن قاعدين يعملوا في دهنة الاستاد، وتركيب الكراسي من منتظر انه باش يكمل حتى للتوقف الدولي الجاي اللي هو في شهر نوفمبر اللي انطلق في
0: السبعة. عجبتني يعملوا له في دهنة بالرسم، هذيك ما عنده حتى جملة أخرى ولا سوى، يعملوا له في دهنة استاد هذيك هو به. ممتاز، معناها
2: ملعب سوسة كعدة ملاعب في الجمهورية صارت فيهم صفقات عمومية مشبوهة وما تقدمتش فيها، يعني خذوا بعد لما خذوا عملوا ديسيبسيون حفل الاستقبال، من بعد شهدنا مشاكل عديده من جماهير ما تجيش تتفرج، مش
0: نادر
2: كانت تذكر الجازون،
0: مش قلت لي لازم نفتح تحقيق لحظه، خلينا نقول لك حاجه. قلت عم ناول تعدى معايا سيد ويلي سوسا في ريكاب سبور، وقلنا راهو اول مره تصير في العالم تدفع 50 مليار، تدفع مبلغ مالي على حاجه كانت باهي باش تردها اخي. هذاك اللي صار في اولمبي، تدفع مبالغ طايله باش لقينا الملعب، معناه بحلته القديمه ملعب سوسا، معناه حاجه ياسر
2: حاسبوا الناس
0: مزير على الاقل في وقتها، دفعت برشا فلوس باش الملعب يولي اخي. وقال لي وقتها سيد الوالي انه باش تفتح تحقيق.
2: والله مادام قد يفتح تحقيق
0: نرجع للامين. اهلا وسهلا،
1: مرحبا حيدر. ندخل الان في الموضوع، في اخبار النجم الساحلي اللي خلينا نقول اخر مقابله رسميه كانت نهار 12 سبتمبر والهزيمه مستقبل مرسى هدف لصفر. النجم خذا 5 ايام راحه من مدرب كريستيان براكوني بعد تخلف تحضيرات اسبوع تدريبات عاديه، بعدها مقابله وديه امام الخطه في القلعه، كانت اول مقابله وديه وفاز 6 اهداف لهدف، وبعد الفريق صحح المهاجم نيجيري اوسكار ومدافع جزائري محمد لامين. بعد الفريق دخل في تربص تحضيري منذ اسبوع في مدينه سوسة، واختتم يوم السبت الفارق 3 اكتوبر بمقابله وديه امام تقدم سقيط الدير وفات بالتعادل 1-1. براكوني بعد المقابله في تصريح للصفحه الرسميه يقول عطيت اكثر وقت لبعض الملاعبيه وخاصه اختبار تطور بدني المجموعه، وهذا عجبني في الفريق، كانت فما عديد النقاط ايجابيه وكيف كيف فما نقاط سلبيه باش نحاولوا انه نخدموا عليها. هذا بخصوص تحضيرات النجم لمقابله وعوده البطوله اللي باش تكون مقابله الاتوال الاحد المقبل يوم 11 اكتوبر، وين باش يواجه نادي حملان في ساعتين ونص في ملعب الاولمبي بسوسة. باش ندخلوا في التعيينات، خاصه برشا حديث تعيين زيد الجزيري المدير الرياضي السابق للمنتخب التونسي وسابق كذلك في النجم الساحلي للمره الثالثه يرجع الاتوال بعد فتره كانت اولى مع رئيس السابق وربي فرج عليه رضا شرف الدين من 2013 حتى 2017، وفتره اخيره 2022-2023 موسم اللي فاز به الاتوال بالبطوله. الفتره كل كانت توج جزيري 6 ألقاب مع الإتوال، والآن عودته كمدير رياضي للفريق. هذا حسب تصريح ناطق رسمي مارون تيفا في حضوره في موزايك، قال أنه مطالبين المدير الرياضي وزيد جزيري اللي بعد تفكير دام أسبوعين وافق البارح على المنصب هذا وباش يكون في خطة مدير رياضي. التعيين الثاني اللي هو اللاعب السابق والقائد السابق زيد بوغطاس اللي باش يصبح مرافق لفريق الأكابر عوضا عن حمدي المبروك، زاد اللاعب السابق حمدي مبروك وانسحابه منصب، لكن لأسباب شخصية. هذا بالمجمل أخبار نجم الساحلي، لكن الخبر كذلك اللي يفتح عليه الجمهور أنه بخصوص الاعتراض اللي تقدم الإتوال ضد مستقبل مرسى والتغيير اللاعب اللي دخل من غير ما شاور الحكم، والاعتراض اللي قام بها الإتوال تعرفوا أسبوعين بتأجيل، تأجل المرة الأولى الأسبوع الفارط أجل بعد طلب من زوج طرفين تأجيل الموضوع.
0: سنأكدوا عليها بالله المعلومة، زوز أطراف طلبوا تأجيل مرسى ونجم الساحلي،
1: زوز أطراف طلبوا تأجيل الموضوع. حسب آخر المعلومات أنه اجتماع مكتب الرابطة باش يكون يوم الأربعاء للبدء في الاعتراض هذا بين اللي تقدمت به الإتوال ضد مستقبل المرسى، وكما قلت الإتوال اللي وصل تمارين عادية بعد نهاية التربص تحضيرا لمقابلة الجولة الخامسة ضد نادي حملان في باش يكون على الأحد 11 أكتوبر في ملعب الأولمبي بسوسة، ماضي ساعتين ونص، والإتوال بعد 4 مقابلات 4 نقاط، هزيمة من الترجي، فوز على المتلوي، تعادل مع العمران، وهزيمة مع مستقبل مرسى.
0: شكرا لك أمين شرف الدين، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لأمين. خلينا فقط نكملوا ونعتذر عن الببليك الترجي التونسي، مستمعينا حبيت الترجي التونسي، غدوا ناخذوا أكثر وقت ما نجموش في ثلاث دقائق، معناها نحكيوا على مستجدات فقط، هي معلومة من التمارين ومن التحذيرات أنه ممكن ياسر بشير بن سعيد يستعيد مكانه كحارس أول بالنسبة للترجي التونسي في البطولة وفي رابطة الأبطال الإفريقية على ضوء مسار في فترة التحذيرات الأخيرة في عين درهم. فقط كلمة على العب النار شوية، المنتخب أقل من 23 عام اليوم هزيمة واحد بلاش، وفينالمون يترشح لدورة القادم.
2: لكن منذ البداية نعرفوا أنه الطريق مش يكون سهل، والمنتخب بدأ يقدم مباريات محترمة في سوسة، ثم اليوم في كذلك جات أمطار وطقس، رغم أنه نسبة جلبان غير في التشكيل الأساسي، عمل زوج تغييرات باش يعطي أكثر صلابة للفريق ويكون دفاعيا متوازن. هبط العبيدي مع المحزي ومعها مترايعي، وخرج عنان من وسط الميدان خليه جناح، ودوبال ذا الأيسر اللي هو هجومي لعب بلاصة الحرش اللي هو متعود بالأجواء الأفريقية ومتعود مع اتحاد المنستيري لعبه. يعني القراءة متاع نسبة جلبان كانت ممتازة، هدف قبلناها تقريبا 81 من تسديدة يعني ممتازة بصراحة، لكن جاتنا كذلك فرصة التسجيل. نقول هذه خطوة أولى، القادم أصعب لأنه جاتنا الجابون، ومن بعد باش تجينا الكوت ديفوار اللي هي مش تلعب ضد الفائز من تنزانيا والكينيا. كينيا تنزانيا ربحت كينيا 4-1 في الذهاب، مازال الإياب يوم غد. لكن بعد هذا الكل حتى كان تتجاوز الكوت ديفوار تلقى روحك في كأس إفريقيا المؤهلة إلى الأولمبياد، اللي هي يلزمك توصل المرة هذه للدور النهائي، ما يمشي إلا صاحب المرتبة الأولى والثانية في كأس إفريقيا القادمة المؤهلة للأولمبياد، وهي تقريبا مهمة صعبة جدا. خلينا نكون واضحين، ما نبداوش نحلموا ونكذبوا على الناس ونعيشوا بنعمة عروسية كما عشنا في الأكابر، راهو صعب
0: المشوار مازال طويل وصعيب.
2: الآن بالنسبة لي أنا كنشوف المحزي ونشوف أي طراعي ونشوف دوبال والدنداني، نشوف هذوما تدريجيا ياخذوا مكان في قائمة موسعة للمنتخب الأول، خير ما قاعدين نضيعوا في وقت ما لاعبين عندهم 20 و30 مباراة دولية
0: وما شفنا شيء،
2: وجاو في 50 ستاج وما ثماش 1% من التطور.
0: هذا هو. شكرا لكم، تسربنا شوية في الوقت للأسف، ما كملناش بقية مواضيع، أنا غدوة إن شاء الله نرجع لأهم المواضيع. شكرا أدري، يعطيك صحة. شكرا
3: مبروك، ونجزمنا نتعلم ونقوله مبروك برفو، مبروك الإيفنت روا.
0: اي بيان سور، اي ساعات مش ياسر تقعد تفركس في الاداء وكذا، ماتشات كلها صعيبه، واحنا قلت لك معناها اغلب التوانسه اليوم اللي 23 يغزروا لها هي ليكيب ناسيونال نتاع
3: عندنا. ما قلناش كلمه مبروك، خلينا نقولوا مبروك.
0: هذا هو. شكرا اسامه، شكرا صالح، كنت معنا في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، يجيكم حسين، وكان معنا شاكر زاده في التنسيق الهاتفي، يجيكم حسين بعد لحظات في الاخبار، وبعده ساميه في عشوائيه ثقافيه بكل تاكيد.
4: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
5: أما وين التحدي؟

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحرس الوطني في بناروس المتعهدون بالبحث في قضية اغتصاب طفلة 16 عاما داخل منزل في الملاسين، يتمكنون من إلقاء القبض على الشقيقين ووالدتهما، وقد تم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، وتمت عملية القبض على المشتبه بهم إثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهم. وكان قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال في المحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب الطفلة داخل منزل بالملاسين. وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وصاحب المنزل. وحدات الأمن الوطني بيارينا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة تنشط في منطقة درف الضال من معتمدية سكرة. وخلال عملية المداهمة بإذن من النيابة العمومية في أريانا، تمكنت الوحدات الأمنية المذكورة من حجز صفيحة قنب هندي وميزان إلكتروني ومبالغ مالية مع إيقاف ثلاثة أطراف من العصابة. ووفق ما أكده مصدر أمني لموزايك، أذنت النيابة العمومية بأريانا بالاحتفاظ بجميع الموقوفين إلى حين عرضهم على أنظار الجهات القضائية. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات في مختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتزوجين. والوزارة توضح في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. مجموعة البنك الدولي تعلن تعيين ألكسندر كريمر مديرا جديدا لمكتب البنك الدولي بتونس خلف

0: قال الأسبوع الماضي وفق قوله. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المسائي اليوم يتجدد الآن مع سامية ومحمد علي في كلتور بلس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس كلتور بلس. كلتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. سامية حامي.
2: السبعة وخمسة دقائق عاصمة، مرحبا بكم ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. انتوا الثمانية متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل، وإحنا نعيشوا على برشا حس برشا إنرجي في أيام قرطاج الموسيقية. البداية بدأت نهار السبت 3 أكتوبر كان الافتتاح، ونعيشوا جمعة كاملة على وقع برشا موسيقى. واليوم فرحانين برشا خاطر باش نحكيو ديستيل مختلفين من الموسيقى. بكل حب نستقبلوا بحذانا الراي بصوت نسائي كي نحكيو على التراث على التمرد. ضيوفنا شوية آخر لي دام دوغا يكونوا بحضنا هلي في استوديو لي دو شونتوز اللي هما الشيخة حجلة وفلة الجابونية. نكتشفوا معهم مسيرة الجروب هذي اللي يستنيكم في أيام قرطاج الموسيقية. ومش هذا كهو، كي نحكيو انرجي وكي نحكيو تحضيرات خاصه للي جي ام سي ما نجموش ما نحكيوش عليه. ملك عويج اللي جينا بسبكتاكل بعنوان باك تو ماي روت، اللي هو عرضها الفني الاول بين الكوريغرافي بين برشا موسيقى بين برشا انماط فنيه. نكتشفوه شويه اخر. هذا كل بطبيعه ما نجم يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق باللي طبعا هو حاليا في مدينه الثقافه في تغطيه. نوجه له تحيه كبيره برشا. في الاخراج معنا دالي، وفي الاخراج الرقمي معنا يسري. توتسيت نبداو مع الموسيقى انوار شيخ خارمتي وشوية آخر كما قلنا نكتشفوا موسيقى لي دام دو غاي اللي بقاو محافظين على التراث هذايا على الإرث الفني هذايا على الرأي كما قلنا نساء بين التمرد بين الحرية بين المحافظة على الإرث الفني والهوية الموسيقية. هذا كنا نكتشفوها شوية آخر في كل جوح بلوس على الأولى في تونس. خليكم معنا.

0: شيخاري ميتين نوارت وصلنا حتى لسبعة 12 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فام. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس على سيتنا موزايك فام بانيت على شين يوتيوب موزايك وصفحتنا على فيسبوك توتسفيت وقيت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: وحنا نعيش على واقع أيام قرطاج الموسيقية هما يستنيكم في لي جي ام سي من الجزائر من قلب فن الراي. اليوم يجيونا زوز أصوات نسائية هزين معهم زوز تجارب مختلفة لكنهم يمكن التقاو في شغف بالموسيقى في التمسك بالهوية. ضيوفنا اليوم هما الشيخة حجلة مرحبا وفلة الجابونية
2: حبيبك جنة
3: ميرسي. ترحب بك جنة ميرسي.
0: مرحبا بكم الزوز. كما قلنا زوز فنانات ينتمي والجيل ساهم في إبراز حضور المرأة في الراي في تحويل الأغنية الشعبية مساحة التعبير على الحب على الحياة على المجتمع والمرأة. اليوم باش نحكي معاكم على موسيقى الراي. أولا نبدأ معاك كي نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية كونه بالنسبة ليكم لعبتوا في برشا مسارح في العالم ولكن نتصور تونس عندها مكانة خاصة.
2: بيان سيغ
0: دونك فما حاجة
2: أحلى تونس
0: استنيتوا
2: ونحبكم برشا برشا
0: وحنا زادة استنيتوا العرض هذا استنيتوا سبيكتاكل في تونس
2: مكتوب استنيناه وجل مكتوب.
3: تونس بلادنا الزوجة
2: فوالا
3: فوالا تونس كوم سي رانا في لالجيري
2: فوالا
3: فوالا يا با ديفيرونس شعب واحد ثقافة واحدة
2: ان شاء الله
3: فوالا سي بلادنا الزوجة تونس.
0: اليوم فما برشا انماط موسيقية تتلاقى في ايام قرطاج الموسيقية. باش نرجع للراي اللي تولد من الشارع من الحياة اليومية من اصوات الناس. اليوم مازال بالنسبة لكم الراي قادر على التعبير على نبض المجتمع وإلا الصناعة الموسيقية غيرت فيه بالنسبة لكم؟
2: الراي ما تبدل فيه حتى حاجة. ما الراي تاع بكري وتاع دروك سي با باغي مش كيف كيف كيما نقولوا احنا باللغة العربية. راي بكري كان زين ومليح وفيه لا فلوت فيه البنداير فيه الطبيلة فيه وراي دروك شوية تطور فيه التطورات.
0: انتوما اليوم
2: احنا اليوم
3: دخلت في الكترو بزاف دخل فيها بكري كانوا آلات يدويه اون فيت كيفاش نقولوا احنا آلات باليد تحسي بالموسيقى تحسي دروك ولا كلش انترنت كلش اون فيت تسهلت الخدمه سيغت مي نقصت الروح. الروح هذيك اللي تربينا عليها وترباو عليها اجيال وجدودنا هذيك نقصت بارابور
0: لقبل. وانتم اليوم كجروب ايكيب كامل بيان سور
2: مشكلتكم الحمد لله
0: انتم لي دام دو غاي اخترتوا كونو
2: الحمد لله افيك نوتر ديريكتور ارتستيك و مسيو مزيان
3: زايش
2: سي لوي كي لا استادير هو اللي كون هذا الجروب. هذا الجروب كونه من الاغاني تاع بكري مشي تاع دروك ما كاش اغنيه تاع دروك تو كاين شيخ ريميتي كاين زهرة كاين نوريا الله يرحمها كاين زوانيا فاديلا كاين ربيعة صديق هادو اجيال تاع بكري والاغاني كلهم تاع لي دام دو غاي هما اغاني الانسيان.
0: فما شكون يقول لك شنو الفايده من انه اليوم نعاود اغاني ديجا موجوده نعاودهم بجروب وبنفس التصور؟ معناها تنقسم الاراء باللي يقول لك شنو الفايده اني نعاود الهويه ولا اغاني تراثيه كما هي وفما اللي يقول لك علاش ليه ما نعملش فيهم توش تجديد باش توصل
2: كاين بزاف
3: احسن سؤال اون فيت الراي اصلا الراي كي بدا بكري الراي بدا بالنساء كما كانت تقول شيخ الريميتي هادو أهرامات نتاع الراي هما اللي كانوا يغنيوا الراي هما اللي خرجوا الراي هما اللي غنوها كانوا يغنيوها في العراس كما احنا نقولوا برا آلات بسيطة ورجال داو الراي طوروه سيتادير الناس ما تعرفش لا فغي استوار تاع الراي كيفاش بدات كيفاش بدات ومنين جات وشكون يعرفوا غير الرجال لي سبيكتاكل يا غير الرجال اللي تعرفيهم يديروا لي حفلات الكبار الراي سي مي هاد ليدي سي توت اون استوار.
0: اليوم نجم نقولوا انه المراه احتاجت اكثر وقت باش يعترف بدورها كصانعه في تاريخ الراي
3: تحقرت ويا ماما وي ما مش تحقرت فنيا تحقرت بالمعرفة كيفاش نقول لك بالمعرفة تاع الراي الشعب دروك عارف عنده اون كولتور بوغ لو راي c'est pas واش اللي حنا رانا نعاودوها on raconte toute une histoire c'est-à-dire une comédie musicale avec des images avec tout باش الناس يعرفوا لا سورس دو راي مين جات
2: ثاني نواجهك على هذا السؤال بكري البكري المراه ما كاش عندها الحق تغني
3: بس هي صح
2: احنا كنا انا كي بديت نغني بديت صغيره
0: أنا
2: كنا نخافوا صغيرة بزاف إنه ما كانت تغني الله يرحمها كانت عندها طبيلة اللي تعرفوها تيك تيك تيك أبخي أنا وليت نغني غير بال
0: دربوكا
2: لا دربوكا ما
3: كاش
2: غير بالبيدو وطورت والحمد لله
0: البيدون معناه البيدون
2: إيه البيدون البيدون مي الحمد لله طورت بصح كنا نخافوا ما كاش
3: كان المجتمع المجتمع تاعنا المجتمع العربي الثقافه العربيه
2: سمحي لي غميتي الله يرحمها كانت مغنيه كانت مغنيه اختارت الغناء كانت مغنيه مي كانت تخاف باش تغني ما كاش عندها الدروه حنا ننسى ما كاش عندنا الدروه باش نغنوا كنا نخافوا من والدينا من بني عمنا من خوتنا من والو بخي بتيتا بتيتا بتيتا بتيتا بتيتا طورت الحالة والحمد لله
3: كانت ما كانت يا موفيز كيش نظرة
0: نظرة خايبة
3: المجتمع باش المرأة تخرج وتبان و سي بوغ سا الرجال داو هاد لا ريسبونسابيليتي
0: اوكي
3: دونك ان 2026 اون ا ديسيدي دو
2: شوفي كون تجي وقفة صديق كما نقولوا احنا موقف موقف يجي مشي مليح نتعرض له نورمال نورمال كما نقولوا احنا نتقبله بس انا نحب الفن ومشي كل يوم زعما كما نقولوا احنا كل يوم احنا كل يوم عندنا زعما كل يوم نضحكوا كل يوم في هذا في هذا الفن كاين لو بون كاين لو موفي وكاين تتعرضي لشويه التناقضات
3: انتقادات
2: فوالا
3: بصح الانتقاد البناء مليح
2: مليح مي
3: بصح الفنان متعرض للانتقادات
2: والله غالب
3: تي اوبليجي داكسبتي كيما الناس تبغيك تتقبلي ثاني الانتقادات تاع الناس دونك تي ان بوب تي ان سيتادير عندك اون ماركتينغ تاكسبتي يا دي جون كي تاكسبت يا دي جون كي تاكسبت
0: قانون اللعبه كما نقولوا
3: اكزاكتو
0: احنا شنو نجمو نحكيو على لي دام جو غي قلت لها قانون اللعبه
2: والله العظيم
3: قانون اللعبه
2: عطينا استراتيجي
0: هكا نسمعوا حاجه في اللايف مادام لي دام جو غي بعدين انا فوق فوق جي ام سي يلا نسمعوا حاجه
2: كبليزير هي نو

0: الله الله لدام جو غاي نستناكم 9:30 في مسرح أوبرا تونس. الموعد موجود غدوة 9:30 في تياتر دو لوبرا تونس. نستناو في برشا موسيقى ميزون
1: سين. مرحبا بكم سوايو نومبرو نومبروز. وانا نحبكم برشا برشا ناس تونس ارواحوا نشوفوكم وتشوفونا ونتشرفوا بكم ومرحبا بكم.
0: لينيرجي في كل
2: سبيكتاكل. مرحبا بكم ناس تونس وتحيه كبيره من الشعب الجزائري الشعب التونسي وجينا على جالكم ونستناوكم ونقارعوكم
1: ارواح
2: سوي توس لي بيانفوني ميرسي.
0: شكون فما الموسيقى باش تكون حاضره لي بيركوسيون باش يكونوا حاضرين وفما الفايبز اللي نستناوها فما جتيح سور سين باش يكون فما
2: كلش يا تو تنكات.
0: انا شفت فما دي زوماج في بعض العروض اللي تعملوهم في دي سبيكتاكل تحطوا الاسامي نتاع الشيخات اللي تغنيوا لهم
2: باش يكون فما فوالا يا دي زيماج
0: دي زيماج اي لي زوماج تكريمات اللي تعملوهم
2: فوالا
0: باش يكونوا حاضرين في كل مره في كل سبيكتاكل غدوه حاضرين
2: حاضرين
1: ان شاء الله حاضرين.
0: اليوم بالنسبه لكم شنو هو الميساج اللي تحبوا توصلوه من خلال السبيكتاكل هذا اللي ترجعوا به التاريخ الراي انه مازال موجود انه المراه هي هويه هي حريه زاده
1: المراه حريه كما نقولوا احنا ليبرتي فراترنيتي تشوا مي هاد صديق الحياه اللي نجم نقولها انا فرحانه بهذا البروجي الي فاريي يا تو لي شانسون. On a un groupe magnifique. Il y a que les anciens.
2: Oui. Il y a qui m'a qui m'a donné les la la flûte, il a donné le ney. كما نقول لك بالناي
0: محفوظ العزيزي
2: محفوظ العزيزي لعب مع ليميتي لعب مع معنا القلايلي كان
1: مع ربيعة
2: مع ربيعة
1: مع الشيخات
2: وكاع مع الشيخات هادو كاع سما كما نقولوا حنايا اهرامات في الفن
0: هذوما قاعدين توثقوا فيهم الاصوات اللي قاعدين تعملوا فيهم في كل مره في السبيكتاكل. فما مشروع نتاع دوكيومونتاسيون نتاع حفظ التراث هذايا باش يبقى شكون بعدكم يسمعهم يعاودهم ياخذ المشعل
1: ان شاء الله بطبيعه الحال نتمنوا ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: نتمنوا ان شاء الله
0: شنو اللي يمنا
1: من المزيد ان شاء الله نكونوا احنا ولا يكونوا واحد اخرين ان شاء الله
0: مع اليوم كونوا تعدي والحاجات اللي حافظينهم كونوا تعدي والأصوات هذية الجيل آخر بعدكم
2: يجي بس على ما يجيش كيما احنا جينا موراهم
1: يجوا مورانا
2: سي كوم سا سي دون طول ستيل
0: فما شكون يقول لك ما نعطيش صنعتي
2: لا لا لا لا, لا, لا ماشي تاع ماشي تاع تاع واحد
1: اللي ما يعطيك اللي ما يعطيش السلعة
2: صنعته
1: كيما نقولوا احنا اناني
2: لو ماشي اناني تموت الصنعة تموت لازم يورثها واحد اخر
1: حنا دينا الوراث حنا دينا الوراث
2: الراي ثاني غيتاج
1: من شيخ ريميتي شيخ ربيعه شيخ زهره اكسيتيرا
2: تروحي لمصر تلقي كيف كيف تروحي لجهنا لتونس تلقي كيف كيف ثاني غيتاج واحد يرفد المشعل على الاخر دون الفوتبول اوسي دون تول دون تول دومين اون فيت
0: دونك مون فاتحين انه الحاجه هذه تتعدى. خلينا نبدا معك شيخ حجله. اليوم في عصر السوشيال ميديا في التيك توك في الانستغرام في عصر السرعة خليني نقول تراو كانوا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تخلي الفن هذايا لازم يتقدم بطريقة أخرى تخدموا على ديجيتال تخدموا على الحاجة هذه إن شاء الله
1: ونسبيغان أختي العزيزة
0: تحب الجيل الجديد يكتشف الموسيقى هذه
1: مرحبا علاش وعلى لا أنا تعلمت من الكبار الكبير هو ربي ويجوا واحد أخرين مورانا الله يسهل عليهم إيسيين بارتي وتروحين بارتي وتروحين بارتي وهذه هي والحزن مشي مليح
0: احنا سمعنا شيخ ريميتي سمعنا نوار في اول ليميسيون سمعتوا الليميكس اللي صاروا للغنية هذية سمعتوا اللي تخدمت بالإلكترو اللي فما موزيكات ترند حتى في تونس في بالي حريقة عاود الموزيكا
2: نسمعوهم
0: عنا منها شوية خلنا نسمعوا مع بعض توت سويت نسمعوها مع بعضنا كيفاش خليني نقول حاجة من التاريخ من التراث تعاود تخدم موزيكا إلكترو وتوصل أكثر لك
1: شاء الله
2: خلنا نسمعوها

0: سمعتوها الموسيقى هذي؟
1: هنا بدلت
0: هنا
1: يا رأيك
0: فيها
1: هنا الريميتي الله يرحمها بدلت في هاد لاشونسون خدمها مع معها كمال صحنون
0: اوكي اما هذا الميكس خادمين حريقه وسليم في بالي
2: فوالا الكترو
0: الكترو كيفاش تراوها كيفاش تسمعوها الموسيقى هذه بنا روح تتقبلوها
2: باهيه شابه
1: مليحه
2: الموسيقى بحر تقدري تخدمي موسيقى قديمه وديري معها تدخلي معها دي زانترو شي با لاتينو سي كوم سا لا ميوزيك سي بور سا تبدلت ولات مودرن تيبو الراي ماشي محدود لازم غير كيما هكا يندار ولا كيما خدموه لقدم نو اوني ليبر اون بو فير سكو
0: اليوم لو تجي كوم بروبوزيسيون جي كوم مقترح انه باش تخدموا نفس الاغاني اللي تخدموا فيهم توا بالفيرسيون اللي نشوفوا فيها سور سين يتخدموا بفيرسيون الكترو تقبلوا انه تكونوا ضمن المشروع هذا؟
1: علاه لا بيان سور سي
2: وي
0: دونك مون فاتحين لكل التجارب ضيف الموسيقى في التونسي تسمع تونسي عندكم فكره على التراث التونسي
1: نسمع تونسي بصح عندي واحد الاغنيه انايا يا لومو لومو لومو يا لومو لومو لومو يا لومو لومو لومو يا نحب ونموت على امو
0: هذه فاطمه
1: نموت عليها
0: ايوا فاطمه بوسيحه دونك تحب فاطمه بوسيحه تسمع لها اغاني
1: شوفي فاطمه انا نعرفها personnellement c'est la première fois Rabbi Shahed Aliya c'est la première fois chita c'est une tunisienne ou bintha tzawjet ma wahed zazairi jabou Fatma شكون chanteur kbira hiya kanet c'est une grande chanteuse
0: hiya
1: Allah yirhamha voilà c'était la première fois li chita dans une salle dans le 12e arrondissement c'était la première fois les ch'tafatna après mes ch'tesh قعدت نسقسي عليها قالوا لي الله يرحمها
0: وقتاش
1: هذا مي او صافي صافي ديغي
2: صافي عم
1: بزاف
2: صافي عم باين
0: شنو حبيت فيها فاطمه بوسيحه كي سمعتها
1: تغني كي شفتها بدوي غناها بدوي بون اللي كانت تقوله ما انا كنت شويه صغير ماشي صغيره كنت مليحه بالصح الغناء شت الناس ترقص عليه تو مي ما فهمتش الكلمات كلمات ما فهمتهاش مي في راسي سي تين غونز
0: هي فنانة كبيرة
1: كبيرة
0: الله يرحمها وحبيت الكاريزما اللي عندها فاطمة بوسيحة حبيت الصوت قوة الصوت
1: يرحمها
0: باهي أفار فاطمة بوسيحة شكون آخر من التوانسة تسمع ولا عندكم فكرة على الموسيقى نتاعها
1: الحب هذاك اللي يومي متيل غالي
0: سمير لصيف
1: هذيك الغنية تبكيني ما نكذبش عليك باسكو انايا ماتت صغيره الله يرحمها لي بارتي على لاج دو 46 ans ماتت صغيره وكي نسمع هذه الغنيه صما في مال نحب نبكي ما نكذبش عليك هو نحبه انا نصنت كاع الاغاني كاع الاغاني نصنتهم ونحب كاع الاغاني انا شعبيه نحب كاع الناس
2: وخذيت كاع الالوان
1: فوالا
2: كاع الالوان
1: كاع الطوبوع
0: هاني باش نرجع لك باش تقول لي شكون في التونسي خاطر عطيتني حتى اسمها باش نرجع لك
1: خليها تهضر
0: شيخة حجلة قلت لي على الوالده وقبيله اول حوار قلت كونه خذيت عليها هي الصنعه نتاع الموسيقى
1: الله يرحمها
0: بقيت تستحضر في كل مره ذكراها وانت طلعت على مسارح في العالم الكل تذكرها
1: احنا من فامي خواتات نغنوا في بعضنا كاع نغنوا بو خواتاتي ما خرجوش يغنوا انا الاولى اللي خرجت نغني مي كاع خواتاتي غنوا حنا نقضبوا الدربوكه كيكون عندنا عرس نديروا عرسنا وحدنا يقول لك اليوم هادوك راهم داير العرس كون غير عرضونا شوف دونك خرجت انا اللي خرجت نغني على كل حال عندي اختي كبيره شويه مزيره ما تحبش مي انا الهويه
0: تاعي شويه مزيره
1: شيء ما تحبش
0: الغناء
1: مي أنا نحب الغناء ونحب نحب الدنيا ونحب
2: تبغي الزهو
0: الزهو وترب ما جاوبتيش شكون من الموسيقيين التوانسة اللي تعرفهم
2: ما نعقلش نقدم شوية ما نكذبش عليك مي جدد نعرف نسمع بلطي نسمع بزاف نسمع
0: تسمع فرشة موسيقى
2: نسمع حمقاع نبغي لا شانسون تاع هو ولا لا هو هو ولا لا
0: ايوا دونك تسمع الموسيقى التونسيه وغدا نتصور برشا دي زارتيست تونسيه باش يكونوا في فيلم واحد واحد في متابعه لي جي ام سي اي قرطاج الموسيقية بالتوفيق لكم نورتونا لدى جوغال
1: سامية سامية
0: سامية
1: سامية سامية
2: سامية غدوة شرفنا وميرسي بور الاستضافة
0: شكرا لكم
1: ميرسي بور الانفيتاسيون
0: نورتونا
1: وان شاء الله يكونوا في الموعد
0: غدوة تسعونس
1: ونشوفوهم ان شاء الله
2: ارواحوا نشوفوكم وتشوفونا ونرقصوا ونزهوا وارواحوا ديروهم كاع ومرحبا بكم لستونس
0: غدوه يستنى فيكم برشا موزيكا من راي الجزائري لي دام دوغا يستناكم 9:30 في قاعة الاوبرا في مدينة الثقافة تنجموا تاخذوا تذكركم يا اما سور بلاس في مدينة الثقافة يا اما على موقع تسكيرتي.ان ولا على سيت لي جي ام سي ضيوفنا كانوا لي دام دوغا الشيخة حجلة وفي الجابونية كانوا تحبوا تكتشفوا رايهم في الراي والا في الباركور هذايا من طلع على صفحتنا على فيسبوك شوية خير على يوتيوب موزيكا فامي اللي كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
3: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزيكا فام
0: مازلنا مكاملين معكم احنا شوية خلتكم بحذينا ملك عويج نحكي معها على الهبلة الفنية كما هي تحب تسميها نحكي معها على برشا موزيكا كوريغرافي كيف كيف تستنى فيكم في اللي جي ام سي عنوان سبكتاكل متاحة باك تو مايوت شوية خلنا نسمع منه زادة اكستخي قبل ذي حكينا مع لي دام دو غاي ذي شوية ملي استنى فيكم غدوة 9:30 في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة لي دام دو غاي مع اخراج زادة باش يكون فما ميز اون سين برشا انرجي تستنى فيكم كونوا في الموعد نسمع عبد القادر يا بعلم.

0: مالكاوي هذا كان جينيريك المطبات وصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كل جو بلوس على موزيكا في من سلام عليكم سيما فتنية سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع. خلينا نذكركم فايبا شوية خير 9:30 في قاعة لوبيرا في مدينة الثقافة. كان تحبوا تعملوا طلة دخلتوا مازالوا فما كيلكو تيكي هذا كل وصلنا وحنا مازلنا في متابعة للي جي ام سي لقاية الانترفيو
1: الانترفيو.
0: فرحانين برشا باستقبالها بحذنا هي برشا انرجي قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات تحضيرات خاصة للي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقية تستنيكم بعرض بعنوانه Back to my roots وهي Back to Mosaic FM. ترجع بحذنا مرة أخرى مولك عويج مرحبا
2: عسلامة مزيك المستمعين تاع مزيك FM.
0: شنو نحوك
2: فرحانة برشا اللي انا بحذيك فرحانة برشا اللي انا معاكم اليوم سيمي احنا عشرة
0: هاي
2: جوكو بالحق حاجة قريبة لقلبي برشا
0: وانتي زادة ملكة وانا نفرح برشا في كل مرة قاعدة تقدم قاعدة تخدم كما انتي تحب كما كان نجم نقول مخك يقول لك كما ما تغزر لحتى شيء وما تعمل تقريبا حتى حساب. الجنون هذا اللي عند ملكة سواء في الدنيا ولا في الموسيقى قداش نفعك ولا قداش في الراوة في Back to My Roots؟
2: باش تراوح كيما نقولوا احنا ممكن 70% من الجنون باقي راهو حتى الجنون فيه كونترول فيه برشا تخمام ورا هذا الكل ورا كيب كبيره زاده الحق اللي امنين بالبروجي اللي قاعدين يشجعوا فيا عبيت تقرا عبيت تخدم كمان كمان تلقى الوقت باش تجي ومش سهله معناها في العوده الى الاصول اللي انا الحقيقه يعجبني اكثر كي نقول العوده الى الاصول كاسم Back to My Roots اي ما باقي تقعد العربي فيها معنى اكبر برشا.
0: وين تحب ترجع ملكه بالبروجي هذا؟
2: العودة إلى الأصول يمثل العودة إلى الحلم الحلم متاع الصغر وقت اللي عبد وقت اللي طفل معناه يحلم من غير ما يخمم يقول أنا نحب نعمل حاجة هذية ونحب نعمل حاجة هذية أما ما يخممش فخصمان في التعب والصعب متاع السنية فهمتني العودة إلى الأصول زيدة المعنى متاحة أنه أنا تحرمت من بلادي عامين وفهمت قيمة بلادي فهمت قيمة لغتي فما نغني بالعربية الفصحى نغني بالتونسي
0: كلمة تحرمت ملك علاش تحرمت
2: على خطر قاعدة عامين ما نجمتش نروح لبلادي قراية وراق ووقت اللي تكون اتوديان في الخارج راهي ماهيش حاجة سهلة تحرم من ماكلة ماماتك ولا من تعنيقة مماتك ولا من توصيل تبوك مثلا فهمت لي هذيك عندي أنا هو الأكثر حاجة معناها خليني نشد في الكلمة والأصول متاعنا كبار برشا سامية معناتها أنا نحب بالعودة إلى الأصول نفسر ونوري أنه ساعة أول حاجة العرض هذا ماهوش كان الجنسي ماهوش كان الصغار يحكي للكبار زادة لي دانسور اللي معايا كلهم عمرهم 18 سنة 24 في ترانج دا معناتها داج هذيك يقصوا هما لعائلتهم باش يجيو ويشجعوا معناها يشجعوهم والحاجة اللي أقوى برشا سيكو بالحق ولاد المدرسة العمومية معناها معناتها عباد تقرا معناتها راهو شعبنا ينجم واللي نتفرجوا فيه البرة ونشوفوه كيما مادونا كيما بريتني سبيرس قبل كيما كيما كيما راهو موجود في تونس راهو نجمو نعملوه حتى شيء ما يصعب علينا ونجمو نكسبورتيوه البرة فهمتني معناها
0: شنو اللي ينقص انت تقولي هذا موجود اوكي الافكار موجوده نعرف الابداع موجود هذا متاكدين منه الطاقات عندنا برشا في تونس بالنسبه لك انت شنو اللي ناقص الخلطه هذه
2: والله يقولك حاجه ما فهميش حاجه ناقصه فما خدمه لازمها تتحط انه عبد كي يحط ان اوبجيكتيف معناها ديكا ديكا ميم سي كيما قلت لك نجم تكون صعيبه نجم تكون ماشي اما توصل هذيك هي الفيناليتي معناها نتاع الحاجه اي فما حاجات صعاب اما كنت تحط في قلبك وفي مخك انا مثلا ورايا 40 عبد سامي 40 عبد راهم امنين بالبروجي بقلب
0: محظوظه
2: على الاخر نحمد في ربي ليل ونهار اللي انا دايرين بيا وامنين بيا عبيد كيفهم كيف مثلا في الفن معناها اون جينيرال برشا ديزاكتور معناها اللي عشت معاهم حاجات انا قاعدين راهو كل يوم يبعثوا لي معناتها دي ميساج دونكوراجمون جايين للشو باش يجيو للفيلاج معناتها حاجه تفرح برشا وانا كو سوسوا الجيلي انا والجيل اللي قبلي واللي بعدي.
0: باهي ملكة احنا نحكيو على برشا خدمه برشا انرجي حكيت عليها خاطر ملكة تعرضك مالغير رافيك تعب تحضر بسوايع تصبح تخدم اتسيتيرا ملكة ديما ضحكه موجوده الانرجي موجوده مكمله
2: لازم
0: تحب تخلط لل
2: قدرة ربي
0: نيفو معين انت تحب تخلط له انترناسيونال خليني نقول دونك اليوم قبيله حكيت لي على الطفل الصغير اللي يحلم اما الثنيه ماهيش سهله يمكن كيما يتخيل شنو اصعب لي مومون اللي تعديت بهم
2: أصعب لمومان أنه ديجا أنك تفرض روحك الحقيقة تفرض حلمتك أنك توصل تحكي مع عبيد متاع تدخلهم للعالمك ذيك من الأول ما كنتش وأنا صغيرة أنا بديت أغرونة بديت عمري 18 سنة أنا بديت هكاك توصل نحلم وقول ياش نجم أما وفينال معناها تلقى اللي لازم معناها برشا مخ لازم برشا خدمة لازم برشا وصعبين باش تفسر جاء حلمتك باش تفسر اللي تنجم توصل لها معناها مثلا لا تشهد بخيس متاعك بليك ديجا تحيا لها سبروني مبوسك برشا سلموا عليها برشا قالت لي معناها راهو ملكة معناتها مراك ماكش فيق يا كبدي أما راهو راك عبيد مش معناها شو متاعهم هما أنا مثلا نقول ونقولها ونعودها انه انا لو 9 اكتوبر باش نغني للفريق متاعي الأربعين عبد اللي سهر معايا اللي تعب معايا اللي ما يرقدش اللي ما ساعات ما يكلش يبداو يجيو يجريو خاطرها خدمه كبيره شو في تونس عبد يغني ويشتح وميزانسين انا بنت كوميدي ميوزيكال معناتها سامية تعرف هالحاجه والاغلبيه العبيد يعرفوها معناها فيا راهو خدمه كبيره كبيره راهو تنفيسها بالوقت التنفيس بالوقت
0: خلينا نحكيو اكثر للناس اللي تسمع فينا توا على مزيكا فهم على سبيكتاكل اللي استنى فيكم نهار 9 اكتوبر اعطيني الوقت والبلاصه 8 متاع الليل
2: 8 متاع الليل تياتر دي ريجيون جي ام سي نستنيكم ان شاء الله نستنيكم
0: احنا حكينا لهم على الحلم هذا خلينا نفسروها اكثر اللي احنا نحكيو عليه سبيكتاكل باش يكون فيه كوريغرافي باش تكون فما حكايه من الاول للاخر على ملك عويج على حلمة ملك عويج
2: مش كان ملك عويج الحقيقه معناتها العودة إلى الأصول صحيح الشو متاعي أما أنا نحكي الجنراسيون متاعي معناتها بالحق ريت أي عبد باش يجي يتفرج نصوره باش يحس يا باش يبكي يا باش يضحك يا باش يترشق بالضحك يا باش يحس حاجة فهمت معناها العودة إلى الأصول عندي أنا أصولنا راهي أجانة كبيرة نجم نكسر به العالم العالم خاطر أصولنا بالحق معناها راهو كي معناتها جي بوكو دو ريفيرونس تونس معناتها من تونس في الشو متاعي فهمت سي فريمون سا اللي نحب كيما نقولوا احنا هكا اجاوبكم
0: مي اللي يشوف الستوريز ولا اللي يعرف هكا شويه من السبيكتاكل يشوف ملكة عويج الحره الجريئه المتمرده
2: وي
0: تاخوهم ثلاثه عناوين
2: ناخوهم ثلاثه بوكو با وي وفما ملكة اللي تحلم وفما ملكة اللي تتعب وفما ملكة اللي تجري وفما ملكة اللي ما تكلش وفما ملكة اللي ما ترقدش وفما وفما وفما ما وراء هذا كل اما النجم قول كان لنف باش تشوفه لنف باش تشوفه ديجا الشباب التونسي شنو نجم يعمل على خاطر بالحق نحس مثلا عند صغاري وانا اقولها لدانسور نحس فيهم وليداتي ديما نقول ولادي ولادي ولادي اما بالحق وليدات تونس راهم معناها قاعدين يسمعوا كل يوم مالوغوزمون في فما مشاكل فما ما تروا يسمعوا من الكبار يتاثروا اما كمان مازالوا يحلموا اما كمان مازالوا يقوموا الصباح وبالقرايه وبل وبل وبل وبل لا انا عندي توا 4 سوايع ولا 5 سوايع في لاج باش نمشي باش نمشي يحسوا بالمسؤوليه راهو بالحق معناها هذايا راهو نداء للعائلات يجي وشوفوا الشباب التونسي شنيا ينجم يعمل والله وراهو الشباب التونسي ما تديما يقولوا جنزي في كوكب اخر ليه والله ليه معناتها جو بونس جنزي من اكثر عباد تحس واكثر معناتها نحكي على جينيراسيون تاعي معناتها اكثر عباد تحس واكثر عباد فايقين اما مازالوا وحتى الكبار مازالوا رانا مع بعضنا في هذا الكل معنا في البي وفي الخايبرة نحكي في الزوز.
0: كل يوم العرض بالنسبة لي كيمثل جينزي بنسبة كبيرة جينيراسيون زد.
2: أي كبير زيد معايا بالحق جي بوكو دو ترانج داج معايا ريت مثلا حتى لي ميوزيسيان اللي معايا يوسف سلطان على باتري كي انا تبارك الله على خويا خمس ولا خميس معايا سليم عجون زيد عندنا دو سوربريز ليكم ما نحبش نحرق الحقيقه الشو اما معايا
0: يبقرب لي شويه سوربريز
2: نجم نقول المطبع كسوربريز على خاطر انا في غنيتي مثلا نعرف اللي من اكثر غنيت مست معناتها العبيد هي ينس هذا كيف كيف عينيك معناها للعبيد اللي تعرفني راهو فهم برشا حاجات بوكو سوربريز بوكو ديموسيون دوكا انا صدقني والله العظيم يا سامي كنكمل في لاش ظهر لي هالمرامي بتاعي شاهد عليه نقعد ظهر لي ربع ساعة نبكي
0: ما تقولش
2: هكا اسبيكتاتك نجو نبكي ولا نجو نبكي ايموسيون على خطر سيفوخ والله العظيم سيفوخ
0: انتي ملكة اليوم حنا نشوفوا سبيكتاكل هذي في ايام قرطاج الموسيقية اللي هي نتصور محطة مهمة وإلا من اهم المحطات اللي عنا في تونس بيسكو معناش برشا مهرجان يتعنا بالموسيقى دونك حاجة تفرح اليوم بالنسبة لك انتي كايتاب كملكة عويش اليوم تخمم في الاكسبورتاسيون انتي حكيت عليه انه السبيكتاكل هذي تحب يكون موجود خارج تونس دونك تخمم باش تخدم على ان بروجي اللي يبدا من تونس وتخرج به لبرا
2: هذاك هو باك تو ماي روتس هذاك هو الاصول اللي انا نحب نوريه لبرا من الشباب نتاع تونس للشباب نتاع البرا رانا احنا النجم علاش تونس سمحني ما نسمعوش بها في حاجات كيفنا هكا
0: وخلي كنت عندك الفرصه سمحني انك كنت نجم تبدا غادي تبدا في فرنسا
2: اما ما نجمش نبدا في بلادي حبيت نبدا في بلادي حبيت اول شو ليا يكون في بلادي وجي مع جي ام سي سبيسيالمون على خاطر معناها يوفر كيما نقولوا احنا بوسيبيليتي كبيره انها تكون اكسس معناتها اكسيسيبل للعباد انا شعبيه راني انا بنت الشعب راه مش مرمره راني معناها ساعات نغلط نضحك نبكي بالقوي نضحك بالقوي نجم هاك تعرفني تعرف طبيعتي كيفاش معناها الاكسيسيبيليتي هذيك حبيتها تكون موفره للعباد الكل فرحانه زيدا برشا انه فما لفات اللي لزيتوديون معناها باش تولي لهم راهو ب 7000 اللي هي معناها بالحق حاجه ياسر مفرحتني نحب معناتها نحب العباد تشوف اللي راهو عندنا فن كبير في تونس راهو فن كبير وعظيم
0: وعندنا برشا انرجي باش تكتشفوها مع ملكه وايكيب كامله في سالسه سون 9 اكتوبر كنتو تسمعوا فينا فكرهاتكم على سيتنا موزيكا فان بونيت عملوا طلع خذوا لي بي ام تاعكم الريزرفاسيون تنجم تكون موجوده اون ليني على موقع تسكرتي بونتين على سيت لي جي ام سي والا كانكم سور بلاس قراب المدينة الثقافة تجمو تلقاو البيتخيم موجودين في شباك التذاكر كان تحبوا تعيشوا الحلمة مع مولك عويش نسمو حاجة كابيلا
2: إن شاء الله نعيشوها مع بعضنا ما تحب بالعكس أنا الحقيقة ما نحبش نغني بشكل كاليوني للشو
0: 30 سكوند
2: مش بشي بمي
0: ماي هكا هولت فتعملي تقولي والله يسمي في اللايف ما نجمش
2: نبس
0: يلا

0: هذا شوية بملي سنة فيكم نهار 9 أكتوبر لنس باش نسمو حكايات على الحب، حكايات على الوجيعة، زيادة حكايات على الأمل، القوة. شنو أكثر حاجة، أكثر نسبة وين ماشية؟
1: أكثر نسبة الحقيقة هي ماشية للحلم، مادام فماش نسبة ريد كل الغنية أنا خدمتها كحكاية. انتوما كي بتجيو باش تتفرجوا راهو باش نحكي لكم حكاية غنيتي بالإزاكت. أكتو 1 عينيك، أكتو 2 راقصة، أكتو 3 مانيش باش نحرق. أما بالحق راهو كل غنية تحكي على حكاية، وذاك علاش قلت لك راهي تمس الأعمار الكل، أجيال الكل. والله ما تسيب
0: راك تشوفوا ملكة الفنانة، ملكة الكوريغراف، ملكة الأكتريس. واش تكون موجودة
1: بيان سور، أنا بنت كوميدي ميوزيكال، معناها زادة معناتها هذه فرصة ليا باش نوريكم شنو قريت. زادة معناتها طلعت لفرنسا بوغ أون غيزون، معناها ميم سي كنت فما تشالنج كبير وفما تعب وعذيب، وفرنسا ما ساهلة، مي اللي قريته واللي تعلمته سنين هذم الكل باش تشوفوه لو نوف.
0: لو نوف اكتوبر باك تو ماي وودز. ملكة عبيش، هو ملكة ما نجمش ما نسألكش عليها، وانا قبيلة في الاوف سألت عليها في مدينة الثقافة. ماما داعمة موجودة،
1: مامتي روح مامتي قلب مامتي مامتي اللي طيب لي الماكلة في الليل كي نروح لها مو ساعتين وتقول لي روحي عش بنتي بدنك، مماتي اللي كل يوم تكلمني، مماتي اللي ما تجي تهزني حتى والله العظيم من الفلاج دي تروح بيا، هي كان مماتي مماتي باش تلقاوها بيان سور.
0: هي فما ماما وفما أمينة فخت الفنانة.
1: تو نحكي كان على مماتي
0: بعينين مماتي الفنانة. تنقد السبيكتاكل، تنقدك أوقات، تقول لك ملكة كرك عملت هكا، ما تعملش هكا، قد هكا.
1: لا حبيبتي نو
0: دي مدام،
1: الحقيقة دي مدام والحمد لله يا ربي. ما تعليت قبل بيان سور، ماما ديما تنصحني معناها وننصحها، ومعناها كاريري وكاريرها معناها كأم وبنت ديما راهم بعضنا، ديما نستشيروا بعضنا وديما نطلعوا بعضنا. وانا خدمت لها كارتاج السنة اللي هي الحمد لله يا ربي معناها لافان بو مانكرويابل، وان شاء الله هنزيد نعمل لها اكثر يا ربي. وتوا نحب نحكي كأمينة فاخت أمي، راهي أمي، مانيش نحكي على الفنانة، نحكي على أم جاية تدعم في بنتها أكاو ستو،
0: كما بنتها دعمتها في كارتاج.
1: ليه باكو والله ليه ماماتي كارتاج أنا نعمل لها أليف من كارتاج، والله ما شاء الله تكسر الدنيا ومزيل تكسر العالم.
0: نسلم عليها برشا،
1: حاضر في نسلم بوشا ماماتي نحبك.
0: مهجورة تحيك لها برشا، أكيد رأي بس تشوف البساج هذي أنا عارف كونها تسمع وتبع نجورة تحيك لها برشا.
1: ديما
0: موجود، تبعت لي أوقات هيك في الواتساب هيك تقول تسمعنا نجورة تحيك كبيرة برشا. ملكة عويش أنا أتمنى لك برشا محبة، وين زيدا نستنيو برشا دي زارتيست تصاب شكونوا حاضرين في السال دي ريجيون. برشا نذكروا بالموعد، هيك الكاميرا ذكرهم بالموعد
1: وين هذيك le 9 octobre ان شاء الله تلقاوني في تياترو دي ريجيون جي ام سي، باش تستناكم حاجه كبيره برشا ان شاء الله تكونوا حاضرين.
0: باك تو ماي وودز، باش نلقاو برشا دي ستيل نتاع موزيكا،
1: باش نلقاو برشا دي ستيل نتاع موزيكا. وبالحق راهو والله في الساحه الفنيه راهو العبيد اللي خدمت معاهم مثلا في المطبع الكل والله العظيم والله يستنوا بيا الحاجه، راهو مش نرماس هكا يا يونس تجي هو
0: مرتي
1: يونس ونجم عبد الله بالحق راهو جو سوي نتسمى محظوظه محظوظه محظوظه اللي ربي معناتها حبب معناتها كيما نقولوا احنا ربي حببني في شعب وشعب حبب فهمتني الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
1: راني معناها ورايا دي بيليه والله العظيم يا سيم يا سيم يا اخر حاجه امنين مامنين قلبهم مش بحط شيء اخر
0: ومش على حاجه زاده خاطرك انت امنت بلي تعم فيه ملك
1: عيشك
0: برافو ان شاء الله بالتوفيق ليك ملكة. الموعد سيكون في تياتر دي ريجيون كما قلنا نهار 9 اكتوبر. ملكة عبيج وراها برشا دي ميوزيسيان وبرشا خدمه كما قلنا، تصور فني كامل، ديريكسيون ارتستيك، حكيت على 40 شخص وراء البروجي هذايا. كونوا في الموعد في لي جي ام سي قرطاج الموسيقيه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: احنا وصلنا لخير كولتور بلس بالنسبه لليوم. انا بقول لكم شغلكم باي باي, تصبحوا على خير, نسكن نتقابلوا غدوه في حلقه جديده من كولتور بلس على موزايك اف ام. باش تكون كيف كيف ايميسيون سبيسيال جي ام سي شويه خير, اكيد تكونوا في متابعه خاصه لكل العروض. واش دير يحي موجود حاليا في مدينه الثقافه, بعده هو فايبا, واحنا اكيد باش نكونوا في المويكبه. شكرا لكل الفريق, تحيه لقسم الديجيتال من خلال يسري اللي معنا, تحيه زلت لي كان معنا في الاخراج والوثق بالله, والكل ليكيب موزايك كفام. نتقابلوا غدوة كما قلنا في موعد جديد في آخر موعد الأخبار, يكون مع سيف الدين المهري. بعد يجيكم شكر بس بس في واحد من الناس اختيار موفق دالي. نكملوا مع أوديسي Going back to my roots, ومش هوكها وحتى ملكة عندها back to my roots. تلقوا حوارنا كمان على صفحتنا على فيسبوك في آخر على يوتيوب موزايك كفام. تصبحوا على خير وتصبحوا على برشا موزيكا برشا انرجي مع لجي ام سي من 3 إلى 10 أكتوبر.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتا

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. أكثر من 220 مؤسسة حرفية تشارك في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم، والتي تتواصل الدورة إلى غاية 11 من أكتوبر 2026. والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي تؤكد في تصريح لموزايك أن هذا الصالون يعد منصة مهنية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية ودفع عجلة التصدير بالقطاع ومساعدة الحرفيين على ترويج وتسويق منتجاتهم، مشددة على أن 40% من العارضين من خريجي التعليم العالي.
2: هي في الحقيقة منصة، ماهوش صالون فقط، هو منصة للتعريف والترويج لمنتجات الصناعات التقليدية من تونس للأسواق الدولية. تم الحقيقة بالتعاون مع كل من مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي وكذلك الديوان التونسي للسياحة لاستقطاب مشترين دوليين وكذلك صحفيين دوليين باش يعرفوا بمنتجات الصناعات التقليدية في هذه الدورة. بالنسبة للدورة هذه للحرفيين توانسة عنا 228 مؤسسة حرفية تشارك في هذا الصالون في القاعة عدد واحد، عنا 40% منهم مخرجي تعليم عالي، 60% نساء. إن شاء الله يكون العمل متكامل لهم هما، وإن شاء الله يستقطبوا الزوار. إحنا ندعو المؤسسات في إطار المنشور اللي خرج من رئاسة الحكومة في 2024، يدعو المؤسسات التونسية الوطنية وكذلك حتى المؤسسات الخاصة باش تتأثث تزوق الإدارة متاحة والهيكل متاحة بمنتجات صناعات تقليدية وتقتني هدايا آخر السنة.
1: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة ممثلة الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. وشدد الوزير وفق بلاغ لوزارة الخارجية خلال هذا اللقاء التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون أقصاء واستثناء لأي طرف ليبي وتحت الرعاية الأممية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الدفاع السعودي يقول على منصة إكس إن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان أعادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة. من جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية تقول في بيان مشترك اليوم صدر بعد اجتماع طارئ إن باكستان والسعودية وتركيا وافقت على نشر سريع للقوات والقدرات العسكرية في المملكة. وأضاف البيان أن الدول وافقت أيضا على تعيين نعمان محمود من باكستان أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: سؤالات مهمة جدا مع الأستاذ سعيد بحيرة. سعيد باستقبالك سي سعيد.
1: أهلا وسهلا سعيد بوجودي معك.
0: ربي خليك. في الموسم المفرط كان عنا حلقتين كان ممتازين كانوا فيهم تساؤلات مهمة زادة كيف عن تاريخ الحركة الوطنية وعن ما قدمته أنت زادة أيضا من إنتاجات. فخليكم معنا تساؤلاتنا بعد الفاصل في بحث من الناس على مزيكا فيلم.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: شو بتسمع في واحد من إيش على موزيك فام؟ ضيفي الأستاذ سعيد بحيرة. ثم تسأل سي سعيد في علاقة بتاريخنا كتوانسة، شكون نحن؟ هو سؤال يتسأل دائما، الأصلنا بربر، أصلنا مش بربر، وتساؤلات أخرى تمشي لزادة كيف كيف، وقتاش بدينا كتوانسة. هي تساؤلات أنت أيضا تسألتها كأستاذ كتوسي زادة كيف كيف،
2: نعم،
1: وهي مبحث يظهر لي زادة

0: تجربة مع أكاديمي.
1: نعم فعلا سؤال، على كل حال هذا السؤال من نحن أو هذا يطرح لدى الناس كل الشعوب الكل، الكيانات المجتمعية الكل في أحيان وفي لحظات معينة من التاريخ يطرح سؤال من نحن، من أين جاءنا، أين نحن ذاهبون، وماذا نريد. هذه أسئلة ما هيش خاصة بالتونسة، ما هيش خاصة بشعب ما، وإنما هي أسئلة تطرح لدى كل الشعوب ولا سيما في فترات معينة. فترات معينة نجم تكون فترات أزمات، أزم كبير، حالة حرب، حالة غزو، حالة مقاومة، حالة كوارث يعني حضارية، كوارث اجتماعية، وتطرح أيضا في أوقات المجد وفي أوقات القوة والعنفوان، وتطلع إلى ما هو أقوى وأبعد وأرقى. ولذلك الأسئلة هذه هي أسئلة طبيعية، هي أسئلة مألوفة لدى الشعوب في تاريخ الشعوب.
0: هي مش المفروض في سعيد أن الأجوبة ذي القواه في تاريخنا القديم والحديث أو أي تاريخنا الموجود حتى في مناهجنا، يعني كي تسأل تركي لما يتسائل شكون نحن في كتب التاريخ يجاوبوا يقولوا أنت سليل الحضارة والإمبراطورية العثمانية، ويبنيوا عليها سردية كاملة الشعوب.
1: نعم
0: نحن كتواسة هذا التساؤل معناش ليه إجابة في كتبنا؟
1: والله لا، الإجابات موجودة بصراحة، ليست هناك إجابة وحيدة وإنما هناك إجابات. والحقيقة نحن اليوم في هذه الحصة تتزامن مع سؤال يطرحه التونسيون في النقاش والجدل المجتمعي وفي الجدل الخلاسية ما الافتراضي، بمناسبة تقديم مطلب تسجيل ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون في التراث الإنساني. هذا فما جدل كبير في تونس،
0: شكون ابن خلدون؟
1: من هو ابن خلدون؟ هل هو تونسي؟ وخاصة وأن تقديم الملف لدى منظمة اليونسكو تم بين ثلاثة بلدان وأربع بلدان، تونس طبعا هي المبادرة، هي صاحبة التقديم، هذا لابد من ذكره وتبيينه، ولكن مع تونس هناك الجزائر وهناك مصر وهناك تركيا. والتوانسة وقت اللي سمعوا بالخبر هذا وتنشر معناها فما جزء من الرأي العام ما عجبوش،
0: بوهت الذي كفر
1: وهاجوا وماجوا، هناك من يعني اتخذ مواقف حادة،
0: حتى تفكير في مسيرها
1: نعم
0: باش تقول رأوا ابن خلدون متاعنا،
1: وهو كذلك، واستنكروا هذا التشارك من قبل دول أخرى على أساس وأن ابن خلدون بالنسبة ليهم هو مؤرخ تونسي وهو علامة تونسي ولا يمكن أن يقدم إلا من طرف بلده. ولكن هل هذا صحيح أم لا؟ إذن فالسؤال معناها مطروح، والإجابات على كما كنت تسألني الأتراك مثلا نجم يقولوا نحن سليلي معناها تاريخ مجيد فيه الإمبراطورية العثمانية التي دامت خمسة أو ست قرون وسادت تقريبا مناطق شاسعة من العالم، ولكن التونسي زاد فما توانسة يحكي ويقول لك احنا سليلي قرطاج ونحن سدنا البحر المتوسط وسدنا جزء من الحضارة المتوسطية، وهناك من يقول لك نحن سليلي عقبة بن نافع، وعقب نابع فاتح شمال افريقيا وناشر الاسلام والجنرال العظيم.
0: لازم مشغول يقول لك نحن بربر،
1: فما يقول لك نحن اولاد يغرتا، اولاد جغرتا اللي هو زاد مقاوم شرس ومقاوم حر ورجل رمز في تاريخ هذه البلاد. وهكذا يعني الاجابات موجوده، لكن هل هناك اجابه منها صحيحه ام انه نجم ناخذ من كل واحدة شوية ونبحث على إجابة موحدة؟ هذا هو السؤال اللي الحقيقة يؤرق في بعض الأحيان، هو هذه السردية الوطنية أو المروية الوطنية لرومان ناسيونال، عنا رومان ناسيونال ولا عنا سردية وطنية متفق عليها جامعة تلم التوانسة كل تخليهم يحسوا اللي هما يلقاو روحهم فك السرديه هذيك. والا ثم سرديات
0: او قد تكون هناك سرديه وطنيه سلطه هي اللي حطتها ولكن ما يقبلهاش السواد الاعظم التونسي.
1: الحقيقه اشك في ان في وجود سرديه لم يقبلها التونسيون كلهم. نو هذا مستبعد جدا. لكن هناك سردية وضعتها الدولة. طبعا الدولة من مهمتها هو سهر على توحيد الشعب على إيجاد عمق تاريخي لهذه البلاد ولسكانها. ولذلك فإنه فما محاولات صارت في بلاد تونسية.
0: فكر بورقيبة مع أساتذة ومؤرخين.
1: نعم هذه محاولات عديدة. محاولات بناء سردية أو صياغة سردية وطنية توجدت في شذرات في البداية ثم بدأت في قالب مشروع ولا سيما بعد الاستقلال. لكن في مثلا نحن باش ما نبعدوش بعيد ما نتوغلوش برشا في التاريخ. التاريخ اللي يحكي عليه أحمد عبد السلام في كتابه المؤرخون التونسيون ذكر مؤرخين تونسي كل من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر وحكى على هذا المؤرخين التونسي كيفاش كانوا يكتبوا تاريخ تونس. ولهذا احنا ما نش في هذا المتسع الزمني وانما يمكن ان نقتصر على الاستعمار. مثلا دخول الاستعمار في البلاد التونسيه يعني نهايه الحكم الحسيني بين ظفرين لانه مقعده سوريا ولكن نهايه هي تقريبا لانه اصبحنا تحت الاحتلال 1481. من وقتها لتوا وقعت محاولات عديده. اولا حالما انتصب الاستعمار في البلاد التونسيه ظهر تيار وطني وطني بالمعنى الحديث بالمعنى التاريخي. شو معنى تيار وطني؟ يعني وقت لي دخلوا الفرنسيس من الحدود الجزائرية من جهة خمير ومقعد من شمال تونس برقة والقالة البي ما قومش الجيش البيليكي ما قومش بل بالعكس البي قال الجيش ماذا بينا تنسحبوا وتنشوفوا حل معناه وكذا. ولكن المواطنين التوانسة هزوا سلاح وحاربوا وحدهم. هذاك هو بداية التيار الوطني. هذاك معناه علامة من علامات الإحساس بانتماء هؤلاء السكان اللي في شمال الغربي خمير ومقعد وجهة جندوبة والكيف هذاكم هزوا سلاح وقاوموا الاستعمار اللي هما وسلاح بسيط سلاح مكاحل وكذا وفرسان في مقابل معناها دبابات فرنسية وجيوش
0: في العالم
1: وجيوش عصرية من أقوى جيوش في العالم. وماتوا الناس ووقعت معارك كبيرة. علاش يموتوا الناس؟ علاش تقبل أنت تموت من أجل بلاد مثلا ولا تموت من أجل قضية؟ علاش؟ خاطرك تحس اللي أنت معناها صاحبك تلك القضية وصاحب تلك البلاد. ولهذا التيار الوطني بدأ من وقتها وبدأ الإحساس بالانتماء إلى البلاد بغض النظر عن النظام. شو النظام هو اللي أطرهم. وبعد سرحت المقاومة على كل البلاد ومن أشهرها هي مدينة صفاقس وقابس ولكن معارك أخرى كثيرة وقعت في مختلف المناطق في تونس. وقعت وحدهم الناس يدفعوا على بلادهم ما لا بي وراهم ولا
0: بالعكس السلطة كنت
1: ولا مخزن ولا حزنون. إذن فذلك هو الشعور اللي وقلنا نحن من نحن نحن هي ذيك ونحن تتكلم وحدها
0: قطعة الأرض ذيك
1: تتكلم هي نحن موجودة. هي موجودة بقوة التاريخ وبقوة التطور التاريخي ولكن ما تكلمش نحن في العادة في سير الأيام نحن عايش على روح.
0: بالعكس تعطيك انطباع أنه التوانسة معناها الروح الوطنية اللي ربما تظهر عند بعض الشعوب أخرى في سير الأيام ما تظهرش عند التوانسة. ربما الأزمات هي اللي تقويها.
1: فعلا هي الأزمات ولا القوة. شوف هم زوز يظهروا لك معناها الشعور بال يعني بالافتخار وبالاعتزاز بتلك النسبة. وقتاش؟ وقت إما أنت مضروب ومنهار وتواجه في وجودك مثلا تهديد لوجودك وقتها تفيق وتتحرك فيك نعرة الوجود والدفاع عن الوجود أو أنت في قمة المجد ومعناها وتحب تحتل مثلا دولة أخرى ولا تحب تفرض مثلا حاجات هذيك زادت تتحرك فيك لكن النخوة الوطنية. إذن فنحن تحركت المسألة هذه وقت اللي جاء الاستعمار خاصة اللي قبل هذا رأوا فيه فيه ظواهر وفيه بذور وفيه شذرات من الوطنية التونسية. وذا يحكى عليه كما قلت أحمد عبد السلام وحكى عليه مؤرخين أخرين ربما تعرضوا له. لكن من 81 بدأت الوطنية التونسية الضيقة المربوطة بالقطر التونسي وبالتونسيين اللي هم سكان هذه البلاد واللي هما عندهم تاريخ والحركة الوطنية باش تجي وتحرك كشيء ذاك تحييه وتزيد في إقناع التوانسة بأن هذه بلادهم وهذا مصيرهم ويزمهم يضحيوا وتخلق فيهم روح التضحية وقبول مثلا الاستشهاد في سبيل الوطن وتستعمل برشا حاجات، تستعمل الدين، تستعمل الخطاب السياسي، تستعمل التخويف، تستعمل الأمل أيضا أنه باش نكونوا أفضل باش نكونوا أحسن. الحركة الوطنية باش تخلق الوطنية الجديدة، والوطنية هذه التاريخ يلعب دور أساسي فيها، هو من العلوم التي تؤسس للوطنية. يقول هشام شعيط أن التاريخ هو القاعدة الأساسية للشعور الوطني والفكر الوطني. يعني أنت من أنت ثم إذا ما عندكش تاريخ ما عندكش وطن، شكونك أنت؟ أعطيني على حاجات تدل اللي أنت هذه هذا الكيان أو هذه الهوية أو هذا الشعب.
0: يعني التوانسة عنا الإجابة على شكون نحن كتوانسة، هذاك علاش نتحركوا في أزماتنا وفي ربما في الحروب اللي نتعرضوا لها. كانت عنا الإجابة في تاريخنا القديم ولا الحديث؟
1: عنا إجابة. أنا أعتقد أنه عنا إجابات كما قلت، باش ما نكونش يعني منحاز لإجابة معينة. نقول فما إجابات فما قراءات. الحركة الوطنية عملت هيك القراءة الشاملة بعيد على الفرقة أو الانقسام أو يعني التمايز، بالعكس وقتها مش مطلوب بالكل باش نتمايز وباش نبحثوا على أسباب أو ظواهر التمايز، إنما ما احنا في حاجة وقتها بالوحدة الوطنية. إذن ففي الحركة الوطنية ظهروا البشير صفر، هذا أحد آباء الوطنية التونسية. بشير صفر كان يقري في الخلدونية دروس في التاريخ، وهذوما الدروس لموهم بعدين لما مولدوا أعتقد وانشرهم في كتاب سنة 1928 اسمه مفتاح التاريخ. والنصوص اللي كتبهم بشير صفر وقالهم بشير صفر وألقاهم على طلبة الأمام طلبة الخلدونية نصوص عظيمة. أنا هكا نسمح لنفسي باش نوصفها رغم اللي هو مش مؤرخ معنا التكوين تاعه.
0: باش كان يخاطب التوانسة اللي قرجوهم، انتم توانسة شو يقول لهم؟ انتم توانسة مسلمين، انتم عرب، انتم بربر، انتم خرطاجين، كيفاش يحرك فيهم نوازع الوطنية؟
1: القوة متاع بشير صفر والنجم نقول بريكورسور، هو منسان معناها من الطلائع اللي للتاريخ الوطني التونسي، هو انه حرم قال لهم احنا رانا تاريخنا قديم جدا. بشير صفر هذه المحاضرات نتاعو، فما محاضره الاولى ذولي معناها قال لهم احنا رانا اقدم من قرطاج، رانا التوانسه اقدم من قرطاج، بل بالعكس هو انتقد قرطاج. وهذا بشير صفر حاجه استثنائيه نجم نقول، انتقد قرطاج وقال ظلمت ولاد البلاد في بعض الأحيان وتعالت عليهم، كانت عندها نوع من الاستعلاء وكذا، وقال نحن تاريخنا ضارب في القدم قبل الفينيقيين وقبل حلول الفينيقيين. هذا شيء يسجل في التاريخ. بعده هو جاء حسن حسني عبد الوهاب وكتب انشر كتاب مجمل تاريخ تونس سنة 1918، وفي كتابه بعد زده خرج مك التاريخ العربي الإسلامي فقط، لأنه قبل الغالب والمعروف أنه إحنا تاريخ عربي إسلامي، ولكن خرج ومشى ما قبل الفتوحات الإسلامية وقال نحن عنا تاريخ من قرطاج إلى آخره. وبعدين جاء الشيخ الثعالبي 1920 ونشر كتابه تونس الشهيدة،
0: تونس الشهيدة.
1: وفي تونس الشهيدة زاد الشيخ الثعالبي رغم اللي هو مش مؤرخ وسياسي، ولكن ذكر كيفاش تونس عندها بصمات على الحضارة الإنسانية وعندها إسهامات من قديم الزمان وليس البارح أو من وقت اللي جت فرنسا فقط. وهكذا تحل الباب، هذوما الأولانين. وبعدهم هما نجم نقولوا معناها جذرت الحركة الوطنية وجاء محمد علي الحامي عام 24 وجاء بخطاب سياسي فيه جانب من التاريخ وفيه جانب من استنهاض التوانسة وشخصية التوانسة وتاريخ التوانسة. وبعدهم جاء الحداد وجاء الحزب الدستوري الجديد الذي جاء برؤية أكثر تجذر من رؤية الشيخ الثعالبي وبدأ التنظير للكيان التونسي. ومن ذلك الكتاب علي بلهوان نحن أمة، كتاب علي بلهوان الشهير، وكذلك كتاب الحبيب ثامر هذه تونس. وأصبحت هناك يعني نجم نقوله مروية مش مصاغة صياغة موحدة وكاملة ومتبلورة، وإنما فما مرجعية، فما مرجعية اللي يحسوا بها التوانسة واللي تستنهضهم وتعبئهم عند الأحداث وهم قابلينها ومخرطين فيها. هذا بداية الوعي بالانتماء المشترك وبالمروية المشتركة.
0: والانتماء ذا مربوط بشنو سي سيد؟ يعني مربوط برقعة جغرافية من قديم الزمن كانت تسمى تونس. شنو العامل اللي نرتكزوا عليه باش نجمو نحكيو على شكون نحن كتونس؟
1: هو عامل من العوامل هو الجغرافيا. هي الجغرافيا لصيقة التاريخ، هي ما فماش تاريخ بلا جغرافيا، لأنه أنت شكونك وفين تسكن؟ نحن نسكن، التوانسة يسكنون مكان ما، وهذا المكان اسمه البلاد التونسية. كان يتسمى معناها أفريكا في وقت الرومان
0: كارت حدشت،
1: وكان قبلها كارت حدشت في لا كارت حدشت هي كانت ما كانتش تمسح البلاد التونسية، قرطاج كانت لها يعني مجال معين وعنده حدود، ولكن كانت فما ممالك بربرية موجودة. والبلاد التونسية كانت ما فماش حدود بالمعنى العصري
0: وما تقعدش بلاد سنين ربي في نفس الحدود
1: أبداً. أبدا ليس هناك بلد في العالم حافظ على حدوده كمثل تيلة مئات سنين أو ألف سنين، لا، هو تغيرت وفما أحداث وفما هجرات وفما توالي الإمبراطوريات والدول إلى آخره. فتونس على كل حال فما عالم جغرافي كبير اسمه إيف لاكوست، جغرافي فرنسي، وهو مختص في ابن خلدون أنتراتر، وعنده مجلة اسمها إيرودوت ورجل مهتم بالتاريخ، عنده نص على الحدود التونسية على الجغرافيا التونسية. يقول من أقدم، باش ما أنا نسب الأمور باش ما ربما ما الناس ما يقولوش هذا شبيه بالغ، أما النص موجود وقد عربته ونشرته في ليدرز. يقول من أقدم الحدود في العالم هي حدود البلاد التونسية، حاجة عجيبة يعني. هذا إيف لاكوست معناها بعيد علينا، معناها ما هوش تونسي وتقول أنت ولا متعصب ولا، ولكن يعترف وأنه من أقطع. ليش؟ لأنه الكيان الحالي متاع البلاد التونسية تقريبا حافظ على حجمه
0: نفس جغرافيا،
1: تقريبا نفس الجغرافيا. يعني صحيح أنه
0: لا كانت أوسع، هي
1: فيه توسع وفيه تقلص، مرة يتقلص مرة يتوسع، ولكن فما نويو فما نويت هذيك قعدت اللي هي البلاد التونسية تقريبا الحالية. ولذلك الجغرافيا التونسية هي المسكن متاع الشعب التونسي والتاريخ التونسي.
0: وهي المساهمة في تشكيل هذا الإحساس بالوطنية.
1: نعم.
0: من نحن، لكن هذا الإحساس بالوطنية سي سعيد بحيرة هو زاد أيضا مرتبط بعلاقتنا بالآخر. هذه البلاد التونسية اللي نحن ندينوا لها ننتميوا لها منذ آلاف وآلاف السنين، تعدوا عليها معناها مروا عليها أكثر من حضارة، فينيقيين ورومان وفتح إسلامي وغيره وغيره. فعلاقتنا بقرطاج الفينيقية بقرطاج الرومانية نحب نفهموها أكثر، لأن تشكل زادة كيف تاريخ بلادنا.
1: نعم نعم، هو تاريخنا ما هوش مسكر، واحنا شعب بالعكس، شعب التونسي موقعه الجغرافي وتاريخه ومساره في التاريخ كله اعطاه فرص للتفاعل وللتواصل مع شعوب اخرى. نحن في قلب متوسط، دولة موجودة في قلب متوسط، بلاد موجودة في قلب متوسط، عندنا سواحل ممتدة يعني، وثم كنا في صلب التحولات الكبيرة متاع البحر المتوسط. هذه العركة ما بين الإمبراطورية الرومانية وما بين قرطاج إمبراطورية قرطاج، عركة كبيرة في تاريخ البقعة من العالم. إذن فما كناش مسكرين احنا، عمرها البلاد التونسية ما كانت منغلقة ومتقوقعة، ولكن هي كانت هي حاجة، هي كيان سع، هي طرف، الطرف هذاك مفتوح لكن مش ما يتمسح. طيب مثلا القولة أو المقولات الشهيرة، من المقولات الشهيرة قريناها حتى في المدارس ومازالوا تقراوا توا، تونس مفترق الحضارات أو ملتقى الحضارات، تونس يعني كارفور دو سيفيزاسيون. إلى حد ما نجم نقوله كلمة ذي، لكن تونس هي ساعة قبل كل شيء.
0: هذا حبيت نوصل له، يعني ما يمكنش نختزال تاريخنا في تعاقب الحضارات
1: أبداً.
0: والغزوات والفتوحات علينا. وهذا سؤال يهزني سعيد، أنه وين موقع التوانس الأصليين في هذا التاريخ اللي مروا عليه القرطاجيين والفينيقيين والمسلمين؟ وين موقع السكان الأصليين التوانسة اللي قلنا سألنا عليهم من هم، من نحن؟
1: نعم، هو التوانسة هو الحقيقة أحسن جواب لا يأتي من العلماء والمؤرخين والباحثين، أحسن جواب يجي من الناس، من الأهالي، من السكان. شوف التوانسة شنو رد فعلهم في الاحتلال الفرنسي، شوف التوانسة شنو رد فعلهم في الأحداث الكبيرة اللي عاشوها، وأخيرها 2011. توانسة في 2011 لموا بعضهم وعملوا هبة شعبية أو انتفاضة كبيرة شملت أولا كل تراب البلاد، وتلك الانتفاضة معناها ما حسوش توانسة متاع الساحل هما مش معنيين، ولا توانسة متاع الشمال الغربي هما مولى الانتفاضة، ولا سيدي بوزيد اللي هو مولى الانتفاضة. لا، كيما الإحساس اللي عند في سيدي بوزيد عند في سوسة، عند في مدنين، عند في القيروان، وعند في خمير. إذن هذه الأحداث، هذه المحطات اللي تخليك تعرف معناها شكون هما الناس هذوما. فالأحداث الكبيرة هي التي معناها تعطي الإجابة أو تدفع نحو الإجابة الشعبية، الإجابة من الأسفل كما قلت.
0: ما نحبوش نوصل زادا وتساؤل أنه نحن مجرد متلقين لحضارات أخرى، لذلك حبيت نوصل له.
1: لا أبدا،
0: في سؤالنا من نحن كتوانسة ما يزمش الاختزال، من عشان تتصحح لي، اختزال الإجابة في كونه نحن المكان الاستراتيجي اللي تعدى وليه أكثر من حضارة، هذا معناه كانوا التوانسة مجرد متلقين أبداً لحضارات.
1: أبدا، تونس عمرها ما كانت في هذه الصورة، رغم أنه فما كتابات فما بحوث معناها تمرر هذه الأفكار. ولكن احنا هذا هو المشكل، هو المشكل لازم التونسي يحس بروحه طرف في الدنيا هذه، طرف هو طرف ساعة ما هوجي
0: كارفور متاع حضارات،
1: كارفور اللي يجي يتعدى ولا اللي يجي يدخل ويخرج وقت اللي يحب، ولا هذا مش بل بالعكس البلاد هذه فيها مقاومة من بداية التاريخ، هي بلاد مقاومة. وأنا أتأسف وأنه بعد المقاومة مثلا ما هوش ماخذ بلاسته كما يلزم في تدريس التاريخ التونسيين. هذا سالوست الروماني كتب كتاب اسمه حرب يوغرتا، وكي تقرأ الكتاب متاع سالوست وين صارت حرب يوغرتا؟ كلها في تونس. حرب يوغرتا الكل المعارك الكبيرة القوية المفصلية صارت في باجة، في سليانة، في مكثر، في قفصة، في تالة، وفي الكيف. يعني هذا كيفاش انت تسلم فيه الشيء هذا؟ كيفاش ما تظهروش للأجيال وللتلاميذ وللنشر؟ يزمك توريه. ثم الكهنة وين عملت المعارك متاعها؟ المعارك الكبيرة تحسمت في البلاد التونسية. يعني أنواع المقاومات الكبيرة التي عرفتها والتكفريناس، هذا مقاوم آخر معناها أيضا في العهد الروماني قد معناها سنوات عديدة وهو يقاوم في البلاد التونسية. إذن فتونس يلزمها تحس بروحها طرف، تحس بروحها كيان.
0: معناش في تاريخنا هذا، معناش في مناهج تاريخنا الحديث عن كون التوانسة مقاومين ولا التوانسة حاربوا.
1: ماهوش بالقدر، باش من نسبوا الأمور شوية نقولوا ماهوش بالقدر المطلوب. يعني كان من المفروض أنه نبرز الجانب هذا لأنه هذا يعطيك زادة نخوة أنت بتاريخك ويعطيك اعتزاز بالانتساب لهذه البلاد لهذا الشعب. علاش احنا نقدم في روحنا ديما كارفور وفيرتور
0: معهد الحضارات
1: على معهد الحضارات؟ احنا صحيح معهد الحضارات نحن نقبل الحضارات، نحن خذينا من عند القرطاجنيين وخذينا من عند الرومان وخذينا من عند اللي جاوا الكل وبما فيهم العرب والمسلمين الفاتحين، ولكن خذينا الشيء اللي نسبنا، خذينا الشيء اللي حبيناه احنا، هما كيفرضوا علينا بعد ما يمشيوا ننساوه. قعدوا كان الحاجات اللي احنا حبينا ناخذوه، ولهذا احنا اصحاب الكلمه الاخيره. ماهوش الروماني، الرومان قعدوا ست قرون في تونس ايه وعملوا حاجات اللي احنا اليوم مبهره تقعد بهت في قصر الجم وتقعد بهت في معناها اثار عظيمه في البلاد التونسيه وفي وبنوا قرطاج اخرى قرطاج الرومانيه، ولكن التوانسه بالنسبه لي سالهم على تاريخهم وكذا تلقى فما حاجات يقبلها حاجات ما يذكرهاش يقول ما يعرفهاش، ما وبالنسبه لي ما تعنيلوش حاجه كبيره. ولذلك فان التاريخ الحقيقي ومكونات الشخصيه هذه التاريخيه للبلاد التونسيه هي المكونات التي قبلها الشعب. وخذينا من الناس الكل، حتى فرنسا خذينا منها حاجات، ولكن احنا خذينا ما همشي هما صنعونا، ما صنعوناش، هما ساهموا عطاونا وقت اللي تقابلنا وتعاشرنا قعدوا بحذانا تفرضوا علينا داير ما طلبناهمش باش يجيو، لكن جاو واحتلونا وحاولوا في موقف ضعف وموازي قوة، لكن خلينا منهم حاجات في الثقافة في الدين في الفن في الفروسية في الحرب في، ولكن خذينا الشيء اللي يناسبنا.
0: كيفاش كانت نظرتنا للوافدين هذوما؟ مثلا الفينيقيين وذا صراع قاعد يرجع راهو في حديث توا كبير حول الموضوع. كيفاش كنا نغزروا لهم؟ نغزروا لهم غزاة جايين يغزيوا في البلاد التونسية، نغزروا لهم ولاد عمومة معناها جايين من الشرق ونحن نقربوا لبعضنا. كيفاش كانت نظرتنا للوافدين هذوما؟ مثلا الفينيقيين سي سعيد.
1: اسمع فما روايات ديما نرجعوا لها ونقولوا فما قراءات وروايات.
0: مش بكون مهاجرين نغزر لهم نازحين زاد كيف كيف
1: هما جا مهاجرين هما شنو يعني توا اسطوره تاسيس قرطاج ايش تقول؟ تقول راه في سنه في سنه 814 قبل الميلاد جاوا جماعه في سفن من مدينه صور في لبنان وجا قايدتهم امراه اسمها عليسه وجاوا حطوا انتروتر في البلاد في تونس، ولكن قبلهم هما كانوا فما هما الفينيقيين كانوا حضارة تجارية، هي حضارة من أقوى الحضارات التجارية في المتوسط من قبل 814، وقد أسسوا محطات مرافق معناها دي كونتوار في السواحل الجنوبية للبحر المتوسط كله تقريبا، منها أوتيكا اللي تأسست سنة 1200 أو 1100 قبل الميلاد، لكن أوتيكا زاد فما دراسات تثبت اللي هي مدينة قديمة أقدم من المدينة اللي أسوها القرطاجينيين، يعني كانت فما بلاد بربرية أوتيكا ويحكي عليها حسين فنتر مؤرخ، يعني السيت ذاك سيت بربر ما هوش سيت فينيسيا، لكن ولا فينيسيا وقت اللي جاءوا التجار. بالنسبة للقرطاج وقت اللي جاءوا الفينيقيين جاءوا حطوا في هكا باش نحكيه حكاية يعني شيماتيك حتى في جهة قرطاج وجهة جاهم للبلاد من الأول تبادلوا السلع وكذا وبالإشارات وكذا، وبعدين جاتهم السلطة اللي موجودة في البلاد هذه جهة ملك هذا ملك إيرباس جهة وتفاوض مع جماعة عليسة وتفاوضوا وش تحبوا قالوا نحبوا نبني كذا وقطعة أرض وتلك الحيلة المعروفة، وأنه ما حبوش يبيعوا لهم حاجة كبيرة باعوا لهم معناها
0: جلد ثور
1: حاجة كيف جلد الثور، وهما قسموه معناها تروف تروف باش وسعوه وعملوا في بيرسة هذيك في المرتفع هذيك في قرطاج بنوا فيه نواة مدينة قرطاج. هي هذوما شنو يقولوا؟ انا ما انا ما نصدرش حكم، لكن الناس هذوما جاوا من صور وبناء وخذوا قطعه تراب وقعدوا يدفعوا في الضريبه للملك تاع البلاد حتى للقرن الرابع قبل الميلاد، يعني اربع قرون بعد ما تبنيت قرطاج وهي تدفع في الضريبه للحاكم تاع البلاد تاع بقيه البلاد. اذا هذا دليل وانه فما ناس فما كيان موجود وفما سلطة موجودة، سلطة على قبائل ذيك حاجة أخرى شنية نوعيتها السلطة ذي، لكن قرطاج هي نسمه قلو سيتين غريف، هي معناها
0: زرع
1: زرعت كمدينة جديدة وكبرت بشوي بشوي. بون عملت علاقات مع أولاد البلاد، وقع اختلاط وقع تمازج كذا إلى حد ما، وتخلقت حضارة جديدة اسمها الحضارة البونيقية، اللي هي من شيء من الأصلي من الأهالي وشيء من اللي جابوه الفينيقيين، ووقع قرب يعني قرب، لكن هذا ما ذوبش الكيان المحلي أبدا. والدليل على ذلك أنه في المعركة الشهيرة متاع زاما، دليل أن ماسينيسا ملك البلاد هذه شيء تحالف مع الرومان، معناه كان متحالف مع قرطاج، لكن عنده غل على قرطاج، عنده غش على قرطاج، لأنه فكلوا أراضي أحسن الأراضي واستغلوا البلاد وكذا، وما كانش قرطاج ما عندها جيش، قرطاج عندها جيش شوية من القيادات
0: باقي مرتزقة،
1: والبقية من أولاد البلاد أكثر من النوميديين يعني،
0: فما مرتزقة تدعي
1: وفما مرتزقة من بلدان أخرى. فماسينيسا مثلا في 146 انحاز إلى روما، ويقولوا ناس برشا جماعة يقولوا اللي هو عميل واللي هو خان، نو مش خان، علاش سميه خان؟ بالعكس هو دافع على بلاده.
0: وهذه هي كيفاش نكون نظرتنا للتاريخ وتشكيلنا للتاريخ،
1: نعم،
0: واعتبارنا لنحن كتوانسة، شكون نحن كتوانسة، هذا باش نكملوا نحكيوا فيه في واحد من الناس بعد الفاصل. خليكم معايا الأستاذ سعيد بحيرة، هو ضيفي على موزايك كفان.

0: الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في واحد من أسئلة موزيك فام. ضيف الأستاذ سعيد بحيرة ونتساءل شكون نحن التوانسة. هل تاريخنا يجاوبنا على هذه الإجابات؟ هل مؤرخينا سي سعيد يجاوبوا على هالإجابة دي؟ شكون نحن كالتوانسة؟ الأبحاث والبحوث جامعة تونسية يجاوبت على كل هذا؟
2: نعم نعم في إلى حد ما يمكن القول بأن المؤرخين التوانسة بين ظفرين المدرسة التاريخية التونسية أجابت على الجزء الأكبر من هذه التساؤلات وقدمت أعمال مهمة لإضاءة تاريخنا ولصياغة كما قلنا نحن لورومون ناسيونال السردية الوطنية. ونحن نعرف أنه كما قلنا في البداية كان التاريخ مبعثر تقريبا وكانت محاولات فردية للكتابة، ولكن الدولة وقت اللي تكونت الدولة التونسية المستقلة حاولت باش تدفع نحو
1: كتاب تلقى سردية مشتركة
2: وتدفع وتطلب من المؤرخين، طلبت أصلا من المؤرخين سنة 1964 الحبيب بورقيبة في الكيف دعا ثلة من المؤرخين التونسيين واجتمع بهم وتحاور معهم وطلب منهم أن يتولوا كتابة التاريخ، تاريخ تونس هما في عوض التاريخ اللي نقرأ فيه من مصادر أخرى أجنبية. وطلب منهم بورقيبة باش يكتبوا ويعني يلتزموا وينخرطوا في كتابة تاريخ تونس بأقلام تونسية وبعقلية تونسية وبنظرة تونسية. وكان هناك حوار بين الرئيس وبين المؤرخين، ويقال بأن بعض المؤرخين يعني كان لهم نوع من الحذر والحرج على أساس وأن السلطة تحب ربما توجه الكتابة بنظرتها، من ذلك أنه يقال أن هشام زعيت مثلا حكى معه بورقيبة، ولكن هشام زعيت اعتذر وقال له السيد الرئيس راه يلزمنا مسافة من الأحداث ويلزمنا أدوات وفما أدوات تحليلية وكذا، وبورقيبة لم يقبل ذلك وقالوا ما مش صحيح أنه يلزمنا وقت معناها طويل
1: دفع ثمنه هشام زعيت.
2: ولكن هشام زعيت انخرط في كتاب التاريخ تونس فيما بعد في الكتاب الذي طلبه بورقيبة، تاريخ مجمل تاريخ تونس، وقع نشر كتاب إستوار جنرال دو لا تونيزي وشاركوا فيه مؤرخين التوانسة، معناه أهم المؤرخين التوانسة شاركوا فيه. هذا الكتاب هو نجم نقوله المرجع الأول للتاريخ الشامل للبلاد التونسية. وفي الجامعة التونسية التعريب أو تونسة كتابة التاريخ بدأت حسب الأستاذ البشروش، الأستاذ توفيق البشروش الذي له مقال حول الهستوغرافيا التونسية كتابة التاريخ في تونس، هذا نشر في مجلة إبلا سنة 1985، وكذلك محمد الشريف له مقال حول تاريخ تونس في القرن العشرين كتابته المصادر والدراسات، وتنشر في نفس العدد من إبلا سنة 1900 أو في نفس المجلة سنة 1987. الاثنين المؤرخين هذوما الكبار التوانسة يذكروا أن تونسة التاريخ في الجامعة التونسية بدأت سنة 1968 وشارك ثلة من المؤرخين من محمد طالبي، فرحات دشراوي، توفيق بشروش، محمد ديدي الشريف، هشام زعيت، هادي سليم وغيرهم، ساهموا في تونس التاريخ، كتابة التاريخ من الداخل، ما هوش من كتبوا استهلكوا ما كتبه الأجانب. وتكونت في تونس أيضا مؤسسات كيف السراس، الجامعة طبعا والسراس، جمعية المؤرخين التونسيين أيضا، معهد الفنون والأثار التونسي، هذوم كل كان الهدف منهم والرسالة متاعهم هو كتابة تاريخ تونس.
1: وفي إجابة على تساؤلاتنا اللي بدنا بها الحصة،
2: أعتقد فيه إجابة بجانب كبير من الإجابة. لكن التاريخ زاد مؤخرا ينتمي إلى مدارس متنوعة. في التاريخ فما الجانب الإيديولوجي، فما الجانب التكويني، فما الجانب الأكاديمي، يعني فما مدرسة الحوليات، فما المدرسة الماركسية في كتابة التاريخ، فما الانحياز إلى مقاربات معينة. إذن فالإجابة وقت، لكن الإجابة وقت من منظور متنوع. فما المنظور الماركسي ويعطي الكلمة مثلا للطبقات وللعامل الاقتصادي وإلى آخره، فما المنظور مدرسة الحوليات اللي هي أكثر وحدة مؤثرة في تكوين المؤرخين التونسيين، تعطي كلمة لمختلف العوامل الثقافية الفكرية الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره. إذن فالإجابة موجودة لكنها ما هيش إجابة واحدة، وهذا حاجة به، هي من جانب هي حاجة به، لأنه عنا معناها نجم نقوله تنوع، عنا رؤى، ولكن من ناحية أخرى زادة عندها جانب ربما يقلق بين ذفرين، جانب اللي هو يخليك تشك، يخليك في بعض الأحيان تلقى مخاربة تختلف تماما عن الأخرى، وهذا يخليك أنت مشوش، هل ترى هذا صحيح ولا هذا الغلط.
1: في شنو مثلا من القضايا اللي فيها خلاف على رواية واحدة لتاريخ بلادنا تونس؟
2: أنا نعطيك مثال بسيط. بعد 2011 ظهرت كتابات في تونس في الصحافة، لا سيما في طنبك الانفجار الحرية، وخاصة انفجار حرية التعبير في البلاد التونسية، وقد كتبت ناس كتبوا، وأنا عندي طلعت على جملة من المقالات ولا سيما في جريدة لابريس، يعني كتبوا واحد كتب مثلا على الأصول البربرية للبلاد التونسية وعلى السكان التوانسة وكذا، وتكون جمعيات أمازيغية
1: صحيح،
2: ونزلت في شارع الحبيب بورقيبة ورفعت علم الأمازيغ،
1: طالبت حتى أنه تكون ثم اعتماد
2: اللغة الأمازيغية الأخرين. فمجموعة أخرين طيب الإسلام والعربية والأصول، ونرجع للمسار الصحيح اللي هو العربي الإسلامي القح إلى آخره. فمجموعة أخرين يقول لك احنا مفترق الحضارات وكذا، ونحن مفتوحين، ونحن عندنا تأثير روماني قوي وتأثير أوروبي، وعندنا تواصل وشيج مع أوروبا، ويعني هذا مثال يعني تو هذا 10 سنين التالي، معناها ديجا الخلافات كبيرة،
1: تحل صراع الهوية في وقت ما في بعد ثورة التونسية،
2: صراع الهوية وصراع التاريخ وصراع كيف نقرأ تاريخنا، كيف نكتب تاريخنا. وهذاك علاش اليوم مطلوب أعتقد وأنه يفتح دبا، يفتح نقاش، وليس المطلوب رفض كتابات معينة أو رفض هذه دون الأخرى، وإنما يفتح نقاش لنتحدث في موضوع من نحن ومن من من من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون وماذا نريد. هذا خليه يطرح سؤال. ثم الكتاب المدرسي اللي هو وسيلة أساسية لتكوين النشأة ولتكوين
1: الشخصية
2: المدنية الشخصية المواطنية التونسية، هذاك الكتاب المدرسي فيه مسؤولية كبيرة ياسر. وهذا فما مؤرخ تونسي يعيش في فرنسا اسمه دريس العباسي، خدم خدمة كبيرة على الكتب المدرسية في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي ويمكن حتى بعد الثورة، واسمه الكتاب هذا كون لا تونيزي سانفونت، هذا تنشر سنة 2009، وحكى فيه على محتوى متاع الكتب المدرسية وعلى هذا التشويش الموجود وعلى هذه التوظيفات السياسية للتاريخ.
1: ليش حبيت نوصل له؟ هل يعكس الكتاب المدرسي اللي يقرأه تلامذتنا اليوم تاريخنا كتواس إجابة على السؤال شكون نحن؟ هذا الكتاب بالحق ينجم اليوم يخرج شخصية تونسية وطنية وفيها الدافع الوطني؟ هل بالحق هذا سي سيد؟
2: بنسبة كبيرة نعم. بنسبة مطلقة لا، لأنه فما مثلا في وقت بورقيبة وقع التركيز على العلاقات المتوسطية وعلى الانتماء المتوسطي وعلى الانفتاح وعلى التفاعل الحضاري دائما المستمر في البلاد التونسية. هذا مثلا الخيار نتاع الدوله في زمان بورقيبه هذا بعجاله. وفي وقت بن علي دخلت وفي اخر عهد بورقيبه ساعه في عهد مصالي وقع اقحام جرعه من الانتماء العربي الاسلامي، جرعه قويه من الانتماء العربي الاسلامي في الثقافه التونسيه وفي التكوين النشئ التونسي. وفي عهد بن علي حافظ على البعد المتوسطي ولكن زاد قرب من العربي الاسلامي اكثر. وبعد الثوره اصبحنا في مفترق الطرق. وهذا علاش نجم نقولوا وأنه هالمراحل التوظيف صار فيها توظيف سياسي، وهذا غير مستغرب. كل العالم، احنا في فرنسا في وقت حكم ساركوزي عمل وزارة اسمها وزارة الهوية الفرنسية، معناها مينيستير دو ليدونتيتي فرانسيز. واليوم في فرنسا فما حديث كبير زاد،
1: ثم دول أخرى جيرانا حسموا إلى حد ما المسألة وبنيوا عليها سرديتهم وبنيوا عليها حتى إنجازاتهم. مصر مش بعيدة علينا برشا، تبني سرديتها على أجدادهم الفراعنة، ويبنيوا مشاريعهم كما تاريخ كما المتحف الوطني الكبير وغيره، من حتى في سرديتهم الفنية روان اللي تتبنى منها مسلسلاتهم ديما تلقى هالإجابة: مصريين الفراعنة، بناة الأهرام. نحن هذا لم يفصل هذا المنحة، وما عندناش إجابة على هذا، ما بديناش عليها سردية كاملة حقيقة،
2: لكن مع شيء من النسبية، لأن المصريين نفسهم عاشوا مرحلة
1: تذبذب
2: بل مرحلة معناها المدارس، فما مدارس زوج مدارس كبار، واحدة عربية إسلامية اللي هي وقت جمال عبد الناصر،
1: يمكن عبد الناصر
2: ومع سادات جاءت مرحلة الانتماء الفرعوني والانتماء المصرية المصروية، يعني الروح المصروية والشخصية النوبية المصرية القديمة. النوبية المحلية. وإلى اليوم أيضا فيما حوار، فما جدل كيف ما عايشين في تونس، وصعيب شوية باش نقولك فما بلاد حسمت الأمر هذا، لأنه سؤال هو يثري المروية ويثري التاريخ، وعندما ترمي اون كيسيون يعني تعاود تشكك ولا تشك ولا تطرح النقد في مقاربة، هذاك يثري،
1: وكما يثريها كما يجعلها زادها محل لنقاش سياسي وصراع سياسي ويقسم بلدان ويخلق صراعات. معناها السؤال حتى وإن كان سؤال تاريخي لكن في قلب الحوار السياسي في كل بلاد سيد.
2: هذا لا شك فيه، النظام السياسي عنده علاقة بالمروية الوطنية، والنظام السياسي يحاول، النظام السياسي متغير،
1: يعني ثم بلدان ما تستعرفش بالهوية الكردية مثلا في تركيبتها أو في أو في مرويتها التاريخية على بلادها مثلا كمثال.
2: نعم ولكن حتى في الأمازيغية احنا شفنا المغرب مثلا والجزائر في سنوات قليلة ماضية بعد الربيع العربي، يسمى بالربيع العربي، أعطاوا مكانة للثقافة واللغة الأمازيغية وخلقت مؤسسات وأقحمت في الدستور. ثم رأوا المغرب مثلا يحيي تاريخ بعيد نتاع الإمبراطورية القديمة نتاع مراكش، دولة مراكش، دولة الموحدين والمرابطين، ويتمسك مثلا بالصحراء الغربية. الجزائر فيه ديبا معناها لا حدود له حول تاريخ الجزائر وحدود الجزائر وشخصية البلاد الجزائرية، وليبيا حد أقل حد، ويعني لكن هذا كله حيوية. أنا أعتقد وأن علامات حيوية وليست علامات تأزم، وما تخوفناش وما يزمناش خافوا وقت اللي نطرح أسئلة على روحنا، بل بالعكس هذيك باش يخلينا نشوفه أوضح ونشوفه خير ونقويه في نظرتنا ونلقاو الشيء اللي يجمعنا ونسبه الشيء اللي يفرق ما بيناتنا. أعتقد وأنه السؤال إيجابي ولا يمكن أن نأخذه في مأخذ سلبي.
1: لا هو مش مأخذ سلبي، بالعكس، وربما في حلقة أخرى نجمو نحكيه على الأدوات اللي تخلينا نجاوبوا على هذه الأسئلة. شكون نحن كنتواسة، منين جينا، شو علاقتنا بالآخر، بالحضارات اللي توفت علينا. لما أدوات لهذا في التاريخ وثم محطات خلتنا نعزو أكثر تساؤلاتنا هذه. فنشكرك برشا سي سعيد بحيرة على هذه الحلقة لك. وربما في مصافحة أخرى في حلقة أخرى ندخلوا أكثر في الإجابة على هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا. تكسها بوثينة وخليل في الإعداد, شكرا لزياد, شكرا لصليح هذا في الإخراج, وشكرا لأحمد في الإخراج الرقمي.
0: واحد من الناس بالاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.

0: Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق اليوم على استثمارات بقيمة جملية تنهز 17 مليون دينار لإفادة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين. كما وافقت اللجنة خلال الجلسة ذاتها على إسناد 5 قروض عقارية لإفادة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولاية القصرين تمتد على مساحة جملية تقدر بأكثر من 49 هكتارا وبقيمة إجمالية في حدود 715.9 ألف دينار، وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. اللجنة الوطنية الفنية لتدارس مواصلة تركيز منظومة الانذار المبكر بولاية تونس تنعقد اليوم باعتبارها أحد المواقع النموذجية التي تم اختيارها لتحليل الأخطار الطبيعية والحد من الكوارث والتهيئ لمجابهتها، وذلك بإشراف ولي تونس عماد بخريس. ووفق بلاغ نشرته ولاية تونس، تم خلال الجلسة مواصلة دراسة وعرض الخطة الاستراتيجية لتحسين النظام الوطني للإنذار المبكر ومناقشة الطريقة المثلى لتحليل الأخطار للحد من الكوارث الطبيعية بالبلاد التونسية قصد إرساء منظومة إنذار مبكر تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي بريديكت ووضع توقعات للمخاطر المتعددة والمحتملة. في الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منها، وذلك مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر الثامن من دون أي أفق للتسوية رغم جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عدة. وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة سيطرتها الكاملة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي عقب انسحاب الحوثيين منها أثر تقدم ميداني واسع حققته القوات المسنودة بغطاء جوي على طول الساحل الغربي للبلاد. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بتحقيق حليفه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو فوزا كبيرا في الدورة الأولى من الانتخابات في البرازيل، متقدما على الرئيس اليساري المنتهي ولايته لويس إناسيو لولا دا سيلفا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

0: يسر جديدي.
1: التسعة واربع دقائق على موزيك كفايم، مرحبا بكم. هذه بنة لفايم، نفتتحوا معاكم الجمعة، نفتتحوا معاكم أول سهرية في جمعة جديدة. أوكا الحمد لله يا ربي، نهار الاثنين تعدى وخليني ورانا أرز النهار في الجمعة، والله يشوف بإجماع الشعب التونسي كله والعالم الكل، لا الحمد لله فعلا روحنا الاثنين مزلنا قدامنا. إن شاء الله يا ربي جمعة تكون كلها حاجة تبيل، كلها أي حاجة خططوها في الجمعة دي إن شاء الله يا ربي تتحقق بالكدي كما تحبوا
2: انتوما. لا لا لا لا لا, لا. لا اليوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا اليوم نهار اثنين،
1: اقوى موتيفاسيون لها الاثنين هيك هاو الحمد لله. وفعلا روحنا الاثنين اكيد، واحنا نفتتحوا لكم الجمعه بالموسيقى لابونيمور، المعلومات المفيده اللي تهمكم انتوما، وانا معاكم اكيد حتى نص الليل. عندنا زاد اليوم الفوتبول، عندنا زوز ماتشات الحقيقه باهين بالكدا نحكيوا على فرنسا بلجيكا دقيقه 62، تقدم بلجيكا على فرنسا واحد شيء، اي هذا بون تتبارك قبل الميتان. بون بالنسبه لزين الدين زيدان قاعد يعاود يحسب في حساباته مره اخرى، الروح متشنج زيدان الحقيقة، راهو فيه متشنج. بون توا خلينا نقولوا داخل أوليزي اللي هو الكارت الرابحة متاعو، معناها زيدان الحق، ما بون خلينا نشوفوا يخفي رأي الأغلبية باهي. أوكي زيدان، شوف زيدان والله شوية لازم أركب موتو شوية.

في وش كلام بالنسبة لفرنسا، عندها زوز انتصارات تعادل، واليوم تو نشوفوا لوين باش يوصل الماتش هذايا. توت فاسون مازلنا دقيقة 64 ونعطيكم الابديت في بنت لفام على اللايف سكور، حتى لين كي تدخلتم بعد السبور اكسبريس اخر اخبار الرياضة والريكاب بالنسبة لماتشويت نتاع اليوم. اما عندكم ماتش مهم ياسر، بعد عندكم ماتش ينجم يربحكم برشا فلوس بعد، على خاطر كيما وصيتكم نهار الجمعة وصيتكم تحضروا لوحكم للتحدي، وصيتكم تترينيو بالكدي بالكدي بالكدي، على خاطر الكنيوتة اللي موجودة الليلة كنيوتة تاريخية، كنيوتة أسطورية، سرتون نوصلوا لها في أول شهر أكتوبر. نعرف لي الشهرية تصرفت، كل حاجة مشيت على روحها، شي فاتورات شي مزلنا ناخذه في الفورنيتور سكولير شي سايي مشي كيك المصاريف على جنب على جنب، قعدنا كينك المصروف متاع الجمعة متاع القاضية. ولكن الكنيوتة متاع اليوم تنجم تخلينا نحلمو، تنجم تخلينا عنا مشاريع كبيرة برشا تتحقق. أي سيدي حضر لي روحك من توا، كلمنا على 71113000، عندكم التحدي نيوي نينا، تكلمنا من توا على 71113000، وعندكم زيدا فوك بلاستيك على واتساب موزيك فام 23513000، تبعثنا بتي ميساج قول نحب نشارك في فوك بلاستيك. عندكم كنيوتا بعد شوية، كنيوتا كبيرة برشا.

في بنت لفام لربح آي آي آي آي آي 3200 دينار. اليوم تربحوهم في بنت لفام على زوز مواعيد. كنيوتة كبيرة برشا وفرصة كبيرة ليكم انتوما باش تربحوا اليوم. يظهر لي أغلى دقيقة في الجمهورية، ما فماش أغلى من دقيقة هذية. نيويلينا التحدي 60 ثانية 3 ملايين كاش الليلة. 3 ملايين كاش كسيد الحكم مستحفظ بهم. سيد الحكم اليوم والله يقول لك حاجه سيد الحكم، انا متاكد اليوم فما شكون باش يجي يتشالنجيك بالكذب بالكذب بالكذب. مش خليك كيما فرنسا كي تعاود تحسب في حساباتك سيد الحكم، لازمك ترد بالك مليح مليح سيد الحكم اليوم، على خاطر اليوم 3 ملايين كاش في نوينينا. الكنيوتة كبيره برشا والتحدي كبير وانتوما محضرين رواحكم. نعرف تكلمونا على 71 113 الف، تشاركوا معانا وتدخلوا في القرعه باش تربحوا معانا الكنيوتة الكبيره. عندكم زاده الربح المضمون في فوق بلاستيك 200 دينار يستنوا فيكم. ليسر عملية واتساب موزيك فام 29 513 الف. تبعثونا بيتي ميساج جوست فيه نحب نشارك في فوق بلاستيك، وأول واحد فيكم مش يطلع في القرعة ياخو لانتيس نولاني بلاش حاضر على بكري ويربح 200 دينار كاش في فوق بلاستيك. 3 ملايين في نمينينا و 3 ملايين و 200 أوتوتال ليلة في بنت فام. كنيوتة كبيرة برشا برشا برشا تنجموا تربحوها الليلة. واسمعني نفتتحوا الجمعة بحاجات تفرح، نفتتحوا الجمعة بالربح والكاش. 3 ملايين وميتين في بنت فام اليوم تربحوهم معانا نحن كيما سنسنيكم ربحوا الكاش موجودين. اما زيدا سنسنيكم ان نبدأ بالموسيقى. جونا جروفي ليلة، جونا جروفي بالكدي كيما سنسنيكم. اسمعني موزيكا دي نعرفكم تحبوها وديما كي تنجموا تقترحوا علينا موزيكا البلايليست نتاعكم انتوما على واتساب موزيكا فام 23 513 الف. ايطاليا كونتر تركيا 2-1 تقدم ايطاليا. خليكم مع اتش بي فينس او ماي

تيامو على موزيك FM توصلنا حتى إلى 29 دقيقة. الهدف الأول لفرنسا عن طريق ديزيري دوي دقيقة 77 جوستومون. بالنسبة لإيطاليا وبلجيكا 2-1 لصالح إيطاليا. احنا مازلنا مكملين مع الموزيكا توت سويت

الليلة باش نحكيو على أغنية وليت نشيد رسمي لحقيقة المدينة نيويورك. أغنية جمعت بين ملك الراب ونجمة الـ R&B اسمها Empire State of Mind.

سيتي بلوبرينت 3. الاغنيه ذي في البوب هيب هوب خلينا نقولوا كانت نجاح تاريخي الحقيقه ومشهوره داير بالفوكو بوك القوي نتاع أليشيا كيز في نيويورك. هذيك هي اكيد حاجه زاده كمان زيد معاها البيتس الدراماتيك نتاع الاغنيه. اما السر وراء اللحن

كان عقلته ولا ليه لزيلي مالي موجودين، ولكن توت فاسون بعد تعقلوها الكل مع بعضها. خاطر اللحن نسمعه في غنية Empire State of Mind، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الليلات الموسيقية الكل، أصله جينا من غنية Love on a Two-Way Street الفرقة السول الأمريكية The Moments. غنية خرجت عام 70 وهي في سلو جام لارن بي كلاسيك، وكانت من الأغاني الناجحة في لارن بي تشارتس في وقتها. السامبل هذا الحقيقة عطا الغنية جديدة جو دريمي رومانسي يتناسب مع الموضوع متاع جيزي داير اللي يحكي على الحب اللي عنده لنيويورك. كالعادة باش نسمعوا

كانت كانت كمان سموث برشا الأغنية الأصلانية داير Love on a Two-Way Street. كانت تمبو طايح برشا بارابور Empire State of Mind, الأغنية متاع جايزي وأليشا كيز. هنا ريت ريت قديش ذكي كمان سامبلينج من عند جايزي وأليشا كيز. كمان الحكاية خرجت أغنية إيكونيك إيكونيك, يعني عم كي نحكيه على Empire State of Mind, كي مخينيها داير من أغنية Love on a Two-Way Street, The Moment.

0: Trampling.
1: فرنسا وبلجيكيا 2-1 لصالح فرنسا. البونتو الثاني تماركا اليكار متاع 3 دقائق بركة. لطون اللي نحن نعمله في سامبلينج البونتو الثاني تماركا عن طريق شيركي. زيدان وكزعم عرفتك عمل المشي متاعه متاع متقلق كير زيل. نستنيه 90 دقيقة. خليكم تتصويت مع شيرين تباعا تباعا.

0: بنحب نقول لكم لفرنسا خليناكم قبيليك السكور 2-1 توا 4-1 اوليزي مركز وسطويت ورا بعضهم. اوليزي قلت لكم الكارت الرابحه لزين الدين زيدان كنتوا تسمعوا فيه توليت نارين. خلينا نحكيوا على موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال أي سيدي اليوم في كولتور ديجيتال باش نرجع بيكم بالوقت العام 1961 وقت اللي العالم الكل مازال يحاول يفهم شنو معناها كمبيوتر أو أورديناتور بحجم بيت كاملة. معناها مثلا نجم تكون بحجم استوديو اللي احنا قاعدين فيه توا. في الوقت ذاك فما مخابر في مخابر بيل لابس بالضبط صارت حاجة قلبت الموازين وخلدت في التاريخ الرقمي. أول مرة ماكينة تخرج صوت بشري وتغني غنية كاملة. الغنية اسمها دايزي باو اما النتيجة ما كانتش طربية الحقيقة مش كيما الغنيات اللي نعرفوهم توا اما كانت حاجة نجم توصفها المواقع العلمية بانها نايتمير فيول يعني حاجة مرعبة نجم تجيك في الكوابيس. زعما كيفاش مهندسين في الستينات نجحوا الساعة باش يخليوا ماكينة تغني وعليش الغنية هذه بالذات ولت ايكون في ثقافة الذكاء الاصطناعي. نفهموا الإنجاز التقني هذايا لازمنا نتخيلوا الكمبيوتر الأسطوري الإي بي إم 70-94. الماكينة هذه ما كانتش عندها كارت صون ولا حتى ديبافل. معناها لو نحكيوا على ماكينة جوستومون مش نقول لك أورديناتور كمبيوتر فوالا كمبيوتر هذاك هو. وفما المهندسين جون كيلي وكارل لوشباوم اللي يستعملوا لغة برمجة بدائية باش يعملوا سنتيز فوكال أو تركيب صوتي. هما برمجوا الموجات الصوتية باش تخرج مخارج حروف تشبه الصوت إنسان. اللحظة اللي غنى فيها الكمبيوتر دايزي دايزي give me your answer do كانت الصدمة الكبيرة. صوت روبوتي بارد متقطع وفي نفس الوقت إنساني بشري بطريقة تخليك تحس بالأنكاني فالي يعني أكا الشعور بالقلق كي ترى حاجة تقلد الإنسان بصفة مش كاملة.
1: I'm well crazy all for the love of you.
0: حسيت روحكم تتفرجوا فيلم رعب هكا ولا جوستومون هذيك هي الحكايه الحقيقه. وهذه اول مره اورديناتور كمبيوتر يغني غنية دايزي باو وما اختاروهاش صدفه الغنيه هذيك اما هي اللي خليت المخرج العبقري ستانلي كوبريك يستعملها في فيلمه الاسطوري 2001 اوديسي سبيس اوديسي في المشهد الشهير وين الكمبيوتر الذكي هال 9000 بدا يموت ويفقد في الذاكره نتاعو يبدا يغني في نفس الغنيه هذه دايزي باو بالصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه الحقيقة نبرة مرعبة من عام 1961. من وقتها ارتبط صوت الكمبيوتر وهو يغني بالديستوبي وبفكرة انه الماكينة تنجم تولي عندها مشاعر ولا وعي غامض. التقنية هذه هي الجد الأكبر متاع سيري أليكسا جيميناي اللي نحكيه معاهم اليوم بكل سلاسة. يقول قايل علاش نحكيو عليها الحكاية ذي في 2026 يبعنا خطر اليوم وصلنا المرحلة وين الذكاء الاصطناعي ولا يغني بفوكل كلونز ما تفرقهمش على الحقيقة. ينجم أي إنسان يعمل كوبي من صوته يستعملها في مثلا دي سيت كما 11 لابز ويصنع دي تكست يعمل ببليسيتي يصنع ألبومات غنيات. والحقيقة كي تسمع التسجيل الأول متاع عام 1961 دايزي دايزي اللي هي الحقيقة غنية من قبل غنية متاع صغار ودير التوى ثم برشة دي فيرسيون تعملوا منها ولكن الفيرسيون هذه كانت عام 61 كي تسمع الكاليتي طريقة متاع الغناء وتفهم قديش التكنولوجيا اليوم الحقيقة ياسر تطورت ياسر هربت بالإنسان من صوت مرعب يخرج جستمو من هنا بوات ميتاليك السونو أوديو اللي خليه أي واحد فينا يولي ملحن ومطرب فرد وقت. في الأخر دايزي باو هي تقعد الصرخة الأولى للذكاء الاصطناعي خلينا نقول صرخة بدأت كنايتمير أو كابوس رقمي تولت هي الواقع السمعي اللي نعيشه فيه كل يوم. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنات الفم بنات الفم بنات الفم بنات الفم بنات الفم ماتش فرنسا وبلجيكيا وفي بانتصار لي بلو 4-1 على بلجيكيا. اوليزي ماركازوس بونتو شيركي دوي هذوما اللي ماركيو الاربعه بونتو. اي اي اي ملا ماتش ماتش تحير في الدقائق الاخرانيه. انتم بعد تنجموا تربحوا معنا 300 دينار في فوك بلاستيك على 23 513 الف واتساب مزيكا فام هذا التايكي.

0: معي أفي سيزاريا فرحان زيدان فرحان بالانتصار 4-1 بعد ما كان مكشبر علينا زيدان كان خاسر 1-0 الميتون الأولاني لكن قلب الطرح على بلجيكا 4-1 انتصرت فرنسا كونتر المنتخب البلجيكي مع غياب كورتوا هذيك الكورة الحقيقة وعودة البلو بقيادة زيزو سخوماي أبي سيزاريا توصلنا حتى للتسعة 51 دقيقة أنتم تسمعوا في بنت لفيم توت سويت موعد الربح والكاش
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 300 دينار ليكم انتوما الزوز متبنين شوف أسهل موعد لربح والكاش ودمنا كنا نتفرجوا في الماتشويت كنا نتفرجوا في فرنسا وبلجيكا كنا نتفرجوا في إيطاليا وتركيا اليوم اخترنا لكم بلدان ما خليني ساعة نبدأ نسلم على كريم مرحبا يا كريم
2: مرحبا يا كريم
0: شنحوالك وشي نمور
2: ربي يسلمك والله الحمد لله
0: الحمد لله يا كريم أي حاضر
2: حاضر إن شاء الله
0: يا بي كريم اليوم يعود إليك المنصف اللي انتصر معانا نهار الخميس مرحبا يا منصف
2: أهلا وسهلا مرحبا
0: صباح خويا لباس
2: الحمد لله تعاملك انت
0: الحمد لله هيا نواصلوا منصف اليوم ولا كريم يفكنا بلاصتنا
2: هاي بنتير
0: هي ما ينجم كريم يفك لك بلاستك روعة ديما
2: صايب شوية
0: تسمع كريم
2: ما نسمع نسمع
0: يا اخويا كريم ومنصف سلموا على بعضكم هاي
2: كريم
0: كل ما يغاني منصف وكريم مرحبا بكم وخليني افكركم بقوية اللعبة فوق بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة اليوم تربحكم 300 دينار بطريقة سهلة برشا وانتو ما تنجموا تسهلوا على رويحكم الحكاية هذية وقت اللي الزوز تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما مواصل معنا داير المنصف من هالخميس اليوم منصف يرجع يلعب على 300 دينار ويرجع ديجا يلعب مرتاح على خاطر منصف حتى لو كان اليوم لقدر الله ما يطلعش البلاد اللي باش نقترحوها عليكم راهو ديجا ربح اشتر الكنيوتة اللي هي 150 دينار دونك منصف عنده افونتاج كبير وانت يا كريم تنجم تاخو نفس الافونتاج كي تختار انك تواصل معنا اليوم معناها يسوفي انكم تربحوا اليوم غدوة كي ترجع تلعب معنا 400 دينار ترجع ديجا ربح اشتر الكيوتا اللي هي 200 دينار الفايدة تختار انك ديما تواصل معنا ما دمنا قلنا باش نطلعوا بلدين احنا ديما راهو نحطوا دو شوا قدامنا بلاد سهلة برشا الحقيقة سهلة وبلاد اصعب منها شوية ولكن انتوما تختاروا انهي اللي باش نلعبوا اليوم على الاقتراح هذاك يا اما تواصلوا معنا وتختاروا البلاد السهله برشا والا واحد فيكم يسوفي واحد بركه يختار انه ما يوصلش نختاروا البلاد الاصعب دونك البلاد السهله لي زانديس نتاعها يكونوا سهلين وقريبه ياسر الحقيقه وناكد لكم الاختيار نتاع اليوم اكثر من السهل من غادي ولكن لازمكم زوز انكم تختاروا انكم تواصلوا معنا دونك انا افونتاج كبير برشا اليوم كي تختاروا انكم تواصلوا ديجا ثم الانكونفينيون يا كريم حتى لو كان تقول لي انا اليوم ما نوصلش نحب نكتفي معناها في حالة انه نكتفي وما نربحش للأسف الروح يداي فارغة ولكن في حالة انك تكتفي وحتى لو كان تربح راك ماكش باش تروح ب 300 دينار على خاطر المنصف ديجا مواصل معنا دونك اذا كان انت تربح معناها المنصف يخسر معناها تقسموا الكنيوتا الزوز 150 دينار 150 دينار ما نعرفش انا شوف ديما نشجعكم باش انكم تواصلوا نوصل ما باش يكون الاقتراح سهل نوصل ما باش تضمنوا الربح وباش تكملوا معنا نحن رانا نحبوكم متوليو عنصر قار معنا في الاميسيون اما زيدا على خاطر شوف 150 دينار نجموا نبنيوا عليها بالكدا ولكن ديما الخيار يقعد عندكم انتوما منصف تواصلوا ولا تكتفي
2: بلاي جيت سؤال اسكو كنواصل معناتها كيفاش تجي الدوله كيفاش نلعبوا الدوله الصعيبه معناتها
0: لا كذا كان تواصل ماكش بتلعب عند الدولة الصعيبة مادام الفايدة انتم زوز تواصل يشي فيه واحد فيكم ما يوصلش نختاروا الدولة الصعيبة
2: نواصل معناتها نلعب على 300 دينار هكا
0: اي تلعب على 300 دينار كالعادة اليوم واذا كان وصلت وربحت ترجع غدوة تلعب على 400 وكالعادة عندك ديما اشترى الكنيوتا ربحها حتى في حالة انك اليوم ما تربحش وحتى لو كان اليوم ما ربحتش راك تربح 150 دينار اللي هي اشترى الكنيوتا يا المنصف
2: اوكي نواصل
0: باه منصف يختار انه يواصل كريم
2: نواصل موجود
0: كريم باش تواصل مالا
2: نواصل
0: اي برشا كريم ومنصف زوز اختاروا انهم يواصلوا دونك نختاروا البلاد الاسهل ها يريد محليها الحياة البلاد الاسهل اليوم هي اللي نورمالمون شوف باش تربحكم ان شاء الله 300 دينار على خاطر سهله سهله سهله بالكده. الفايده نفكركم بقواعد اللعبه انه راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. كريم اذا بيك تنحي لو بارلور كيف كيف ديريكتومون منصف نحكيه من التليفون على خاطر راهو لو بارلور يعتبر محاوله غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا الا ما نقولوا توب كرونو يعني مش قبل الوقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس. نكمل نعطي ليزانديس وبعد نقول 3-2-1 انطلاق. وقتها اليوم القرعه قالت انه كريم هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني. دونك يا كريم 3-2-1 انطلاق وبعد نبداو نجاوبوا. اذا كان واحد فيكم يجاوب وقت ليزانديس راه يتم اقصائه ويقعد المتباري الاخر يلعب وحده على 300 دينار بالنسبه لليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضحين.
0: اوكي مريقل مريقل. اي يا سيدي البلاد نتاع الليله شنيه زعما تكون؟ باه اخترنا بلاد سهله، بلاد سهله برشا على خاطر الزوز اخترتو انكم تواصلوا معنا. البلاد نتاع اليوم لانديس لولاني يقول هي بلاد الحقيقة مش معروفة بركة في العالم، معروفة برشا برشا برشا في العالم وعندها علاقات مع جل بلدان العالم، علاقات باهية بالكدي بالكدي بالكدي. هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول البلاد هذه عندها علاقة بأساطير كرة القدم. لانديس الثالث والاخرين يقول انه عندها كولتور باهية متاع ماكلة بنينة متاع موسيقى مزيانة وزيدة متاع رقصات معروفة في العالم. نعود لكم لزانديس، هي بلاد معروفة برشا في العالم وعندها علاقات مع جل بلدان العالم، بلاد عندها علاقة بأساطير كرة القدم، عندها علاقة ما قلناش معناها أساطير كرة القدم جايين نسيسير من البلاد هذيك. ولانديس الثالث والأخير هو أنه عندها ثقافة كبيرة برشا من الماكلة من الموسيقى من الليدانس. دونك بلاد حية بالكده بالثقافة. زعما شنية البلاد هذية؟ نبدأ مع كريم بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كريم كرة عندك.
2: اسبانيا؟
0: ماهيش اسبانيا. عندك يا منصف؟
2: البرازيل.
0: ماهيش البرازيل. عندك كريم؟
2: ايطاليا.
0: ماهيش ايطاليا. عندك منصف؟
2: ارجنتين.
0: الارجنتين ولا سهلة يا دولي عندك. سهلة الحقيقة، سهلة الحقيقة، سهلة سهلة سهلة سهلة. أساطير كرة القدم نحكيه على بلاد عندها علاقات باهية مع الناس الكل، وزيدا نحكيه على لا كولتور ريش معناها سورتو في الماكلة في الدانس في الموسيقى. الأرجنتين. الأرجنتين ديجا هي شوف أساطير كرة القدم. أنا بدي توقعت تقولوا لي البرازيل والأرجنتين ديريكتومون ورا بعضهم، كان مش الأرجنتين هي الأولانية هكا ولا كريم منصف سمو. كريم شكرا ليك اللي شاركت معنا اليوم، للاسف ما ربحتش معنا اليوم ما طلعتش الارجنتين. منصف مبروك عليك اليوم 300 دينار. نرجع غدوه نلعب على 400 دينار. دونك اقعد جوانيه بلي منصف على نفس النومرو في نفس التوقيت. وشكرا ليكم اللي ديما تشاركوا معنا على واتساب موزيك اف ام 23 500 و13000. احنا مازلنا مواصلين بعد عندكم 3 ملايين كاش لربح في نيمينينا التحدي على 71 100 و13000. مواصلين معاكم في بنت لفين بالموزيكا بالابونيومور اكيد. وعنا زيدا بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس، ولكن توت سويت نخليكم مع سيف الدين المهري في الاخبار.
1: هذه البرمجه الشتويه على موزيكا فام، برامج نجحت تتجدد، اصوات ترجع، وحكايات جديده تبدا. اول ساعه نيتال فورتي احلى صباح امينغارا، صباح الناس جي ان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كونار خميس افرو ماك برنامج الارض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولاول مره ميدي ماك ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي واميره بنتوا، ترجع برشا جديد في فوغا. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنها تلفان، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع اميره موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وحدن حوات في جلسه تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعاده، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاروم سبور، كل قسم الرياضه حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهومي واحمد عداله، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الانتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. والوزير شدد خلال إشرافه اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجهم وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية النابل تعد برنامج التشجير سيشمل بحوالي 150 هكتارا بزاوية المجايز من معتمدية الهورية وبوادي القصب من معتمدية حمام الأخساز، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة يونيسف للأنباء. دوليا، الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفى التابعة لشركة أرامكو في رابغ ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية. من جانبه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن ضرب أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك ضمن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته الحكومة اليمنية الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا. ومسؤولان أوكرانيان يقولان أن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا اليوم، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين والحق ضرر جسيم بمبان سكنية. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس عامة مغيم جزئيا ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الشمال الشرقي، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى غدا بين 30 و35 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. المنتخب الوطني قلم 23 عام تأهل للدور الثاني من تصفيات كان المؤهل للألعاب الأولمبية. المنتخب الوطني اليوم لعب خارج قواعده، لعب ضد منتخب البنين وخسر بنتيجة 1-0. بونتو قلد المنتخب في دقيقة 72 آخر المباراة تقريبا 20 دقيقة بالفعل منتخبنا الوطني لعب وكان قادر على قبول هدف الثاني من الطفلين، وشيء زاد حظ كان لجانب المنتخب الوطني التونسي ممكن زاد حتى أرضية الميدان تقص عديد الأشياء اللي خلت المنتخب ما يظهرش بوجه طيب، خاصة في آخر المباراة ولعب بالنهار في الأخير بفضل الأسبقية متاع الذهاب 2-0 يتمكن المنتخب الوطني من تجاوز البنين في مواجهة المنتخب الجابوني في الدور القادم. اجتماع اليوم كان في مقر ولاية صفاقس بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا عن بلدية صفاقس أيضا المندوب الجهوي للرياضة بصفاقس. والهدف من الاجتماع هذا هو التسريع في تجاوز الإخلالات الناقصة لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش يكون مؤهل إفريقيا لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي باش يكون في شهر نوفمبر الجاي في تصفية الكان، وأيضا زاد لتمكين كل من نادي صفاقس وترجي الجيز من خوض دور المجموعات في كأس الكاف في صفاقس. يلعبوا مباريات إن شاء الله في صورة تأهل نتاعهم. هذا تقريبا الاجتماع على شكين والتسريع في تجاوز الإخلالات الموجودة في ملعب الطيب المهيري، وإن شاء الله يتم التمكن من تجاوز الإخلالات هذه. بعد الاجتماع كان كما قلت متواجدين ومثلين عن الجامعة في شخص نائب رئيس الجامعة حسين جنيح، أيضا معز المستيري، أيضا عضو الجامعي، كانوا تحطوا لوسائل عليه.

0: بلدان شقيقه ولا مجاوره، معناتها تجم تنظم مع كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل، تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
1: نحكيو على الإدارة الوطنية للتحكيم، وإن عضو الإدارة رياض الحرزي قدم استقالته من منصبه كمسؤول على التنسيق من الرابطات الجهوية بسبب اختلافه في وجهة النظر وأيضا طريقة العمل وتعامل صلب الإدارة. وفي المقابل الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيين وتكليف السيد كريم الخميري اللي هو ديجا عضو في نفس الخطة اللي فيها رياض الحرزي. النجم الرياضي الساحلي لاعب السابق زياد بوغطاس تم تعيينه في خطة مرافق فريق الأكابر خلف اللاعب السابق حمدي المبروك. نحكي على دوري الأمم الأوروبية، الحقيقة نحكي على مباراة مجنونة اليوم بين فرنسا وبلجيكا. المنتخب البلجيكي كان متقدم من دقيقة 35 بنتيجة 1-0. المنتخب البلجيكي اللي كان أفضل الحقيقة طيلة الشوط الأول، المنتخب الفرنسي ملقى صعوبات كبيرة من أجل العودة في المباراة وتسجيل النتيجة. التغييرات اللي عملها مدرب المنتخب الفرنسي زيدان بدخول دوي أوليزي غير تقريبا وجه المنتخب الفرنسي، ومن دخوله متغيرة زاد النتيجة. يتمكن دوي اللي دخل في كما قلت في الشوط الثاني من تعديل النتيجة لفرنسا في 77. أيضا شرقي يزيد الهدف الثاني في 81 للمنتخب الفرنسي أسيست من عند أوليزي. في دقيقة 88 أوليزي سجل الثالث، وفي 90+1 أوليزي يسجل الرابعة، دونك 4 بونت وزوز بونتوات اللي مركهم أوليزي الأخرانيين كانوا زوز أسيست من عند دوي. دونك في الأخر دوي دخل هدف ودوز أسيست، وأوليزي هدفين وأسيست واحد. دونك نفهموا قيمة البنك وقيمة الملعبية هذوما الاثنين في المنتخب الفرنسي اللي ممكن كانت صعيبة شوية المباراة على فرنسا، لكن بتسجيل الأهداف قلبت المعطيات. أيضا منتخب إيطاليا نقولوا تحسنت الوضعية وفاز على تركيا 3-1. المنتخب الإيطالي افتتح النتيجة من دقيقة 26، تركيا عادت 61 من بعد كالافيوري تمكن من إعطاء الأسبقية للمنتخب الإيطالي في 64، وإسبوسيتو تمكن من تسجيل البطولة الثالث لإيطاليا في دقيقة 87. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام، وخليكم مع يسري في بنت لفام.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك
3: بنت الفم.

0: سمير لوسيف بنت الحي على موزايكا فام. ديما جونا التونسي دي نحبوه واللي شوف ما نعرف فوليوم عالي بالكدي في الكراهة بتاعو على خاطر فما برشا جو. سيسو رويحكم طريقة سلام عليكم أكيد في الكيس. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا مواصلين معاكم بالموسيقى بعد شوية. داير عندكم 3 ملايين كاش على 71 113 ألف. لكن خلينا نمشيو الارتست سبوتلايت.
1: Artist Spotlight.

اليوم باش نحكيو على ان جروب سويدوا دو بوب روك، ان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 96، وان جروب اللي الحقيقه ينجم يكون لكم ديكوفيرت مزيانه برشا بالنسبه لي، سورتو لعشاق البوب في حد ذاته، اما زاد الاندي روك معناها مش الهارد روك. ان جروب اللي البدايه نتاعو ما كانتش ايفيدونت، على خاطر ما بداوش في نفس ستيل. وقت اللي عملوا الشيفت نتاع ستيل، فما مومبر مهم ياسر من الجروب هذا قرر انه يغادر، على خاطر ما عادش يرى في نفس الفيجن في نفس الجروب. داير مغنية اللي تسمع فيها Someone New هي من اكبر نجاحاته اللي خرجت عام 2002 وخليتهم نومينيه للغرامي وورد بالنسبه لسونج اوف ذا يير اون جو مع هيذر نوفا. اما ربحت زيدا البيست نورديك اكت في الام تي في ميوزك اووردز. اليوم نحكيوا على اسكوبار.

اسكوبار هما ان جروب لي كي بداو عام خلينا نقولوا 96 ريالمون بداو بالاسم اسكوبار ولكن عام 94 عامين قبل بداو بشويه بشويه كانوا مع بعضهم كانوا يراو في حلمة معينة بالنسبة للجروب ولكن أصلوا بدأوا في أنوتخ جروب اسمه Fish or Fantasy قابلوا في الليسي ووقت دير نحكيوا على اللي موبغة دانيال فريدريك جوك روبرت اللي ملول بدأوا في ستيل بتاع الجرانج وقتها كان معروف ياسر سورتو نحكيوا على التسعينات ولكن بعد بدأوا يعملوا في الشيفت شوية شوية للبوب وللبوب روك حاجة اللي خليت روبرت اللي هو كان ليد سينجر نتاعهم ما تعجبوش الحكاية يقرر انه يغادر روبرت ويخلي لوكوب يكمل في مسيرة وحده ان جروب اللي بعد الحمد لله انه جاءوا النجاحات وعملوا فان بيس كبيرة برشا نحكيوا على ان جروب اللي لشانجمون هذيك لشانجمون راديكال خلينا نقوله في الستيل موسيكال خليهم ممكن يصنعوا ان ايدنتيتي مختلفة برشا على شنو كانت تنجم تكون اليوم في ارتست سبوتلايت نحكيوا على لجروب دو بوب روك Et toi, Escobar. اسكوبار في المسيرة الفنية متاعهم خرجوا 8 ألبومات ستوديو أولهم Till We're Dead عام 2000 آخرهم Chapter 2 اللي كان خرج 6 سنين التالي عام 2020 8 ألبومات ستوديو ما بيناتهم زادة أن ألبوم لايف اللي كان تسجل عام 2015 اسكوبار باش نكتشفوا الموسيقى متاعهم نبدأوا Big Sleeper في Artist Spotlight

0: de pop rock suédois Escobar, اليوم في Artist Spotlight on the ground. اكتشاف الحقيقة واقتراح من عند زميلنا في قسم الأخبار سيف الدين المهري. ميرسي بوكو سيف اللي اقترحت علينا الحقيقة une découverte بالنسبة لليوم. Découverte هزنا للسويد مع le groupe de pop rock suédois Escobar.
1: بنك FM
0: شوف كانيوتا كبيرة برشا, كانيوتا أسطورية اليوم فيني مينينا 3 ملايين كاش, 3000 دينار اليوم. شوف لازم غلطة ليه, لازم غلطة ليه 3000 دينار
2: فيه اللهم صلي على النبي, زيدة يا ربي زيدة عالصافة هاي والعام عامنا
0: حتى هي 3 ملايين, حتى هي 3 ملايين اليوم النجم يربحهم. صلاح مرحبا.
3: مرحبا بك خويا,
0: شنو الأمور يا صلاح؟
3: الحمد لله
0: سوا جو بهي. اسمعني صليح, 3 ملايين راهو قلنا 3 ملايين راهو, قال لك الحكم اسمعني ما لازم نفيقوا اكثر من هكا شويه يا صليح راهو هكا ولي, قال لك اخي ما هكا بالنعسه ذي باش نربحوا نحن, شنو هو قال لك ما يفيقوا له تي يفيقوا له تي نحن نحبوا نربحوها كسيد الحكم نفيقوا له. اي صليح تعرفها اكيد اللعبه بالقدي بالقدي هكا ولي. اي يا اخويا مالا خليني فكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبه. نيميني نو يا سلاح هي دقيقه 60 ثانيه اكهو, هذاك المطلوب منك انك تركز في الدقيقه هذيك, اغلى دقيقه في الجمهوريه تو, دقيقه 60 ثانيه في موزايكا فام تسوى 3 ملايين كاش. 60 ثانيه لازمك ترد بالك يا سلاح, لا تقول فيها لا اي لا لا, نيويني نو يس نو ايواه ما اي حاجه باي لغه موجوده في العالم قريبه لهذا الكل, والا للمعجم هذايا راهو يتم اقصائك نهائيا يا سلاح وتخسر اللعبه من مان ويطيروا 3 ملايين كاش هكا كيما بدينا نلعب على 3 ملايين كيما يطيروا بالسرعه هذيك الكل. واضح
3: ان شاء الله,
0: ان شاء الله يطيروا سلاح. شنو تاع سعيد ان شاء الله زيدة يا سلاح انك تركز مع حاجة مهمة ياسر باش بعد ما تقوليش ما في باليش, ان شاء الله تركز مع الانذارات. تحصل على انذار يا سلاح وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابة خارج عن الموضوع, وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث نقول لك لاباس سلاح تقول لي لاباس, تكون وقتها تتحصل على انذار على خاطرك قلت لي وعاودت كلمة لاباس. دونك لازمك ترد بالك تركز تركز من انك هكا كلونتي جو تضيع في الوقت. والله ايش باش نقول لك الحقيقة, هو راهو هذاك الكول سيد الحكم راهو ما يحبوش, سيد الحكم قال لك لازم ترينو ثنية واحدة, لازم غلطة ليه باش تربح الكنيوتا الكبيرة يا سلاح. واضح؟
3: ان شاء الله.
0: اي سيدي الانذارات هما يعاونوا راه يعاونوا يخليونا عنا الفرصة باش نغلطوا من غير ما نخسروا, ولكن قديش يعاونونا من مرة, قديش عنا من انذار سلاح؟ ثلاثة انذارات, ومع الانذار الثالث سيد الحكم يشيخك سيد الحكم على خاطر مع الانذار الثالث يا سلاح انغادروا اللعبة. ايش بيه عملك يا سلاح؟ ايش بيه عملك يا سيد الحكم؟ اسمع اسمع اسمع اسمع الله الله الله الله ها؟ يحب يستحفظ على الكنيوتا يا سليح هكا ولي اسمعني, قال لي طنك سليح موش بشي فيق موش بشي يربح الليل
3: سليح.
0: اسمعني هو راهو توا قاعد يلعب لك على الوتر الحساس, قال لك ليه سليح سليح ريحه اليوم ليه, قال لك اسمعني
3: ليه رفيق,
0: قال لك سليح صحيت صحيت خويا شوف شو عامل له يا حاضر سليح
3: ان شاء الله
0: نربحوا 3 ملايين سليح الليله
3: والله ان شاء الله
0: ان شاء الله. ليش ليه ليش ليه نربحوا 3 ملايين كاش
3: بعد ان
0: شاء الله ان شاء الله لازمنا نركزوا سليح, لازمنا نكونوا فايقين يا سليح خاطر ريت النومة اللي تجي بعد 3 ملايين كاش نومة أسطورية سلاح والله. هكا ولي سلاح اسمعني اسمعني يجي امشي معايا في الحلمة تصورك هي 60 ثانية تربح 3 ملايين كاش وبعد سي وقت النوم عاد اول حاجة تحلم بيها شنيك مع 3 ملايين كاش ترى
3: والله
0: ايش حسيت دي تحلم معانا انت
3: والله تحلمت
0: اه بيه اوكي واقعي قالك نمشي وتوا بالكل كل فنية واحدة بيه بيه سلاح اوكي فايد انت حاضر
3: ايه
0: مليك ايه سلاح نلعب اليوم على 3 ملايين كاش 3000 دينار في نيوينينو يظلي أكثر نيوينينو رايضة في بالي هكا في تاريخ اللي ذي عام
3: ليه
0: قلنا رايضة رايضة مش الكنيوتة هي أسطورية للحقيقة مما يظهر لي كي كبرت الكنيوتة الانرجي تحت معاها ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط مش مشكل نحنا نمشيو بالانرجي المقدمة قد ما تعطينا نعطيوك سلاح راه فهمت دونك كاو حاضرين مريكلين نلعبوا اليوم سلاح دقيقة على 3 ملايين كاش هاي نبداو سلاح سلاح
3: مش عارف فيك
0: خويا هاي نبداو
3: لا نبداو
0: مسلاح ها نزيدو شوية نزيدو تستحق شوية وقت كي باش نزيد نحضروا روايحنا نشوفوا سيد الحكم كي شنو ينجم يقترح علينا هكا خويا مادام انت قلت سي بون مريقلين نبداو ان شاء الله توكلوا على ربي ونبداو باش نربحوا 3 ملايين كاش اي سي سلاح نلعبوا اليوم على كاش كبير ياسر ولكن على قد ما الفلوس برش على قد ما الدنيا رايضة ما فهمت كيفاش اول مرة تصير الحكاية ميسالش نلعب على 3000 دينار اليوم مع سلاح فيني وينينا بعد 3 2 1 انطلاق
4: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا سلاح
3: انا خويا لاباس
0: هاك فقت سلاح
3: الحمد لله لاباس
0: اي بي فقت مريح مليح صافا
3: لاباس
0: اش بيك تعاود في كلمة لاباس ما
3: الحمد لله
0: معناها بدلت لي لباس بحمد لله مش بالك حاجه مختلفه معناها
3: كيفاش
0: قلت لك تو انت قلت لي لباس لباس وبعد قلت لي حمد لله حمد لله مختلفين هذوما
3: مختلفين شويه
0: شويه بركه بيس ليه من عسين تكلم فينا
3: هذيك البلاصه نسكن فيها
0: هذيك البلاصه وين تسكن تسكن في عسين
3: نعيش
0: هذه قريبه المروج ولا ليه قديش ما كنتش متوقع لك سليح ما المروش بعد نعسين ولا ليه هي عليش مالا ما دخلت بعد
3: مش نعود المروج نخسر
0: اسمعني ما قيداش كنتش نعود كلمة المروج مش تخسر كان مش تقول مش بعيدة ولا تخاف تقول اي وإلا ليه والله بالحق والله معال ترى خيش بلي جا خمو شنو كنا نجم نجاوبه في البلاصة دي ترى مثلا قلت لك انا بحق خمو معنا خمو معنا سلاح ولا لي انا ولا انا متأكد باش نلقاو حل لحظة بركانة ثلاثة من الناس في ديو او معنا وائل زاد البرا وخمو مزادة بشنو كنا نجم نجاوبه مثلا اي كنت نجم تقولي اوك سيد الحكم قالك كنت نجم تقولي بحظة مرشي القرو مثلا هكا من غير ما تعاود لكلمة المروج لنعسين ولا تقول أي ولا لا فكرة ولا لا نصوتو تنجح ما ناخذوش نظار فكرة والله سليحة كسيد الحكم راو على قد من الساعات على قد ما ساعاتك السيد الحكم يحب يعاون على قد ما كما قلت انت من الاول راو ما يحبش يخرج من فلوس ما يحبش هكا ولا هكا هكا اي سي سليحه شكون تحب تسلم الليله
3: والله السلام عليكم انت بكل شيء وين والله في مصيبه الشباب
0: يعيش يعيشك سليح حتى احنا نسلم عليك برشا برشا
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله صحيح اقعد ديما تصل بينا سليح بوم ممكن نشوفوا لك شويه مسابقات الصباح فهمت مش ممكن اكيك اكثر شويه نجي ولكن يا سليح والله حتى احنا فرحنا برشا برشا برشا برشا اللي كلمتنا اليوم شكرا ليك
3: انا والله اسمع لي
0: قول لي قول لي
3: نتكلم على اخوي احسن
0: حاجه اي قول لي قول لي سيد الحكم نقاوم حل
3: قلوا
0: له
3: انا والله عندي شهاده استقرار من باب الاحتياجات الخاصه فيا والله كانك تكون عاونك خدمتك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هاو ريد تونس كامله تسمع فيك هاو ان شاء الله اذا كان ثم حاجه يتصلوا بينا يا سلاح باهي هو نحن اخوي نرجعوا لك
3: يا
0: عايشك عايش شنو الاختصاص شوف شنو تحب تخدم سلاح
3: والله انا ماخذ يعني نيفو يبيع تحط تاع الباك عندي شهادة تاع الباك وفي بالي باش نقرا علاج طبيعي بس تريد عام وما كملت
0: ولكن ديما موجودة الخبرة باهي برشا
3: باهي عندي عملت شهادة استنطار هذيك نتاع الشركات
0: بيان بيان فما برشا برشا شركات تستحق مالا شنو سلاح شوف هاكم يسمعوا فينا تو او يعرفوا سلاح والاختصاص وكذا تبعثوا لنا على الواتساب 23513000 باش نحن هكا ديريكتومون نحطوكم في كونتاكت ديريكت مع سلاح والله سلاح اموركم رجل ان شاء الله
3: والله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعيشك سلاح والله حتى احنا فرحنا برشا برشا برشا اللي كلمناك سلاح والله ما عندك حتى نعرف نعرف للمستمعين الاوفياء يا سلاح شكرا ليك وميرسي بكل اللي اتصلت بينا وبالحق اللي نجمي هكا ثم ممكن حتى يعرف شكون يستحق خدمه ولا كذا سلاح سلاح هاوين وقال لكم راني انا عندي معناه نيفو باهي ميخو الباك كذا راهو يستحق هكا شويه خدمه وكذا نعاونوا بعضنا عنا واتساب مزيكا فيم 23513000 سلاح بقدرة ربي إن شاء الله يتواصلوا معنا ديركتومون ونحطوكم في معناه كونتاكت ديركت مع سلاح باش إن شاء الله يربي من هنا رأس العام يبدأ خديمته مريقلة أمور واضحة هذه أهم حاجة نحبوها نحن إن شاء الله ريت مستمعينا ديما يشاركوا معنا مستمعينا الأوفياء راو عمرهم ما يروحوا يديهم فارغة ومحليه والله قديش الإنرجي محليه سلاح اليوم أبو ريت في الأخر شنو قال سلاح قال لك الغالب هي لعبة الغالب لعبة تركيز فيها وكذا ما اكتبش ربي ولكن مش مشكل الفايدة انه شارك معنا والفايدة دي ما انتم تشاركوا معنا اما مازلتوا بالشاركوا معنا مازال عندكم كاش كبير ياسر غدوة مازال ثم الفرصة انه غدوة غدوة غدوة به غدوة غدوة عندكم كي تكلمونا على 71113000 عندكم برشا فلوس تستنيونا فلوس على خاطر اليوم أسطوري الرقم اللي وصلنا له رقم كبير برشا بخليه فك بلاسك 300 دينار 300 دينار كي نضربوها في العشرة قديش تو

شو 3000 دينار برشة فلوس برشة برشة برشة فلوس وكاليوتا تاريخية على 71 113 ألف الدقيقة أغلى دقيقة في الجمهور.

كفايم 23 500 و13000 تلقاو المنصف يستنى فيكم باش تفكوا له بلاصتو ولا هو يفك لكم بلاصتكم. شوف الفايده فما برشا ربح غدوه برشا كاش غدوه 3,400,000 كاش من هذه مزيكه فايم. هذا الكل كالعاده وقتاش 9 متاع الليل غدوه وين

زاد اخترتوا الفيليست على واتساب موزيك فام. اليوم جو اللاتينو, جو السوداد, جوكم اليوم احلى جو. هالاثنين تختاروا انتم البلايليست بعد شويه. بوينا فيستا سوشيال كلاب كاوما, لكن نبداو بانريكي غليسياس بايلاموس. بعد شويه موعد الاخبار مع نتاع 11 نتاع الليل مع سيف الدين المهري.

0: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس ونابل تتمكنان من حجز 14,835 قرصا مخدرا من نوع إيريكا، وتمثالا يعتقد أنه أثري، وتحتفظان بمروج مخدرات مغربية الجنسية وفتاة، وذلك من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال النقل وترويج الأقراص المخدرة، إلى جانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. هذا وقد تم هذه العملية الأمنية النوعية بناء على توفر معلومات مفادها رصد نشاط شبكة دولية في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة بين بلدين مغاربيين، مرورا بتونس تضم أطرافا أجنبية وأخرى تونسية. وقد قامت الفرقتان بعملية رصد دقيقة ومتابعة سرية لشخص أجنبي، وأمكن تحديد منزل في منطقة ريفية بسيد جديدي في الحمامات، تم استغلاله من طرف الوفاق في تخزين الأقراص المخدرة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح زواري يؤكد ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف داخل الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سوماترا جات، وذلك استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 2026 والمتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. جاء ذلك خلال إشراف الوزير اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة، حيث تم تدارس خطة العمل المقترحة ومناقشة مختلف الفرضيات الممكنة لاستعادة توازناتها المالية، تمهيدا لعرضها على جلسة عمل وزارية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تواصل خلال جلسة عقدتها اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تم التصويت على الفصول من 22 إلى 44. وتخللت أشغال اللجنة مناقشات مستفيضة بين النواب حول صياغة عدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب اقتراح حذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها، استنادا إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي ولجملة الاستماعات التي تم تنظيمها لفائدة الأطراف المعنية. دوليا، حريق يندلع في غرفة محركات ناقلة في مضيق هرمز بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر، وفق ما أفادت وكالة بريطانية للأمن البحري، وذلك بعد ساعات من الإعلان أن سفينة أخرى عادت أدراجها إثر تهديدات إيرانية. نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظل عند أدنى مستوى لها في الأيام القليلة الماضية، إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز إبسوس ونشرت نتائجها اليوم أن كثيرا من الناخبين من أصول إسبانية انتقدوا أداءه في المنصب، ويعتزمون عدم تأييد الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفية المقررة الشهر المقبل. وأظهر الاستطلاع الذي استمر 6 أيام أن 32% من الأمريكيين يؤيدون أداء ترامب في الرئاسة، دون تغيير عن الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي والذي سجل فيه معدل تأييد الرئيس أدنى مستوى له خلال مسيرته السياسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
1: في تونس بنت لفهم، بنت لفهم جمعة وتسعة لنصف الليل، يسر جديدي سيليكسيون.

0: كلثوم يمسهرني على موزيك فام ماذو مطربيات اللي ديما موجودين في بنت الفام مع الحديث متاع الليل. أحسن موزيكا وأكثر موزيكا اللي تخلينا ياسر نستلجيك. أنا مزنا مواصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
0: جولد ميوزيك.

ريكورد ميوزك ديما عندها الشرم نتاعها. معليش على خاطر الغنية كي تتسجل ممكن في استوديو ثم اون فيزيون مع الارتيست مع الساوند انجينيرز مع العازفين، ولكن وقت اللي يستقبلها الجمهور بالطاقة نتاعو بالانيرجي بارش هاكم تسمعوا داير في الانتراكسيون نتاع الجمهور بعد شوية شارل أزنافور أبا، لكن بداو فيل كولينز Another Day in Paris.

مايكل بوبلي Feeling Good Live على مزيكا فيم Good Music. لو عندهم نكهة أخرى كي تسمع الفيرشن لايف قدم الجمهور بعيدة ياسر ياسر ياسر على الفيرشن ستوديو بنت فيم. نرجعوا زادة للموسيقى اللي تحبوها, ممكن هذه أغنية سمعتوها في مسلسل موضوع عائلي من عند هنا يسري, هذه بنت أبوها على مزيكا فيم.

قرب كمان لتامر حسني تخلطنا الخرب بنت لفام بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا تبعتونا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا mosaikefm وعلى مختلف الفريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية. ميرسي أتوت ليكيب اللي كانت معنا الليلة، دالي في الإخراج، طرق في الديجيتال، وائل في ستاندار. والرونديفو متاعنا كالعادة يتجدد غدوة في نفس التوقيت. يستنى فيكم التحدي، تستنى فيكم برشا موزيكا اللي تختاروها زيد على واتساب mosaikefm 23 513 ألف. والسهري على موزيكا فام كالعادة فيها لابونيمور. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع سيف الدين المهري، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. الغنية ذي الحقيقة نتفكر قوش عليها خرج البارح، أما هي عمرها 21 سنة من عند أختيست لبناني أمريكي، أما الحقيقة قبل كان عنده تأثير كبير في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع مساري Real Love. تصبحوا الأخير.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتا الفوتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنها الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفان.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. صادرات قطاع الصناعات التقليدية يشهد خلال 18 الأولى من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليقدر ب 58 مليون دينار وفق ما كشفت عنها المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلتي. والمسؤولة ذاتها تضيف في تصريح لموزايك على هامش الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتي كريا بقصر المعارض بالكرم أن القطاع يمثل نسبة 2% من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين تعد السوق الأمريكية الوجهة الأولى لصادرات الصناعات التقليدية التونسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026 وفق بلاغ الوزارة. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن بالترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجل المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn. شان الدولية، السعودية وباكستان وتركيا تقرر الانتقال الفوري للتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعية، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في الرياض. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد انفتاحه دائما على محادثات مباشرة مع إيران. فتى يبلغ من العمر 15 عاما يفقد أحدى يديه أثناء التقاطه قنبلة أطلقتها الشرطة الفرنسية، وذلك عشية يوم جديد من تحركات تلاميذ المدارس الثانوية، والمقرر أن تنضم إليه نقابات مع أغلاق مئات المؤسسات التعليمية ووقوع حوادث عدة. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس أنه تم فتح عشرة تحقيقات في فرنسا منذ بدء الحراك، كما أفادت الحكومة بأن أكثر من 200 تلميذ أصيبوا منذ انطلاقه. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك فا